0: Martin.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على إيهاب وحمدي اللي يسمعوا فينا في خزامة. تحياتنا أيضا الكريم اللي يسلم علينا وعلى دنيا. منير يهدي غنيات ليلى لسارة. أكرم يسلم علينا وعلى كل العائلة في سهلول. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف، وإلا لسماس على 85 990.
2: وإحنا فين؟

0: مرتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. تحياتنا لكل اللي اختار موجاتنا وكل اللي يسمعوا فينا وهما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا لصالح وعادل وغسان اللي يسمعوا فينا في القيروان. مهدي هذه غنية تهليل الامنة ويقولها ربي خليك ليا. عمر والاسعد يسلموا علينا وعلى كل العائلة في الحمامات. انصاف تهدي غنية تهليل لسليم وتقولوا ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف والا لسماس على 85 999.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاك من نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير. سلامة.

ZOHARA FM.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور أمر دعوة الناخبين إلى انتخابات محلية جزئية بعمادة ساندوز فم الخنقة في توزر، وحوار وطني فلسطيني ينطلق اليوم في القاهرة بمشاركة فصائل عدة. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنقة من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد الموافق لل 17 من جانفي في 27 و2000 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية تمغزة من ولاية توزر إلى الشعور الذي حصل بعد التصويت على صحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت بتاريخ 27 من سبتمبر المقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة فاقت 50%. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي لدى افتتاحه أمس الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة، أكد أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. والهميسي يوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. الوزير بالمناسبة على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن أفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلك للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها. أعلن البنك التونسي للتضامن يوم أمس عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 26 و2000 27 و2000. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وأجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقية مشتركة تبرم في الغرض. أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء أمس التخلي نهائياً عن عقد مؤتمر الوفاة الذي كان مقرراً يومي 3 و4 من أكتوبر الجاري، معللاً القرار بالقوة القاهرة، وذلك أثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر. والحزب يوضح أن الديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب، كما قرر تعان بالاستئناف في الحكم المذكور رغم اعتباره أن القضية أصبحت غير ذات موضوع. واعتبر الحزب في البيان أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال وفق بلاغه. دولياً الآن، أفادت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حريق محدود في مبنى إداري لشركة أرامكو بالزهران بعد استهدافه مساء الأمس من دون وقوع إصابات. وفي الرياض، أفاد الدفاع المدني بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلاً جراء سقوط شظايا صاروخين اعترضتهم الدفاعات الجوية. تزامن أعلن التحالف بقيادة السعودية شنغرات على منشآت للوقود في اليمن، فيما توعد الحوثيون باستهداف منشآت نفطية ومطار الرياض وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي. دوليا أيضا، تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قيادات من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفق مصادر فلسطينية. وبحسب ذات المصادر، تستمر اللقاءات حتى يوم الخميس وتبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية في ظل الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني. ومن المقرر أن يتناول الحوار ملف انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.johrafm.net.

0: Relax.
1: Music non-stop.
2: يا وحدة بيروت
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهرة FM،
2: جوهرة

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله لربع 14 أكتوبر 2026، الموافق لثلاثة جمادة الأولى 1448 للهجرة. والمعذرة البارحة يضلي قلت جمادة ثانية، لا، ثلاثة جمادة الأولى 1448 للهجرة، الموافق لأربعة عشر أكتوبر 2026. ما يميز نهار اليوم على مستوى الطقس أنه درجة الحرارة تقريبا نجم نقوله معناها في حالة استقرار، نجم هذا ما نشاهدوه مع نسمة هكا تبعث النشاط والحيوية على كل من اختار باش يقوم بكري هكا. وأيضا الأمطار اليوم مش موجودة بعد الأمطار اللي شاهدناها في الجنوب البارحة، وأيضا جريان بعض الأودية. تو نرجع على نشرتنا بالتفصيل، خاصة فما رياح باش تكون قوية، الإمكانية واردة جدا في السواحل الشرقية، معناها كيف نتحدث على السواحل الشرقية نتحدث على سوسة، المستير، المهدية، أيضا نوصلوا للصفاقس، وأيضا سوسة، مستير، المهدية، صفاقس، وأيضا نابلة. هذه تنجم تكون فيها في الفترة الصباحية رياح قوية، وأيضا سحب عابرة لغير. تو نرجع لهذا في البوان ميتيو الأولاني، وأيضا من خلال التحيين ومن خلال المتابعة للخريطة متاعنا ولكل صغيرة وكبيرة اللي تأتينا في نشرتنا المفصلة اللي تأتي في حدود الثامنة صباحا. لكن هات في البداية نبدأ كما العادة، ولا التقطعنا عادة، نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين جواهر جورة فيم تي في، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حسين، وزاد وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون، زعم أمام شكون، بالطبيعة أمام مرضي الوالدين صحة ليه، وأمام مرضية الوالدين صحة ليها زاد. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم مصباح الورد اللي تنطلق ليه اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، اليوم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله بجاه ربي نقصوا من السرعة واستحفظوا على سلامتكم أنتم رسم البلاد هذية مع التذكير مرة أخرى كونوا من البارحة انطلقت الأشغال هذية باش تخلي القنطرة الجديدة اللي فيها كاتر كلوار أربعة أروقة على اليمين وعلى اليسار بطبيعة الحال معناها في اتجاه تونس وفي اتجاه سوسة باش ندخلوا اللوتوروت مدخل الجنوبي للعاصمة هذا راهو تقسم على اثنين بما معنى أنه ولاو دو كلوار فقط يهبطوا للعاصمة وللخروج من العاصمة فما ديفياسيون على امتداد كيلومتر تقريبا واش هكا ديفياسيون على اليسار تولي زادة تاخو الطريق اللي هابطين منه على دو كولوار معناها قسموهم في حين لابارتي اللي على اليمين اللي هي عادة نخرجوا منها من العاصمة على امتداد كيلومتر واش راهي انطلقت عملية التعبيد متاحها باش تدوم حوالي أسبوع وبعد أسبوع نمشي لترونش أخرى إلى حدود أنها تكمل. صباح الورد خليفة.
4: صباح الورد حاتم. مروى الشباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين خاصة كما قلت اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحم. بالنسبة للمدخل الجنوبي هكم خذيتوا الفكرة عامة كيفاش نتصرف تخفيض من السرعة
3: خفض من السرعة
4: باش ما تقعدش
3: كان شو هو راهو بكتر كولوار وتصير خنقة في الاخر سامحوني في الكلمة وقت اللي نوصلوا للقنطرة.

0: فما مدخل جديد يدور حول السبخه هذيك ويوصلك الى المروج ويوصلك وسيل زغوان وفحص وكذا.
1: يجي على المغيره ويدخل المغيره.
0: بالضبط بالضبط.
1: سيس روح.
0: حتى نمشيو للفلوس وان شاء الله ربي يكرمنا فالنهاير هذايا برشا فلوس في الخزينه نتاع الدوله، الحساب اللاجري للخزينه بتاريخ 12 اكتوبر عندنا 1448 مليون دينار، وهذا راهو باهي معناها عندنا خلاصات خلصناهم كنا في 1600، لكن ما يقلقش باعتبار انه ما زالت المداخيل من نهار 15 تنطلق المداخيل الجبائيه وغيرها، لكن عندنا زاد ريزيرف اللي هو موطى من 1448 مليون دينار، الموجودات الصافيه من العمر الأجنبية بتاريخ البارحة 13 أكتوبر 2026 عندنا 24,152 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في 93 يوم. الأوراق النقدية كالمتداولة في السوق الاسباس اللي قاعد يحاول نقص ببعض الملايين من الدنانير، لكن بتاريخ 12 أكتوبر ولا 29,357 مليون دينار، في حين الدولار في 3006 مليمات فاصل 4، معناه كان في 3005 مليمات فاصل شوية زادة زاد 0 فاصل
1: كسح طرح الدولار
0: 3.6، لكن أنا متأكد أنه من هنا نهاية الأسبوع باش يرجع للألفين وإيش
1: شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله.
0: اليورو في 3365 مليم فاصل 3 نقص هو بزوز تقريبا أو بمليم على البارحة. هذه أمورنا المالية، أمورنا الإخبارية باش نشوفوا وش عندنا نخبروكم وش عندنا وما عندناش في متينالكم، شنو اللي باش تسمعوه وباش تشاهدوه اليوم من متابعات. وكما عرفوا راهو الماتينال صباح الورد تختص بهذا أنه تقدم كل ما يهم الحياة اليومية للمواطن التونسي وترافقه زاد في الطريق إلى حدود أنه يوصل للعمل المتاع ولا لقضاء شؤونه. يلا نمشيو لأن بريف مع خليفة بن سالم.
2: أن بريف
3: أن بريف
2: أن بريف.
1: طبعا موعدنا الأسبوعي حاتم مع حسام بوناني كالعادة، ديما قلنا الالتزامات الجبائية، مشاكل المؤسسات والشركات، ديما هذا تقريب اهتمام أسبوعي عند
0: الأهل. طيب يواصل في الميزانية زاد القراءة
1: والميزانية الميزانية اللي بدأ جماعة الشركات والتيفيا والمشاكل بتاع
0: بالضبط، وأهم حاجة
1: كل هك علاش مش كملوا معاه اليوم السيد حسين
0: اللي هو النائب الأول لرئيس مجلس عائمة المحاسبين بالبلاد التونسية، والفقرة دي تندرج في نطاق تعاون معهم يعطيهم الصحة.
1: هذا هو طبعا عندنا متابعة خاصة الصباح في لاريال بلون لنشاط إنساني اجتماعي تقوم به وزارة الداخلية من خلال فرصة لمواطنين ما همش موظفين في وزارة الداخلية ما همش تابعين معناها المهنة لعمليات جراحية من اختصاص طب العيون. هذه طب العيون
0: اللي فهم اختصاصات اخرى اليوم طب العيون تو نشوفوا
1: باش تنطلق العمليه في المستشفى نتاع الامن، احنا نقولوا في المرسى هذا هو
0: خارق العاده
1: اللي معروف في المرسى
0: خارق العاده مستشفى خارق العاده
1: هذا هو البادره هذه علاش وكيفاش وفلسفتها كيفاش باش تكون باش تواصل ما توصلش الاختصاصات غير هذه الكل باش يكون عندنا تدخل من السيده منيره حمدي على الجانب الاداري في المبادره دي، ومش تكون عندنا كذلك متابعه في الجانب الطبي وال مع سيد رئيس قسم طب العيون الدكتور حميد اللي باش يعطينا كذلك بسطة في هذا الباب، متابعة خاصة نعتبره من لاريير بلون. وأثناء الحصة باش نمشوا للجريمة اللي أطوارها الحقيقة عجيبة غريبة فظيعة
0: جندوبة
1: جريمة جندوبة خذينا وقتنا حبيناش أمس لأنه ساعات ندخلوا في الأخطاء
0: وتحدثنا أمس مش نكونوا أوت
1: هذا هو
0: شفناه ماناشي في الصلب الموضوع لأنه التحقيق وصل بعد زاد عملية حفر باش خرجوا كذا وصل يمكن مع الخمسة متاع العشية المعطيات ولات موجود
1: خمسة
0: أو بعد خمسة متاع العشية
1: المعطيات ربي يرحمها أمال الغزواني غضت الناس كل هذه حقيقة وما نتمنى حد
0: وربي صبر
1: هذا هو وربي
0: يكون معنا مراسلنا
1: رفيق العيادي
0: هو اللي باش يعطينا التفاصيل كله وتمكن منها من مصدر خاص أعطاه كل هذه التفاصيل مصدر مطلع بطبيعة الحال من الأمن به
1: الأمن. طبعا متابعات أخرى بشوف في بنزرت الحادثة متاع الكلب اللي صاحب الكلب ويقول رفيقي هذا الكلب، تقدم قضية في هذا الشأن، شنو علاقته هو

0: هذا الكلب علاش خذات هذا
1: العلاقة من ناحية أخرى كيف لقوه يعتبروه سيب كيف لقوه هزوه وتخلصوا منه في
0: بعملية القنص
1: في شو اسمه في مصب متاع
0: الزبلة. باش يكون معنا كذلك سي عبد السلام سندباد صاحب الكلب يحكي لنا الواقع هذه وعلاش اضطر باش يرفع قضية في هذا الشأن. متابعة أخرى طبعا عندنا نشرة الأخبار في سوسة كذلك نستأنس بها ككل يوم.
1: هذا وغيره تلقوه في متينة لكم كما عودناكم في صباح الورد. لكن هات الآن نعملوا المعادلة بين الموسيقى نمشي شوية موسيقى نونشين مو يعمل كيف نبدأه بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روى ايه وانا متمنى عليكم ونقول لكم شرس بحكم فيروزي طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي نقولوا لهم يعيشكم، نقصوا لي من السرعة، استحفظوا لي على رواحكم، ركم أنتم الرسمة للبلاد هذية ووحيدة وحيدة راهو مزربنا حتى شيء، نوصلوا بإذن الله سلمين غانمين، نقضيوا شؤوننا ولا نخدموا خدمتنا ونروحوا زادة لعائلاتنا وإحنا فرحانين وسالمين غانمين بإذن الله. هذا ما نذكر به. نحب نذكر بحويشة أخرى، بربي اللي قاصد ربي السوسة للحمامات للضواحي الجنوبية للعاصمة على امتداد هذا الأسبوع من البارحة إلى حدود يوم الثلاثاء القادم، باش يلقى على القنطرة جديدة اللي فيها كاتر كولوار أو دو كولوار فقط يمشيوا من الجانب اليسار، معناها على اليمين فما في بداية القنطرة ندخلوا النجم ونتعديه، ومن بعد نقاو 1 كيلومتر يكالك تقريبا كيلومتر وشوية راهو ناخذوا ديفياسيون باش نمشيو في اليسار، الكولوار اللي هو باش يتقسم كاتر كولوار هما يتقسم يوليو دو كولوار للي طالعين السوسة ودو كولوار للي جايين من سوسة ومن صفاقس ومن الحمامات وغيرها، وأيضا من ضواحي الجنوبية للعاصمة ومن المروجات. دونك العملية باش تكون فيها شوية اكتظاظ، نوسعوا بينا وحيدة وحيدة، توصلوا سلمين غنمين. العملية زادت توسع كما قلت لكم على امتداد أسبوع، واللي كاتر ترونش هذوما قسموهم هم 4 كيلومتر واش باش يقسموهم على 4 أسابيع، الأسبوع الأول نعملوا ترتيحة ونمشيوا للأسبوع الثاني بإذن الله. يلا احنا باش نمشيوا وين؟ باش نمشيوا للميتيو بطبيعة الحال، ونشرتنا جاهزة.
4: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: هو حقيقة النشرة الرئيسية واللي باش يكون فيها التفاصيل في 8 متاع الصباح، هذا بوان ميتيو لطقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اللي من خلال النشرة اللي قاعد تحينها منذ 6-7 دقائق على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي تعطينا السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الفاعلية ماهيش موجودة، الإمكانية كنت نجم تكون واردة محليا لكن صعيب شوي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدة. كيف نقول السواحل الشرقية الإمكانية واردة نابل سوسة المسير المهدية نوصله حتى لصفاقس بشكون الرياح قوية، في بقية المناطق بشكون ضعيفة فمعتدة ببقية الجهات، وبحرنا بالتالي شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال باعتبار قلنا بشكون معتدة ببقية الجهات هذه الرياح. الحرارة قصوى تتراوح عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. كانت هذا البوان ميتيو الأولاني اللي يأتيكم عادة في السبعة غرباء، والنشرة المفصلة تكون بإذن الله في حدود الثامنة صباحا. نبقى معنا، رجعين مع جرايد اليوم.

0: بحل ورد. وشكرا لكم على الاستماع. بربي قبل ما نمشيو للجرايد، فما حد من الاصدقاء عرضني البارحه في الجراند سيرفاس هكا، قال لي والله والله والله حبيت الامبيونس اللي ما بيناتكم، وحبيت مروه ما غير ما نعرفها وما شفتهاش، معناها على تري سامباتيك. قال لي، قلت له شنو هو سامباتيك؟ معناها كيف؟ قال ما ينجمش يتصور العمليه.
1: تعال شارك، ما فيها حتى شيء.
0: حاسين انتم باش تفهموا من سامباتي. في الصباح عملت لي تليفون، وينك؟ اجري. اش فما يا ولادي؟ شنو اللي فما؟ خليفة اجري. عدنا باش نكلموا الحماية المدنية ونكلموا شنو اللي فما في الاخر. شذور خليفة انت خلطت الاولاني.
1: ما خيط شيء وزغة.
0: هذه هي
1: عندها حق، خاف من الوزغة.
0: هذه مروة معناها الدكتوراه ودرشنوة. هذه هي
1: والله.
0: اسمع صاحبي اللي تشكر رعشت من وزغة وما خدمت حتى شيء، وعدها باش تروح للدار وقالت انا ما نجمش. داويوا لي المكان ولا ما عادش نجم نخدم فيه؟
1: داويوا المكان.
0: اعطينا جرايد اليوم في قراءة الخلفون وخلي الباقي في القلب. عرفت مش لازم نحكي الباقيات.
2: ريفيو دو بريس.
1: قصر قرطاج البارح اجتماع لمجلس الوزراء تحت اشراف سيد رئيس الجمهورية، وكان من ابرز المواضيع جدول الاعمال، الاوضاع العامة بالبلاد، ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. نمشي لسوسة. مستشفى الجامعي بسهلول نظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم الجراحة المسالك البولية، استعداد لهذا النوع من الجراحة الروبوتية. وسوسة كذلك
0: مهم جدا عافانا وعافاكم الله ناس كل بروستات، يتمنى برشا عبيد.
1: مهم جدا الدخول طوالي الجراحة الروبوتية، واللي هي زادة تربح الوقت وتربح معناها العلم في النهاية لمداواة هكذا نوع من الأمراض. سوسة كذلك فتح بحث تحقيقي في وفاة طفل 3 سنوات داخل الروضة. وسوسة كذلك كلفة مشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي المروج زريبة مساكن تقدر بنحو 200 مليون دينار. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي خلال موسم 2026-27، والدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بعد انقطاع دام لأكثر من عامين تحت شعار اقرأ الحياة تشرق. المنزه تفكيك وفاق إجرامي لسرقة سيارات غير مدرجة بأسطول النقل البري. البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار لفئات صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. وكان تحدث ممثل البنك التونسي للتضامن عادنا في الحصة عن 30 مليون دينار في علاقة بالزراعة الكبرى و20 مليون دينار
0: أشار اللي هي مهمة جدا باش يعاونوا صغار الفلاحين اللي يحبوا يخزنوا يجمعوا كذا
1: وقروض في الموسم
0: بتيسير كبير.
1: هذا هو حاتم. وقع مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية الثلاثاء بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية والإيكولوجية. قضية كاكتوس، سجن 10 سنوات للمتصرف القضائية السابقة و5 سنوات للمتهم أجنبي وخطية مالية لسامي الفهري. في الجوار يعني في المنطقة متاعنا الحقيقة مشاهد كبيرة وصور كبيرة عن سيول فيضانية تجتاح طرابلس الليبية وتغرق عشرات السيارات. كانت مشاهد كبيرة ياسر، فيضانات ما شفناهاش الحقيقة كبيرة ياسر. إن شاء الله ربي معاهم.
0: شفنا 3 سنين ولا 4 سنين التالي
1: في شرق ليبيا في درنة
0: في طرابلس.
1: أي هذه في طرابلس اليومين وإن شاء الله ربي معاهم. وهذاك حد البأس كما نقوله. ترامب يصرح يقول خبرتي في إبرام الصفقات تجعلني واثقا أن بوتين يرغب في إنهاء الصراع الأوكراني أكثر من زيلينسكي.
0: هو خبرة
1: كبيرة ياسر ترامب في المفاوضات ومازال واحد في إيران. الصحة العالمية تصدر، نختم بها، تصدر توصيات جديدة بشأن 6 أمراض معدية.
0: ربي تستر من الأمراض المعدية ونصعد أرواحنا. ما ناشي في حاجة لعودة الكوفيد رغم حديث على الفيروس هذا يظهر من جديد، لكن هو رغم ما فماش مش نحا مش نح هو موجود ضعف موجود ونحتاطوا منه ونقوموا بالإجراءات
1: الوقائية. خاصة نحن تو دخلنا مرحلة بين ظفرين الجريب تو نرجعوا له بالتفاصيل موضوع التلقيح.
0: شكرا كنت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا فاصل قصير ونمشي ونهار اربع اليوم مشرف بن عبد السلام يدول لي مبدئيا هو اللي موجود او منال تو نشوفوا شكون اللي باش يكون في الاخبار نشط اخبار السابعة صباحا. كل التفاصيل الاخبارية تلقاوها بالمتابعة بالتحليل بالاخبار اللي ما يفوتكمش في نشرة اخبارنا وفي مواجيزنا.

0: نبدل الموجة نسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدية على 89.4
1: جوهر اف ام. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
2: ماكس بوكس 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج جوهر اف ام. بوبليسيتي.
3: صباح الورد
4: صباح الورد
3: صباح الورد ترجع لكم بعد شويه.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: صدور أمر دعوة الناخبين لانتخابات محلية جزئية بعمادة سندس فوملخانجا في توزر. وترامب يكشف عن خطة محتملة حول الطلب من تركيا للتدخل في اليمن. في تفاصيل أخبارنا، صدر براءة رسمي الجمهورية التونسية أمس الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فوملخانجا من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 جانفي القادم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية إلى الشغور الذي حصل بعد التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي نظمت في 27 سبتمبر الماضي، وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية التسفير 2 إلى يوم 20 نوفمبر القادم في تأخير نهائي خلال جلسة عقدت عن بعد. وشملت القضية عددا من الموقوفين إلى جانب رؤساء جمعيات وأصحاب وكالات أسفار. وجهت إليهم تهم متعددة، منها الانضمام عمدا بأي عنوان كان إلى تنظيم أو اتفاق إرهابي. نظم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. الإدارة العامة للمستشفى أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي لدى افتتاحه أمس الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار بالعاصمة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكة موسعة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران بلغت مستوى الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا النووية خلال أحياء اليوم الوطني للمواصفات القياسية، وأوضح أن ذلك تحقق بفضل المعرفة المحلية وخبرات المتخصصين الإيرانيين. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية باستهدافهم للسعودية، ملمحا إلى أنه قد يطلب من تركيا التدخل

0: في اليمن، وإن قراره بشأن إيران سيصدر قريبا جدا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي ندلل عليهم، وبكل لطف وبكل محبة نقول لهم نقصونا من السرعة، استحفظونا على روحكم، راكم انتوما راس مال البلاد هذيا، راهو ربي عطانا احسن ثروه والحمد لله المواطن هذاك المناضل التونسي والمواطنه المناضله التونسيه. ربي يحفظكم وربي يخليكم ان شاء الله طريق سلامه لكل مستعمليه طريق الان. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبة ان شاء الله يوصلوا سالمين وسيسوا رواحهم، اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موفقين الله ورضيت الوالدين.
3: احسن ما قلت صاحبي، نمشي مباشرة للأفراح.
4: هذا هو،
3: نهني وساع كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 أكتوبر، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف الأعزاز عليهم، هم اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم، رقم التليفون متاعه، قالونا راه اليوم يحتفل بعيد ميلاده، أفرحوا به، عملوا له سوربريز، عاديوا في المباشر، وكالزم نهدي له الهدية اللي تهديها جوهر اف ام تي في يوميا لمستمعيها ومشاهديها المقالة الرائعة من سيتي واتش. تعليماتكم تطبق في قوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقة مع المديحة ابو عبانة، نقولك صباح الورد المديحة.
6: صباح الخير يا حاتم.
3: معك الخليفة، هو استقبلك الخليفة، ما خلص هالفرصة. بو عبينا البانتر الكبير عندك قرابة بيها؟
6: اي هكاك
3: تفرج لمون دي بوتي. الله يفضلكم انتم وربي يرحمه، هو من المبدعين الكبار. بو عبينا خلى تاريخ حافل في الفنون التشكيلية، بانتر اكستراوردينير.
4: قال مديحة كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك
4: عايشك، يعطيكم الصحة. منين تكلم فينا؟ هلال.
6: من قصر هلال.
4: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. قمت ولا مزيد؟
6: قمت
4: خطر النشاط نقص شوية. قداش عملت اليوم؟
6: 41 ان شاء الله.
3: طنبك النضج تو دخلت للحياة.
4: هاي.
6: الحمد لله الحمد
3: قبل
6: لله.
3: كانت تجارب وكان شباب واحد توا تنبك النض ان شاء الله يلا بطول العمر وبصحة البدن.
6: عايشك عايشك
4: يلا مديح.
6: عايشك.
4: شكون صاحب المفاجأة؟
3: هو ولا
4: صاحب المفاجأة؟
6: ما عرف صاحب المفاجأة هي تطلع صاحبتي. هي بنت.
3: شكوني صاحبته؟ شو اسمها
4: بنتك؟
6: بنتي سلمى.
4: أهلا
6: ولا صاحبتي ولا صاحبتي بوسينة. بوسينة عشيرتي هي نحن صغار. هو المشي صعيب شوية خاطر ما نتصورش ال نعرف صعيب شوية.
4: يلا
6: يحسم عليها
4: صاحبتك بوثينة. صاحبتك بوثينة
3: صاحبتها
4: بوثينة عشيرتها وصاحبتها بوثينة.
3: من سوسة ولا هلالية؟
6: من قصر هلال. معي
3: هلالية سلمنا عليها. أيوة يعطيها الصحة اللي مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك ان شاء الله. كل عام وانت فرحانة وكل عام حولك الأصدقاء اللي يفرحوا بعيد ميلادك ويهنيوك ويمكنونا زادة احنا عام الجاي والعام اللي بعده ان شاء الله طول العمر للناس الكل، واحنا نهنيوك بعيد ميلادك.
4: نمشيو سي رسلان عبودة. صباح الورد سيد رسلان.
7: صباح النور.
3: رسلان عيد ميلادك راه اليوم امون.
4: قوموه من
3: في بالك ولا في بالكش اللي هو عيد ميلاد؟ قالوا لك ولا ما قالوا لك؟ ها؟
7: في بالي في بالي.
3: قالوا لك؟ في بالي.
4: هاي رسلان قوم عاد.
3: في قنا وشويه نشاط وحيويه وكل ابتسامه نتاع واحد يحتفل بعيد ميلاده، واعطيني في بطاقه التعريف ارسلان ولا رسلان؟ رسلان.
7: لا رسلان
3: ما رسلان.
4: رسلان. رسلان. نتكلم فينا مبدئيا رسلان.
7: قلعه كبيره.
4: عندما انا قلعه كبيره وماكش ناشط. قوم عاد. كداش عملت اليوم؟ اي
7: 27 ان شاء الله.
4: شباب
3: دلاق شباب
4: شباب مازال الوقت
3: دلاق فايق
4: ارقد يا ودي عندك حق. هيا رسلان اعطينا شكون صاحب المفاجاه.
7: نتصور الوالده كما كل عام.
3: ربي يحفظها وربي يخليها لك بوسالي من جبينه هذيك الخير والبركه صحه ليك راهي دبرتها مادام راضي عليك الوالده والوالد ان شاء الله زاده راك مدبر اخويا رسلان.
4: الجواب صحيح الوالده دنيا
3: الله يحفظها وربي يخليها لك.
7: دنيا
3: هذيك الخير والبركه اخويا العزيز
4: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: اش تعمل في الدنيا رسلان؟
7: ارشيتكت جونيور.
3: جونيور يا جونيور يا جونيور ما جونيور مش يخدم محل البيرو ولا تخدم
4: شركة
3: في شركه ولا في وين تخدم غادي
7: لما مع بيرو
3: مع بيرو. ربي عينك وربي نجح عمالك. سلم لي على الوالده برشا ربي يحفظها لك. يلا هنواصل استاذ خليفه.
4: عيد ميلاد ريان وريتاج الزريبي من حمام سوسه. تهنيم امهم سونيا وفدوى وكافه عائله الزريبي وقولوا لهم كل عام وانتم حييني بخير.
3: هاي آه لمرو هاي آه لله تفضل. مشيت لوين؟ للبعبانه.
4: بعبانه مديحه.
3: مديحه بعبانه عندنا
4: مش عندنا اخر وعندنا رسلان عبوده القلعه.
3: هاي المهندس شكون المهندس؟
4: مهندس رسلان عبوده القلعه الكبيره اللي امه دنيا بعثت له.
3: ربي يحفظ دنيا يا رسلان وريت هذيك الخير والبركه راي الوالده هذيك الخير والبركه. عندك منقله رائعه من اهداء مروه من اهداء سيتي واتش.
4: سيتي واتش
8: مع عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: صباح الورد
10: صباح الورد
9: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: من الليل الجمعة

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية طريق الآن تحب على بي بالبرافو بالبي ماجيسكول ولا لا ترى لا ما تستاهلش أعطيوها خليفة
4: أعطيوها
3: لا أعطيتها أنا لا
4: بنتنا
3: أنا لا احنا باش نمشيو الآن لمبادرة مهمة جدا خاصة وقت لي نمشيو لبعض العائلات اللي ما في حالهاش ضعيفة أمام إجراء عمليات معينة اللي هي دقيقة من ناحية طبية
4: ومكلفة
3: من ناحية
4: المادية.
3: شنية الحكاية بالضبط وشكون صاحب هذه المبادرة وعلاش وكيفاش هذه الأسئلة الكل جاوبنا عليها خليفة بن سالم في لاريير بلان.
4: العنوان إجراء عملية جراحية في اختصاص طب العيون لفائدة مجموعة هامة من المواطنين من ذوي الدخل محدود بادرة تقوم بها وزارة الداخلية طبعا عبر المستشفى قوات الأمن الداخلي في المرسان نقولوا احنا مستشفى الأمن أيام 14 و15 أكتوبر
3: اليوم وغدوة
4: اليوم وتب تقريبا 7:30 متاع الصباح استقبال المرضى والناس اللي بيش يتلقوا العلاجات هذه اللي مواكبة وتسليط الضوء على هذه البادرة اللي هي إنسانية كما قلت حاتم في العادة شوفوا مبادرات كذلك من قبل جمعيات أخرى اليوم المبادرة من قبل وزارة الداخلية واللي ما هوش المشمولين بها أعوان وزارة الداخلية كما جرت العادة بالنسبة لهذا المستشفى
3: هو على خاطر كما سبيتار العسكر والعائلة تمتح جيشنا الوطني والعائلة تمتح عندهم الأولوية بالنسبة لسبيتار المرسى خاص بالأمنين وعائلاتهم هم اللي عندهم الأولوية لكن هذه المرة نتفتح على من خارج الأسرة الأمنية بين ضفرين
4: هذا هو اللي تسليط الضوء على البادرة هذه مش كل معنا السيدة منيرة حمدي اللي يقولوا لها صباح الورد
3: نمشي لرير بلون بعد نستقبلوا منيرة حمدي يلا هي نستقبلوها مباشرة
4: صباح الورد أستاذة منيرة
5: صباح الخير صباح النور مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة جوهر أفا وشكرا جزيلا على هذه المناسبة الحلوة والحقيقة قدمت المبادرة هذه أحسن تقديم يظلي ما خليتوني منزيل ريف فشكرا جزيلا
3: أنا حبينا ناخذ الهدف اللي تحبوا توصلوا له من خلال هذه المبادرة الرائعة أنه نفتح المستشفى هذا أمام التوانسة وخاصة الضعاف ما نحبش نقول
4: ذوي الدخل المحدود
5: يعطيك الصحة بالفعل هي كما قدمت أنه مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى هي بالأساس معناها تقدم خدماتها إلى منتسبي وزارة الداخلية وعائلاتهم زيادة كسوى المباشرين وإلا المتقاعدين لكن ثم حاجة في وزارة الداخلية عندنا مفهوم الأمن الشامل كي نحكيه أمن الشامل الأمن لا يقتصر على حفظ النظام والقوانين والطرقات لا الأمن بالأساس وهذه قناعة الحمد لله على الأقل كل إطاراتنا معناها مقتنعة بها إنه الأمن الأمن نتاعنا يمتد إلى الأمن الصحي بالأساس خاطر إذا تخونك صحتك خان كل شيء والأمن الاجتماعي
3: سبيا
5: يعني مهم جدا كيف ما قلت إنه إحنا نسلطوا الأضواء على الفئات اللي عندها الأنفة واللي تبدأ خطر المرض ابتلاء وكل واحد عنده قدرات فإحنا كي نتجه للفئة المحدودة الدخل من أبنائنا ووطننا تونسنا الغالية راهي ماهيش مزية منا بل بالعكس فخر وتزيد تأمن وتأكد على أنه وزارة الداخلية وكل منتسبي وزارة الداخلية هم في خدمة المجتمع التونسي بالأساس
4: اتاحت الفرصة أستاذة منيرة حمدي بالنسبة للمواطن اللي كنا نحكيهم محدودي الدخلة وساعات اللي عندهم الكرني الأبيض وظروفهم ما تسمحش أنه باش يواكب هكذا نوع من العلاجات. كيفاش ممكن يتصل بكم أو
3: أو كيفاش تم الاختيار على 30 تقريبا هكا ولا لا سيدة منيرة حمدي 30 من اللي باش تجرى عليهم هذه العمليات هكا ولا لا؟
5: بالضبط. هو ثم فريق طبي الحقيقة معناها متكامل، وبالمناسبة هذه نقدم لهم كل الشكر على المجهود، وعندهم مدة كبيرة راهم قاعدين يخدموا ليلا نهارا باش يتم الاختيار. بالطبيعة فما ديكريتير يكونوا فيهم الكفاءة، ولازم يكون فما عدل زادة، وحاولوا انهم يكونوا عادلين باش يختاروا هالثلاثين هذوما، ومش باش يقتصروا على مجرد كما قلت انت الفحوصات فقط، بل باش يكون فما تدخل علاجي متكامل ومجاني تماما حتى يخرجوا باذن الله سالمين غانمين الى ديارهم. وبالطبيعه حلينا للبلوك اوبيراتوار نتاعنا بكل كفاءاتنا بكل اطاراتنا الطبية والشبكية.
3: خلين هزيتنا توا اللي كيحلل البلوك متاعكم، هزيتنا باش نتعرفوا شوية على مستشفى المرسى لقوات الأمن الداخلي
4: والاختصاصات المتاحة داخل.
3: عطينا فكرة.
5: هو مستشفى جامعي فيها العديد من التخصصات بالطبيعة. اليوم سلطنا الضوء على طب جراحة العيون لأنه هو اللي عنده هالبادرة الطيبة هذية، البادرة الإنسانية. في عطمة عنا مجموعة أخرى من التخصصات كما المسالك الدولية، وكلهم ما شاء الله أساسة عن جامعيين. عنا الأورتوبيدي، عنا الميتينانتير، عنا لشيروجي جينيرال، منحبش ننسى التخصصات. دونك عنا لوغيل، عنا تخصصات عديدة الحمد لله.
3: قديش المساحة متاعه، قديش النجم يستقبل من مريض مثلا الكبير متوسط صغير، شنو المستشفى؟ لأنه تقريبا ما عنديش فكرة عليه بالضبط. مستشفى المرسى اللي هو يعتبر من خيرة المستشفيات اللي عندنا
5: الحمد لله. فيه كلامك، هو الساعة اللي هي 110 سرير، ولكن كما تطلع وتابد متعرفش لطوطاتيون متاحة معناها نحاولوا انه احنا نوفروا كل الامكانيات الممكنة. نرخص ستكتور، انتو ما تعرفوا بالاساس مستشفى قوات الامن الداخلي هو في الاساس عنده تاريخ معناها دار للبيع قبل، لكن صارت عملنا مشاريع معناها متاع توسع قدر الامكان خاطر المساحه صغيره تتسمى، وجينا في وسط البلاد دونك في مرسى دونك التوسع ماهوش باش يكون سهل كما نتوقعوا. ان شاء الله تفتح اساق اخرى في مجال الصحه بالنسبه لوزاره الداخليه. اما رانا تلقى التجهيزات، احدث التجهيزات، وزاره الداخليه تدعمنا الحقيقه باحدث التجهيزات واحدث التقنيات زاده يعني
4: نرجع للبادرة اللي هي بجدوم على يومين كولا أستاذة.
5: بالضبط، اليوم إن شاء الله وغدوة كان عشنا باش نستقبلوا أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأخواننا.
3: وقتاش يبدأ عملية الاستقبال؟ وقتاش تنطلق؟
5: احنا ديجا نتكلم فيك، انا موجوده في الفيسبوك بتاعك يعني تنظيم من 6 نتاع الصباح معني باش نستقبلوا. ثم وفد جاي ديجا انستالي من البارح وقاعدين نستقبلوا في غيام الجور معناها باش نكونوا على الاقل مواكبين المبادره الطيبه.
4: المواطنين هذوما اللي قمنا معاهم بهذه البادره من داخل الجمهوريه، من تونس، من جهه المرسى، ولا متعدين متنوعين؟ هك
5: متنوعين. هاني قلت لك كريتير كانت اكثر شنو ما لي زورجانس اللي لازم نبداو بهم وتكون ان شاء الله خير وبركه على مواطنينا
4: ان شاء الله. ثم بادره اخرى في الاتجاه اخر في علاقه بامراض اخرى بين ظفرين
5: يعطيك الصحه. الحقيقه احنا هذه القافلات الصحيه سيتان ريتويل، معناها مش حاجة جديدة بالنسبة لوزارة الداخلية، ولكن ثم إن شاء الله معناها نهار الخميس باش تنطلق قافلة صحية متعددة التخصصات، فيها الجلدية وكما قلت لك الوراء، فيها الغماتو، كل تقريبا أغلب التخصصات المتجوة في مستشفينا إلى جنوبنا التونسي، وخاصة الولاية الجميلة اللي نحبوها الناس كل ولاية توزة، وإن شاء الله نكونوا موجودين زيدا ونحطوا الإضافة لأهالينا بالجنوب التونسي وخاصة بولاية توزة.
4: نعم، يعني قافلة صحية باش مستشفى متنقل
5: بالضبط،
3: لا تب والخدمات كلها وكل شيء،
5: وخدمات الكل أي إن شاء الله يا ربي، ادعيونا بالتوفيق
3: إن شاء الله موافقين، يعطيكم المساحة. نذكر أنه العملية هذه تمتد على يومين، خاصة بمستشفى مبادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، ليفتح الأبواب متاعه لعمليات جراحية على العيون لفائدة الفئة الهشة، معناها لفائدة عائلاتنا اللي ما يقدرش يعمل العملية هدية نظرا لغلائها من ناحية، نظرا لظروفه ما تسمحش، نظرا اللي هو زاد وسي ملقاش الأبواب المفتوحة في بعض
4: صعيب ياسر
3: والموعد باش يتحصل عليه، فمستشفى قوات الأمن الداخلي باش يكون موجودين، نسرين علوش على عين المكان باش يكون موجودة تواكب هذه العملية وتشاهدوا كل الكواليس متاعها والعملية الممتازة اللي مبادرة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ولوزارة الداخلية، البعد الإنساني والأمن الاجتماعي اللي تحقق بأتم معنى الكلمة من خلال روزادة العناية الاجتماعية والصحية بالفئات الهشة.
4: هذا هو الانفتاح بتاع المستشفى، ما يبقاش محكر على هاوك، جات فرصة ومناسبة للمواطنين العاديين ما همش منتمين لسلك الأمن الداخلي.
3: شكرا لضيفتنا سيدة منيرة حمدي على كل هذه المعطيات، شكرا لك خليفة. 7 صباحا و27 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: جوهرة سبور،
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. نجم الرياضي الساحلي أعلن البارح على موعد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي بيشكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الفريق طريق القلعة الصغيرة سوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. فتح باب الترشحات كان بدأ من البارح، يتواصل حتى النهار 3 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية، وباش يسبق الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية جلسة عامة خرقة للعادة لتنقيح ومراجعة بعض فصول القانون الأساسي للفريق. تركيبة اللجنة المستقلة اللي باش تشرف على انتخابات ليتوال، دونك الأستاذ حافظ البريقي في خطة رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحا باش يكون عضو. البارح كان

دوالي ريسبكتي باسكو الناس تعبت، الناس تعشق ليتوال، البارح ليتوال نهار الاحد لنهار الاثنين عباد بيتا. لوسكو ليتوال على البير بور لي جون كي سون فوني، لا فيل الي نوار، تو ساريت، لا فيل ساريت، تو ساريت.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: L'offre à la bonus de Oridou, Matab 300% bonus, Colmat Chargi 5 dinarat ou 500% bonus, Colmat Chargi 10 dinarat ou l'acteur. Soumet Rika 190 millim.
0: Oridou, Tower Halmek. Jawara Sport.
3: صباح النور من جديد. نعتذر على الخطأ التقني اللي صار والعطب التقني اللي صار منذ لحظات. نحكي على النجم رياض الساحلي والجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت تبرمجت نهار 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. فتح باب الترشحات بدأ من البارح يتواصل حتى لنهار 3 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية. ونذكر باش تسبق الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية جلسة عامة خارقة العادة لتنقيح ومراجعة بعض فصول القانون الأساسي للفريق. تركيبة اللجنة المستقلة اللي باش تشرف على انتخابات الإتوال تتكون من الأستاذ حافظ البريقي في خطة رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحا اللي باش يكون عضو. البارح في الإتوال كان الموعد مع حصة تدريبية في استاد محمد معروف بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بحضور رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت وأيضا القائد الفريق وجدي كشتريدة. كان خطاب قبل انطلاق المقابلة وأيضا بعد الهزيمة ضد نادي حمام النمف قبل مباراة الأولمبي البيجي. رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت اللي طلب قال من الملاعبية ما طلبت شيء، نحبكم فقط تكونوا مسؤولين. وهذا كان خطاب الكابتن وجدي كشريده للملاعبيه.
4: معنيش الحق اخويا، اخويا نجريو 105 خلف لازم نعملوا 110 لو نلعبوا في الدور. راه مانيش طالبين حق، ماهمش طالبين حد شي. راه قال لك طالبين نسافروا الراجل، قال طالبين نسافروا، ماهمش طالبين شامبيونه هذوما. راه اخويا عندنا جماعيه باجي اخويا سيريو اخويا، ما عادش فما تفديك، ما عادش فما توقيت تاع تفديك اخويا. نخدموا في خدمه باهي، ستاف عطانا كل شيء، ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء، كينيات كل شيء موجود. يا الوليد خالصين يستحمدوا رب، تعاملنا ولا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بر ماتش. سال على الاخ يا خويا الماتش هذا في فينال، عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال. سال على الاخ.
3: نحكيو على الأندية التونسية والدورة التمهيدية الثاني من المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي شد الرحال اليوم من مطار تونس كارتاج في اتجاه إسطنبول في مرة أولى، ثم أثيوبيا، بعد في أثيوبيا بشبيت ليلة ونهار الخميس يواصل رحلته إلى الكونغو من أديس أبيبا لمواجهة تو بويسون مازامبي الكونغولي اللي تتلعب نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. مقابلة حتى اللحظة هذه دون نقل تلفزي سفرها الحكم الموريتاني دحان بيدا. ونذكروا إنه مازامبي كان أعلى تعليق جميع الفعاليات والأنشطة في ملعبه حتى إشعار آخر بعد أحداث شغب اللي صارت في مباراة كانت ودية بين قدماء مازامبي وقدماء سان لوبوبو، لكن القرار هذا ما يشملش المقابلات الرسمية، وبالتالي مقابلة النادي الإفريقي وتو بويسون مازامبي باش تلعب في وقتها في لوبومباشي. الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج يسافر نهار السبت لمواجهة السويح الليبي في مدينة مصراتة نهار الأحد انطلاقا من 6 متاع العشية، مقابلة زفر الحكم الكونغولي بيير جون غوي، مقابلة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في كاس الكاف زوز مقابلات باش يكونوا نهار السبت 17 اكتوبر انطلاقا من 3:30 متاع العشيه، ترجي جرجيس ريال باماكو المالي مقابله زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا، وفي نفس النهار نهار السبت 5 متاع العشيه اكاديميه امادو ديالو الايفواري يستقبل السي اس اس مقابله زفر الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير. محمد الكوكي كان البارح اشرف على اول حصه تدريبيه وقال باش نمشيو نحاربوا في ابيجان ولازمنا نرجعوا بورقة العبور ونعتبروا أنه باش نلعبوا مقابلة وحيدة. هذه كانت أول مصافحة بالنسبة للسي اس اس، نذكر يسافر اليوم إلى أبيجان. نحكيه على أيضا على آخر الأخبار على مستوى الأندية بالنسبة للبطولة ورسميا مقابلة الملعب التونسي والنادي الإفريقي المؤجلة من الجولة الثالثة اللي كانت أجلت وقتها بسبب سوء الأحوال الجوية باش تلعب نهار 5 نوفمبر المقبل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص في ملعب بارتو. نجم المتلوي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعليق جميع النشاط الرياضي في جميع الأصناف، وهذا بسبب أوضاع الجمعية وخاصة الأزمة المالية المتواصلة في فريق نجم المتلوي. نحكيو على الباسكيت. اليوم باش يكون الموعد مع الدفعه الثانيه من المقابلات بعد ما تلعبت البارح مقابله في صاله حمام سوسه. من حمام سوسه كان خسر قدام النادي الافريقي 83-49. اليوم في البروغرام انطلاق من 6 نتاع العشيه شبيبه المنازه النجم الرادسي نجم حلق الواد السي اس اس اتحاد الانصار الملعب النابلي الاتحاد المونستيري داليتو غرومبيليا وقمه بين شبيبه القيروان النجم الساحلي. نحكيو على الشامبيونز ليج. البارح كانت دفعة اللي هي الدفعة الأولى من الجولة الثانية انطلاقا من مقابلات كانوا بستة غير ربع وأيضا ثمانية متاع الليل وكان برشا تشويق وبرشا مفاجآت. لانس كانت خسرت ضد سبورتينغ ليزبون 2-0. أرسنال ربحت ليل 3-0. أتلتيكو مدريد ربحت المان يونايتد 2-0. غلاتا سراي خسرت مع برشلونة 4-1. إنتر ميلان خسرت مع كلوب بروج 4-3. فياريال ربحت نابولي 3-1. لايبسيتش ربحت بي إس في إيندهوفن 1-0. وفايكينج النرويجي تعادل مع البايرن 3-3. اليوم في البروغرام انطلاقا من 6-4 فاينورد تلعب ضد كومو الايطالي. لاسك النمساوي تلعب ضد ليفربول. 8 متاع الليل روما تلعب ضد ريال مدريد. استون فيلا فينرباتشي ريال بيتيس اف سي بورتو. بودي غليمت تلعب ضد بروسيا دورتموند. القمه باش تكون بين مانشستر سيتي البي اس جي. ايضا من بين المقابلات شختار فريق على غرام يلعب ضد ايك اثينا اليوناني وسلوفان سلوفاكي يلعب ضد شتوتغارت الالماني. كانت هذه اولى نشراتنا الرياضيه لليوم. قدمها لكم انيس اللاذوي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهره فهم بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فهم. شكراكم اسعد ليام.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour
5: FM. Publicité.
6: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15,990 بجو 22,990.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك أورانج.
12: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
13: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
12: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Solaire, c'est notre affaire.
5: Johara FM.
11: Publicité.
12: صباح الورد.
14: صباح الورد.
12: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
14: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
15: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وخليوني قبل ما نبدأ نحكي على عروض العمرة مع براءة فواياج، نحب نقدم لسادة المستمعين معطى وسادة المشاهدين والمشاهدات زادة معطى مهم برشا، خاصة منهم اللي بعض الناس المتخوفة شوية من الوضع العام اللي موجود حاليا في المملكة العربية السعودية. وربما فما شكون يقول لك أنا ما نسافرش توا وما نمشيش للعمرة وحرب وضرب ومضروب وغير ذلك. أولا نحب نقول إن شاء الله ربي يحفظ بلاد المسلمين وربي يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد الحرمين الشريفين. ثاني حاجة، راهو مكة والمدينة تعتبر بقاع مقدسة، معناها ما يتمسوش، أنت شابل كما يقولوا، يعني ما يتجرى حد يمسهم. هذه مسألة مفروغ منها، يعني تعتبر مناطق وبقاع غير معنية بكل النزاعات والحروب والمشاكل. والدليل أنه الحرم المكي معبي والمسجد النبوي معبي، تو كنت حلو وتتفرجوا الأمور لباس وعال العال، والناس الكل تعمل في عمرتها وكل شيء لباس، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يتقبل منهم العبرة وربي يكتبها لكم ويكتبها لنا للناس الكل. نرجع تاو للخبر الباهي اللي بديناه من البارحة وأعلن عليه بعد ما طلبنا هذا من عند براءة فواياج، واللي يتعلق بالتخفيض بقيمة 500 دينار بالتمام والكمال على رحلة 35 يوم. وقلت لكم راهو العروض باش العرض باش يتواصل إلى حدود نفاذ المقعد، واللي هي بتبيعتها قريب توفى وما عادش برشا بقايا، وراهم ما همش باش يزيدوا بقايا آخرين كيف ما قلت لكم قبل في الرحلات السابقة. يعني اللي يحب يخلط على بلاستو ما يفوتش الفرصة ويكلم من توا براءة فواياج. الرحلة على الخطوط السعودية شهر رمضان كامل ومعاه 5 أيام في المدينة، يعني ليلة النصف وليلة القدر والعشر الأواخر وليلة ختم القرآن وصلاة العيد والتهجد والقيام والأجواء الرمضانية الممتعة الكل تعديها في مكة المكرمة، وتزيد تختمها بزيارة للمدينة المنورة. والرحلة كيف ما قلت لكم راهي على الخطوط السعودية ومعها أي تخفيض ب 500 دينار. أنا حسب رأيي ما فماش عرض خير من هكا إلى حد الآن. ذكركم كذلك أنه مازالوا 3 بقايا أخيرة، نعاود 3 بقايا أخيرة فقط على رحلة 21 أكتوبر كيف على الخطوط السعودية، وبعرض خاص وخاص جدا وبتخفيض خاص ل3 بقايا الأخيرة. ذكركم زادا أنه التسجيل مفتوح لرحلة 22 نوفمبر ولجميع الرحلات الأخرى لبقية هذا الموسم. ولأي استفسار تنجم متكلموا براءة فواياج توا على 70-550-20، نعاود 70-550-20، ولا 21-881-882 21-881-882. وعندكم 21-882-881 21-882. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: هو في الحقيقة اللي نخدم معها المخرجة متاعي مروة سالمي هي ماكينة وماكينة صينية وتحبني أنا نكون كيفها ما نجمش. أنا راني صحيح ماكينة متاع خدمة وما نقولش ليه ولكن ماكينة عربي ومحلاه ومحلاه العربي ومحلاه التونسي. كيف يبدأ ماكينة مهمة متاع باش يقدم المعلومة والفائدة لكل المستمعين والمشاهدين متاعنا. ولدنا مهندس ناجح في ألمانيا في الذكاء الاصطناعي. ولدنا ولد الساحل التونسي، ولد ولاية سوسة والقلعة تحديدا، فارس بن جازية يصافحنا كل اثنين واربع وجمعة بإذن الله. بديناها من نهارتين الفرد من خلال كبسول في دقيقتين تقريبا، دقيقتين ونصف على اقصى تقدير، يوصل لكم ويقرب لكم ويسهل عليكم هل الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي واللي هي ولات ضرورية في حياتنا مش اليومية حتى المهنية وفي كل الإبداعات ولينا نستعمله في الاي اي وحتى في الخدمة متاع الإذاعة والتلفزة وغيرها من المجالات حتى الفنية. يلا نمشي للكبسولة الثانية في هذا الأسبوع مع المهندس في الذكاء الاصطناعي بألمانيا فارس بن جازية.
4: تتصور اللي انت تستعمل في الاي اي كل نهار حتى لو كان ما حليتش تشات جي بي تي ولا اي اداة ذكاء اصطناعي اخرى. برشا ناس كي تسمع بالذكاء الاصطناعي تتصور تكنولوجيا جديدة ومعقدة وما زالت بعيدة على حياتنا، اما الحقيقة الاي اي موجود في برشا حاجات نستعمله فيها في حياتنا اليومية وساعات حتى من غير ما نفيق. خليني نعطيك اربع امثلة عملية في حياتنا اليومية كاي تونسي. اول مثال يوتيوب ولا نتفليكس. عمرك دخلت تتفرج على فيديو في يوتيوب وبعد لقيته يقترح عليك في حاجات مماثلة للحاجات اللي انت تفرجت عليها والحاجات اللي تحب. هذا موش بالصدفة، على خاطر المنصات هذية تستعمل أنظمة متاع توصية تعتمد بنسبة كبيرة على الاي اي باش يحلل شنو يعجبك ويقترح عليك محتوى مماثل للحاجات اللي انت تحب. وكل ما انت تتفرج أكثر وتتفاعل أكثر النظام هذا يتعلم أكثر على اهتماماتك. ثاني مثال جوجل مابس. وشكون فينا ما يستعملش جوجل مابس؟ تخيل انت خارج من سوسة وطالع على تونس، تحل جوجل مابس وهو يقول لك ثنية هذية فيها برشا سيركولاسيون، فيها برشا حركة، ويقترح عليك ثنية أخرى توصلك أسرع. يقول القائل كيفاش عرف هالحاجة هذي؟ هو يحلل المعطيات على حركة المرور ويستعمل أنظمة ذكية باش ينجم يقدر الوقت ويقترح عليك الطريق المناسب. وهذا يبين قداش التكنولوجيا هذية المتطورة تعاونك باش تربح الوقت حتى في حاجات بسيطة في حياتك. ثالث مثال اللي هو التليفون متاعك. وشكون فينا ما يستعملش تليفونه لسويعات في النهار؟ سألت روحك مرة عمركش صورت تصويرة وبعد كي دخلت الجاليري تلقاها تحسنت، وإلا دخلت الجاليري ولقيت تليفونك وحده تعرف على الأشخاص اللي في التصويرة وتعرف زيد على أجزاء وأشياء في تصورك. وهذا الكل مبني على الذكاء الاصطناعي، على خاطر برشا سمارت فونز تو تستعمل تقنيات الاي اي باش تحسن كاليتي التصاور وتسهل البحث عليها. رابع وآخر مثال اليوم اللي هو الإيميل. كل يوم توصلنا برشا إيميلات وإشهارات وساعات حتى محاولات تحيل. خدمات الإيميل تستعمل أنظمة ذكية باش تتعرف على رسائل السبام وتبعدها مع الإنبوكس متاعك. وما بين الأنظمة نظام الاي اي. تو يمكن يجيك السؤال، شنو الفرق بين الامثله هذه كل اللي اقترحت عليك وما بين تشات جي بي تي مثلا؟ الفرق انه في الامثله الاولى الاي اي تخدم في الخلفيه وانت تستفيد منها من غير ما تتعامل معها مباشره، اما مع ادوات الذكاء الاصطناعي الاخرين كيما تشات جي بي تي مثلا انت تنجم تعطيها تعليمات وتسالها وتطلب منها تعاونك في مهام معينه. وهوني بالضبط الفرصه الذهبيه باش نربح وقت ومجهود. في الاخر نحب نقول لك اللي الاي اي ماهوش حاجه من المستقبل، هي حاجه موجوده ديما في حياتنا. يعني المهم اليوم هو انه نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها، واهم حاجه التعامل هذا يكون بوعي وبطريقه تنفعنا في حياتنا، في خدمتنا، في قرايتنا وفي حياتنا اليوميه اون جينيرال. واذا تحب تكتشف استعمالات اخرين للاي اي وتعرف زاده استعمالات عمليه للذكاء الاصطناعي، تابعني على جوهر اف ام وعلى الانستغرام كل مره باش نكتشفوا حاجه جديده مع بعضنا في عالم الذكاء الاصطناعي. اني فارس ونبسط لك الاي اي.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
5: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
7: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة مني.
9: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
10: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
11: في مونوبري جاونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف القضية الدار وغوتي الصغار وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل بروموات
12: مونوبري ديما معك
13: جوهرة اف ام
14: بوبليسيتي
3: صباح الورد
1: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
15: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن. باش نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور وناخدوا التحينات متاع الخريطة اللي هبطت عندها دقائق معدودات ونشوفوها وقتاش بالضبط. لكن هات نبدأو بالعناوين. طقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 باش يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وراهي من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا بالتالي باش يكون شديد الاضطراب وين بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. الحرارة القصوى باش تتراوح اليوم عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا شنا قاو فيها اليوم في الصباح. شنا قاو رياح قوية على كل من نابل و23 درجة في نابل هي وسوسة 23 ورياح قوية 24 في المستير ورياح قوية 25 في المهدية ورياح قوية ونمشي وزادة لقابس وين فما رياح قوية ونسجلوا فيها 24 درجة هي وقبل لي رياح قوية و24 درجة زادة. بالنسبة لبقية ولاية الجمهورية باش تتميز بسحب قليلة إلى سحب عبرة لغير في الفترة الصباحية بعد الظهر. شاوني عنا بعد الظهر هل تتواصل هذه الرياح القوية ولا لا؟ لا ما تتواصلش الرياح القوية باش يكون طقس متميز بكونه مغيم جزئيا إلى سحب عبرة مع درجة حرارة مستحبة عشرينية في كل أنحاء الجمهورية، أقل الدرجات 25 درجة في الكيف، وأعلى الدرجات نقاوها 28 في مو 28 أعلى الدرجات 29 في كل من توزر وإقبلي. دونك درجة حرارة بعد الظهر مستحبة للغاية. ليلا هل عندنا حاجة نجم نشيرولها باستثناء الرياح القوية اللي ترجع في برج الخضرة ونسجلوا فيها 22 درجة، درجة حرارة ليلية تمشي نحو 15 و 16 درجة، 16 باش توصل لهم الكيف و 16 زادة في سليانة و 16 نقاوها في القصرين، مرورا ب 17 في بيجة في هذه الليلة، 20 بنزرت، 19 تونس الكبرى هي ونابل، 21 في سوسة، 22 في كل من المنسير والمهدية وأيضا صفاقس، و 22 زادة في جابس، و 22 هي أعلى الدرجات اللي عندنا في هذه الليلة. غدوة الخميس زعما فما أمطار، المبدئيا إلى حد الآن الأمطار ماشي موجودة في طقس الخميس، الرياح زادت تقلل سرعتها ودرجة الحرارة تبقى مستحبة حتى بعد الظهر، لربما تكون كما درجة اليوم ولا حتى أقل شوية في بعض المناطق. هذه إذن فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم وغدوة لكل مستمعينا ومشاهدينا، أعطيناهم بالتفصيل شفما وما فماش. العنصر الرئيسي رياح قوية على السواحل الشرقية من نابل وصولا حتى لصفاقس في مرحلة أولى، ثم فما أيضا درجات حرارة مستحبة حسب المعدلات العادية لشهر أكتوبر ولا حتى أقل شوية. هذا ما يميز طقسنا اليوم. فاصل ونتواصل، أبقوا معنا راجعين إن شاء الله، صباحكم زين.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: صحيح مفرحة قلوب التوانسة الكل. ام جي ميرسي ام جي وميرسي على العيد الميلاد اللي ما يتراتاش. العيد ميلاد 143 الكادوات ماشية للتوانسة الكل وكادوات تقريبا الكلنا رانا ربحين مع ام جي لأنه قيمتها أكثر من 150 مليون. أي نعم رك تربح يومي وتربح كل أسبوع وتربح كل 15 يوم. القيمة الجملية متاع لي كادو هذوما هما كما قلت لكم أكثر من 150 مليون في انتظار التوانسة الكل. كيفاش؟ سهلة برشا العملية. كان عندك متلي شارجيها لابليكاسيون ماي ام جي عديها في الكاس ماكش متلي شارجيها تخلط راك خلال العيد ميلادي لحدود 31 أكتوبر باش تلي شارجيها وتعديها في الكاسة. ويوميا عندنا رابحين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. احنا أوسي نكرم لفيدال دو ام جي اللي هما اخترتهم القرعة باش نصفحوهم ونهنيوهم ونقولو لهم رانا نحبوك على خاطر انتم دي فيدال وايضا نودوكم بالكادو اللي هو يوصل 200 دينار 100 دينار حبر ما تجاوبنا على السؤال حبر ما تجاوبنا على التليفون تقول الو ثم عندك 100 دينار الثانية اذا كان تجاوبنا على السؤال دي جور. نسهل عليكم من توا السؤال دي جور شنو تعودنا به توا نعرفوه الناس الكل البرومو دي جور البروموني نقوى على الباش فيسبوك اليوم نسأل عليها هي وبش نخلي لكم الوقت إذا كان نخلي الوقت بش ناخدوا التليفون سواء من بلاستين اليوم على بلاستين بش نلعبوها به زغوان ومكان آخر نبدأ ساعة الأولوية لزغوان يجاوبونا لخيان يزن في زغوان وإلا نزيدوا مكان آخر نمشي وش نعملوا تنجيز التجروين يليوم يغدوا مانيش مسيبين رانا نشدوا صحيح باش نتحصلوا على اللوخيان اللي اخترتهم القرعة ويكونوا معنا ويتحصلوا على الكادو 200 دينار اللي هي في انتظارهم في العيد الميلاد اللي ما يترتاش متاع ام جي 143.
0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الورد صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من لبنان الجديد.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وباش نمشي الجندوبة في تقريبا حادثة مؤلمة جدا. تونس كل برح سمعوا بها وسمعوا برشا روايات فهو في البداية، ولكن الحقيقة ظهرت آخر العشية، والحقيقة تبعها المراسل متاعنا رفيق العيادي في جندوبة، وتبين أنه المقتل متاع الضحية أمال الغزواني الله يرحمها وينعمها، الموظفة اللي تخدم على رويحتها، قال الآخر يجيك البلاية يا غافل، وكهو أشياء صادمة فظيعة ما يقبلهاش المخ ساعات. ولكن فما ناس بكري قالوا حاجة ممتازة جدا كنت نحكي فيها أنا وخليفة قبليك، يقاتل الروح وين باش تروح، راهو ما عندك وين تهرب من حساب الأرض وحساب ربي سبحانه وتعالى. هات نمشيو مع خليفة بن سالم في هذه المتابعة لجندوبة، ومعنا مراسلنا اللي باش نصافحوه باش يعطينا كل التفاصيل في خصوص هذه الجريمة الشنيعة.
4: متابعات متابعات
5: شقع بالضبط الأطوار التفاصيل حول هذه الجريمة الشنيعة.
3: صورة الله يرحمها المرحومة أمال الغزواني الموظفة في دار الشباب يدولي دار الشباب
5: ورب صبر أهلها وعائلتها. والحقيقة تغيظ حتى احنا كمتابعين ومن بعيد، ولكن حد يتمنى هكذا نهاية التفاصيل بكل حرفية. مع رفيق العيادي مرسلنا في جندوبة اللي يقولوا له صباح الورد.
6: صباح الخير خوي خليفة، صباح الخير خوي حاتم، صباح الورد لكل مستمعي راديو جورة اف ام وين ما كانوا.
3: رفيق تبعت الموضوع وانت تبعت الموضوع وعطيت الجورة نقاو زادة ان بابي تلقاو الفيديو هذا موجود زادة على السيت اوفيسيال متاعنا جورة فام بوانيت وتلقاو على الباج فيسبوك. اعطاك كان التفاصيل الصحيحة من مصادر مطلعة معناها بطبيعة الحال. اعطينا التفاصيل هذه، شنية الحكاية من بدايتها لنهايتها واكتشاف هل هاو نشوفوا المكان بالضبط والش اسمك اللي تحفر هذيك
5: بوكلان
3: خدمة لأنه صب بيتون
6: في الحقيقة. يعني بعد تفاعل أهالي مدينة جندوبة مع حادث اختفاء المرحومة أمال الغزواني منذ 3 أكتوبر الجاري، وبعد 12 يوم من الاختفاء عاش الأهالي أمس حالة من الترقب بعد أن تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية مساء أمس الأول من إيماد الرسام على الجريمة البشعة وتحديد مكان دفن الضحية وتأمين المكان. ومع الأسف جاء الخبر الصادم وهو قتل ودفن الضحية على زوز من زملائها يعملان بنفس المؤسسة اللي كانت تعمل بها الضحية بمعتمدية جندوبة الشمالية. خيوط الجريمة
3: هي دار شباب هكا معناها
6: دار شباب الهادي بن حسين بجندوبة الشمالية.
3: نعم.
6: خيوط الجريمة انطلقت باكتشاف الضحية أمال علاقة محرمة للمتهم الرئيسي بطرف ثاني وهي امرأة في العقد الخامس من العمر متزوجة، وخوفا من إفشاء سر العلاقة المحرمة وأمام خوف المتهمة الثانية أكد لنا أكد الجاني أنه يعني للطرف الثاني المرأة ذي أكد لها أنه سينهي هذا الموضوع قائلا باش نربحك منها، وحسب المعطيات المتوفرة فقد قرر استدراج الضحية حيث استقل ثلاثتهم سيارة المتهم الرئيسي، حيث جلست الضحية بالمقعد الأمامي بجانب الجاني، فيما جلست المرأة وهي المتهمة الثانية بالمقعد الخلفي وراء الضحية وتوجهوا إلى
3: يعني جيت وراء بالضبط وراء الضحية الله يرحمها وراء الغزواني به
6: وتوجهوا يعني بطريق بالريجة وانعطفوا إلى منطقة أولاد مناع من معتمدين جندوب الشمالية. وقبل الوصول إلى وجهتهم قامت المرأة بخنق الضحية بوشاح وفور وصولها
3: للمرأة. المرأة اللي من تالي مش الرجل اللي يسوق، المرأة
6: لا لا المرأة هي اللي خنقتها بوشاح يعني
3: شاب،
6: وعند وصولهم إلى منزل مهجور كان على ملك عم الجاني قام بإلقائها في حفرة عميقة يصل عمقها إلى 8 أمتار، ثم قام بردمها بحجارة كبيرة والتراب. وفي اعترافات الجاني
3: الفيديو باش نشوفوا المنزل وين صارت العملية، وصارت عملية الردم، لأنه ردم مش عادي، الحفرة أيه. عميقة وكيف عميقة. قلت لي حط حجرة، هذا يا المنزل المهجور هو.
6: لا لا مش حجرة، حجارة العادية،
3: حجارة كاملة كاينو صب دالة، هذا يعمل دالة اللوطة غادية،
6: ومن بعد حط عليها التراب. يعني الجاني في اعترافاته أكد بأن الضحية كانت لا تزال على قيد الحياة لحظة دفنها.
3: شنو هي كان أخوك ما سمعتهاش الكلمة، عاودها لي يا رفيق، ما تقوليش
6: اعترافات الجاني.
3: أكد اللي كانت حية وقت اللي دفنوها رفيق.
6: لا تزال على قيد الحياة لحظة دفنها، حيث كان يسمع أنينها عند ردمها بالحجارة والتراب.
3: لا حول ولا قوة
6: كانوا يرموا عليها في الحجارة والتراب، كان يسمع الأنين متاعها. أمال الله يرحمه.
3: السيد هذا الجاني ولا وشريكته ولا جانية مثبتين بشر، ريتوهم معناها بشر عباد، هذوما يحسوا عندهم قلوب، عندهم صغار، عندهم عائلات، شو هذا؟ ما هذا؟
6: سبحان الله. هذا
3: حفرة
6: يعني حفرة عميقة جدا يعني كبيرة برشا، يعني كما تعرفوا أمس وقت البدء يعني وقت اللي حطوا عليها التراب رجع شريكته لمدينة جندوبة، ثم عاد إلى مكان الواحد وكرر العملية، يعني حط عليها التراب والحجارة في مناسبة
3: أولى،
6: وكرر العملية خلال 3 أيام متتالية، يمشي ويرجع ويحط عليها في التراب والحجر يعني يردمها
5: داخل الحفرة، تكون احتمالا انها كانت حية امام قوة الردم وكذا.
3: شو الكلام، انا حية مش احتمال، اسمح
5: لا
3: ان المرأة
6: يعني ردمها هي حية، ردموها هي حية.
3: يلا تيف
5: الحفرة خصصت للجريمة ذي ولا هي حفرة من أصل؟
6: لا لا حفرة من أصل، حفرة موجودة من قبل، حفرة كبيرة برشا موجودة.
5: هل ترينا كان يحضر يشري في السيمان والياجور ولا شنو ولا
6: لا؟ والله الحكاية هذيك الحق يعني فيه عليها، خاطر اللي في بالي بي يعني وحسب يعني التحريات.
3: أعطينا كان صحيح، نعرف أنت رفيق عاوتنا، تعطينا كان صحيح رفيق العيادي، ما نخليهوش التاويلات وكزيادات، هذا زاد ملح ودقيق لا ما نحبوش. الصحيح إذا الحفرة موجودة لكن اشتغل عليها على مدة 3 أيام، هو يزيد في الرمل ويزيد يصب في دالة، صب دالة كريمو، وحتى الحفارة هذه
5: قاعدة نهار كامل،
3: قعد نهار كامل رفيق وحفاره. بعدين نرجعوا للفيديو لانه هذه ماهيش حفاره عاديه، دكتور عادي
6: تو نجيو للحفاره الحجيب. بالنسبه لعمليه الردم يعني قام بالردم مده 3 أيام التاليه، لان يعني حتى اللي يكمل اردمها بكامل نظرا لعمق وكبر الحفر. يعني اول الفرق الشرطه العدليه بالمؤسسه نوجه لهم تحيه، قاموا بإماطة اللثام يعني ضيق على الجاني الخناق واعترف بالجريمة في مناسبة أولى، أكد أنه قام بالجريمة بمفرده لكن يعني بالتضييق عليه اعترف وانهار واعترف بالجريمة قبل أن يقر لاحقا بتورط عنصر ثاني في الجريمة، وهي امرأة زميلتهم في العمل وهي في العقد الخامس من العمر. يعني وبعد معاينة مكان
3: توقع يقرر معاينة القضية كلها
6: الزوز
3: ما هذه كانت تخدم معاها في نفس البيرو في نفس المؤسسة، معناها وسائل جيني الاخر زادة يخدموا في نفس المؤسسة زملاء
6: زملاء.
5: بعد يعني بعد دفنها رجعوا يخدموا عادي يعني 12 يوم
6: يخدموا عادي، وبعد معاينة مكان الدفن في الليلة الفاصلة بين 2 و3 وتأمين المكان انطلقت صباح أمس الثلاثاء في حدود 8 صباحا عملية الحفر لاستخراج الجزء باستعمال حفارة آلية، وفي عملية معقدة ودقيقة تواصلت العملية.
3: مش ترك سعدي، مش ترك سعدي هكا ولا لا رفيق؟
6: أي لا لا هي حفارة آلية يعني
3: هكا ولا لا؟
6: أي العملية معقدة العملية معقدة دقيقة، تواصلت عملية الحفر 9 ساعات متتالية ليتم في حدود 5 مساء أي ليتم في حدود 5 مساء استخراج الجثة التي بدأت بالتحلل. يعني عملية استخراج كانت بحضور أعوان الأمن والحرس وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في جلدوبة، حيث تمت معاينة الجثة وأذن برفعها ونقلها نحو المستشفى الجامعي بجندوبة لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة. أخويا يعني خليفة، الحادثة هذه خلفت صدمة كبيرة لعائلة الضحية والشارع في جندوبة في تونس كاملة، وكل من يعرف الضحية اللي يعرفوها الناس الكل بحسن سلوك أمال الله يرحمها، رحم الله أمال وألهم أهلها جميل الصبر والسلوان. يعني جريمة بشعة يعني اهتز لها يعني الشارع في تونس كاملة.
3: ريت تو عملوا هذا هما باش ما يكشفوش الجريمة والفضيحة، ما يكشفوش الفضيحة متاعها
5: اللي هي ما عندها حتى قيمة مقابل وفاة
3: يا أخي، ولا تفضيحة على فضيحة على جريمة، معناها تونس كاملة تتألم لوفاة ساعة المرأة الضحية هدية الله يرحمها وينعمها أمال الغزواني، ثم الفضيحة بجلاجل قال المصري هكا تحب يا مروة به
5: لا، وتدمير أسر كاملة يعني دمرت الناس كلها في حكاية.
3: حاب نشكرك رفيق العيادي على كل هذه المعطيات، وكما تعرفوا جيدا في جارة تلقاو كان صحيح نعطيه كان صحيح نوخروا في شوية في الخبر نتريثوا ما نعطيهوش اللي فيها شوية دقيق وملح وزيادة من هنا ومن غادي، لا تلقاو كان المعطيات صحيحة والفيديو تقاه بتفاصيل هي مفزعة شوية ترعب أكثر من لازم، حيث شاكم ماهوش إنسان اللي قام بهذه العملية، ارتقى إلى جانب حيواني شيطاني بين ظفرين هو والمرأة الأخرى اللي خنقتها هي باللي شارب، معناها الدفنين قالك درق قديش من التسعة من التسعة متاع الصباح الخمسة متاع العشية نستحفر ولا الأربعة
5: مش متوفية وقتها
3: على كل الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا، وان شاء الله ما عادش نراو مثل هذه الكوارث، وربي يصبر العائله وربي يرحم امال الغزواني، وان شاء الله القضاء يقتص
5: طبعا
3: للعائله وللمرحومه الله يرحمها وينعمها.
7: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
8: احنا بس نتاعنا راهو جوهر فاهم، احنا نشكيو كان جوهر نشكيو لحد.
7: عندك راي؟
8: ربي فسود ربي محمد فسود،
7: ما تخليهاش في قلبك
8: مش حرام عليكم،
7: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
8: جوهر فاهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي
7: احكي عبر وخلي صوتك حاضر،
9: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
7: ميكرو جوهر ما تخليه في قلبك.
8: أول واحد فيه هب الله.
10: جوهرة
11: Publicité.
12: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proches de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
13: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، الجمعة هذي MG و ليلا يربحوكم 5 سمارتفون S26، عادي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكل واحد من الربحين.
14: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
16: ماكس بوك 5 جي اورانج élu produit de l'année. بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
17: عندك اورانج.
10: جوهرة
11: اف ام. بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، كما قلنا في نطاق التعاون مع مجلس عامة المحاسبين بالبلاد التونسية يشرفنا في الاستوديو ككل أربعة كل نهار أربعة حسام بونعني نائب الأول لرئيس مجلس أئمة المحاسبين بالبلاد التونسية. وموضوع اليوم يهم التوانسة الكل، مش عندنا جديد في الميزانية متاع 2027 اللي بديت نفهم وين ماشيين التوجهات وين ماشية. على كل هذا نطرحوه على المختصين الآن في ضيف الدنيا وما فيها.
17: ضيف الدنيا وما فيها.
3: خويا صباح الورد، شكرا لك على تلبية الدعوة سي حسام.
18: صباح خير. صباح خير سي خليفة. صباح خير لكل من يتابع فينا على جوهر أفي.
3: خويا العزيز، من اللي تقريبا مدينا نفهموا شوية في شنو مشي فما في قانون المالي، الكل ما نحبش نقول لكم، يمكن المختصين كيفكم انتم لا تمشيوا لأشياء أخرى، ما احنا التوانسة العادي مش يزيدوا في الأسعار، مش يزيدوا في الجباية، هذا أهم حاجة نمشيولها ونركزوا عليها، وهو السؤال اللي نطرحوه. لكن أنتم كمختصين كمحاسبين كناس عندكم الخبرة في قانون المالية، هل هذا هو الأساس اللي تمشيوله، وإلا تمشيو المؤشرات أخرى عندها أهمية لربما في مستوى السؤال اللي نطرحوه احنا وخوفنا من ذلك، ولا ربما أهم بكثير من ذلك؟
18: أي هو بالنسبة للقانون المالية بون، فما خنقولوا الإجراءات الجبائية اللي هي تم معناها الفاعلين الاقتصاديين وتم المواطنين، لأنه المواطن في الأخر بالكل يهمه معناها حياته اليومية، يهمه النيفو متاع الأسعار، يهمه الضرائب، فماشي ضغط جبائي جديد دونك. ولكن بالطبيعة ما تنجمش تقرأ قانون المالية بمنأى عن المؤشرات العامة متاع الميزانية وبمنأى عن مؤشرات اقتصادية عامة. وبالطبيعة كمحاسب ما نجمش ناخذ الجانب الجبائي فقط، لأنه معناها الجباية ما تنجمش زادة تشتثها، ولا المحاسب ما تنجمش تشتثها من الوضع العام في البلاد، لأنه الوضع العام في البلاد من الناحية الاقتصادية يعطيك بطبيعة الحال اون سيرتين فيزيبيليتي وان فيزيون على اللي باش يصير في السنة معناها القادمة ولا السنة الجارية. وقانون المالية فيه نوع من النفس نفهموا به، هل فما خنقولوا نوع هكا من التفائل بالنسبه للسنه القادمه، ولا نوع من التشاؤم؟
3: يتفائل يتشائم،
18: اي معناها على مستوى عنها. مثلا الفرضيات على
3: عندنا تفائل ولا تشاؤم توا اللي
18: والله ايش ما هو في قانون
3: في المؤشرات
18: القانون الماليه لسنه 2027 الحقيقه مازلنا ما شفناش معناها حاجه، ما عندناش
3: اما التوندونس نعرفوها.
18: لا توندونس هي انا قلت لك احنا حكينا في مش الاسبوع الفارط اللي قبله على ما اظن، انه سيد رئيس الجمهوريه اجتمع معناها
3: البعد الاجتماعي للدوله مش يتخلى عليه،
18: وعلى انه ما فماش ترفيع في الضرائب، هذا بالساعة بالنسبة لتو المهم، ولكن يلزم وضع القانون المالية في الإطار متاعه وفي إطار المؤشرات اللي هي موجودة اليوم.
3: سي حسين فما حاجة البارح حكيناها مع الأستاذ في الجامعة التونسية والمختص في الاقتصاد معز السوسي، يقول لك حسب التقرير متاع تنفيذ الميزانية متاع 6 شهور الأولانيين فما زيادة في اللامبو مش في العادي، في اللانديريكت مش في الديريكت، في اللانديريكت واللي بطبيعة الحال أو لامبول كوريا باش يدفعوا المستهلك في نهاية الأمر، زيادة مهمة.
18: ما سمعش سي معز الحقيقة البارح، بو هاني قلت لك هو مبدئيا ما فماش ضغط
3: جبائي
18: باش يرتفع،
3: باش نبقاو في نفس البلاصة
18: مبدئيا مازلنا ما شفناش كما قلت لك القانون. ولكن على مستوى المؤشرات ما نتصورش انه باش يكون فما منحة معناها انه متفائلين ياسر، لانه وقت اللي
5: هم نمشيو من توا بالخطوة.
18: أيوة.
5: وين مالياتنا العمومية الان تقييمك ليه؟ ما هي على اساس ايه باش نبنيو 2017؟
18: بالنسبة للمالية العمومية فما عدد خنقوله من المؤشرات هي الموجودة اليوم وخرجت معناها معناها حتى مجلس النواب في باله بالتنفيذ الميزانية وغيره. مثلا كي تاخذ نسب النمو نعرفوا اللي نسبة النمو تقريبا باش تتراوح في 2.2-2.3%، وقت اللي تاخذ مثلا سعر برميل النفط بون احنا في مثلا في قانون المالية الفارط قلنا انه السعر باش يكون في 63.3 دولار، ولكن اليوم نشوفه في الاسعار
3: اللي اكثر من 100 دولار،
18: وبالتالي فما ضغط على المالية العمومية. وقت اللي نعرفه اللي دولار زيادة في برميل النفط معناها انعكاسه المالي المباشر باش يكون

0: الاتحاد الأوروبي ولا بالنظر إلى دول أخرى. مازال عندنا هامش نتاع تصرف ماهوش هامش كبير، ولكن فما ضغط مثلا نتاع موضوع الميزان التجاري اللي قاعد يتفاقم العجز نتاعو. دونك وصلنا تقريبا في حدود قريب ال 21 مليار دينار اللي هو زاد على العجز اللي هو في نفس الفتره في السنه الفارطه.
1: وضعت الدينار في هذا
0: فوالا به
2: خليفه حويشه أيوة. طمني عليها، عاود هالي خلينا نسمعها ونقيدوها كعنوان. ما فماش زياده في لامبو، فما الضغط
0: هذايا
2: جبائي التوجه العام.
0: هذا استشفناه من تصريحات السيد رئيس الجمهورية من خلال اجتماعه مع السيدة رئيس الحكومة.
2: نمشي للدينار تو مثالي كاور صحيح
0: أموره. بالنسبة للدينار فما شوية انزلاق برابور للدولار شفناه في الأسبوع الفارط والعشر أيام الأخرانيين لا يمات هذوما. ولكن انك تقول وسمعنا انه معناها الدينار افريقيا هو اقوى عمله وكذا واحد، ولكن الموضوع هذا ما يزموش يخبي الوضعيه الحقيقيه للدينار. هو انه رانا بالنسبه للدينار ماهوش في وضعيه عرض وطلب حر. دونك قوه الدينار فيه جانب خنقوله مصطنع وجانب سياسة البنك المركزي اللي تخليه قوي بارابور لعملات أخرين. يعني لو كان جاء الدينار مسيب
2: بس العملية راهو مش مسيب البنك المركزي والسياسة النقدية الوطنية
0: هي اللي تخلي
2: هي تشد في الدينار هي تدعمه.
0: احنا وقت اللي مثلا في مؤشرات المالية العمومية ديما مثال احنا ديما نخافوا نقولوا احنا العجز التوأم سيتان ديفيسيت اللي ديفيسيت جيمو يسميهم سي خليف اللي هو عجز الميزانية ويكون مصاحب بعجز في الميزان التجاري. دونك لنا ديما الضغط هذاك على المالية العمومية وإلا أنه الاقتصاد متاعك مش قاعد على مستوى التصدير يقوم بدوره بارابور للواردات. يعني نسبة عندنا عجز في هذا المستوى وقت اللي يولي العجز توأم معناها عجز الميزانية مع عجز الميزان التجاري يبدأ الضغط على الدينار وفما منحة تضخمي للاقتصاد. دونك فما تخوف على مستوى المالية العمومية والدينار ما نقولوش ضعيف ولكن ماهوش بالقوة اللي احنا نتصوره لأنه البنك المركزي والقوانين المنظمة سواء خاصة بالنسبة للتوتشانج وبالنسبة للشانج معناها احنا ما عندناش عرض وطلب بين الدينار
1: مش محرر
0: ولا مش محرر
2: بالضبط. في كلمتين قبل ما نرجع للخليفة هذيك علاش شادين صحيح ما سيبناش مجال التصرف
0: ينجم يكون
2: للمحافظة على الدينار
0: للمحافظة على قيمة الدينار
1: أي أما شنو أهم الإجراءات اللي تتوقعها يعني العاجلة للحد مثلا من الخلل في مستوى الميزان التجاري متاعنا؟
0: الخلل في مستوى الميزان التجاري ما هوش مرتبط بين احنا برك سخليفة أنا زادة يلزم نقرأ الشأن الاقتصادي بارابور لبارتونير متاعنا. وقت اللي تشوف اليوم أنه مثلا فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بعض الدول متاعه اللي هما يمثلوا لي برومي بارتونير معناها اللي هما اقتصاديا مترابطين معنا
1: لكن تاريخيا احنا ما عندناش مع عجز العجز جاي
0: من الصين ولكن من ولكن انت التصدير مرتبط بمدى نسب
2: النمو
0: عندهم وقت اللي تشوف فرنسا
2: هما لاباس يمشي ياخذوا من عندنا
0: وقت اللي تشوف انت فرنسا والمانيا نسبة النمو مش تكون أقل من 1% ولا أكثر شوية من 1% خاصة بالنسبة لألمانيا اللي قاعدة تمر بمشاكل اقتصادية كبيرة خاصة على مستوى صناعة السيارات ونشوف مشاكل متاع فولكسفاجن وبي ام دبليو معنا والشركات الكبرى الصناعية. وبالتالي ما تنتظرش أنه التصدير متاعك ولو احنا فما نتائج باهية على مستوى مثلا المجال الفلاحي ولا الصناعات الميكانيكية ولا غيره ولكن في المؤشرات العامة يلزم زادة تفهم اقتصادك بارابور الاقتصادي للاقتصاديات متاع الدول هذيك. وبالتالي على مستوى التصدير معناها يلزمك تلقى آليات انك تدفع التصدير خاصة في النسبة المجال الفلاحي عندك هامش مثلا في المواد الفلاحية في زيت الزيتونة في بعض المواد عندك هامش مثلا على مستوى السياحة تعمل تسهيلات بالنسبة للعمالنا بالخارج الموجودين في الجالية الموجودة بالخارج باش تعمل لك الرباتريمون تاع الدوفيز نتاعها وتبعث معناها التحويلات هذيك مهمة جدا
1: على ممكن ادماجها في
0: قانون المالية بعض الاجراءات
1: اجراءات تحفيزية
0: بالضبط اجراءات انا ننتظر اجراءات مثلا على مستوى مزيد الرقمنا ننتظر اجراءات على مستوى تبسيط الاجراءات ومحاولة ما نقولش ادماج الاقتصاد ككل في الاقتصاد المنظم ولكن الاقتصاد الموازي نحاولوا بشوية بشوية ندمجوه ونعملوا آليات.

0: ولا باش ندمجوه في الاقتصاد المهيكل باش نوسعوا هاك القاعدة الجبائية، ولما لا في سنوات قادمة، لأنه ما نتصورش في السنة هذه باش نجموا نخفضوا في مستويات معناها الجباية، لأنه عنا ضغوطات كبرى، ومعناها وإذا سعر برميل النفط حطيناه في السنة الفارطة 63.3 دولار، حسب رأي من العبث أنه باش يتحط في نفس المستويات في الميزانية هذه. دونك ما خنكون واضحين، معناها
1: مستوى باش يرجع لنا الغرب،
0: ما تنجمش معناها خنكونوا زادة واقعيين سي خليفة، اللي تطاع اطلب المستطاع، فهمت؟ وبالتالي جملة من الإجراءات خنقولوا احنا لو كان ما نرفعوش في الضغط الجبائي مع بعض الإجراءات المحفزة لبعض القطاعات، فهمني ولا، ومحاولة إدماج خنقولوا جزء من الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيكل، نتسماه ونجحنا في قانون المالية.
1: نخدم بحوجة أخرى، أنتم كمحاسبين وحضرتك أستاذ محاسب كبير، جاوبني، هل أنه التخفيض في الجباية هو محرك من المحركات الاستثمارية ويمشينا الأمور، فهمت، يحركنا، وإلا لا هي دعم الدولة تعطي ديفافور أخرين، ما نعرفش، اجتماعية، حاجات اجتماعية، حاجات بالمليم الرمزي في المنطقة الصناعية، حاجات من هذا القبيل، أنا هو المحرك الأساسي اللي حاجنا به تو.
0: شوف، هو فما دراسة عملت في مجمع المحاسبين على خنقولوا السنسيبيليتي متاع المستثمر على مستوى القرار متاع الاستثمار. الإجراءات الجبائية والتحفيزات الجبائية جت تقريبا في المرتبة السابعة،
1: يعني الجبائية في المرتبة السابعة،
0: يعني مش أهم محفز هو الإجراءات الجبائية.
1: شو أول محفز؟
0: القضاء.
1: القضاء
0: من أول المحفزات هو أنه يكونك عندك
1: منظومة قضائية، يعني المستثمر يبدأ مرتاح، متهني على أموره وعلى خدمته.
0: يقول لك أنا وقت اللي يصير لي أن ليتيج مع شركة مثلا محلية، ولا حتى مع في إطار صفقة مع الدولة، نلقى قضاء ناجز، نلقى قضاء فاعل
1: واضح، فيني شنو
0: عدالة، فهمني ولا، قضائية تخليني فما مثلا الاستقرار القانوني.
1: مش كل عام نبدل قوانين المالية ولا قوانين التشريع
0: بالضبط. أنا وقت اللي نعمل مخطط الأعمال متاعي على 10 سنوات، مش من العام الأول تبدل لي فهمني ولا لي راجل دو جو، نلقى روحي أوت.
1: يعني الحاجة الثالثة
0: من أهم مثلا الحاجات هو مناخ الأعمال ككل، لأنه المستثمر حساس مثلا وقت اللي يحب يجيب العائلة متاعه، حساس مثلا على مستوى مثال المنظومة التربوية في البلاد، المنظومة الصحية، عندوش يوني مثلا يفرهد صغاره، دونك ما يخوش البلاد.
1: المناخ بشكل عام تاع البلاد مش الاستثماري فقط.
0: نعم،
1: شكرا لك الأستاذ حسام بوناني، النائب الأول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. هذه انيسياسيون مازال
0: انا فونغو
1: مازال
0: من فاصون، معناها مش باش يطول ياسر لافونغو، لانه في النهارين هذوما وندخلوا في صلب الموضوع،
1: ندخلوا في صلب الموضوع بالتفصيل وقتها ونفهموا وين ماشيين بالضبط. شكرا لحضرتك، شكرا، نورتنا، ميرسي بوكو.
2: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
3: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
4: Publicité. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée. Publicité.
5: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
7: على جوهرة اف ام تي في. شوف، اسمع وتمتع.
1: صباح الورد، وشكرا لكم على الاستماع ولا المشاهدة. مانيش نعلق حتى تعليق، مانيش نعلق عليك انت شو اللي تحب تو، حتى شيء، ما نحب حتى شيء. هذا اللي قالته، رغم اللي هي شادة صحيح في الكلب تو. شنو هي حكاية الكلب خليف؟
8: حكاية الكلب مش
1: ومروة تقول تو الكلب، تو الكلب، شو معناه؟
8: شوفوا، صاحب الكلب اللي يرفع قضية وتحولت إلى قضية رأي عام، تم قنص الكلب، صاحبه ما قبلش العملية دي والكيفية. شنو علاقة هذا بالتقاضي من جهة وعلاقة صاحب الكلب بكلبه اللي خلاته يعتبرها معناها قضية كبيرة.
1: هذا الكلب نشاهدوا فيه صاحبه هو اللي نشاهدوا فيه وباش ناخدوه بالتليفون في هذه المتابعة مع جزيل شكري لجمعية رحمة في سوسة اللي هي اللي عطاتنا هذه المعطيات هذه ومكنتنا من التواصل مع صاحب الكلب هذا اللي راهو قتل. سيد هذاك قتل هذاك علاش فما قضية في الموضوع,
8: في الموضوع.
1: نمشي معك للتفاصيل في هذه المتابعة.
9: متابعات متابعات
8: تفاصيل الموضوع مش تكون مع سي عبد السلام سندباد من بنزرت صاحب الكلب كما قلنا واللي رفع في الغرض قضية من قبل السيد وكيل الجمهورية. هو صاحب الكلب قدم تقريب شكاوي وصلت حتى لرئاسة الجمهورية, بعض الشكوى حتى لرئيس الجمهورية في علاقة بالموضوع عليش. هذا نقولوا له سي عبد السلام صباح الورد ومش نسألوه طبعا علاش. سي عبد السلام
10: وي صباح الخير. السلام عليكم.
1: صباح الورد سي عبد السلام, مرحبا بك.
10: صباح الخير سي خليفة وسي حاتم وجميع العاملين بجوهرة اف ام, وتحية عطرة لكم ولجميع مستمعي ومستمعات جوهرة اف ام.
1: نعم,
8: نحبوا نعرفوا التفاصيل الحيثيات اللي خلاتك تقدم كل هذه الشكاوي.
10: اولا نحب نحكي على سكاي بإيجاز. هو كلب سيبيري عاش عندي ملي بضعة أشهر ملي عمره شهرين أو ثلاثة. تلقيته هدية من مرأة روسية رجلها زميل خويا طبيب, جابته بالذمة خاطر تعرفني نعتني بالحيوانات وفي الشارع وكل شيء. قالت لي هدية هدية مني ليك وقالت لي عهدني أنك.
1: شنية السلالة سمحني شنية نحب نسمع سي عبد السلام شنية السلالة.
10: هو هاسكي سيبريان.
1: هاسكي يا هاسكي بيه. وشو اللي مسميه انت شو اللي مسميه
10: سكاي.
1: شو مسميه
10: سكاي.
1: سكاي ياك سكاي.
10: اي سكاي. وعمره
1: بيت معاك فرد فرش ويعيش معاك ويكون معاك فرد سحن بالمجد هذا اللي قالوه لي.
10: مش للدرجة دي, هو يبيت في الدار
1: الناس المعنية هذا اللي قالوه لي وانا ناس.
10: انا مش نحكي لك, انا مش نحكي لك.
1: احكي لي
10: الكلب ذا عاش عندي, هو من الأول اعتبرته حيوان لكن بعد أصبح صديق لي, وهو أصبح صديق جميع أطراف العائلة أولادي كل واللي تسمى علاقة يعني بيناتنا. هو معناتها كلب أو معناتها حيوان أليف تري سوسيابل يعني فهمت, حتى الأولاد الحومة الصغار وكل يلعبوا معاه, وهو متعود يخرج في المحيط المعنتها فيه نسكن أنا في قدام الحديقة العمومية, وبالتالي نهبطوا للبحر بصفة دورية. ونهار من 10 أوت خرج من الحيط معنتها طاح مستح, ما عنديش الواقع بالضبط كيفاش طاح, لكن المهم بعد توصلت بالكاميرا المراقبة تاع المحلات المحيطة بالمنزل أنه كان يدور معنتها في المحيط نتاع البلايت اللي ندور فيها معاه اللي هي قرب داري. وبعض
1: انت دارك على الكورنيش حاس ما فهمت من بزارت هكا الكورنيش
10: على المنطقة السياحية من سيدي سالم
1: المنطقة السياحية
10: قبالة البحر. أثناء قلت لك أنا المحيطين أصحاب المحلات بالدار أحسنوا له وعفوهم أعطوه الماء, في بالهم اللي أنا قاعد في الجردة مقابل الدار فترة نسيب عقاب الليل يبدأ يدور وبعد يرجع. إلا أنه هو في الفترة ديك هبط له تقعد يدور بعد هبط للبحر. فما
1: أولاد الحومة يعرفوه ويمدوله ويلعبوا معه
10: هو بكاميرا المراقبة والشهود حتى في البحر جاء وقالوا وريناه يلعبوا فيه الناس يلعبوا معه. هبط للبحر قعد تحت الباراسول لأنه ذيك يعني كنت ديان مو أنا ديما نهبطوا معايا للبحر. فما معناتها مواطن خاف عنده الحق يقول لك بالكشي معناتها يتكنيش ولا حاز كلم الشرطة جاء الأمن السياحي أخذ الكلب وربطه بحبل في رقبته. بعد كلم الشرطة البلدية أو بليتو يعني الشرطة البلدية جد الشرطة البلدية كلموا البلدية هزوه في قفص. وفي الأثناء أنا مش نتكلم بكل صدق هذا اللي صار في الأبحاث عايد رئيس المركز هو مساعد نتاعه كلموا مسؤول عن المستودع تاع البلدية، جاب السيارة والقفص حطوه في القفص يا أخي، إلا أنه اتصل بقناص قالوا يجوا قتلوا لهنا، جاء القناص على الطريق المؤدي للبحر قالوا ليه ما نجمش نقتلوا قدام الناس، خرجوه إلى مستودع البلدي بني نعيم خارج منطقة بنزارة، وهو خارج مرجع نظر الترابي للشرطة البلدية وقتلوه في وسط المصب، والمصب هذايا فضاء مغلق
1: إلا أنه هذا يكون فما بحث تحل وتحقيق وقضية. لكن حاب نسأل أنت بالمجد تبكي بالدموع وقت اللي توفى هذايا وأنت قعدت في حالة نفسية صعيبة برشا مدة طويلة يمكن حتى لتوا؟
10: أنا لتوا أنا دروماتيزي من الحكاية. الكلب هذايا راهو ماهوش كلب، عبارة واحد من العائلة، وأنا نتألم لأنه عاش عندي 5 سنوات ونهارة اللي ضاع هو ضاع من 9 الصباح حتى اللي شدوه من 2:30 نتاع العشية في حدود الساعة 9 بعد الوعد، ما ضر حتى إنسان وحتى لا يوجد محضر حاجة
1: ولا يوجد محضر خليفة. ادخل معايا في تعليقك على هذا.
8: لا أنا نتفهم
1: العلاقة فاتت العلاقة العادية بين ساعة مالك الكلب وكلب ولا
8: تفهم هذا طبعا هو
1: صديق كانوا فرد من أفراد العائلة يعتبروا معناه كريمو
8: هذا هو. أما
10: والله أنا دموعي توع المباشر قسم بالله نازلة والله أقسم بالله.
8: نتفهم حساسيتك الموضوع. أنا اللي حب نسأل طيلة المدة اللي خرج فيها من الدار ويعرفوه ولاد الحوم علاش ما رجعوش؟ علاش ما عرفوش؟ لأنه ينجموا كل عوان ما يعرفوش، كانوا كلب سايب ويخوف.
10: لا لا لا سي خليفة مش هكاك، هما متعود أنا نسايبه وهو يقعد يدور في المحيط قدامهم وقدام الناس الكل، وانا نعود قاعد في الحديقه العموميه على البنك، وهو في الاخر الخرجه نروح بيه عادي. يعرفوه الكلب واعطوه الماء واحسنوا له لعبوا معاه في الشارع، ما اعتبروش كلب سائب. ثم انسان يقرب الكلب سائب ويلعب معاه، والكلب متلقي وعنده ملف طبي كامل، والسيد وكيل الجمهوريه مشكور. انا من كثره الالم والحزن على كلبي شكيت، لانه هو ذاك بكمل لا صوت له، انا صوته طبعا. شكيت للسيد وكيل الجمهوريه مشكور لاحال فرق البحث للفرقه العاديه حرس الوطني، قاموا بمجهودات جباره من اجل كشف الحقيقه وثبت
1: نخليه لابحاث
10: قضاء وشكيت للسيد وزير
8: الداخليه. انت رجعت ودفنتي معناها
1: بربي فما فيديو مروه نجموا شادوا الفيديو مروة؟ لا ما نجموش. فيديو مؤثر برشا
8: خذاه ودفنه هكا ولا
10: نعم
8: قمت بعملية دفنه بعد؟
10: طبعا انا لقيته في المصب متروك بين الفضلات. انا اولادي قال لك الكلب عاش معنا 5 سنين، هو عاش قريب لنا في الدنيا، لازم يكون قريب زاد لقلوبنا وفي الدنيا، وهو معناتها كان كلب
1: وين فنتوه معنا وين فنتوه
10: اتفناه في المزرعة الخاصة نتاع العائلة، ومعناتها أكرمناه وذاك وفاء ليه كما هو كان وفيه لنا. وحاجة بالله نحب نقولها، أنا راني شكيت للسيد وزير الداخلية وشكيت إلى السيدة وزير التعدل وإلى السيد رئيس الجمهورية، ومشكور السيد وزير الداخلية آذن بالأبحاث وكلمتني الفرقة نتاع الإدارة نتاع التفقدية العام للأمن، ومشيت واستقبلوني استقبال جيد وراقي وبحثوني وكانوا متعاطفين معايا. أنا نعتبر الخطأ ذاك اللي صار ليس مؤسساتي وإنما سلوك شخصي وقرار شخصي
1: وفردي شخصي، وإن شاء الله يتم تجاوزه وما يتكررش خاصة يسوء تقدير وما يتكررش خاصة.
10: لا لا لا يسوء تقدير، هو تقدير استخفاف معناتها بحياة الحيوان
1: إن شاء الله ما يتكررش. هذا ما نقولوها لغالب
10: سلام سدبيت. أنا نحب نقدم شكر لجمعية رحمة بسوسة اللي تفاعلت معي وتعاطت مع الموضوع، وتم تكليف محامي بالقيام بالحق الشخصي في القضية من أجل عدم علاقة
1: بسوسة. قالوا لي شنو علاقتك بسوسة ساعة بسلام؟
10: أنا كنت أنا دار نسابي في سوسة يسكنوا راسي واثنين أنا خدمت في أنا صاحب مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية في بنزار.
1: دونك خدمت في سوسة زاد هذاك علاش قالوا لي من سوسة. حبيت نشكر حضرتك نقول لك بارك الله فيك، سلم لي على العائله وبربي صغيرات صغيرات اله بهم لانهم راهم حاسين وراهم كيفك انت حتى دموع مازالت هابطه. ميرسي بوكو عبد السلام سندباد، ونبقى في المتابعه خليفه أكيد. بعد للقضيه ومآلها فاصل ونمشي ولي ليكادو زاد اوسي ما ننساوهمش. يلا مروا
11: جونا افهم جونا ما يكون كان هكا

0: مزيكا.
1: صباح الورد.
0: صباح الورد.
1: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
0: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف أسمع وتمتع.
3: نجيو الوقت الكادو شادينا صحيح راهو باش نتحصلوا على حد من الزغوان في الصباح. القرعة اللي اختارتهمنا الكل اتصلنا بهم كانوا ما يجاوبوش, ولكن حد جاوبنا نور الدين, لكن بعد تعذر عليه المشاركة, قال لنا داخل في اجتماع ان شاء الله اجتماع موفق خويا العزيز. ومشينا للبنى. لبنى هاي موجودة معانا ونقول لها صباح الورد يا لبنى.
4: صباح النور, نهاركم سعيد. صباح النسري, صباح الكعك الورقة.
3: الله مصلي عني بي ريحة النسري هي وصلت. قل لي لبنى, لبنى شو اللقب بالضبط عزيزة؟
4: لبنى جابري.
3: جابري جابري, دونك لبنى جابري. انت اختاروك من بين برشا ديفيدال متاع ام جي زغوان. نحب نعرف ساعة ام جي زغوان وين بالضبط, وين موجود؟
4: في وسط البلاد, رونبوان ماغازان جينيرال نسموه, في باب ويلي.
3: رونبوان هاو ذكرتني تو كيف قلت لي رونبوان ماغازان.
4: وين البلدي؟
3: الماغازان جينيرال.
4: رونبوان باب ويلي مسمينها رونبوان ماغازان جينيرال.
3: اي اللي نطلع طلعنا الفوق واللي هبطنا اللوطة واللي نواصلوا باش نمشيو لدار الثقافة والدنيا الكل. باهي عرفت.
4: وسط البلاد بالضبط.
3: وسط البلاد. انت قالوا لنا من بين اللي فيدال فيدال. وهذاك علاش اول حاجه
4: حط على كعبه ياغورت.
3: اول حاجه فما 100 دينار نهديوها لك الاولانيه, هذه الاولانيه وفي انتظارك 100 دينار ثانيه يا مدام. هذه نهديوها الاولانيه اللي كنتي بون داشا تشري بها اش تحب انت من ام جي زغوان, لكن ولا من اي ام جي, لكن ال 100 دينار الثانيه في انتظارك بعد ما تجاوبني. قلت لي حتى كعبه ياغورت ناخذها من ام جي, معناها معدل قديش تمشي الام جي؟ وشنو هو اللي خليك هكا في دال الام جي؟
4: اولا قريبه, خطوه معناها على الدار وعلى الخدمه.
3: وسط البلاد. وسط البلاد وخطوه على الدار باهي برشا.
4: ثاني حاجه الاسواق مناسبه وموجودة فيها كل شيء, معناها ما تستحقش تمشي للخضر, ما تستحقش تمشي للعطار. لو فات تدخل جاي تتلفت علي من
3: تقضي قضية الدنيا الكل,
4: من
3: كل شيء تقضيه في الام جي. واضح
4: من الام جي كل شيء
3: به. اي لله. فما البرومو دي جور, اعمل افار في نهار. البرومو هذية متاع كل بيريكس اللي انتم مغرومين به,
4: أكيد
3: دخلوها في الفورك باللار السبيسيال هذاك, وحيدة ممتازة هذه تعمل الكيف فيها. برومو تو نشاهدوها, فيها برومو دي جور, معناها البرومو اللي تقاوه زاد على الباج فيسبوك. أنا باش نعطيك سعرها الأصلي.
4: أي
3: سعرها كان ب 22 دينار و 990 ونشاهدو فيها
4: بي.
3: ونعطيك اقتراحات باش تتحصل على 100 دينار الثاني. الاقتراح الأول احنا ما قلنا 22 دينار 990, الاقتراح الاول ولا في البرومو السعر متاعها 25 دينار و 990.
4: ثم
3: انت تقول انا ما نعرفش في البرومو زاد السعر متاعها ولا 30 دينار و 990. شرايك اي ولا لا؟
4: لا مستحيل
3: ما تعمليش امشي. الاقتراح الثالث 15 دينار 15 دينار و 990.
4: اكيد
3: الاقتراح الثاني
4: 990.
3: دونك موان 30% فيها. وام جي تهدي لكم موان 30% نهار كامل على ذمتكم, تقاوها في لي ماغازان كل ام جي. لالا العزيزه لبنى عندك 100 دينار ثانيه, دونك ولاو 200 دينار المونداشا نتاعك. مبروك وفيليسيتاسيون. غدوه باذن الله رانا ماشيين التجروين هكا ولا لا مروه؟ تجروين غدوه نكونوا مع لي فيديل كيما كنا مع لبنى من زغوان. ميرسي بوكو زغوان وام جي زغوان, وميرسي ام جي على هالعيد ميلاد اللي ما يتراتاش. العيد ميلاد 143 واللي فيه 150 واكثر من 150 مليون في انتظاركم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: عشان المراد تقول لكم سيفكم ما يوفاش. اي نعم سيفك ما يوفاش ووفر لاست مينوت موجوده توصل للموان 20% بلس غراتويتي نتاع البرومي انفون. يلزم فقط لا ريزرفاسيون تكون تتعمل الى حدود نهار 31 اكتوبر 2026 من توا معناها من اليوم الى حدود 31 اكتوبر 2026. الاوفر هذه فالابر كما قلت لكم من اليوم معناها هي بدات من البارح معناها خلطناها لكم هكا اليوم فيسع لوفر فالابل من البارح هي ولكن انا نقول لكم نسهل عليكم من توا الى حدود نهار 31 اكتوبر 2026 في باش تعمل لا ريزرفاسيون نتاعك. هذه ريزرفاسيون الدات نتاع السيجور وقتاش انت تحب تمشي تعدي الفاكونس هذيا ومعاك البرومي انفون معناها بلاش مجاني كادو ثم عندك موان 20%.

0: وقتاش إلى حدود 31 أكتوبر 2026. دونك راهو تتمتع بالبرومو هذه متاع لاست مينوت في ليزوتيل كونسيرني اللي هما المرادي الحمامات، المرادي بالاس، المرادي بالمارينا، المرادي بور القنطاوي، والمرادي كلوب القنطاوي، والمرادي سقانس، والمرادي مهدية، والمرادي جربة. كيفاش نعملوا لانفولاين ها هو 70 105 تقاو على فيش هاوك التليفون كتبناه وتو نكتبوه زاد اوسي على الفيديو عندكم التليفون. لكن نسهل عليكم اكثر، انت في البيرو توا وحل الاورديناتور w3 مرات المرادي.com زاد اوسي تلقى فيه الدنيا الكل المرادي.com. تنجم تعمل لا ريزيرفاسيون في فراكسيون دو سكوند وتاخو كل هالامتيازات متاع لاست مينوت هذية اللي هي موان 20% والبرمي انفون غراتوي. 70 105 720 70 105 720. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم زاد على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة، باي وتحية تونس.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
2: Instagram.
1: Hashtag Jawhar FM.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس ب 15990 بيعوا 22990.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
6: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, min 55 dinars par jour. Jarraba ou hafala fi dar.
7: Andek Orange.
2: Jawhara FM.
7: Publicité.
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
9: مرحبا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وبكل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. رئيس الجمهورية تعرض أيضا إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال لاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. أسندت وزارة السياحة جوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 وبمسابقتين قطاعيتين بعنوان سنة 2026 بمقتضى قرارين صادرين بالرائد الرسمي بتاريخ 13 أكتوبر الحالي. وتحصلت الحرفية عزيزة سلاوي من ولاية القيروان على الجائزة الأولى لمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 وقيمتها 4000 دينار، فيما آلت الجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى الحرفية رجاء الفرجاني من ولاية مدنين، وعادت الجائزة الثالثة وقيمتها 2000 دينار إلى الحرفي علي العابد من ولاية نابل. وبخصوص المسابقة القطاعية الأولى بعنوان سنة 2026 تم إسناد الجائزة الأولى وقيمتها 4000 دينار إلى حماد سنان من ولاية المهدية، والجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى أحمد فاخت من ولاية تونس، فيما تحصلت حنان خنفير من ولاية صفاقس على الجائزة الثالثة وقيمتها 2000 دينار. أما في المسابقة القطاعية الثانية فقد فاز محمد بوغمرة من ولاية المنستير بالجائزة الأولى وقيمتها 4000 دينار، وآلت الجائزة الثانية وقيمتها 3000 دينار إلى سهيلة عون الله من ولاية نابل، في حين تحصلت مروة دريدي من ولاية بنزرت على الجائزة الثالثة بقيمة 2000 دينار. ختاما وفي أخبارنا العالمية، كشف تقرير إخباري أن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن.

0: مضيق هورموس في مسعى لإبقاء أسعار النفط مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إيرانيين إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية. وأشاروا إلى أن إيران بدأت قبل حوالي 10 أيام باستخدام أساليب هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، وهو ما أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي نحن يكون الحكيم قرول مدرسة عمومية، صغارنا الرابعة هامل اللي رجعوا يقراوا، المعلمة العلوم غايبة تقدمت في توا البارح برك مقدمة وورقة أخرى جديدة تغيب شهر. سمحني نحن علوم رياضيات وعلوم صغارنا ما يقراوش، كي باش ترجع لي أني 6 نوفمبر وقتاش تعدي الامتحان وشو بعد شو باش يعدي الامتحان؟
2: الأطباء متاعنا برسم الأطباء متاعنا قاعدين يهاجروا قاعدين يخيروا الهجرة، خسرنا كفاءات كبيرة من الأطباء متاعنا، خيروا يخدموا خارج حدود الوطن ما يخدموش في تونس. هذا علاش بلادنا ما توفرش الأطباء متاعنا امتيازات، علاش قاعدين نخسروا في كفاءات التدبية متاعنا، كفاءات كبيرة قاعدين نخسروا فيها، قاعدين يستنفعوا بهم الدول الأوروبية، ثم أطباء موجودين في كندا، ثم أطباء موجودين في فرنسا، وقيت باش نلقاو حل للأطباء متاعنا، ما نحبوش يصير لنا نقص كبير في الأطباء، وهذا يضر لنا منظومتنا الصحية.
3: أخير حسن بن عمارة في سباح الورد هو توريه على هالمتخلف اللي قطع الكتب القرآن في جامع في قليب، كي هو متخلف ذهني مش يحب يخدم، علاش حز في نفسه اللي هو ما خدموش صراحة يحب هو يخدم وهو عنده التخلف الذهني، وعليش ما مشي كان القرآن؟ لا هذا كيفاش يسأل وصيب، علاش يتصيب هذا واختر هذا يتعدى يتحط في مستشفى نتاع أمراض العقلية، ما فقط تعكين كتب القرآن المسجد الكل. لا سمحني هذه فيها أن نحكي
4: ربي المسؤولية على التعليم. أول حاجة يبدو بها الآفة الكبيرة اللي عندنا توا اللي الأولياء ربط المشيو على الكريك هي اللي يتيجي شكون حل اللي يتيجي اللي ولا فرسك إجبان. والسلام عليكم. والمرة هذه دا من شر أول مرة تصير يبدأ من شر أول.
5: عسلامة يا جورة ربي لبت كلمة إلى السيد وزير التربية، بلاي شوفك السيد اللي عطينا عملنا 5 سنين، علاش تقول السيد دخلوا فيهم عندهم 10 سنين 15 عام؟ على الأقل نحينوا كل واحد 50 دينار 100 دينار، نعاونوهم أكوما كل السيد اللي عاوزوا معوضين هذوما اللي قريوا سواء معلمين ولا السيدة كل أستاذ ولا كل السيدة يرى في 1,500,000 مليون يتنحلهم إلى 50,000 و 100,000 وتعطيهم المعوضين اللي ياخذوا قلالة، علاش هذوما نعطيهمش؟
0: تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
6: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات أخرى تبيع المكملات الغذائية والوصفات الجاهزة، خلطات عجيبة أوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الأدوية الطبية ولا المشكل في صفحات تتاجر بأمراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الأنترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300,000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243,000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
7: جوهر FM.
8: الدنيا
7: جوهر FM.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamad dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité. عيد ميلاد امجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في امجي بلافو ريكتانغولير 2.7 لتر بيركس برومستاجنا 1990 بيعو 22990.
2: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي.
5: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج
4: جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي
1: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. انطلقت امبارح بالحي الحرفي لخشب الزيتون بسيدي بوزيد دورة تكوينية في اختصاص التزويق على خشب الزيتون لفائدة عدد من الحرفيين بالجهة، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية وتحسين جودة المنتوجات الحرفية. وتندرج الدورة هذه في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة سويس كونكت ضمن برنامج تكوين المنجز من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للديوان. وتهدف المبادرة إلى تطوير الكفاءات الفنية للحرفيين والارتقاء بجودة منتوجاتهم، بما يساهم في تثمين خشب الزيتون باعتباره مادة محلية ذات قيمة مضافة والمحافظة على خصوصية الموروث الحرفي التونسي وتطويره بما يستجيب لمتطلبات السوق. تستعد ولاية زغوان لتنظيم الدورة الأولى لصالون الفلاحة والتكنولوجيات المائية المقرر تنظيمه من 18 إلى 21 نوفمبر القادم. وينظم الصالون بهدف إرساء فضاء للتلاقي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي ومجال التكنولوجيات المائية، والتعريف بأحدث التجهيزات والحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة الكفيلة بتطوير الإنتاج الفلاحي وتعزيز كفاءة استغلال الموارد المائية. ومن المنتظر أن تشهد التظاهرة مشاركة ممثلين عن الهيكل العمومية والمجامع المهنية والمؤسسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الفلاحة والخبراء والباحثين ومراكز التكوين والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة، بما يوفر فرص لتبادل التجارب واستكشاف أفاق جديدة للتعاون والشراكة والاستثمار في القطاعين الفلاحي والمائي. تونس لمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 اللي ينظم من 16 إلى 22 نوفمبر القادم بمشاركة أكثر من 180 دولة وبرمجة عالمية ضم أكثر من 40 ألف تظاهرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع ودعم المبادرات الريادية. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للسنة 18 على التوالي فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في تونس بصفته شريك رسمي للشبكة العالمية لريادة الأعمال في إطار الجهود الهادفة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال وتوسيع فرص التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين فيها. جاري الخزينة بتاريخ 12 أكتوبر الحالي في حدود 1448 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 24152 مليون دينار، أي ما يعادل 93 يوم تولي. بلغت أسعار النفط اليوم 105 دولارات للبرميل. الذهب بلغت 4142 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3365 مليم والدولار الأمريكي 3006 مليم. بزنس نيوز في الأمانة.
0: بزنس نيوز
2: جوهرة أف أم. توندونس توندونس
3: برعاية
4: عسلامة get ready with me bon plan and guess what
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. الموعد هذا يكون وقيت نحكي فيها على آخر الأخبار الخاصة بالتكنولوجيا والتقنية، وكذلك القائمين على كبرى الشركات في العالم المختصة في المجال هذا. نحكي على تيم كوك لو نوفو روتريتي انفان روتريتي، نجم نحطها ما بين ذفرين. علاش؟ على خاطر تيم كوك كان تخلى عن قيادة شركة الأبل، لكن ما تخلش 100% على القيادة على خاطر ولا رئيس مجلس الإدارة. دونك ما عادش هو لو ديريكتور اكزيكوتيف بالنسبة لشركة الأبل، لكن توا ولا جون تيرناس، وتيم كوك قعد لهي بمجلس الإدارة والعلاقات الدولية. دونك آخر حاجة ولا بلوتو أول حاجة عملها تيم كوك كمتقاعد هو زيارته لباترسي في العاصمة البريطانية وين لقاه ومقر شركة الأبل، والتقى كذلك الملك تشارلز، وهذا في إطار شراكة جديدة عملتها شركة الأبل مع مؤسسة صندوق الملك The King's Trust. وكان تيم كوك كما قلنا تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لأبل الشهر اللي تعدى وسلم القيادة إلى جون تيرنس. في المقابلة اللي جمعته بالملك شارل واللي كانت الجمعة اللي تعدت، وضح كوك للصحفيين اللي كونوا عملية الانتقال راهي ما بداتش البارح وإلا ولد البارح، راهي بدات سنوات التالي. هذاك علاش خلى حاجة باهية لجون تيرنس في منصب الرئيس التنفيذي. وبطبيعة كلنا فهمنا شنو يقصد بالحاجة اللي خلاها لجون تيرنس، هو تليفون الآيفون ديو الجديد، هو أول تليفون قابل للطي تخرجوا شركة الأبل. تيم كوك في المقابلة اللي كان أجراها مع الصحفيين على هامش لقائه بالملك تشارلز يقول اللي كونه تركيزه توا بصفته رئيس مجلس الإدارة لأبل ينصب على السياسات العالمية، ويقول اللي كونه فما مستوى استثنائي من الثقة بينه وبين جون تيرنس يخليهم الاثنين يخدموا بتكامل، وقال اللي كونه هو قاعد يعاون في تيرنس بالطريقة اللي راها مناسبة، لكن في نفس الوقت ما يتدخلش في شؤون الإدارة. آخر سؤال كانوا سألوه الصحفيين لتيم كوك، قالوا له شنو نصحت جون تيرنس وقال له شنو آخر كلمة قلتها له، إجابته كانت واضحة ومباشرة وعجبتني بالقدا الإجابة هذه، قال له ما تقلدنيش، يعني خذ الطريقة متاعك واستعمل النهج متاعك في قيادة واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، شركة الأبل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد، في الأمان.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: تسعة دقائق على جوهرة فام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. هذا غونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فام. من توا حتى الماضي ساعة تترشفوا قهوتكم، تتبنوا الصبحية، تركزوا في مختلف أعمالكم، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم الكل. وإحنا دورنا بيان سور أنه نتبعوا لكم كل الأخبار وتسمعوا معنا الصحيح في كابوتشينو طيلة ثلاثة سوايع من زمان. نهاير جديد إن شاء الله، مبروك سعيد بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2026. ليكيب الكل تصبح عليكم. اليوم يرافقنا جميل بقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان الرحومة في الإخراج التقني، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بالموسيقى، بعد شوية نرجع لكم مع أولى متابعاتنا. واليوم يعني انتصف الأسبوع خليني نقول، وخصوصا غدوة بيكون نهاير فيشتا لأغلب التوينسا، دونك انتصف الأسبوع بمجموعة كبيرة من الأخبار والأكتواليتي اللي يلزمنا نتبعها ونحكي فيها ونقول وي إلى متى الوضع هذا باش يتواصل. أكثر تفاصيل بعد شويه.

0: على جوهرة فليلي. وصلنا للعشرة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. توتسويت متابعتنا لبورصة الأسعار اللي هي يومية في كابوتشينو. اليوم الوجهة باش تكون المهدية.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم؟ سؤالنا الرئيسي اللي نتوجه به لمراسلنا سامي الهيني. صباح النور يا سامي، إن شاء الله نهارك سعيد.
3: صباح النور يا سناء، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا. الحقيقة قبل ما نتعداو الأسعار والأسواق وكذا، حاب نسوق خبر وفاة الشاب حسن منصور على سن تونان 28 سنة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة خلال اندلاع حريق يعني مستودع للبنزين المهرب. وكنا اضطرنا قانو وكنا استضفنا الوالد نتاعو، وقتها كان يلبي في نداء لنقله الى مستشفى الحروق البليغه بن عروس او بصراقس، لكن وقتها تعذر نقلي نظرا للحاله الصحيه نتاعو.
0: الحاله الصحيه نتاعو يعني وقتها قالوا لنا الاطباء اللي هي ما تسمحش انه يتنقل جمله،
3: اللي هي ما تسمحش ان تطلق هذا الجمله. اليوم الشاب هذا فارق الحياه، كانت يعني حروق بليغه بالدرجه الثالثه على كافه الجسد، الله يرحمه.

0: وربي يصبر عائلته.
1: الله يرحمه وربي يصبر عائلته وخصوصا أم وبوه اللي نتوجه لهم بالتعازي ونقول لهم ربي صبركم على المصاب الجلال هذية وكحد عمره كما نقوله خاطر هو كي رمي روحه رمي روحه باش ينقذ ولد خالته هكا ولا سيم
0: هي حسب رواية الأب هو رمي روحه باش ينقذ ولد خالته اللي قال له وهو في الدوش لكن شاءت الأقدار اللي يعني يقع جيبش نقول انه في جارة ما يعني تلتهم النيران الجسد نتاعه في الوقت هذاك
1: الله يرحمه وربي صبر عائلته شكرا لك يا سامي على تحيين هذية لكل الأخبار دونك هذية آخر المعطيات في علاقة بالحريق اللي اندلع في إحدى المستودعات للبنزين المهرب اللي كان على وجه الكراء كنا حكينا فيه الموضوع هذية في كابوتشينو شكرا لك سامي يعطيك صحة على المتابعة دونك نتعدي وتوتسويت للمرشي متابعاتنا زادة يلزمنا نأمنها لمستمعينا دونك شنو اللي عندنا اليوم متوفر في المهدية
0: ولي هو متوفر كل شيء والأسعار تختلف سنة باش تبداو بود البحر تريد لليوم متوفرة من 8 دينارات 10 دينارات 13 دينار و 800 و 18 دينار و 500 بالنسبة للسبارس 8 دينارات و 12 دينار مرجان جويد ثم 6 دينارات و 7 دينارات لمداس 12 دينار و 500 الورات البحرية 24 دينار كشاش 24 دينار و 800 القرب 25 دينار كالبحر 24 دينار عجل البحر 21 دينار المجل اللي هو طول الوقيت نتاعها للميلة 18 دينار 20 دينار 22 دينار المجل البلدي 43 دينار راتشولة 27 دينار الكلامار جويد 14 دينار وكلامار يعني باهي احنا نقولوا الحجم نتاعه 48 دينار الشيفريت 10 دينارات وحتى ال 24 دينار والروزي من 24 دينار ل 32 دينار بالنسبة للحوم البيضاء اليوم أنا قوس كلوب دجاج 19950 كويس دان 12950 كويس بولي 11950 سكالوب دان 19950 دجاج باك 8950 العظم من 11100 13100 دجاج الحي 5100 و5190 واللرنب 14 دينار و500 بالنسبة للخضر والغذاء الخضر نقاو فلفل 2500 3500 4500 البطاطا ب 2500 طماطم 2500 بصل روس 1350 ود القمرة 3980 النجالة 3 دينارات الكرم 4300 بالنسبة عفوا البروكلو 4300 بالنسبة الورقية سلق مع الموس 800 الاسباس القطب 800 اللفت القطب دينار والبندلاقة فما 5 دينارات الحارة و6 دينارات بالنسبة للغلال الرمان اليوم من 2500 ل 3980 العنب 11800 لانزاس 14812 دينار قارس 4300 التفاح من 8 دينارات 9800 الشنوة الحقيقة خارج المرشي فما ب 3 دينارات وفي المرشي ب 6 دينارات
1: اشتر معناها سامي
0: اشتر
1: اما بربي فما اقبال عليها سامي
0: لا نزلت
1: اي ما فماش اقبال كبير عليها اللهم فريمون واحد شهوه معناها ويقول لك هذيك اعز غله عندي في الشتاء
0: الهندي 12500 والعوانه 9800 بالنسبه للحوم الحمراء العلوش 55 دينار بقري هبره فما 47 دينار 48 دينار كتلات 48 دينار فيلي 55 دينار صدرة 46 دينار جمانة 42 دينار كرشة مخلط 5 دينارات كرشة صافي 12 دينار حمر راس 21 دينار كدو قلب 48 دينار المرقز العادي 25 دينار والمرقز يعني الرويال 40 دينار على فكرة سنة ثم حملة على يعني اللحوم الحمراء خاصة لك الذبح العشوائي وتم حجز تقريبا يعني عجل وزوز علالش في بداية الأسبوع خاطر ما بتعرف المهدية فيها بطوار ولكن مرة يخدم مرة ما يخدمش وكل مرة كيفاش فهمتني دونك المراقبة الاقتصادية بصحبة الأمن والحرس الوطني عملوا حملة تم حجز كمية من اللحوم الحمراء
1: ضروري جدا المراقبة الاقتصادية هذه يلزمها تخدم خدمتها ويلزم العبيد بيان سور تكون من حقها كما نقولوا تتمتع بمواد غذائية تتوفر فيها الجودة اللازمة خصوصا حسب الأسعار المكتوبة معناها والأسعار اللي تم إشهارها معناها ساعات أنت تقبل على حاجة تقول هاني شريتها بالسوم الفليني وفي الأخر الجودة ما تلقاهاش وهذه أكبر خيبة نجم تصير للمواطن التونسي.
0: هي ما مشكلة البطوارات أتذكر أني توا في 2018 ولا 2019 عدينا أكبر يعني بطوار في إفريقيا موجود في ولاد الشامخ ولكن البطوار هذا توا ما راش النور
1: من وقتي سيمي؟
0: تقريبا 2018 2019 2020 ما يفوتش في وقت عدينا
1: وقتها حكينا على تدشين ولا على مشروع؟
0: لا حكينا على تدشين جو وزرة ودخلوا وشافوا وكذا وكذا
1: وما يخدمش البطوار هذا توا
0: ما راش النور أصل حتى على يعني كما نقولوا الشركاء ولا يبيعوا في المعدات ومش على روحه بالرغم اللي هو وقت اللي صورناه سنة حاجة كبيرة برشا وحاجة يعني تشرف تونس خاصة أنه يذبح جميع أنواع القطيع سواء من الجمال وفيه شين كاملة يعني يدخل حي كيفاش يخرج في الاخر مقطع تحبه أمبالي واللي يحب الجزار يهز يعني يوصل
1: انت تواجبت روحك مهمة معناها سيمي كيفاش عنا باتوار نحكيه على أكبر باتوار في شمال إفريقيا وكان تحب في إفريقيا ومن 2018 وكما قلت انت هبطوا الوزراء متاعك الزمان وتصاور وبنادر وإعلام والكل والتوى مسكر
0: سكر قلت لك اش خلاك يعني مالي مشروع
1: يبيعوا في الماتريال
0: معناته هو حسب ما فهمت سنة اللي هو يعني قدموا قروض ولا دعم مالي وما يمش تحصلوا عليه
1: مالا كيفاش باهي سامي عنا ما نحكيه في الاوف خويا عنا ما نحكيه شكرا ليك يا سامي
0: هو راهو تنجم انت تاخذ المدير تاع الشركه دي
1: اي
0: اللي هو مدير النسيج في سيسو وتقريبا فهمتني يعني
1: بيه اوكي يا سيدي مشكور جدا سيمي يعطيك الصحة شكرا ليك على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اللي كان محورها الأساسي بيان سور المواد الغذائية الأساسية المتوفرة في المهدية متابعتنا وأخبارنا تتواصل على جوهرة فين بعد شوية باش نهزوكم المود آخر باش نهزوكم للموبيليتي للإيفينمونسيال وأكيد ضيفنا باش يقدم لنا كل التفاصيل اللازمة خليكم معنا

0: بوتيك من عند ميريان فارس. وصلنا العشرة وستة واربعين دقيقة في كابوتشينو. خليكم معنا.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع ومتمتع.
0: اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 انتصف الشهر المميز شهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي. وبالمناسبة هذية فما عديد الأنشطة قاعدين نتبعوا فيها على جوهرة فام من الهنا ومن الغادي. دونك اليوم فما إيفينمون مزيان برشا. كلينيك موبيل بتكون موجودة في بوفيشة. أكثر تفاصيل يلتحق بنا الدكتور حاتم لهوي من اللي هو المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة. ليقولوا له صباح النور دكتور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور مرحبا بيك وكل مستمعين جوهرة فام.
0: يعيشك يا سيدي. دونك كيف ما عودنا الديوان ما شاء الله ناشط على مدار السنة وخصوصا في شهر أكتوبر بما أنه يهتم كعديد المؤسسات الأخرى اللي عندها علاقة بالموضوع هذا، موضوع الصحة، الصحة الإنجابية، صحة النساء، المرأة وغيره. دونك على غرار بقية المؤسسات في تونس اليوم عندكم نشاط مميز في بوفيشة. لو كنت تعطينا بعليه بعض التفاصيل وخصوصا أن سيتك موجود على عين المكان.
2: فعلا يعطيك صحة على الاستضافة. إذا كما قلت احنا توليوما في بوفيشة في نطاق الحملات والأنشطة اللي نقوم بها بما يخص التقصي للسرطانات الأنثوية. كما تعرف احنا ديون الوطني أسرة وعمران بشري من بين الخدمات اللي نقوم بها المجانية متاعنا، خدماتنا كلها مجانية أونتراتر التقصي المبكر من السرطانات الأنثوية. وكما قلت انت كونه في أكتوبر نخصوه سبيسيال ما هو على امتداد كامل العام قوموا بالتقصي وبالكشف المبكر للسرطان الثدي وبالخصوص في اكتوبر دونك الوردي. اليوم احنا موجودين في بوفيشة. دونك يمكن الاضافة على القفلات الصحية اللي قاعدين يصيروا بصفة معناتها دورية وتبارك الله بصفة مكثفة في اكتوبر. الاضافة هو كونه عنا اليوم في بوفيشة مساحة متنقلة اللي نجمو معناتها نعملو الكشف المبكر بالماموغراف وبالليكوغراف للنساء اللي باش نلقاو عندهم حاجة في الفحص السريري اللي نقوموا به.
0: معناها لماشين بيتها باش تكون موجودة في بوفيشة اليوم.
2: اي اليوم موجودة ديجا. احنا بدينا اليوم يمكن وصلنا ديجا لفنتين معناتها 20
0: كونسلتاسيون.
2: اي بخلاف لا هذوما اللي بخلاف الكونسلتاسيون بارك الله القبيل الكبير ومرحبا بهم اللي يسمعوا فينا. هذه مناسبة باش معناتها دعوة مفتوحة باش يجيونا باش نقوموا بالفحص. وإلى كان يستلزم الأمر كما قلت لك ان معناتها نقصوا المسار اللي كانت تقوم به في ظرف أشهر حتى باش تاخذ الموعد وباش تعدي سترا نقوموا به في الصبحية كما قلت لك ابتداء من الفحص. وإلى كان يستلزم الأمر باش نقوموا بالكشوفات التكميلية هذه نقوموا بها في نفس اليوم في هالمساحة المتنقلة هذه اللي اليوم موجودة في المستشفى المحلي ببوفيشة.
0: حاجة ياسر مزيانة دكتور حاتم انه كل شيء يكون يعني على بلاستو كما نقوله في إطار سياسة القرب في إطار تقريب الخدمات الصحية لممكن فئة معينة ولا عدد كبير زادة من النساء اللي ممكن برشا منهم يستخفوا به الموضوع ويقولك أتوا نمشي توكي نتفاضى توكي ناخد كونجي توكي تجي عطلة. دونك هذه فرصة للنساء اللي يسمعوا فينا مهما كان العمر متاعهم ينجموا بيان سور. هو دكتور مش مهما كان العمر هو في الحقيقة فما عمر معين.
2: اي هو بطبيعة احنا عنصيب لو بوبليك سيبل بتاعنا هو النساء اللي من 30 حتى 55 عام 60 عام مرحبا بهم. هو كما تعرف العمر هو في حد ذاته هو عامل من عوامل الاختيار اللي يخلي النساء قد ما تقدم في العمر قد ما معناتها الله يقدر الامكانيه الاصابه بهالسرطان هذا اللي قاعد العداد قاعد تتكاثر كل عام. ظهر لي تعدينا العديد مرات وقلنا الشيء هذا وكونه قول اول سرطان يصيب المراه في العالم في تونس قاعدين نسجلوا في اكثر من 4000 حاله جديده كل عام في تونس والعداد ماشي وتتزايد. امراه على 8 ولا على 10 بون معناتها للستاتيستيك اما في الخضم هذا المراه على 8 الله يقدر باش تكون عندها سرطان هذا. دونك كل المطلوب من سنه هو كونه معناتها يقوموا بالفحص الذاتي للثدي مره في الشهر وحدهم في الدار ومره في العام يمشيوا الانسان مختص يقع له طبيب. وابتداء من سن 45 عام حتى لكن كل شيء لباس ابتداء من سن 45 عام يقوموا بهالكشوفات التكميليه هذه ليكو ماموغرافي احنا وعمرها واحنا والوضع نتاع الثدي بتاعها باش نتقصاو على بكري على هالكتلة هذه على خطر الحكمة هو في كونه نتقصاو فيها
0: في قطر على بكري
2: قد ما تكون هالكتلة هذه الكعبورة هذه سامحوني في الكلمة أقل من 2 سنتي قد ما الأمر هين بالنسبة للمرأة وبالنسبة لعائلتها وبالنسبة للمجموعة الوطنية وقد ما معطى الله لقدر نفقوا بها مخر شوية الأمر يولي صعيب عليها وعلى العائلة وعلى صناديق نتاعنا وتعرف الوضعية نتاع دونك ديما نقول أنا نخليه نحبه مع التسدي يكون مصدر الأنوثة نتاعها جمالها ما يكونش الله يقدر مصدر معناتها تعب وعناء لها والعائلة نتاعها
0: إن شاء الله لا إن شاء الله لا وإن شاء الله سلامات للجميع ونعاود
2: وهذاك علاش احنا موجودين ونقربوا الخدمات نتاعنا باللي نقدروا احنا بارمي لو لابيل نتاعنا كديوان بطبيعة نحب نشكر المستشفى المحلي بوفيشا وكل بارتنير اللي معانا بطبيعة على رسم الإدارة الجهوية للصحة ومستشفى بوفيشا وكل معناتها داخلوا معانا من جمعيات نتاع قبيلات نتاع كروسان روج الكلهم معنا تحطوا ليد في ليد باش نشحوا هاليوم هذايا نتاع التقصي المبكر في مستشفى محلي بوفيشا
0: يعطيهم الصحة الناس الكل مشكورين زاد انتم على الحملة هذية على القرب اللي قاعدين تقدموا في الخدمات بيان سور للمواطنات التوينسا دونك نعاودوا نذكركم والدعوة مفتوحة ليكم الكل اللي تسمعوا فينا بالمستشفى المحلي بوفيشا الرونديفو بدا هو الحقيقة ما تنجموا تلتحقوا بهم والقافلة هذية ولا الكلينيك موبيل هذية متواصلة ان شاء الله حتى الماضي ساعة باش تتمتعوا بالخدمات الصحية المجانية وتعرفوا سرطان الثدي قد ما تفطن به بكري قد ما العلاج يكون أسهل على الناس الكل دونك ماذا بينا الناس الكل نتحركوا إذا احنا معنيين بالفحص هذايا إذا وصلنا للعمر ما بين 30 و 55 سنة يظهر لي زادة أقل واجب الواحد ينجم يعمله تجاه نفسه خصوصا أنه الفحص يعني دوري احنا نقوله كل عام الواحد يتفقد روحه حاجة مهيش باش تقلق بالكل مهيش بتاخذنا من وقتنا حتى تعرف شكرا لك دكتور حاتم لهوي من مرة أخرى يعطيك الصحة احنا مشوارنا متواصل على جوهرة فهم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بعد شوية تستنيونا بمتابعات أخرى وإنه حكينا على المرأة ما خيرش من غنية تبقى من ليزيترنيل خوليو غليزياس فولي فام

0: تونس يوم السبت 24 أكتوبر لا سوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي،
1: بمساهمة جوهرة أفا.
2: جوهرة جيت سيت، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفا. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل تتمكن معززة بفريق من الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات ينشط بين تونس ودول أجنبية، وفق ما فدى به مصدر أمني مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، موضحا أنه تم على إثر استشارة النيابة العمية القيام بجملة من المداهمات بين مدينتي نابل وتونس العاصمة، أسفرت عن حجز كمية هامة من الأقراص والطوابع المخدرة وسيارة فاخرة ومبلغ مالي هام، بالإضافة إلى إيقاف 5 أشخاص من بينهم أجنبي وإدراج أشخاص آخرين بالتفتيش، وتم تحرير محضر في الغرض وإحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية، ولا تزال الأبحاث جارية وفق ذات المصدر. العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حاليمي يكشف عن تنامي ظاهرة الأبار العشوائية في تونس، إذا ارتفع عددها من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024. بلدية باردو تعلن في بلاغ لها بأنه سيتم إعادة فتح المسبح البلدي بباردو اليوم بعد استكمال أشغال الصيانة والإصلاحات الضرورية، داعية كافة المستغلين لهذه المنشأة للمحافظة عليها باعتبارها مكسبا هاما ومن المرافق الرياضية والترفيهية العامة بالمدينة. معهد صالح عزيز ينظم كل يوم سبت من شهر أكتوبر جري عيادات مجانية في الأمراض الجلدية لفائدة النساء الخاضعات للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمساعدتهن على التعامل مع التأثيرات الجلدية المحتملة لهذه العلاجات وتوفير نصائح طبية والعلاج المناسب، وفق ما فادت به اليوم الأستاذة المبارزة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز حنان بوعزيز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ستتخذ قريبا جدا قرارا بشأن إيران، واصفا إياها بأنها دولة فاشلة، فيما نفى مسؤول في البيت الأبيض ما تم تداوله من معلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية. وختاما، تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراضي صاروخ. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
4: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهرة فم. رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-233

0: وردة مليت من الغربة. وصلنا ال 11:13 دقيقة على جوهر FM. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا إذا توا خلطوا علينا في ساعتنا الثانية اللي فيها المتابعات والأخبار متواصلة. وتوتسويت باش نهزوكم في متابعة لآخر القضايا والأحداث اللي صارت في حمام سوسة.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر FM TV. شوف اسمع ومتع.
0: معنا في كابوتشينو لا قيل ولا قال ولا هو قال ولا هو فما. احنا ناكدوا مستمعينا انه ديما كي نتبعوا الاخبار نحاولوا انه نمدوكم بالمعلومات الممكن تداولها اعلاميا، على خاطر الموضوع اللي باش نحكيوا فيه توتسويت النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بسوسه 2 حلت فيه بحث تحقيقي دونك في علاقه بمجله الاجراءات الجزائيه في ظروف وملابسات وفاه طفل صغير عمره 3 سنين داخل الروضه نتاعو بجهه حمام سوسه. دونك الملف القضائي قاعد متداول في أروقة المحاكم وصار التحقيق الأول وحضروا الناس الكل، لكن احنا مش هذا هو موضوع حديثنا. إن شاء الله بيان سيغ ربي نور الحق وربي يرحم الوليد الصغير اللي توفى في الأخر هو عصفور جنة. لكن باش نوقفوا باب الإشاعات، باش نوقفوا القيل والقال كما كما كما قلت من الأول. دونك تلتحق بنا مدام سعيدة حقي اللي هي المديرة رئيسة الجهوية لغرف ومحاضن الأطفال لرياض ومحاضن الأطفال بسوسة، اللي نقولها صباح النور مدام سعيدة. نورتنا
2: صباح
0: اليوم في كابوتشينو. أهلا وسهلا،
2: يعيشك أنت منورين. يعيشك
0: سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لمحاضن ورياض الأطفال. نغمل مو أنت من الأطراف اللي تم إعلامهم بيان سور، ومنذ الحادثة هذية تم إعلامك بيان سور بكل المعطيات اللي من الممكن تداولها إعلاميا. ونأكد عليك مدام على خاطر الموضوع مطروح بنيدين القضاء. دونك الوليد احنا ما نجم نقولوا كان ربي يرحمه إن شاء الله وربي يصبر عائلته، لكن شنو هي المعطيات اللي عندك؟
2: قبل كل شيء نحب نترحم على عصفور الجنة على الوليد هذا، ونقدم أحر التعازي لأهله وذويه، وكذلك لإطارات المؤسسة التربوية اللي كانت معه، وكانوا معناها في معناها كانوا حتى هما حزنوا عليه على وفاته، على وإن شاء الله ربي يصبر العائلة متاعه مرة أخرى.
0: ونتصور مدام سعيدة الوقع ما هوش سهل، هما بيدهم هما وبقية الأطفال الموجودين في الروضة، يلزمهم إحاطة نفسية كبيرة برشا.
2: بدها من إحاطة نفسية وظروفهم النفسية معناها صعبة برشا، لأنه يعني مش سهل أنك تفقد حد راهو، فقدان الحد أي طرف في الدنيا هو معناها عنده وجيعة كبيرة.
0: أكيد.
2: فما بالك طفل معناها معناها يكون أمانة عندك وبعدين تحس اللي ثم معناها ومعناها صور أخرى وكلام آخر، وإحنا نحب نقوله كان الحقيقة، والحقيقة من بعد ذا كيف ستظهر في الجانب القضائي ويظهر بعد تشريح معناها بعد الذي يكون
0: تقرير الطب الشرعي اللي العائلة تستنى فيه التقرير هذية باش تعرف السبب الرئيسي للوفاة
2: بطبيعة. أكيد
0: به، لكن هذا ما يمنعش أنه الأب والأم والأم متاع الوليد هذية دونك هما على دراية كما نقولوا بالوضع الصحي متاعه.
2: بطبيعة
0: هما
2: يعرفوا الأم هي في ميدان معناها الصحة، تعرف ما وضعية ابنها الصحية وعلى بينه، والكل وحتى الطب المدرسي على بينه بالموضوع. أنا باش نعطيك توقي حتى فكرة كاملة على ما تم من إجراءات وشنو اللي قبل الحادثة وما بعد الحادث. معناها عندك مراحل، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الترسيم والتأمين والوثائق القانونية اللي جات للمؤسسة وقبلة الطفل من يوم 25 سبتمبر، معناها تم معناها تسجيل، ويوم 29 سبتمبر باشر النشاط نتاعه في المؤسسة كأي طفل معناها عادي ينشط. كان يجي يوميا ما بين 8:30 متاع الصباح تجيبوا أمه ولابوه. اليوم الحادثة بالذات هذيك جابته الجدة متاعه على الساعة 9 صباحا. هذا روكي نحكي على التوقيت، راهو على خاطر فما كاميرات دو سيرفيونس وفما توقيت معناها يثبت شنو كانت الوضعية متاع الطفل. الطفل معناها كي دخل ما دخلش في نشاط معناها حركي، وإنما مشى في نشاط ألعاب تركيبية معناها على طاولة، معناها مرتاح أموره معناها هيش ما فماش في نشاط وإلا أشياء كانت في ديها ممكن أنها تضر، وإلا يمكن نجم يكون بلحة ولا حاجة ما فماش مش موجودة. الوليد معناها بعد النشاط نتاعه في وسط النشاط نتاعه تغير لونه من لونه هكا شوية معناها شوية، وعمل تقيأ معناها والكل كح وبعدين تقيأ كان اللون متاع القيء متاع معناها القيء متاعه معناها كان لونه مختلف غسلت الوجه ونظفت له شربت له شوية ماء معناها على أساس أن أموره ورجع عارف ان ديون شد كامل عادة كل خطر ما تعرف تو حالين الأولاد بلغة مفوالة
0: مشرق معناها
2: لا لا مشرق لا مشرق فرق بين شرق وبين كح انه كح وخرج البلغم معناها راهو معناها الطفل هذاك كيما البلاد الكل معناها انه عنده برونشيت وكان مريض معناها ما في حتى شيء معناها البرونشيت هذاك اي صغير تو باك تعرف تغيير
0: في الفتره هذيك في الفتره هذه ياخذ في دويات يعني والدي يعطيه في دويات
2: معينه هي هي طبيب وقت اللي جات طبيبه نتاع طبيب مدرسي وحكاوا في الموضوع وشافوه معناها اللي هو لاباس عليه والكل امه قالت معناها اللي عنده راهو برونشيت وانا بما انه الوليد كانت عنده مشكلة صحية اللي هو من الولد بها اللي عنده ثقب في القلب أما رأيي أنا ما نحبش نعطي برشا دواء معناها راهو على هذا على ما معناها منقول على السيدة معناها صاحبة المؤسسة فهمتني معناها هذا اللي تم وكان على بين من الطب المدرسي وملف الطفل اللي كان ملف الطب المدرسي يعني يجيو زيارة مؤسسة كلها موثقة وكلها موجودة
0: ملف الطبي متاعه
2: وهي الكلمة اللي قالتها هي عنده ثقة في القلب وما نحبش نعمل برشا دويات نكسر من الدويات على والدي حتى تعرف اللي هي تفهم في الجانب الصحي خاطر معناها هي
0: معناها تخدم في ديجا في مجال الصحة
2: مجال الصحة معناها تفهم الوضعية متاع ابنها الوليد معناها وقت اللي معناها كح وخرج البلغة ونظفوا له كل شيء تكى هكا شوية على الطاولة والسيدتي أحسن حاجة اللي استعملها احنا ما صغير كي يتعب ولا يحس بقلق يحب يرقد قالت له تحب ترقد دخلت للمكان نتاع النوم نتاعه فما سيدتي اللي هي فما شكون معناها كانت موجودة زادت سكت في بناية جديدة ما تعرف شهر هذايا شهر سبتمبر شهر اكتوبر هو بداية إدماج الأطفال داخل المجموعة معناها يبقى صعوبة في الإدماج واحد يبكي وهو معناها رقد لمدة معناها ما يفوتش 35 ما بين 30 و 35 دقيقة كده 35 دقيقة على أساس كي قوموه طال دخلوا بشي قوموه يأكل حاجة ولا بشي القاوه اللي هو معناها ما هوش جانب معناها فيه بوجهه متغير ما يتنفسش بقديه أول حاجة عملوها إنه خلت للسيدة المديرة حطفت الوليد معناها بشي ديركت مول للمستوصف اللي يبعد عليهم 10 متر فقط 10 متر فقط على المؤسسة وفي نفس الوقت تم اتصال بالولي عن طريق معناها زميلة من في المؤسسة باش يكونوا يسعفوا الوليد ويعلموا الولي واللي بوجه أمه خاطر بعيدة شوية تبعد معناها كيلو كيلومتر في العمل نتاعها في منطقة لهنا في معتمدية معتمديات مش في سوسة معتمدات في سوسة لكن في منطقة معتمدية بعيدة شوية فوالا عملوا في المستوصف اللي زان فرمية عملوا الإسعافات الأولية اللازمة وعملوا مجهود وكلموا سامي وصلبوه معناها في معناها وصلبوه معهم وكان حاضر على الوضعية الموجودة الإجراءات معناها اللي تمت كل هذه موثقة من الأول حتى للآخر موثقة عن طريق الكاميرات السيرفيونس واللي موجوده في المؤسسه وكذلك ما حدث من معناها الاطارات التربويه كانت على نفس الموضوع الوليد معناها انه في وضعيه هو الله يرحمه معناها ونقول ان شاء الله معناها حتى كي تم غلق المؤسسه واعلان بغلق المؤسسه راهي كانت الغلق فقط من تلقاء نفس الاطارات التربويه واعلام الاولياء لانهم حضروا لتاديه واجب العزاء حضروا للدفينه نتاع الوليد فهمتني معناها وكان الوليد معناها عنده مكانه بطبيعه اخي ولدنا راهو هذاك كيما فرضت كذب الام وكيما فرضت كذبنا احنا اي واللي معناها والام تحكي لي صاحبه المؤسسه الام تحملتني قالت لي راهو يحبكم راهو يحب يجيكم معناها فهمتني معناها كانت في معناها في معناها في يوم معناها الدفينه نتاعو الصغيرات معناها الاطارات التربويه في وضعيه نفسيه معناها صعبه برشا
0: اكيد اكيد يعني هم فقدوا واحد من عائلتهم انت مدام سعيده الفراق ديما صعيب وكل حد معناها كل شخص عنده ماليه وعزيز على ماليه بيان سور وحنا نتفهموا الجانب النفسي للعائله والجانب النفسي زاد الاطار التربوي اللي موجود في الروضه هذيا دونك انت تو حسب المعطيات اللي قدمتها لنا انه لحظه الوفاه ما صارتش داخل الروضه صارت في المستوصف
2: لا لم تكن في داخل المؤسسه وانما كانت معناها يجوا الصامي وهزوه معناها اللي هو صحه الوفاه نتاعو معناها كانوا اسعف وخرجوا به الاسعاف اسعافه معناها والاب والوالدين معناها على علم بذلك حتى كي مشاو معناها
0: والبو كان حاضر
2: هو خلص اي هو وصل قبل معناها مع خاطر الام بعيده في المكان فهمتني وحضر وكل شيء يعرفوا شنو لكن هم يعرفوا ايمانهم قوي واذا كان ثم خطا راه ما فماش خطا على مستوى هذه ساعه الاجل نتاعو ينجم يكون معناها عنده شكون عند اي حد اخر ينجم يكون في الدار ينجم يكون الحمد لله هو احنا ما نجموش نحكم حتى على حاجه
0: بالضبط على
2: غير خاطر على خاطر هو الاثبات اثبات معناها لانه ما نجموش نقولوا مثلا المؤسسه سبب لا لا هي مؤسسه سبب المؤسسه قامت بكل ما يجب معناها العمل به هو الاعلام للوالي هو الاسعافات الاوليه هو معناها انها استعملوا معناها سرعه في انهم باش ينقذوه معناها حتى في طريقه التعامل معاه معناها حتى في الالعاب نتاعو معناها النشاط نتاعو حتى ما كانش فيه عنف ما كانش فيه قوه فهمتني
0: واضح هو في الاخر
2: اللي فما اجراءات تمت على مستوى اداري وعلى مستوى اسعافات ونتمنوا معناها من انه الناس ما تديش تغراها في روضانات في روضانات معناها واصبحت وكانه المؤسسه متهمه بقتل طفل لا بين قوسين هذه ساعه الوفاه ما عرفوش عليها لا الكبير ولا الصغير ان شاء الله معناها يكون انتظار التقرير الطبيب الشرعي يشوف التقرير نتاعو وعليه تاخذ الاجراءات
0: بالضبط التحقيقات والاجراءات هي اللي باش تصير وانت كنت اكدت لي مدام سعيده في الافق بلا شويه انه يعني كل الاطراف والاطار التربوي نتاع الروضه الكل كان حاضر في التحقيق معناها ما فما حتى حد متملص من المسؤوليه نتاعو حتى حد ما يهرب من المسؤوليه نتاعو لي كاميرا الكل موجودين يخدموا تم توثيق يعني كل المراحل هذيا بدقيقه وبالساعه ربي نور حقه ان شاء الله الوليد هذيا ربي صبر عائلته هذي اللي نجموا قلوه فقط احنا زادا هكريت معناها حتى من باب ردع الباب وتسكير الباب على الإشاعات معناها في ميت داخل الروضة في داخل الروضة ليها وانت تأكدنا انه يعني لحظة الوفاة كانت في المستوصف بطبيعة اللي هو ما يبعدش 10 متر وعلى الروضة هيدي
2: وإسعافه تم إسعافه تم إسعافه في معناها ما بتعرف كيفك تقوم بها وان شاء الله ربي يكون هو
0: هو الرحيم بعباده أكيد وأكيد كما قلنا التحقيقات هي اللي واخذة مجرها والملف بدين القضاء وربي صبر العائلة مرة أخرى المصغرة والموسعة على خاطر الحقيقة حسب ما حكيت لي مدام سعيدة يعني تقول لي راهو مهوش سهل بالكل أنه صغير يدخل ويخرج عليك كل يوم أنه صغير تعيش معاه كل يوم أكثر من 8 ساعات ولا 8 ساعات في النهار وفي الأخر حكاية حتى على صحابه وعلى زملائه يعني تكون صعيبة الحكاية مهما كان عمرهم صغير راهم يتعودوا ببعضهم راهم يستنسوا ببعضهم وحسب معناها مدام سعيده حقيها وتبعتوا معنا المراحل الكل نتاع الحادثه هذيا مشكوره جدا مدام سعيده رئيسه الغرفه الجهويه لمحاضن ورياض الاطفال بزوسة على كل التوضيحات هذيا اللي قدمتها لنا ان شاء الله ربي يرحمه مره اخرى وتعازينا لام وابو مشوارنا يتواصل في كابوتشينو بالمتابعات والاخبار واكيد وجهتنا باش تكون حاجه اخرى بعد شويه تكتشفوها معنا خليكم نرجع لكم بعد الموسيقى

0: لاي بي بي جي غدوه خير ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل وقايد هذيا كالعاده مع غازي خليل مباشره من الشارقه في حديث عن اختتام ملتقى الشارقه للخط. قربنا برشا من يوم الاختتام اللي باش يكون غدوه ان شاء الله، على خاطر التظاهره هذه انطلقت في 7 اكتوبر وتتواصل حتى ل 15. دونك كل التفاصيل مع غازي خليل توت سويت.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعاليات ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. البارح مشينا لجامعة الفنون بالشارقة ونحضرنا المعرض بينهما للفنانة والأستاذة اللبنانية ندى عبد الله. تلقينا معها وكان التصريح هذا:
3: هيدا المعرض هو بحث بصري ومادي بتحولات حرف الألف عبر التاريخ. طلقت من نماذج تاريخية للخط الكوفي وأعادت قراءة هيدي الأشكال خارج سياق الأصلي، لأتأمل العلاقة بين الحرف بوصفه شكل مكتوب والحرف بوصفه أثر مادي بيحمل ذاكرة المكان والزمان. اللي بيهمني كان من خلال المعرض مش إعادة إنتاج الحرف التاريخي شكله الأصلي، بس أنه كان تم تتبع اللي صار كيف النقل من وسيط لآخر، يعني مثل من الورق للمعدن، من الحجر للنسيج، من الشكل الثابت للحركة والضوء. تفكيك هون كان ما بيعني الفقدان، بس إمكانية إعادة التشكل. الحرف يبقى حاضر حتى لما يتغير مادته ويتجزأ أو تتجزأ صورته. ثيمة المعرض هو الميزان. تقريبا واحد يقدر يوازن بين إذا النقل من الماضي للحاضر، إذا من الشكل الواضح للشكل التجريدي، من خلال مثلا الخامات المختلفة. كيف نقدر نعمل هيدا التوازن بين الخامات والتوازن بالأشكال والتوازن بين حتى نفس الحرف، كيف نقل من بلد لبلد من زمن لزمن، وفي بعض الأشكال حافظت على حروفها وبعض الأشكال الحروف غيرت شكلها شوي بطريقة، بس المشاهد بيقدر يميز أنه يقرأ الحرف حتى لو تغير شكله.
2: على هامش الملتقى وفي جامعة الفنون قابلنا الطالبة هبة ماهر، متحصلة على جوائز عالمية في العطور. فرصة باش نتعرفوا عليها ونحكيوا معها شوية ونعرفوا المسابقات اللي شاركت فيها.
4: مشروع اسمه هبة، هبة مستوحى من مشروع عطور مستوحى من الذكرى والهوية التراثية الفلسطينية، يهدف إلى الحياة والذكريات من خلال حاسة الشم. كل عطور إلى ذاكرة معينة في فلسطين، مثل ما نشوف يعني إنه عندنا التين والزيتون مستوحى من القرآن، تين والزيتون وطول سنين. في عندك النسمة اللي هو ريحة الياسمين، ياسمين في ليالي فلسطين مش مشهورة جدا، والمرمية من مطابخ أو من بيوت فلسطينية أصيلة، وريحة المرمية تفوح دائما من البيوت الفلسطينية. المسابقة كانت عن موضوع تايبوغرافي، وأنا استعملت التايبوغرافي الكوفي الأصلي الأصيل إيرلي كوفي، واخترعت صفة منه إنه تكون على مشروعي نفسه. فأنا كنت حابة أخلي المشروع عبارة عن كوفي قديم بس أطور عليه من ناحية أناتومي نفسه. كانت الكوميونيكيشنز أوف آرت بأمريكا، والحمد لله فزت بجائزة تايبوغرافي أوف 2027، وكان عاجبهم التطريز على الباكجينج نفسه كمان. سنة دراسية كاملة استغرقت مني أني أخلص العمل كامل.
2: بعدها مشينا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالشارقة، وينقدم الباحث والخطط المصري محمد علي جمعة محاضرة بعنوان حوامل النص، الرق، ورق البردي والورق المقهر وأثارها على التطور الخطي. هات نسمعوه شنو قال لنا بعد المحاضرة.
5: كان في لقاء جميل ومحاضرة عن عملية التقهير على حوامل الورق والتعرض لها تاريخيا. التقهير هو مادة توضع على سطح الورق لتمكن الخطاط من الإصلاحات في الكتابة سواء بالمحو أو القشط، وتعطي الأريحية في إعادة الكتابة مرة أخرى وتسهل عليه موضوع التزهيب والزخارف وما شابه.
2: تكلمت زادة على تاريخ الورق وتطور الورق من الورق البردي للرق للكاغذ.
5: صحيح. تطور الورق هو بداية من العصور المصرية القديمة، كانوا ينتجون ورق البردي من نباتات تنبت على ضفاف النيل ويسوونها ويطرقونها بحيث أن يكون لها سطح مستوي يقبل الكتابة عليه بشكل سليم. ثم بعد ذلك تطور إلى مراحل الرقوق أو الرق. الرق هو من الجلود الحيوانية، تعالج أيضا بطريقة معينة لتستقبل الكتابة عليه بشكل جميل، لكنه كان غالي الثمن لأنه كل ورقة تعني حيوان أو غزال. ثم تطور بعد ذلك، أنتجت الصين ورق أو بمصطلح الكاغد. الورق هذا ينتج من ألياف

0: الذي يسمح بكتابة الدورانات بأريحية. فكانت علاقة متوطدة من الخشونة إلى النعومة أيضا في الخط الخشن أو الخط الناعم.
1: تلقينا زاد اليوم مع الدكتورة جميلة سالم من الكويت، تحكي لنا على مشاركتها الثالثة في ملتقى الشارقة للخط بالخزف.
2: أنا متذوقة خط وليس خطاطة، أدرس خط وأقرأ الخط وأحضر معارض خط واشتري كتب خط وأكتب خط يعني، بس إني أشارك خطاطة أنا ماني خطاطة، أنا خزافة إلى جانب فنانة تشكيلية. مشاركاتي في هالثلاث دورات اللي أنا شاركت فيهم كان كلها أعمال خزفية. مشاركتي هالسنة في عمل اسمه الشموخ، عمل خزفي يعني مشتغلة في الطينة الحمراء اللي هي تركوتا إلى جانب الطينة الستون وير. فاللون الأحمر موجود في القطعة إلى جانب، يعني اخترت لون إنه يمشي يميل إلى الثقافة الإسلامية، اللون التركواز الفيروزي هذا يعني دائما إحنا نشوفه في الأواني الفيروزية. العمل اسمه الشموخ. ليش سميت الشموخ؟ لأن أنا في وجهة نظري لما أشوف جميع الخطوط اللي في العالم لما أوازنها مع خط العربي، فأشوف أن خط العربي هو الشامخ، هو لأعلى شيء في العالم من ناحية الجمالية والقيمة الفنية في الخط العربي. لأن الخط العربي فيها عدة أنواع من الخطوط، يعني ما هي خط واحد نفس بقية الخطوط، حتى الخطوط القديمة يعني. فالخط العربي فهي لو نحطها في ميزان ما بين الخطوط العالم والخط العربي، فيطلع خط العربي هو اللي أقوى وأجمل وأروع يعني في هذا. فعشان كذي سميت العمل الشموخ، يعني عمل متواضع جدا.
1: الإعلامي العراقي أمجد ياسين اللي يعطينا انطباعاته على ملتقى الشارقة للخط، نسمع شنو قال.
3: ملتقى هذه الدورة متميز، هذه السنة شفنا الخط العربي بكلاسيكياته، مدارس كلاسيكية المعهودة، وشفنا في الحداثة اللي متمثلة مثلا بالمدرسة الحروفية اللي توظف الخط العربي في اللوحة فيصبح جزءا منها وكيان مرتبط فيها، وشفنا أعمال متميزة في هذا الاتجاه. أيضا كان هناك معرض مصاحب للتصوير الفوتوغرافي في جوائز، وفي أيضا معرض اللي هو مكان 1971 اللي هو خاص بالمبدعين، شفنا فيه أعمال متميزة، عملين متميزين. الآن عموما المعرض فرشة واسعة من المعلومات والثقافات، حتى في الخط الكلاسيكي نرى هناك في مدارس، المدرسة التركية، المدرسة العراقية، المدرسة المصرية الشامية والمغربية المغاربية أصلا، والصينية أيضا في مشاركة. لكل من هذه له خصوصيته. اللي شفنا اللوحات، الفنان الصيني يرسم في الريشة وليس في القصبة، ويكتب من الأعلى إلى الأسفل كأنه يحاكي اللغة الصينية. شفنا المدارس اللي مثلا في مدارس العربية تعكس تاريخها أو تعكس موروثها الزخرفي على اللوحات اللي هي في الخط، في لوحات تكون معها زخارف، هذه الزخارف تحاكي تراث تلك الدولة اللي أتى من عندها الخطاط. المعرض مهم جدا وإضافة مهمة جدا للثقافة العربية وللخط العربي في الشارقة اللي هي عاصمة الثقافة العربية بامتياز.
1: ذكر لي الورشات ما زالت متواصلة، ورشات متنوعة ومختلفة على حسب الأساتذة اللي باش يقدموها والخططين اللي يشاركوا فيها. وفما معرض كبير نهار 11-11 في بيت الحكمة، معرض بميزان من النقطة إلى المعنى من تنظيم دائرة الثقافة، ويقدموه مجموعة من الخططين، الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، والفنان خالد الجلاف من الإمارات، الفنان خليفة الشيمي من مصر، والفنان حميد السعدي من العراق. كملوا نشرتنا لليوم، وأكيد نحب نقولوا شكرا على حسن التنظيم، على الدقة في التحضير لكل كبيرة وصغيرة، وحفاوة الاستقبال والمجهودات اللي تعملت في الملتقى السنة باش خلت الملتقى ينجح والشارقة تشرق في ريادتها العربية والإسلامية. برافو لكل المنظمين، برافو بالطبيعة لكل اللي ساهموا في نجاح الملتقى هذا، الخطاطين، وتحية كبيرة برشا لحكومة الشارقة، دائرة الثقافة وإدارة الشؤون الثقافية. نتلقاو في مواعيدنا الجاية، من غير ما تنسوا اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhrfm.net، وإلا على كونت سوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام جوهر اف ام. ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان، باي باي.
4: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
5: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بنور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم.

آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وبرشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك، من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: 11:44 دقيقة على جوهر اف ام. أهلا وسهلا، نورتونا مستمعينا، ومعكم يتواصل المشوار حتى الماضي ساعة. وباش نكملوا الحقيقة لقيت هذه بأخبار تفرحت وينسى الكل، خصوصا وقت اللي فما تخفيضات هامة جدا في أسعار الدواجن. دونك كل التفاصيل باش تكون مع ضيفنا توتسويت اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم النفزاوي. صباح النور يا سيدي، نورتنا، مرحبا.
1: ما نخيط أنا، مرحبا مستمعين الجوهراتين.
0: دونك ما نعرفش نقولوا أسعار تفاضلية ولا تخفيضات هامة، كشنية التسميات التجارية الصحيحة؟
1: أسعار تفاضلية.
0: أسعار تفاضلية معناها أقل برشا من المعروض عند البياع بالتفصيل كما نقول.
1: بالضبط، يعطيك الصحة.
0: به اليوم باش تنطلق البادرة هذية، دونك هي تجربة نموذجية كما حكينا قبيلة في الأوف، لو كنت تعطينا عليها بعض التفاصيل سي إبراهيم.
1: هي المبادرة الموجودة ليش تمثل في نقاط البيع اللي فصل البلاد هذه البادرة بتتحول إلى الجبولات إلى كذا أماكن ما فيهاش حتى نقطة بيع،
0: الى اماكن ما فيهاش نقاط بيع لبيع الدواجن.
1: ما فيهاش نقاط بيع الدواجن هذه.
0: والاماكن هذه او العناوين هذه ولا المناطق هذه تم تحديدها معناها من قبل وزاره التجاره؟
1: شيء طبيعي. تم بروجرام، تم حاجه ملموسه، تم البرمجه موجوده. هذه اماكن شعبيه، اماكن شعبيه كثير.
0: لكن اليوم سي إبراهيم خليني مسيش نتفاعل معاك لو تسمح، اليوم المناطق الشعبية توكي تقولوا أنتم تجربة نموذجية باش تنطلق في تونس الكبرى، شو معناها؟ معناها دوار هيشر، حي التضامن،
1: يعطيك الصحة. هذا كان موجود في البروغرام، دوار هيشر، حي التضامن،
0: جبل الأحمر،
1: برشا أماكن كنت في 4 ولايات
0: ريانة ومنهوب. هذوما ما فيهمش هما نقاط بيع للدواجن واللحوم البيضاء؟
1: حتى إذا كانت مثلا تمشي للحي التضامن في نقاط بيع، لكن ما تزيش. حبينا نعمل تجربة هذه.
0: دونك نقول واحد طلب أكثر من العرض.
1: يعني أنت حبينا تجربة تصير بالاشتراك مع وزارة التجارة، بالاشتراك مع مزودين بركة فقط، يعطيهم الصحة ومشكورين. سوى هذه بادرة باهية ياسر، يعطيهم الصحة، احنا نشكروهم على اللي عملوه هذوما وزارة التجارة والمزودين هذوما، اللي حاجة خارقة العادة هذه. عملناها قبل الوقت اللي ثم نقص في البضاعة، ثم نقص في كذا، هذيك عملناها قبل سابقا، درنا على كامل الجمهورية.
0: لحظة إبراهيم، معناها البادرة هذية هي لتوفير الدجاج والإسكالوب بأسعار تفاضلية لمناطق معينة، وليس معناها وكأنه الموضوع في علاقة بإشكالية توزيع؟
1: لا، ماشي إشكالية توزيع، كنا هنا المناطق هذية ما بنهمش هذية، ثم مناطق مش مهمة. جبل مثلا ما عندوش نقطة بيع تاع سوا ولينا تلتجينا للطريقة هذه باش تجي تمشي كاميونة غاديك فريكوفيك فيها الدجاج وفيها الاسكالوب. الدجاج كيلو 200 غرام 8500 و 600 غرام اسكالوب 8500، يعني ورغم حتى في نقاط البيع المنظمة الأسوام طايحة، ما فماش أسوام كم مشطة، في متناول الجميع.
0: به الأسعار هي بلوكين تعود هنا سي إبراهيم لو تسمح، 600 غرام اسكالوب بقد إيه؟
1: 8500
0: ب 8500 أي؟
1: كيلو 200 غرام دجاج كعبة، كيلو 200 غرام دجاج بالفار بيس، يعني ب 8500 هدية. وهدية حتى الهدية العملية هدية، سواء احنا وقت في شهر أكتوبر هذا اللي فات خرجونا وسائل التواصل الاجتماعي، أي؟ هاو عندنا أزمة في أكتوبر، هاو عندنا أزمة في نوفمبر، وإحنا لنا عندنا أزمة، لعنا شيء. تحدثت أنا سابقا مع في تجاورة بالضبط، وكلنا رأى في أكتوبر باش يكون عندنا فايض، حتى في الدجاج عندنا فايض، وحتى المخزون كان عندنا شيء مخزون، كان عندنا مخزون طيب. يعني سوى في أكتوبر هذا باش يكون عندنا مخزون، يعني سوى عندنا 16000 طن محسوب 15800، يعني ما فيش كفايه.
0: باهي، تحقيق في يوفي كما نقولوا احنا.
1: اي، وما عندنا الشهر الجاي وشهر ديسمبر حتى الجانفي حتى الفيبري.
0: ان شاء الله الامور
1: كلها ماشيه على احسن ما يرام، بتضافر الجهود.
0: لا وجود لازمه في انتاج الدواجن والدجاج في تونس. لا ما نقولوش لازمه.
1: عمرنا ما نقولوا عزمة،
0: حتى كان
1: يبدأ أن نخص نقولوش عزمة.
0: به سي ابراهيم خليني نوضح التصوير للمستمعين. تو كي تقول انت 600 غرام اسكالوب ب 8500 والدجاجه تعمل كيلو 200 زاد ب 8500 هكا؟
1: اي
0: به. كيفاش تم اختيار الميزان هذايا؟ يعني علاش ما كانتش البيدره فيها رطل وكيلو باغ اكزومبل؟ هل ترى البوات هذوما باش يكونوا حاضرين مغلفين نتاع 600 غرام ونتاع كيلو 200؟
1: ما في المذابح العصريه هذه ولا المذابح الكبرى يعني يمشوا بالواحد بالكاليبراج هذه كيلو 200 كيلو 200 هذه كيلو كذا كتذبح الدجاج يمشي كل الماكينه تاع الكاليبراج هي تخرج قداش كذا هذاك اللي صار. بالنسبه للسكالوب 600 غرام يعني باش يجي الحساب بالضبط يعني باش يكون الحساب موجود يعني الحساب على 4200 حاجه هكا يكون موجود يعني اقل من نقاط البيع المنظمه اقل علاش البدري طايره باش يكون ارخص شوي. احنا حق يعطيهم الصحه وساندناهم في الفكره هذه وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله بطبيعه الحال تنجح بطبيعه الحال.
0: احنا بيان سور موجودين باش نوصلوا المعلومه للمستمعين اللي يسمعوا فينا في مناطق تونس الكبرى على خاطر الشاحنات هذيا راهي باش توفر الدجاج في المناطق اللي تفتقر الى نقاط بيع منظمه. لكن زيدا المواطنين يتفاعلوا معنا حتى توا على اللايف فيسبوك يقول لك اي واحنا وقتاش علاش ما فماش على في بقيه المناطق وعلى كامل ولايات الجمهوريه؟
1: لا موجود نقاط البيع المنظمه موجود اسعار تفاضليه اسعار كان الدجاج ب 8950 اصبح الدجاج حتى 6-7000 يعني ثم نقص ثم الدجاج طايح خاطر فهمت الاسوان طايحه ولهذا ما ثماش فرق كبير برشا بين هذا وهذا. ثم تبقينا هديه راي اللي عملت العمليه هذه البادره هذه راي للناس اللي تفتقر
0: الى نقاط البيع المنظمه
1: يعطيك الصحه. هذا اللي صاير بالنسبه لنا احنا رانا ما عندنا حتى شك ولا اختلاف وقت نشوفوا حاجه نقص الخطر وتفرج الجهود كما صار توا الناس كل ما تتيديها سواء بالفلاحه سواء المجمع سواء المدافع يعطيهم الصحه كيف نزبط وراء ترى ما تدخلوا في الموضوع عندنا ما يقارب على حداش مبطوار ولا مبطوار هذا ما دخلوا كنز
0: دونك هي مبادره طيبه سي ابراهيم ما نجمو كان نقولوا يعطيهم الصحه على المبادره هذيا وان شاء الله تتعمم وان شاء الله تشمل مناطق اخرى خاطر زاد نقاط البيع المنظمه ماهيش موجوده في تونس كامله وفي المناطق الكل. لكن انت اليوم كرئيس للغرفه وعندك علم وتواصل بالتجار وبالمزودين والكل كيفاش مستوى الحركيه اليوم عند التوانسه والاقبال على الدواجن البيضاء وكانه يعني في فتره من الفترات مع ارتفاع الاسعار مع ضعف المقدره الشرائيه وكانه التونسي ماشي تلفت حتى للدواجن البيضاء تشوفوا صحيح قاعد يصير ولا
1: لا؟ لا صحيح قاعد يصير يعني ثم ركود حتى الان ثم ركود في السوق. علاش؟ على خاطر تو قلت لك كنا في السيف الواحد خرجنا من السيف جانا المكتب يهري ما يهري كما تعرفوا كيف المواطن البنيه ضعيفه قاعد يستهلك مش مستهلكش اما يستهلك مش كما متعود قبل ما تو قاعدة تمشي الأمور بطبيعتها ما عندنا حتى إشكال وعندنا حتى شيء وعندنا إذا كان نقاط بيع ما فيهاش دجاج أي مكان موجود يتصل بينا احنا نبول الطلب بتاعه ونكون حاضر عنده ونزودوه بأي طريقة سواء للسكراب سواء للدجاج
0: واضح جدا وإن شاء الله
1: على ذمتهم
0: التزويد بتاع السوق يكون عادل.
1: لا تزويد خارق العاده التزويد سوى بالنسبه سوى التزويد كنت ناس تخدم ليلا نهارا باش وصلنا للنتائج هذه
0: يعطيكم
1: ان شاء الله بقدره ربي ماشيين الى الامام ليس الا هو اللي وراء
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خصوصا اللي احنا باش نقربوا بشويه الى موسم ذروه الاستهلاك نتاع الدواجن وغيره. دونك مشكور جدا سي ابراهيم النفزاوي يعطيك الصحه على تدخله معنا وان شاء الله تتحسن وضعيه السوق بيان سور في الفتره القادمه والتزود يشمل كل المناطق على شلي والمبادره ستتعمم في كامل مناطق الجمهوريه اللي تفتقر الى نقاط بيع منظمه. منظمه. دونك هكا نكونوا حطينا النقاط على الحروف مع ضيفنا وفهمنا اصل المبادره هذيا، انه سعر الدجاج اللي باش يتباع الكيلو 200 تقريبا، دجاجة كاليبر كيلو 200 ب 8500، كيف كيف 600 غرام اسكالوب زاده، دونك باش تشمل المناطق اللي تفتقر الى نقاط بيع منظمه. فما الشاحنات باش تكون مهيئه بيان سور مبرده لبيع الدواجن هذيا للمواطنين اللي ما عندهمش نقاط بيع منظمه، باش كما نقولوا اللي ما خلطش يخلط وياخذ بايو باسعار تفاضليه. وان شاء الله يا ربي الناس الكل تخلط، وان شاء الله الناس الكل تقدر، على خاطر تعرفوا انتم الناس الكل انه المقدره الشرائيه في تدهور وفي تدحرج متواصل. ان شاء الله نلقفوا ما تبقى منها المقدره الشرائيه هذيا. مشوارنا نكملوه في كابوتشينو، يلا بوز صغيره مع الموسيقى، نشوفوا جهين شنو باش تختار لنا اليوم. ولقيت هذيا من اغاني توصلنا حتى النصف نهار، موعد النشره الرئيسيه الثانيه للاخبار على موجتنا اللي باش يامنها بعد لحظات اشرف بن عبد السلام.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي
2: محمد، ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام، راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصلوا صوتي،
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
3: راهو الواحد فيه هبل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزه على الانترنت والوصفات السحريه بين الامل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعوه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهر FM.
3: بوبليسيتي. في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر لي سيف ليكيد ماشين اريال 2 لتر 35 ب 21 دينار و 900 مليم اكاو، وزيد يتصب لك مع دينار كاش باك في الكارتا سمايلز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: جوهر FM.
3: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبدايته بالعناوين. سعيد يشرف على اجتماع مجلس الوزراء حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وبرنامج والأغذية العالمي يؤكد انقطاع المساعدات عن 800 ألف شخص في تعز. في تفاصيل أخبارنا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد سعيد في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرا أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. أكد الدكتور وسيم محميد رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الوطني لقوات الأمن الداخلية في تصريح الجوهر FM تنظيم قافلة صحية جراحية لفائدة 30 مريضا من ولاية توزر، خصصت لإجراء تدخلات جراحية دقيقة في اختصاصي جراحة الماء الأبيض وجراحة الشبكية، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية بالجهات وتمكين المرضى من العلاج في الاختصاصات الطبية الدقيقة.
5: قفرة صحية جراحية لجراحة الماء الأبيض وجراحة الشبكية. القفرة الصحية هذه مرضى جايين من توزر، تم اختيار المرضى هذوما لأنهم حالات معقدة وصعبة جراحيا، دونك هذيك جبناهم هنا للمستشفى باش نقوموا بالجراحة هذه. الجراحة كلها باش يعملوها أساتذة جامعيين، سون دي بروفيسور، باش يقوموا بالجراحة هذه. دونك البارح جانا الفريق الأول من المرضى، قمنا بتحضيرهم، عملنا لهم عملية البارح، اليوم إن شاء الله يرجعوا تونس. وفي الطريق توفى مع مرضى آخرين جايين من الفريق الثاني من توزر، باش يجي بعد شوية باش حضروم وغدوة إن شاء الله مش نقوموا بالعمل الجراحي. هو العدد حاليا 30 مريض برمجناهم، والثلاثين مريض هم كما قلت لكم الحالات جراحية صعبة ومعقدة تحتاج بلاتو تكنيك سوفيستيكي وأطباء يعني يكونوا دي بروفيسور. القوافل الصحية هذه احنا نعملوها على طول السنة بالتنسيق ما بين مستشفى قوات الأمن الداخلي والمستشفيات الجهوية. عادة فريق طبي يكون متكامل متعدد الاختصاصات مع فريق شبه طبي يتنقل لجميع الولايات، نقوم بالكشافات والعيادات وايضا بالجراحه على عين المكان. وفي حالات خاصه كتبدا الجراحه تحتاج ان المرضى نجيبوهم لنا كما المرضى هذا الجاو نجيبوهم لنا نقوموا بالجراحه ومن بعد نرجعوا للولايه نتاعهم. حاليا توا في برنامج القافله الصحيه الجايه ان شاء الله باش تكون من ولايه القفصه وعندنا عدد كبير من المرضى باش نجيبوهم لهنا للجراحه.
4: كيف تم اليوم تنظيم لقاء حول مشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية؟ تحدث عن التفاصيل خبير الحضري مدير تنمية التجارة الإلكترونية.
6: اليوم في الكيف عنا ملتقى جهوي حول التعريف بمشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذا الملتقى الخامس في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية اللي تم أنجازها سابقا بتونس بسوسة بصفاقس وبجابس. دونك الهدف منها هو التعريف بمشروع هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين. اليوم المشروع هذا من بين الآليات اللي وضعته الدولة لتسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. بطريقة أخرى حرفي يصنع في منتوج ولا مؤسسة صغرى متوسطة تنتج في منتوجات سواء فلاحية ولا غذائية، الهدف منها أنها تنجم تصدر المنتوجات متاحة ذي إلى الحرفاء الأجانب. دونك عبر الشبكة البريدية اليوم البريد التونسي، دونك معنا وخير رئيس مشروع إيزي إكسبور من البريد، دونك خلقوا شبابيك موحدة في مختلف الجهات، حاليا عددهم 11 شباك موحد لتسهيل صادرات مؤسسات صغرى متوسطة. يوم أي حرفي أي مؤسسة صغرى متوسطة تحب ديجا تصدر منتوجاتها ما عليها إلا توجه لجيشيونيك هذوما بالبريد. كذلك بين إجراءات الدعم اللي قامت بهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات من خلال مركز نهوض بالصادرات هو توفير نسبة 50% دعم التوصيل النقدي. يعني اليوم أي حرفية عندها منتوج باش تخرجوا في إطار إرسالية كولي لانكليون إترونجي تدفع شطر الفري دو ترانسبور.
4: في أخبارنا العالمية، أكد برنامج والأغذية العالمي تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 8000 شخص في تعز. من جهتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، مشيرة إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. وقال منسق الخدمات الصحية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عددا قليلا فقط من المرافق الصحية العاملة في اليمن قادر على تقديم رعاية صحية شاملة للمصابين، موضحا أن مستشفيات خطوط المواجهة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى وسط نقص في المستلزمات الجراحية ومواد التخدير والأكسجين والأدوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى.
7: عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور.
8: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
9: نص نهار ودرجين، مرحبا في انفو سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي اللي نذكره موعد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية. وفتح باب الترشحات كان من البارح، بدا يتواصل حتى نهار 3 نوفمبر مع 6 متاع العشية. البارح كان الموعد مع حصة تدريبية في الليتوال في استاد محمد معروف، جاءت بعد الهزيمة ضد نادي حمام الأنفي أولمبي سوسة بنتيجة هدف مقابل 0. الحصة التدريبية اللي أشرف عليها المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، وكان خطاب وجهه كابتن وجدي كشريدة وأيضا رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت قبل انطلاق الحصة التدريبية. نبدأ برئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت، نسمه خطابه للملاعبية قبل انطلاق الحصة التدريبية.
10: احنا يسمى احترموه ودولي ريسبكتي، بس كل ناس تعبت، ناس تعشق ريتوال، بارح ريتوال نهار لحد نهار الاثنين عبيت بيتا لوسكو ريتوال البير وريجون يسون فوليو لا فيل الي نوار تو ساري لا فيل ساري تو ساري اون دوموند ريان اون دوموند دي جون ريسبونسابل.
9: قائد الفريق وجدي كشريدة في رسالة تحفيزية للباج اوفيسيال نتاع ليتوال، التصريح كان هاو نسمو شنو قال.
11: ما عندناش الحق اخويا نجريو 105 خلق يلزم نعملو 110، هما نلعبو في ليتوال ماهمش طالبين حتى شي، طالبين نسافروا الراجل ماهمش طالبين شامبيونات، هما عندنا جمعة هذيا باجا اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تصديق ما عادش فما توقيت تاع الفريق اخويا، نخدمو في خدمة باهية، ستاف عطانا كل شيء، ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء، كل شيء موجود، الوليد خالصين يستحمدوا رب عمناه ولا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال علخ يا خويا، الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال سال علخ.
9: تحكيوا على النادي الافريقي اللي شد الرحال اليوم الصباح من مطار تونس كارتاج في اتجاه لوبومباشي لمواجهه تو بويسون مازامبي، مقابله تتلعب نهار السبت انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس، واللي زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبه للمقابله هذه نذكر انه باش تكون دون نقل تلفزي، والرحله نتاع النادي الافريقي باش تكون طويله وشاقه، كما قلت بدات اليوم مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول في مره اولى، من اسطنبول الى اديس ابيبا الاثيوبيه، يعديوا ليله في اثيوبيا وغدوه توصل الرحله من اديس ابيبا في اتجاه الكونغو الديمقراطيه لمواجهه تو بويسون مازامبي. نذكر انه ملعب مازامبي كان علق كل الانشطه اللي فيه، والمقابله باش تكون في موعد هذا بعد احداث الشغب، لكن مقابله النادي الافريقي تحافظ على موعدها نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين. وما دام حكينا على المواجهه هذه نذكر اللاعب السابق لتو بويسون مازامبي اللاعب الحالي للنادي الافريقي فيليب كينزومبي كان ربح قضيته لدى الفيفا ضد فريقه السابق مازامبي بعد عامين بالضبط، هذا حسب اكده الاستاذ علي عباس محامي اللاعب. نحكي على الترجي التونسي اللي كيف يلعب الشامبيونز ليج ذهاب للدور التمهيدي الثاني اللي باش يكون ديبلاسمون في مصراته الليبي لمواجهه تسويح للليبي، مقابله تتلعب نهار لحد 18 اكتوبر 6 متاع العشيه، زفر الحكم الكونغولي بيير جون غوي. الترجي رفض التكيات الممنوحه من فريق السويحلي تفاديا لمحصول في بعض التنقلات السابقه، المقابله باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه، والترجي التونسي باش يتحول في طياره خاصه قبل بنهار من المباراة يعني نهار السبت. نحكي على كاس الكاف، زوز ممثلين توانسة يلعبوا نهار السبت 17 اكتوبر 3:30 متاع العشية، ترجي جرجيس ريال باماكو مالي، مقابل زفر الحكم لكي رازكي من اوغندا، وكيف كيف في نفس النهار 5 متاع العشية في تحديدا في ابيجان في استاد فيليكس وفايت بواني اكاديمية امادو ديالو تستقبل السي اس اس، مقابل زفر الحكم فابريس سانتوس من كابفير، والسي اس اس منتظر اليوم يشد الرحال الى ابيجان من مطار تونس كارتاج. كما حكينا على السي اس اس البارح كان الموعد مع اول حصه تدريبيه المدرب الجديد محمد الكوكي، ونسمعوا شنو قال على اول مصافحه ليه باش تكون مع الملاعبيه في اول مقابله اللي باش تكون خارج الديار في ابيجان، هذا في تصريح للصفحه الرسميه للسي اس اس.
12: معليش برشا وقت راوي الكلام، عندنا توا ماتش نهار السبت والغدوه لو بلوس امبورطون توا الماتش تاع نهار السبت. C'est une guerre, Côte d'Ivoire. Tu te direct, tu joues le monde. Mais si tu es ou la qualification, je t'ai droit, il y a un match ouvert. C'est une finale. Donc, il y a un coup, je t'ai dit, sur le plan mental et sur le plan tactique. Le match est un match est réalisé.
9: النجم الرياضي بالمتلوي كان أعلن البارح تعليق النشاط الرياضي في جميع الأصناف بسبب الصعوبات المالية وغياب الدعم. باسكيت الجولة السادسة من البطولة، اليوم الدفعة الثانية بعد ما تلعبت البارح دفعة أولى، كانت فيها مباراة حمام سوسة اللي خسرت قدام النادي الإفريقي بنتيجة 49 مقابل 83، اليوم في البروغرام انطلاقا من 6 متاع العشية شبيبة المنازه النجم الراسي نجم حلق الوادي السي اس اس، اتحاد الأنصار الملعب النابل، الاتحاد المونستيري دليت غرومبالية، والقمة باش تجمع الشبيبة القيروانية بالنجم الساحلي. نمشيو للتشامبيونز ليغ الاوروبيه بعد الفرجه بعد التشويق البارح بعد السكور الكبار بعد المفاجات نتاع البارح. اليوم دفعه جديده في الجوله الثانيه انطلاقا من 6 غربة فاينورد تلعب ضد كومو الايطالي، لاسك النمساوي يلعب ضد ليفربول، 8 نتاع الليل الانظار الكل باش تتجه الى قمه مانشستر سيتي البي اس جي، روما ريال مدريد، استون فيلا فينرباتشي، ريال بيتيس اف سي بورتو، بودي غليمت من النرويج تلعب ضد بوروسيا دورتموند، شختار تلعب ضد ايك اثينا اليوناني، وسلوفان سلوفاكي تلعب ضد شتوتغارت الالماني. كانت هذه انفو سبور قدمها لكم انيس اللاذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام في لندن.
7: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت

0: نصف نهار وسبعة وعشرين دقيقة في كابوتشينو. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة وين فيها الأخبار والمتابعات تتواصل زيدا أمل موعد كل أسبوع كل نهار أربعة مع رضا بوزغندا توت سويت في البزنس بالتونسي.
1: البزنس بالتونسي.
0: البزنس بالتونسي بطريقة مبسطة جدا. رضا بوزغندا المكون في مجال التصرف المؤسسات. صباح النور، مرحبا بك من جديد.
2: أصلا مدام سناء، مرحبا بالناس الكل.
0: يعيشك، شكرا لك يا رضا على الالتزام معنا لأحنا نبسطوا المستمعين كل المفاهيم اللي عندها علاقة بالمالية الجيبية، البزنس، المعاملات الشهرية، القروض البنكية، يعني أمور الفلوس الكل بالقانون التونسي وحسب المعمول به بيان سور في بلادنا. اليوم مساجنا باش يكون موجه للناس الشهارة اللي ساعات ما يفهموش كيفاش يصير الخصم من المورد نتاعهم، كيفاش يصير الخصم من الشهرية، كيفاش يصيروا لي ديكلاراسيون، شبيه ساعات يطلع مطالب ومسين انه يزيد يخلص فلوس عند القبضة. هذا باش نتواصلوا فيه اكثر معاك رضا، الكلمه ليك.
2: مرحبا الناس كل. دونك باش نحكيوا اليوم على الخصم من المورد، وباش نركزوا في الحلقه اليوم على الخصم من المورد اللي تابع الاجور، خاطر هو في برشا حاجات مثلا رؤوس الاموال المنقوله والا الارباح نتاع المؤسسات الفرديه، مداخيل عقارية. أما نحب نركز اليوم على الأجور الناس الشهارة في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، زي كيف كيف كيفاش تصير العملية. مثلا ناخذ القطاع الخاص، إنسان يقول فيش دو بي متاعه، ياخذ فلوسه في الاخر بالكل نيت، نقول احنا فلوس نظيفه
0: اللي في يده
2: اللي في يده، يقول لك هذاك هو راهو الاجر نتاعي، لكن هو الاجر نتاعو ريالمون هو الاجر الخام اللي لنا نورمالمون كي جات الدنيا الدنيا باش حاله بسطو لو ماكس تاعو. يجي اللي ما تعرفه يقول له اسمع هاو السالير نتاعك، اما تعدى نحبك تمشي تتعدى للسي ان اس، تصب القسط نتاع السي ان اس نتاعك اللي هو 9.68، ومن بعد تنحي السي ان اس هذيك تقعد لك السالير امبوزابل، نقولوا احنا السالير اللي باش تخدم عليها لامبو، نحبك تمشي تتعدى للقباضه وتخلص لامبو نتاعك. دونك العمليه هذه وانت هكا شنو باش تقعد لك في سالير؟ دونك العمليه باش تصير هكاك
0: اللي هو شهر ما ينجمش يعمل هذه كل شهر يقعد يمشي للسي ان اس
2: باش يمشي للقباضه. دونك لان كيفاش تصير؟ تصير بالخصم من المورد بالمقلوب الحكايه. وباش نحكيو توا مثلا على القباضه، السالير هذاك اللي هو نورمالمون باش تخلص عليه لامبو باش يمشي في بلاستك المؤجر عارفك وباش يمشي يصبه باسمك انت. قداش من المره؟ 12 مرة كان انت خدمت في العام، انت خدمت 12 شهر يمشي يصبوا 12 مرة لامبو نتاعك حتى فين توصل اخر العام. احنا رانا نحصلوا الاجر نتاعنا السنوي اللي هو يتسكر مهما كان 31/12 نصف الليل يتسكر سي بون باش نخلصوا لامبو العام اللي من بعده. بالنسبة للناس اللي عندهم كانوا الأجور آخر أجل 5 ديسمبر العام الموالي، معناتها توا نحن مازلنا على 5 ديسمبر شوية إن شاء الله ربي يحينا بخير باش نخلصوا 2000 وقداش 2025 نمشي الإنسان يديكلاري معناتها الضرائب نتاعو. دونك لنا كيفاش تصير العملية باش تحاولوا نبسط لو ماكس باش تفهموني، هي الروتوني على سورس تسبق على لامبو نتاع آخر العام، خاطر لما تحصل أنت فلوسك الكل عام كامل قداش ومن بعد تمشي تعديهم على البرام هذا اسمه برام لي ار بي بي، ضريب على الدخل، جدول هذا اللي هو فيه 8 ترانش، كل ما تطلع انت في الدخل السنوي نتاعك كل ما معناتها تصير البورسونتاج نتاع القصان اكثر. نبداو مثلا من الصفر حتى ل 5000 دينار في العام، ما يقص عليك حتى شي صفر، فهمت؟ انت تطلع تولي 15%، بعد تولي 25 30 33 36 ونوصلوا حتى ل 38%، بعد نوصل ل 40%، اخر حاجه 40% كي توصل ل 70 مليون، يعني من الصفر حتى الخمسه حتى شيء. وكي توصل اودولا دو 70 مليون
0: 70 مليون في العام
2: نوصلوا 40%. لكن لنا مش واحد يقول عندي 70 مليون باش نقصوا عليه 40%، لا يلزم يتعدى باللي ترونش الكل، يعني يبداش يعمل حتى هو 70 ترونش الاولى من صفر لخمسه ما يخلص عليها حتى شيء، كل ترونش يقصوا له حتى الفين يكمل يشوف هو في انا ترونش بالضبط.
0: باه
2: لنا الدولة مش باش تقعد تستنى فيك انت الاخر العام باش تصير هذا، دونك تحب تاخذ تسبقة. التسبقة هذيك عن طريق العرف نتاعك باش يقص لك يقتطع لك التسبقة هذيك وباش يهزها كل شهر. باش نزيد نبسط على الاخر، انت كي تمشي مثلا باش تتزوج وجيت باش تخلص معناتها تقول له قداش الصاله، قداش سوما الصاله، يقول لك عام الجاي باش في جويليه مثلا عام الجاي راه باش نعرس الصاله ب 5 ملايين، قول له ما تنخلصك عام الجاي، شو يقول لك؟ يقول لك لا اعطيني افونس.
0: صحيح.
2: وفي الافونس هذيك باش تاخذ فيه انت بونو، كي تجي عام الجاي باش تخلص يعني هي 5 ملايين وانت عطيتو افونس مليون
0: باش تكمل لك ب 4 ملايين.
2: هاو 4 ملايين ومعها الورقه هذيك نتاع لافونس. لافونس هذاك هو ريتوني على سورس. دونك نحن بالضبط باش نعاودوا ونعملوا سيمولاسيون. انت عندك امبو باش تخلصوا باش تسبق تعطي عليه تسبيقات باش تجي اخر العام وباش تشوف قداش سبقت
0: انت قداش سبقنا قداش مازال
2: ما لديك وما عليك. في الاجور لنا مضبوطه الحكايه كيفاش تصير العمليه. ناخذوا الاجر نتاعك نعملوا له بروجيكسيون عباره في المستقبل فهمت عباره اني ناخذ مليون وهذه اللي خاضع للضريبه مش النات نضربوها في ال 12 وبعد نعديوها على البرامج هذا فما الطروحات باش نحكيوا عليهم بعد شويه نجموا نعملوهم شوفوا الطروحات هذوما ومن بعد كنعديوها على البرامج تاع الاي ار بي بي اون سيبوست طلعت 12% لامبو نتاعي 12% باش تصير تو باش نقسم على 12 كل شهر قاش باش ينحي 100 دينار. دونك اني كان كل شهر ينحي لي 100 دينار 100 دينار كي نجي اخر العام قداش خلصت قداش سبقت ريال مون
0: الكل مليون و200
2: مليون و200 شكون هزهم في بلاصتي
0: المؤجر
2: هزهم في بلاصتي. دونك هو عليه توا كي يجيني اخر العام وتوا ننصحوا الناس يمشيوا يطالبوا العروفات نتاعهم المؤجرين نتاعهم باش يعطيوهم شهاده اسمها شهاده الخصم من المورد على الاجور
0: واضح.
2: الشهادة هذيك نورمالمون تطلع فيها 12% مشي تو وننصحوا الناس يمشيو يعملوا لي ديكلاراسيون نتاعهم راهو هذوما نتاع معناتها الضريبه على الدخل راهو كي يجيب شي اخو كهرباء في تونس يقولوا له برا جيب ورقه نظافه احنا نقولوا له هكا
0: ورقه نظافه
2: اي باش نقولوا بعدك بلغتنا الدارجه فما شكون يقول لك الورقه الزرقاء فهمت وهي الضريبه على الدخل هذيك على الاشخاص الطبيعيين في الاجور نحكي دونك هو اش يعمل يهزك الشهاده هذيك اللي هي تسبق لافونس ويمشي للقباضه عند يعني ديما ننصح يمشوا للمهنيين المحاسب الخبير المحاسب والمستشار الجبائي هذوما الثلاثه يراهم يعاونوكم خاطر سي تكنيك الحكايه هذه راه تمشي انت للعباد هذو ومن بعدك باش تمشي تخلص تمشي معناتها لروسي دي فينونس باش تخلص كي تمد له الورقه فيك فيها 12% وانت في السيستيم هو لازمك تخلص 12% قداش تخلص؟
0: صفر معاش عندي ما نخلص
2: دونك لنا ديما نقول هاني هذه كلمتي الموظفين هما الابن البار للجباية فلوسهم الكل يخلصوا فيهم وقاعدين يأديوا في الواجب الجبائي نتاعهم خاطر يتقص من غادي لغادي
0: من غادي لغادي
2: وبالطبيعه الدوله تستحق الموارد معناتها في وسط العام دونك ريتوني على سورس مورد كبير للجبايه والناس هذوما قاعدين يخلصوا في الجبايه نتاعهم ثم يهزك الورقه هذيك سي بون ياخذ كيتونس نقولوا نحن اللي هو خلص كي باش يجي يشري كهرباء يستظهر للسيرفيس دو مين بالوريقي هذيك جاوبه باش يصحح مثلا كونترا ويسجلوا
0: صحيح
2: كيف يستعملوا الورقه هذيك دونك الورقه هذيك ديما يطلبوها في معاملات خاصه دونك هذا مهم جدا باه تقول لي مدام اسكو نجم المونتون يطلع اقل معناتها التسبقه كي صارت فهذه سبق عليا 12% نجم يكون سابق عليك 11% دونك كي تمشي الغادي اللي
0: في يقولوا لك راك مطالب بالفارق اللي هو 100 دينار
2: بالضبط يقول لك 100 دينار تقول له لا انا مقصوص من غادي الغادي اي ماني عندي 12% انت سبقت لي كان 11% فهمت دونك لازمك تكملها ال 100 دينار هذيك سينو ما تاخذش الورقه نتاع النظافه نتاعك سينو ما تاخذش الكيتونس نتاع الاي ار بي بي

0: موظف وهو دوريا يعني شهريا باش يصير القصاص هذاك، من الافضل انه يخليهم العام الجاي.
1: نجم يخليهم العام الجاي معناتها،
0: خاطر في الاخر يعني ديما حتى ولو فما باش تصير الفازه هذيا نتاع انه واحد مسبق مخلص الجبايه اكثر من لازم، مش باش يكون مونتون كبير برشا برشا
1: يعني. هو راهو الفرق ساعات يصير في لاجوستمون معناتها في اخر العام، فما مكتب
0: الفواصل
1: صحيح، فما الرابيل زاد النجم يزيد في وسط العام معناتها يطلع في البارام ثم يهبط، فما البريم زاد اللي تعطاه، ودونك معناتها ما نلوموش حتى حد خاطر فما جستمون نجمو يسيروا هذوما. لازم يكون الفرق مش بعيد برشا، كان الفرق بعيد برشا مشكله وقت اما لازم فما دي زاجستمون يسيروا، دونك يا باش تلقى روحك بالزيد يا بالناقص. اما اون جينيرال لازم نجيبوها قد قد باش الانسان هذاك يكون خلص لي زامبو نتاعو وصبقوا الكل على مده 12 شهر. واضح ولا
0: واضح؟
1: تقول لي شنو الطروحات اللي نجمو نحن نقصو، كيفاش نجمو نقصو لامبو
0: وأي شهر؟ السؤال هذا كيفاش نجم نقص على روحي لامبو؟
1: صدقوني أني راني نرافق في المؤسسات، كاكسوا المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة، وندور معناتها تونس كاملة، نمشي من الجنوب من الجربة البنقردان البنزرت، أغلبية المؤسسات ما همش قاعدين يقوموا بشيء هذا. صدقوني اللي هو شنو؟ ما يعرفوش السيتواسيون فاميليال نتاع القدامة نتاعهم، ما يطلبوهاش،
0: واللي هي الوضعيه العائليه هي اكثر حاجه تنجم تنقص عليك الشهر تاع لامبو.
1: بالضبط، معناتها لنا ما يمشيش للخدامه نتاعو ويجي يقول له انت معرسه
0: قداش عندك صغار؟
1: قداش عمرهم؟ اسكو ولادك يقراو في الجامعه؟ تقول لي علاش الاسئله هذوما يا اخي؟ مش ناس نسعليه هو؟
0: اي هو مش ناس نسعليه،
1: هذه اموري الشخصيه، ما يدخلش فيها.
0: تحيين لوضعيتك بيان سور.
1: بالعكس، هما تو باش ننصحوا الناس يمشيوا معناتها الناس اللي تخدم فيهم، والا زاد لي زونتربرونور ينجم يكون معلومه ما عندوش. بساش احنا توا هاو كنحاولوا نوصلوا المعلومه بالضبط للناس. معناتها وننوروا الناس، اول حاجه اكيد التخفيضات اللي باش نحكيوا عليهم الكل هذوما يخصوا رئيس العائله. شكون رئيس العائله في تونس؟
0: جينيرالمون هو الاب.
1: الاب سوف اكسبسيون، ديما الاب اما اكسبسيون. مثلا المراه مطلقه لكن حضانه عندها هي. المراه لنا راجلها معناتها عاطل على العمل وهي اللي
0: متكفله بالعائله،
1: متكفله هو زاد عنده شهاده من عند العمده اللي هو عاطل عن العمل، خاطر نحكيو بالاثباتات. راه كي تقول لي معرس لازم تجيب لي مضمون، راه
0: بطبيعه
1: فهمت، كي تقول لي انت هو عاطل على العمل لازم تجيب لي ورقه من عند العمده اللي هو عاطل عن العمل. ينجم تكون الارمله، دونك عندها صغار وارمله مثلا،
0: دونك هي رئيس العائله،
1: هي رئيس العائله.
0: في الحاله هذه كيفاش يعمل الموظف؟
1: باه يمشي لنا للمؤجر نتاعو ويمد له الوثائق اللي هو قبل رئيس عائله، كل سواء مراه او رجل.
0: دونك اللي هو معقد زواج ولا مضمون من الحاله المدنيه؟
1: مضمون
0: من الحاله المدنيه.
1: متزوج، اثبت لي انت رئيس عائله قبل كل شيء، خاطر ديما قلت لك الراجل سوف اكسبسيون. باه نمشيو توا للاطفال، رئيس العائله سي بون، لنا رئيس العائله باش يتخفض لك انا مش في اللامبو، في المونتون اللي باش نخدموا عليه لامبو اللي هو الخاضع للضريبه، تسمى الصافي الخاضع للضريبه اللي باش نخدم عليه لامبو، باش نحالك 300 دينار في العام. 300 دينار بالنسبه لرئيس العائله. تو كان عنده صغار، صغير لول
0: في بالي يظهر على كل صغير 100 دينار.
1: 100 دينار باه، لكن الصغار ما يلزموش يفوتوا 20 عام.
0: 20 عام.
1: الصغير لول 100,000، والصغير الثاني 100,000، والصغير الثالث
0: 100,000،
1: والصغير الرابع 100,000، والخامس
0: دبر رزق
1: وليه ربي. توها ايه اني الوالد الله يرحمه عمر بوزقند الله يرحمه وينعمه مهندس معماري ومحافظ للتراث، جايب سته صغار، اي نمره خمسه، عيطوا لي الزيت في الدار، ما اخذت حد شيء.
0: ربي يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه.
0: دونك اذا عندك الحد اربعه صغار، دونك عندك الحق تتمتع ب 100
1: دينار تخفيض، مش في الضريبه، على الباز اللي باش نخدموا عليها الضريبه.
0: عليها الضريبه.
1: ومن بعد لو كان الطفل هذاك عنده اعاقه، تو ركزوا معايا، مهما كان سنه او رتبته ما عادش فما ليميت لنا، يتمتع ب 2000 دينار تخفيض. 2000 دينار لازمك تجيب لي البطاقه نتاع الاعاقه بتبيعها فيها فاليديتي من ثبت، فانت تجيب البطاقه هذيك نعديها للمحاسب نتاعي اللي هو تكنيكمون باش يخدم لي فيش دو بي وكل شيء، وباش يصير لنا التخفيض في اللامبو. راك انت ماكش تزيدو في الشهريه، راه معناتها انت كمؤجر راك ماكش تزيدو في الشهريه من عندك انت، لا هو باش يتنقص له ماك اللامبو، دونك السالير نتاعو اوتوماتيك مش
0: تزيد
1: باش تزيد.
0: فوالا، بينمشيو لوضعيه اخرى، اذا اني باغ اكزومبل رب عائله وعندي ثلاثه اطفال واعمارهم تحت 20 سنه وفيهم شكون طالب والا طالبه وما يخش بوخس؟
1: بالطبيعه تريبيا لنا نحكيه على الناس اللي في التعليم العالي BTS والLMD هذو ما يزم أول حاجة السن متاعه تحت 25 عام أقل من 25 عام واحد اثنين يزم يكون ما يتمتعش ببورصة

0: يجيب لي شهادة في عدم الانتفاع بمنحة جامعية، ينقص له 1000 دينار بطبيعة من الباز اللي باش نخدموا عليه لامبو. طب نحكيو على مليون
1: بالضبط،
0: لكن في حدود الأربعة
1: سنوات
0: اي وين يعمل لي جي نتاع سوسة في الفاكولتي، وكالعادة ما خديت حتى شيء،
1: ما خديت حتى شيء،
0: نمره خمسة. حاجة أخرى نزيدوها، الناس اللي عندهم أمهم وأبوهم في الكفالة،
1: في الكفالة بالضبط،
0: 5% من المبلغ السنوي الصافي الخاضع للضريبة افيك ان بلافون. فان بلافون شو البلافون؟ معناتها نضرب هذاك في 5%، والبلافون اللي نوصل له 450 دينار على البو و450 دينار على الام، كانوا هما زوج في الكفاله، كان واحد بركة 450 دينار.
1: اللي نحكيو عليهم كانت وضعيه الاب او الام في الكفاله، اش معناها احنا نقولوا في الكفاله؟ معناها
0: تكفلوا، معناتها هو ما عندوش دخل، انت تكفلوا،
1: ما عندوش دخل ولا ما عندوش جرايه تقاعد،
0: اي من الشؤون الاجتماعيه هو اللي يكفلوا. فهمت دونك؟ شفت اللي نحكيو عليهم هذوما الكل؟ صدقوني برشا ناس ما تعرفهمش، اللي يسمع فيا تو معناتها هو ما عندوش المعلومه، كانك انت مؤجر عارف مشغ،
1: اعمل تحيين،
0: اعمل الشيء تحيين الشيء هذا، خاطر اليوم عرس غدوه
1: اي تنجم تبدل وضعيه،
0: غدوه يجيب صغار، اليوم ولده يقرا باك عم جيش صار
1: ولا في الجامعه،
0: يجيب لي اما راهو ديما نحكيو بالاثباتات، تجيب لي شهاده ترسيم في الجامعه هذه
1: بطبيعه كل شيء بوثائق رسميه. المهم ديما يلزم فما تحيين للوضعيه المدنيه والحاله الاجتماعيه نتاع الموظف هذاك مهما كان في الخاص ولا في العام،
0: حتى راهو في القطاع العام راهو برشا ناس ما تعملش، تمشي الاداره نتاعك وتز الحكايه
1: مضامين لولاد،
0: وراهو لامبو معناتها تنقص لك في حدود صغيره صحيح، اما راهو الفلوس هذيك راهو حقك. فهمت؟ مره جايه ان شاء الله تو نجبدوا موضوع اللي زاد نجم نقصوا في اللي زامبو هذوما عن طريق حاجتين باش نحكي عليهم، هما لي سو ا كون دي بارني اون اكسيون، حساب الادخار لفئه الاسهم، والتامين على الحياه. هذه زعما حلقه كامله، نحب من بعض الناس تركز معايا، راك تنجم تنقص في اللامبو نتاعك وبرشا زاد، راهو كي تمشي تستثمر فلوسك في معناتها في البورصه او عن طريق زاد لي زاسيورونس. ان شاء الله هذه حلقتنا المره الجايه،
1: اسكو
0: الموضوع لنا
1: واضح الى حد الان، وانا هفش نوجه الدعوه للمستمعين، اذا عندكم اي تساؤلات مرحبا بكم، تنجموا تسجلوا اصواتكم على البيت فوكال في ميكرو جوهره على 73 24 3000 ولا على 29 100 100. شكرا لك رضا بوزغندا، كفيت ووفيت اليوم البزنس بالتونسي المبسط،
0: المبسط
1: في علاقة بالخصم على المورد بالنسبة للشهارة مهما كان القطاع اللي يخدموا فيه. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، نرجع لكم بعد شوية.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
5: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: معك محمد حمائي. وصلنا لنصف النهار و49 دقيقة، دونك لقية هذه كالعادة الموعد يتجدد مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة، والحديث مازال متواصل عليه الماركة الدبلوماسية للجلاء. كيفاش كانت الأجواء في الفترة هذيك وكل التفاصيل مع الدكتور رياض مرابط توتسويت.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جورفان في كل مكان. ملحمة عيد الجلاء ومعركة الجلاء ما زلت متواصلة في فقرتنا الثقة في الوثيقة. اليوم باش نحكي على الجانب الدبلوماسي من مواجهات الجلاء، لأنه المواجهات الكبيرة في التاريخ ماشي مواجهات ميدانية فقط، هي مواجهات ميدانية أي نعم، ولكنها أيضا هي مواجهات سياسية ودبلوماسية. على الصعيد الدبلوماسي قدمت تونس بطبيعة الحال شكاية من أجل موضوع الجلاء، ونتج عن هذه الشكاية زوز قرارات مهمة من المنتظم الدولي. هم زوز وثائق اللي باش نقرأ لكم مقتطفات منهم. الوثيقة الأولى هي إعلان مجلس الأمن عدد 164 المؤرخ في 22 جويلية 1961، وعيد الأحداث مباشرة. الوثيقة تقول لنا أن مجلس الأمن وقد نظر في الشكوى المقدمة من تونس بناء على الوضع في غنزرته، يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وسحب جميع القوات العسكرية من مواقعها الأصلية التي كانت تحتلها قبل اندلاع المواجهات يوم 19 جوان 1961. هنا مجلس الأمن ما قررش الجلاء، لكن قرر الرجوع إلى وضعية ما قبل الصدمات. وتقول الوثيقة أيضا يدعو الحكومة الفرنسية والحكومة التونسية إلى الاتفاق الفوري والتعاون لتسهيل خروج القوات وإعادة الأوضاع إلى نصابها السلمي. من بعد عنا قرار آخر، هو اللي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار عدد 1621 والمؤرخ في 25 أوت 1961. يقول هالقرار هذا، يقول أنه الجمعية العامة تعرب عن قلقها الصريحة إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 22 جويلية 1961، تقر حق الشعب التونسي الساري والكامل في التخلص من الوجود العسكري الأجنبي على أرضه. نحن نشوفه التطور بعد ما كانت هي كل واحد يرجع إلى ما قبل المعركة، لأنها موقف هو موقف دعوة إلى مغادرة الجيش الفرنسي للاضطراب التونسي. وتوصي من النقطة الثالثة في هذه الوثيقة، توصي بإجراء مفاوضات كاملة بين فرنسا وتونس للاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لجلاء كافة القوات الفرنسية من التراب التونسي. هنا لاحظوا حضرات المستمعات والمستمعين كيفاش أنه المعركة الدبلوماسية هي بيدها كانت معركة بالمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة إدانة ومرحلة دعوة إلى التهدئة، ثم واضح أنه الدبلوماسية التونسية الناشئة بمساعدة الحقيقة الدبلوماسيات العربية الدعم للقضية التونسية وقتها، خاصة كان دعم كبير من مصر ومن دولة العراق أيضا. النتيجة متاعه هو إذن قرار الجمعية العامة الداعي نهار 25 أوت إلى جلاء القوات الفرنسية. هل جلاء هذا بش يتم؟ للأسف كان ما بعد ما فرنسا تعمل اللي حشتها بش تعمله في الصحراء الجزائرية، ولكن كان الجلاء النهائي لن يوم 15 أكتوبر 1963. إلى اللقاء.
3: حرام، يكون أخير، يكون أخير، يبي ينبسركم لأن جلاء القوات الفرنسوية هو الوقت تم الآن عن جميع أجزاء القاعدة، ونزلنا من حافرة دستور ونزوحين ورفعنا للعلم في مركز القيادة اللي كانت اسمها لبشري.
4: كانت اسمها الأميرالية هذه.
3: نعم سيدي، حيث كل شيء تم على أحسن ما يرام.
4: وكنت في فوق الدستور، فوق الحافرة هذه الدستور.
3: نزلنا من الحافرة
4: الدستور.
3: نعم، تركبنا من منزل برقيبة.
4: كنت من منزل برقيبة ونزلت فما.
3: نعم حيث نهنيكم بعد نصر هذا.
4: بارك الله فيك.
3: نتمنى على الله أن يمدكم بالصحة والعافية.
4: بارك الله فيك.
3: إن شاء الله يتم نصبه إليه من الزعار والرفاهية على
4: يديكم. والله لا يوري.

يا بني وطني معها ناخلتوا لختام مشوارنا اليوم في كابوتشينو. أكيد غدوة الموعد باش يتجدد بحول الله مستمعينا كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة غدوة بتاريخ 15 أكتوبر عيد الجلاء. وأكيد باش تسمعوا عديد المداخلات اللي باش تكون في علاقة بالموضوع هذايا، كيفاش تم إجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية بعد استعمار فرنسي طول معانا برشا تقريبا 82 سنة. غدوة بحول الله نتوسعوا فيه الموضوع هذايا أكثر. دونك شكرا لكم للناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا، تحية توصلكم من عند ليكيب الكل، نرجس قليلة وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال شكرا لكم، جيهان رحومة في الإخراج التقني شكرا ليك، جمال بوقديدة في التنسيق العام يعطيك الصحة جمال، وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نسمعوا آخر أغنية عنا بالنسبة لليوم في كابوتشينو، ما تبعدوش بعيد موجز لآخر الأخبار، وبعد شوية يتجدد لقاء مع زهير الجيس كالعادة من الماضي ساعة حتى المثلاثة في المشهد. متابعة طيبة لكل برامجنا، إن شاء الله شيها طيبة زيدا لكل مستمعينا اللي توا في بوز الفطور، الله المستعان زيدا للي سيبون راجعين للخدمة بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله نهير مزيان ومليان بالأخبار السعيدة. باي باي.

0: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. موفدة الأخبار شيرازة الزركي تابعت وتحدثت إلى ضحى العياري مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية.
4: بالنسبة لدراسة الحال، دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، هي تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية في المجموعات العمرانية اللي ضبطها الأمر الصادر سنة 1998. نحكي على مراجعة باعتبار أنه آخر وثيقة توجيهية عندها مثال توجيهي شمل المنطقة هذه يرجع سنة 2010. لكن المراجعة مش على الأسباب هذيك. سوسة اليوم الكبرى معناتها كمجموعة عمرانية عندها إشعاع يتعدى حدود الولاية اللي فيها. اليوم كي نحكي إن شاء الله على أحداث قطب عمراني للساحل الكبير ميتروبول دي غران تونيس دي غران سعيد كما غران تونيس، ولاية سوسة أكيد باش يكون معناتها مكون أساسي ومحوري في الميتروبول هذا. بالإضافة إلى أني معناتها من المجموعات العمرانية اللي في السنوات الأخيرة عرفت معناتها عديد التحولات والتغيرات على المستوى الاقتصادي والعمراني، بالإضافة للتحولات والمتغيرات والتحديات المطروحة على مستوى وطني على غرار التحولات الديموغرافية، مشكلة البيئة والتغيرات المناخية. في خضم هذه الكل معناتها أعداد مثال توجيهي جديد لتهيئة سوسة الكبرى ووضع تصور جديد لكيفية تهيئة المنطقة أخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات والتحديات المطروحة، يعد أولوية قصوى.
3: زغوان أعلنت اليوم ممثلة ديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وجدان بن عياد عن إطلاق الخط الأخضر 18 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، وذلك خلال تظاهرة واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات، نظمها اليوم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية.
5: اليوم سيدة أسماء الجبري أطلقت الخط الأخضر رائدات 18-10 اللي هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، وهذا تكريس للمحاور الاستراتيجية اللي من بينها أولا أنه النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافقة. الخط الأخضر 18-10 رائدات الهدف منه أنه يكون توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يطلقوا المعلومات الصحيحة. الإطار العام اللي اشتغلنا عليه في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه.
3: دوليا، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني سيد مجيد بن رضا خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي في طهران، أكد أن دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه سياسة ثابتة ومبدئية بالنسبة لإيران. شهدت الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة اليوم تصعيدا إسرائيليا شاملا تخلله إقدام مستوطنين على إحرام

0: إغلاق مسجد وشن هجمات منظمة على قاطفي الزيتون بالتزامن مع حملة اقتحامات عسكرية واسعة أسفرت عن اعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمقاومين. انتقد 19 خبيرا أمميا مستقلا قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو بسبب إبعاد مسؤول بارز عارض علنا تجويع قطاع غزة، وحذروا من أن التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يخلق مناخا من الخوف داخل المنظمة. إياد المجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على
2: جوهر FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحققوا. تونسي قريبة مني.
6: جوهرة FM.
7: الدنيا
8: جوهرة FM.

0: تسعة دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، مشهد جديد، قصص جديدة، حكاية جديدة وفقرات جديدة وموضوع آخر للنقاش. النقاش يبدأ بعد أخبار الرياضة ساعتين على راديو جوهرة من ساعتين لثلاثة. هذا موضوعنا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: وأكيد نعرفوا كلنا أنه الواحد وقت اللي يمرض يولي مستعد يجرب كل شيء عطيه يبرى وكهو، خاصة وقت اللي طول المرض وإلا تكثر الوجيعة ولا يتعذب من مرض ما يلقالوش الدواء، يدور من طبيب لطبيب فيولي يلوج على أي وصفة سحرية، وخاصة وقت اللي العباد تعجز عن المصاريف، مصاريف العلاج اللي أحيانا تكون مكلفة، يولي الأمل في الشفاء حاجة ما تتقدرش بثمن. ولكن تدخل الانترنت أحيانا وتجينا الصفحات اللي تحمل وصفات سحرية وهمية وأدوية يقال أنها تعالج أمراض مستعصية. شفنا حتى وصفات اللي يقول لك تداوي الكونسير، واللي يقول لك تداوي التونسيون، واللي يقول لك تنحي السكر إلى آخره من الخلطات الطبيعية وتجارب ناس تحكي لنا على الشفاء، وناس أخرى تقول لك زادت تعكرت وضعيتنا الصحية. وأحيانا السؤال هو كل من يروج على الانترنت أو كل ما يروج على الانترنت هو حقيقة وإلا وصفة طبيعية آمنة زعمة؟ شكون اللي يشرف عليها؟ شكون يحمينا من ناس ممكن تستغل المرض وجيعة المريض وخاصة الأمل باش يربح الوقت ويربح أيضا المصاريف، بين مريض يفتش على بارقة أمل وعائلة مستعدة تبيع الغالي والنفيس؟ المهم المريض عندها يبرى، وبين صفحات تبيع الوهم وتروج لأدوية مجهولة المصدر. السؤال مطروح، تنجم تكون الحكاية أخطر من مجرد عملية تحيل، وتنجم تكون حياة إنسان كامل في خطر. ماذا بيا نسمع من عندكم التجارب كما عشتوها على 73-275-800-36-300-1000؟ جربتوا ولا ما جربتوش؟ شنية نوعية الأدوية اللي جربتوها؟ كيفاش جاي لبالكم أنكم تجربوا؟ وعليش خليتوا رواحكم من الطب، من السبيطارات، من الكلينيكات، من حتى الفارماسي وقلتوا لا خلينا نجرب؟ فما أدوية كثيرة، لو فما متاع تساقط الشعر، فما متاع حاجات معتها خلينا نقولوا سيدي تزين، متاع كريمة تنحي التجاعيد والأخرى تنحي الهالات تحت العين، وفما ما أخطر، فما شكون يقول لك هذا دواء تاع شامبينيون ينحي الشامبينيون من أظافر الصبع، فما ما أخطر، فما شكون يقول لك الدواء هذا ينحي الطنين مثلا في الأذن وفي شيء كذا، فما جملة يقول لك هذوما كمل شهرين ساي معاش تمشي لفطة المو جملة وتولي كنت مولود. فما برشا قاعدين نشوفوا فيها الدور على الانترنت، والسؤال هو جربته ولا ما جربتوش وعليش؟ شكون يحمينا إذا كان نجموا نوصلوا إلى الكمبليكاسيون؟ تنجموا تحكيوا لنا تجاربكم الخاصة مرة أخرى كما قلت على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. هذا في الريبوندر سينو على 73-275-800 وإلا 36-300-1000. غاديك تنجموا تشاركوا وتكونوا موجودين في المباشر إذا كان تطلبوا من توا. جمال بوخديدة فريق اليوم يأمن حلقة جديدة في ساعة أولى فيها عديد الفقرات، أولها فقرة في قلب الجهاد اللي تهزنا إلى سيدي حسين بالحاج من معتمدية الحنشة، وين ما مستوصف قايل للسقوط حسب تقدير السلطات ومغلق منذ 5 أو 6 أشهر، ولليوم لا رموه ولا عودوا حلوه، وكبار السن مرضى السكر والتنسيون كذا يتصلوا يقولوا هل من مغيث. اليوم أيضا نمشيه في حقك علينا نحكيه على المرأة اللي تعيش في وجيعة توخ 5 سنوات وعندها مدة طويلة وهي مسكينة من سبيطار لسبيطار، وفي الأخر الحل أنه يلزمها تركب ركبة. الوضعية الاجتماعية هشة جدا جدا، آخر ما بآخر وقت اللي مشيت لسبيطار قالوا لها احنا نجمو نعملوك العملية ولكن انت تشري الركبة ب5 ملايين. بقيت التفاصيل من عند المرأة اللي تكون معنا بعد لحظة سينو في حق علينا. ايضا نرجع الى قصة الصياد ولا البحار اللي حرقوا له فلوكته عام 2023 وعنده التقارير تثبت انه الحريق بفعل فاعل، ولليوم يستنى في من يساعده على انه يعاود يجدد فلوكته. عمل المطالب الكل من 2023، في 2026 جاوبوه بالرفض، وبقيت التفاصيل في حلقة اليوم. أهلا وسهلا، هذا المشهد مع سمية صغير في الإخراج، ياسمين اليوم في الإخراج الرقمي، سعاد العدويني وجمال بقديدة في غرفة العمليات، وأنا زهير الجيس معكم حتى 3 العشية. مرحبا.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات نمشي إلى سيدي حسن بالحاج، المنطقة اسمها هكا من معتمدية الحنشة. وقتلنا نقاور وإحنا أمام وضعية غلق مستوصف، كانت الناس الكل وخاصة كبار السن يمشي ويجري، ولو الناس اللي عندها السكر، الناس اللي عندها تونسيون، الناس اللي عندها مشاكل في القلب، الناس اللي عندها روماتيزم وغيره، معاناة كبيرة. ولكن أقرب مستوصف لهم تم غلقه، والسلطات تقول انه اي للسقوط. احنا معنا سي محمد بن محرز، احد متسكني المنطقه والتفاصيل. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا سيدي وبارك الله فيك على الاستجابه، نشكرك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا،
2: بارك الله فيك على المقدمه.
1: احنا نقول للناس اللي انت على ريبوندور، وخلينا نزيد نقول للناس راهو تحبوا تشاركوا في قلب الجهات، والا في حقك علينا سجلوا على 29 100 100 والا 73 24 3000. هاي سي محمد، هاي
2: والله بارك الله فيك. المستوصف هذا عنده 40 عام يخدم في سيدي حسن بالحاج،
1: 40 عام
2: اي 40 عام يقدم في خدمات جليلة، حوامل، تلقيح، زرارق، مدوات جروح، معناها قياس دم، قياس سكر، معناها. لكن اللي يمشيوا له هذا معناها شريحة من المجتمع ضعيفة شوية ماديا ومعنويا، فهمني؟ في جواء ربي في 2025 كان سمع عون في المستوصف، خذا التقاعد، قعد مسكر سهر، وبعد جابونا عون من مستوصف الحلاقة. أمي احنا عنا الطبيبة جينا نهار الأربعاء وجينا نهار السبت، الأربعاء ونهار السبت جينا، جينا العشرة الربع حد الماضي ساعة داوي وتعطي الدواء وتعطي الشهايد ونعطي كل شيء. ما كان جابونا هذه الطفلة هذه تخدم قبل العون اللي في المستوصف كان يخدم في 160 ساعة في الشهر، هذه جات تخدم في 40 ساعة في الشهر، معناها تخدم الأربعاء والسبت وباقي أيام سكر المستوصف. معناها ثم سيدي راهو ثم عباد يحكم عليهم الطبيب على أساس أنك أنت تمشي تقيس الدم نهار بعد نهار باش يتم المراقبة.
1: أي.
2: إذا كان هو فهمني معناها ما ثماش مستوصف وين باش يمشي به، الله يخلينا منه. جاء سيدي دهنوا المستوصف، صلحوه، بعد جاء المهندس قال لا هذا آي للسقوط، ما عادش تنجم تدخلوه، به سكروه. كي سكروه قعدوا شهر ما تكلم شيء. بعد جاءوا هزوا الأرشيف نتاع المستوصف وهزوه للمستوصف نتاع الحلالفة، وقال لك اللي يحب يجي عادي يجي عادي، انا كانك عندك رجلين صحاح الحق.
1: قديش بعيد هذا المستوصف الجديد؟
2: انا هابس نعطيك كان التفصيل بالضبط. باش تحب تمشي للمستوصف نتاع الحلالفة يلزمك تركب من سيدي حسن للحنشة 14 كيلومتر، وبعد تركب من الحنشة للحلالفة 14 كيلومتر. لكن ثم حاجه باش نقول لك عليها،
1: من 20 كيلومتر
2: معناها زوج بعضين كياسك. اي انت كي باش تمشي انت تعدي فهمني في المستوصف وتلزم معاك بنيه فهمني باش تركب، معناها باش تعدي مالي ساعتين مالي ثلاث وتصرف 20,000 باهي ولا. احنا توا الاشكاليه اللي عندنا باهي ما علينا، قال جاي المسؤول المحلي في الحنشه قال نشوفوا لوكال، جاء ولد حلال عطاهم لوكال من اول اسبوع، قالوا ها باش نحسنوه نقسموه اللوكال بيت للطبيبه، معناها باللمنيوم راهو نقسموه على خاطر لوكال نظيف وباهي. من جوال تو ما فما حتى شيء، احنا ناخذوا في الدويات، راهو ناخذوا في الدويات نتاع بلازمتنا، انا تو ناخذ في الدواء بالفلوس، مرات ما عنديش فلوس، مرات يصرف عليا واحد ياخذ لي باكو دواء. هذا يكون المسؤول المحلي في الحنشة ما يعرفوش، ما يعرفوش وما في بالوش الموضوع. وحاجة أخرى علاش أنت شنو الأسباب اللي تخلي تتراكم الأمور هذه؟ يا أخي أنت عندك العون باش يتقاعد، عندك عون باش يتقاعد، يعني أنت تحذر روحك قبل عام يا راني عندي هذايا باش يتقاعد، لازم نحذر واحد فهمني.
1: هو فما حشي فما عون باش يتقاعد نحذره البديل قبل ما يتقاعد حتى بشهر باش يعمل باتاسيون، والحاج
2: برا
1: عمره 40 سنه. اسمعني يا حاج،
3: عندك مستوصف عمره 40 سنة ينجم يكون أي للسقوط أنت تستناه حتى لين قريب باش يطيح باش تسكره. أنت ما تقدر حسابك يا إما ترمه من الأول يا إما تبني مستوصف لوطون هذا كان باش يطيح على روحه وتسكره.
2: طيب هو سي زهير عنده خمسة شهور مسكر. خمسة شهور مسكر. لو كان أعطاني أنا سيمان واليجور راني بنيته مستوصف خمسة شهور. وإحنا دولة مستقلة. دولة
3: مشينا خمسة ستة كبار مع بعضنا أخذ الخمسة شهور وركحنا.
2: احنا دولة مستقلة عندنا 70 عام وغدوة عيد الاستقلال إن شاء الله مبروك علينا وعلى وعلى تونس الكل. لكن احنا رانا نطلعوا على البحر المتوسط راهو.
3: رسالتك إلى المسؤولين سي محمد أي.
2: نعم.
3: رسالتك إلى المسؤولين ترافير المشهد.
2: أنا هاني بلغت رسالتي أنا ما لا نكلم مسؤول ولا نكلم أنا ما مانيش باش نكلم رئيس على خاطر المستوصف طالب تكلم رئيس. ولا رئيس حكومة على المستوصف أو المسؤولين يتصنتوا وهم لهم القرار.
3: ربي المنطقة هذه سيدي حسن بالحاج
2: قداش
3: فيها تقريبا من عائلة من ناس كبار خاصة يستحقوا للعلاج هذا؟
2: هاي سيدي صلي على النبي
3: عليه الصلاة والسلام.
2: المنطقة فيها نزوح قعدوا فيها كان ناس كبار
3: معناتها ديجا هم كلهم اللي في وسطها كبار
2: واللي عدي في المستوصف كان بالعربية كان محتحته فوق يعني لبس عليهم يعديش المستوصف. أنا هاني نسكن في زيد حسن وليتش حتى واحد لابس كسوة تخلي يعدي في المستوصف كان محتحته فوق كان
3: اللي عدد السكان هادو قديش نحكيه عليهم عدد المحتحتين
2: والله ما نعرف المجلم نقول لك ألف ساكن 1500
3: ألفين ساكن من عصر فما عدد كبير ما أنت
2: لا فما
3: تحكيوش على 10 و 20
2: هودي هي بارك الله فيها الدولة عملت لنا مكتب بريد فهمني ولا على مستوى رفيع.

0: الاتصال توي قاعدين يعاودوك عندنا داب وداب عندنا جامع عندنا زوج جوامع عندنا جميع الملتزمات معنا جميع
1: يعني المستوصف هذا نقص
0: لكن المستوصف الصح قبل الماكله يا سيدي
1: واضح وصلت الرساله سي محمد شكرا لك سيدي شكرا لك وان شاء الله اذا كان فما تفاعل من السلطات او حق رد يجينا من الحنشه اهلا وسهلا مرحبا دونك راكم سمعتوا كل التفاصيل ونخلي التعليق عندكم على 73 24 3000 29 100 وللمشاركه ايضا في قلب الجهات اذا كان عندكم اشكال في جهتكم نجموا تطلبونا وتبعثوا لنا المواضيع كيما تحبوا على الارقام هذه والا بالواتساب 48 155 000.
2: المشهد المشهد على ذمتكم
3: ربي يا خويا زهير على هاللي يجيبوا في الكماندات وعلى هاللي يجيبوا في الوصايا وعلى هاللي يجيبوا في شنو هذا توصيهم على شيء تلقاه شيء اخر صدقني يلا معناتها زوز كساوي صدهم بنتي طلعوا ما فيهم حتى شيء من المواصفات اللي حطوها في الفيسبوك كما باجات صدقني جي حتى شيء صاوري هبطوا هالك تقول هنا وصلت وين ساعتها أول مرة معناتها محلي ماشي في بالي الثقة وماشي في بالي ما فهمتش العباد على تهك عليه شسنية الحالة هذه وصلنا الخداع والكذب في كل شيء
4: بالله زهير نحب نبلغ صوتي لأعلى سلطة في البلاد راني أنا مرأة عملت حادث شغل من 2018 قصوا عليا معناها شهريتي 2019 توا نجري عليها على تصحيحة من طبيب الكنان أنا وحدي معناها كي تراني وإني أنا شهادة طبية عاملة دوسية عندي تصوير على ساقي كل عديد ما عادش نجم نخدم كنت نخدم فام دو ميناج معناها توا ما عادش نجم نخدم نحب نعيش بكرامة في هالبلاد هذيا عندي شهرية الأخرى نعدي على أمراضي المزمنة أمراضي كل سلمت فيها نعدي في صلاح عزيز بالرابطة في سيدي الرئيس وانا قاعدة كيكا نستنى كل مرة يأجلي كل مرة يأجلي على تصحيحة يعيشك يا زي زهير بلغني سودي
5: مسيك بالخير خويا زهير بربي مذابية من فضلك الأيام القادمة طرح موضوع حام ومقلق هذا وهو زيادة كل عام في الكراب 5% أنا بديت نكل بمليون 100 دينار في الشهر وبزيادة متاع 5% وصلت طوى ندفع في 1,090,000 بخلاف السنديك 35 دينار في الشهر قريب باش نولي ندفع كل جراية التقاعد للكراب هذا موضوع مهم جدا لابد سي زهير من ذلكم طرقه سريعا وشكرا لكم
6: السلام عليكم الله يخليك رو عنا عام سبزلين من نهج أذية في بحسينة صومة الحاج بجنب قصر الصريات رانا عام وإحنا الحومر كل ظلمة ظلمة روحوا في المغرب اللهم عطينا والحومر تخوف وليد على البسبات وفما برشة بركاجات بنيتي مرعوبة منها شوف كيفاش يدخلنا زهير على أنبا محروقة تو عندها عام ري ظلمة ظلمة قد ما كل ظلمة وكان مشك التليفون نشعل باش يضويلي ساقية قدام ساقية ولا والله نتيح على وجهي ومش كانيني حومر كلها نسي كبار ما خليش يشكون نكلمه
7: لا يا أخوي زهير الله يرحمه والديك في البرنامج المشهد جيب لنا برنامج على المكياج اللي يتباع في الطريق والأسواق في الشمس شنو الكعبة بدينار يعني المكياج كله بدينار الكعبة بدينار بدعاية بلف يجهز بلف يجهز بلف الخمسة بخمسة آلاف وهو في الشمس ملوح حق المكياج وكذا بتاع شنو والله أعلم به بالله يشوفوا لنا حل جيب لنا برنامج عليه خلينا نشوفوا كلي يتباع أخي مثلا ما حد يشكون يراقبهم وشكرا
2: المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس المشهد المشهد حقك علينا
1: في حقك علينا نحكيه على وضعية مرات في وضعية اجتماعية مادية صعيبة ولكن أيضا في وضعية صحية أصعب وقت اللي تلقى روحها قدام مشكلة كبيرة أولا عندها بطاقة إعاقة ثانيا حتى زوجها ورجلها عنده بطاقة إعاقة وضعية وظروف اجتماعية الحقيقة صعبة جدا واليوم مطالبة بأنها تعمل عملية وتركب ركبة وقت اللي مشيت للسبيطار قالوا لها احنا نعملوا لك كل شيء ولكن جيب لنا ركبة ركبة بخمسة ملايين. بقيت التفاصيل هاي مبروكة معايا. مبروكة يا لوسيلة، مرحبا.
8: عم أسلام أخوي زهير،
1: شو حوالك يا مبروكة؟ لباس
8: عايشك عشوية.
1: هاي آه مبروكة. أي
8: هاي
1: أحكي لي شنو اللي صار بالضبط؟
8: لا يا مالك، قلت لك هزيت الدوسي وعديت قديش من وانا مشي لهم يعطوني نحلل ويقولوا لي توتر ربدي. اخر حل مشيت مش نرقد، قال لي تشري الركب.
1: باهي استنى، انت معناتها طحت والا مريضه بشويه بشويه ولا شنو اللي صار؟
8: لا ما طحتش، ركاده قاكه من ربي، فجعتني الاولى وزادت وجعتني الثانيه، وجعوني الاثنين نفس الوجيع.
1: وليت وليت بالعكاز تمشي ديجا؟
8: وليت نمشي بالعكاز الاثنين، اعطاني كريم المساج.
1: مشيت تعدي عطاوك مساج؟
8: اي نعمل، اعطوني ورقه قال لي خذي جوز عصير تعكز عليه. نتعكز عليه ولا فخير ما نكسب شيء. في بالي كي قال لي مش ترقدي فرحة، قلت خندوي حط ركاب ما نجمش نوقف والله شربت الميلة نجم نجيبها كي نقعد في القعلط، ما كريتني ريت حيل.
1: ايه
8: هذا تعليش، قلت لك مشيت يلا مش نرقد. قال لك لا يا اخوي تشري الركبة طويل. قلت عمي رو ما نجمش رو ما عنديش رو الراجل مريض ويجي طلع لحياتي طلعوا لي مريضة تعينوني هاني لعين المكين. قال لك لا سكر علي الوعي وقال لي خذ يا اختي، عطاني الاوراق وقال لي دل.
1: معناتها قال لك توا يلزمك تتصرف في خمسة ملايين.
8: لا قال لي روح قال لي 6 ملايين ولا 5 ملايين، المهم تشريها تشري الركبه تجيبيها لنا 6 ملايين ولا 5 ملايين.
1: من بعد ما اديت لي ورقه مبروكه وفيها الى السيد المكلف بالشؤون الاجتماعيه الى السيد الوالي، قالوا لك اعمل مطلب فمش ما يعاونوك باش يعاونوك تشري هالبروتيز هذه.
8: قالوا لي تعملي مطلب وتابع فيا وتصوري وتجدي تابع فيا لتونس وتشوف المرجى ده في جيك على عام على اثنين اخوي ولا يعني مطويك من ليه طول الحرارة وصل قلبي مش نستنى يا عام ولا اثنين ما نجمش نستنى عام ولا اثنين غير من الحي والله بس نوم الليلي لنا رقدة
1: بالوجيع
8: ليش حمل وجيع عم بات رجلي كل نعرف
1: ايه
8: سمتوا بالليل اللي فكرتني يعني سنة مزرق لما وصلت أمس بنت حليل باش وصلتني.
1: مبروكة قلت لي عديني نحب نتكلم، مش تحب تقول بالضبط اي؟
8: لا هي قلت لك تازني يعني تبعت لي نداء لوزارة الصحة وسيد الرئيس قيس سعيد يرحم والديك تنقذني راني والله في حالة جيدة. قسمت وبليه إلا نبكي ليل ونهار والله يكرهت روحي والله يخمف الانتحار. قسمت بربي.
1: لطف لطف، خليك خليك بعقلك يا حاجة.
8: على خط الرجل مريض ونايا مريضة ويعني ما قل حاجة من يجيب روحي يقص على دواية من نجم ينابت.
1: إن الله مع الصابرين يا مبروكة.
8: والله
1: رد بالك هذا حكاية الانتحار خلينا نحكيه فيها. استنى استنى يا مبروكة، أنا ما قلت ليش هذه في الكواليس، ما دام قلتها في المباشر خلينا نحيها من مخك الساعة. إن الله مع الصابرين، راهو فما ناس مبتلية بابتلاءات كبيرة، فما شكون تقصى ساقيهم اللطف عليك، فما شكون يعاني في برشا أمراض وجايع، ولكن إن الله مع الصابرين. وحاجة أخرى، ربي يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما دام وصل عطاك الوجيعة هذه راك باش تستحملها.
8: نعرف.
1: فرد بالك إنك تخرج من حكم ربي وتقول لي انتحار ما انتحار، نحيل قول لي مانيش باش ننتحر ساعة هنيني.
8: اي لا لي ما ننتحرش عايشك وربي يفضلك. اما راني كي كري روحي هكا برشا مراض وري ما عنديش والي
1: باللطف عليك،
8: ما عنديش فلوس باش نديدي ونشري مثلا.
1: خلينا خلينا نعاونك
8: انا علي الدنيا،
1: خلينا نعاونك يا مجموعه يا مشاهدين يا متابعين يا اللي قاعدين تتبعوا في برنامج المشهد. يمكن المسؤولين توا لاهيين وغاصين، بارتاجيو لو ماكس على صفحات الكل، على بون بلون، على الصفحات نتاع الجروبات اللي موجوده، خلي صوت مواطنه زواليه كما هذه يوصل. بيكش الحل موجود، اما المسؤول مازال ما وصلوش الاشكال، خلي يلقاو لها حل. وما مسكينه على عكاز موجوعه وجيعه ما ترقد بها لا ليل لا نهار، حتى كي جاتني بدموعها مسكينه تشرشر يعلم بها ربي. قلكم راني ما عنديش ما في حاليش، الراجل معاق انا معاقه والوجيعه ما عادش مستحملتها، والحل انه يركبوا لها بروتيز ويعملوا لها عمليه. العمليه لازم تجيب 5 ملايين ولا 6 ملايين، ما عندهاش. يا اما تتلم الناس وتعاونها، يا اما الدوله تقف مع الناس هذوما وتلقى حل.
8: اي والمدير والكل زي تبعت اليه نديه عايشه وعايشه
1: ان شاء الله يبارتاجيو له ماكسيموم. وحنا رقمك هاو موجود، اذا كان فما مسؤول يسمع هالميساج وعنده الحل يتصل بنا نعطوه رقمك ويعاونك. يا لله شكرا ليك مبروكه، اهلا وسهلا مرحبا مره اخرى. انت ايضا كي تحب تكون موجود في حقك علينا، سجل على 73 24 3000 والا على 29 100 100، وما تنساوش تخليوا اساميكم وارقامكم. سينو ايضا سجلونا على الواتساب 48 155 ألف رقم الواتساب، نجموا تخليوا عليه ميساج مكتوب أوديو وإلا فيديو هذا المشهد.
2: المشهد مع زهير الجيس.
9: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء.

0: في المشهد على جوهر FM. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. المشهد، المشهد حقك عليها.
2: في حقك علينا أيضا نحكيه على قصة البحار اللي في 2023 يتفاجأ بحرق فلوكته ويقول أنه الحريق كان بفعلي فعل الحريقة كليت تقريبا الفلوك الكل. من 2023 وهو يتقدم بمطالب إلى السلطات في اتجاه أنه يعاونوه باش يصلح فلوكته ويرجع يخدم على روحه ويجيب رزق صغيراته. يتفاجأ في 2026 برفض المطلب بعد 3 سنوات. سي لطفي معايا، أهلا وسهلا لطفي، مرحبا.
3: مرحبا سي زهير.
2: شو أحوالك يا سي لطفي، لاباس؟
3: الله يخليك، الله يبارك لك، الله يبارك لك اللي قبلتوني معك.
2: مرحبا بك، شكرا لك سيدي، أهلا وسهلا.
3: الله الله سي زهير، أنا حاب نوصل صوتي فقط لخاطر اتصلت أني ديجا بالمسؤولين وصلت حتى الوزارة سي
2: زهير.
3: أي؟ يعني عندي فلوكسي، هذه فلوكة تسمى كانت فلوكة صغيرة وجددتها، خذيت فيها قبل ترخيص باش نجددها.
2: كي
3: حضرت وكذا مازال تحت صناعي، كي حضرت محطوطة في المنشر نتاع البيع في ميناء سوسة، فجأت انها تحرقت، حرقوا هذه اصل فلوكة 6 متر و 72 تقريبا وعطلك نسخ من الوراق تقريبا.
2: اي
3: فجأت
2: وعلمتها عندك فكرة شكون اللي حرقها؟
3: علموني بعد ما تحرقت سي زهير.
2: شكون حرقها؟ عندكش فكرة؟ وشكون
3: والله ما عنديش فكرة إلى يومنا هذا، الى يوم هذا التو ما فما حتى فكره.
2: هي الفلوكه موجوده على الشط ولا في البحر ولا
3: لا؟ لا في وسط المنشر، كيف كيف الفيديو اللي بعثته لك يا زهير. موجوده في وسط الميناء وين فما يطعوا الفلاك
2: ويطلعوا
3: الفلاك. فما فلاك ديجا، فما يعني فلوكتي محروقه وفما فلاك ثلاثه اخرين محروقين.
2: معناتها مش كان فلوكتك، فما زوز ثلاثه فلاك حرقوهم
3: محروقين. اي
2: انت تقول لي انه الحريق بفعل فاعل، هذا اكدته لبحال
3: محطوط في المخزن تاع الحرس بفعل فاعل. عندي المخزن تاع الحرس بفعل فاعل حريق متعمد، ولكن ما شدوش الجونات.
2: هذا 2023
3: في اوت 2023
2: جاك تليفون قالوا لك يا لطفي اجري راهو الفلايك حرقوا منهم فلوك.
3: ما كلمني حتى حد داني بالصدفه، اني ما كنتش نخدم غادي خاطر ديما نمشي لتونس.
2: اي
3: فجأت مشيت البرد باش نفقد في عاده فلوكتي، زملاء عند في البرد قالوا لي براني فلوكتي تحرقت. سقطتهم يفضلكوا اني من اللون اللي موجوده في المارش، كي مشيت نشوفها نلقاها فحم فحم فحم اصلا.
2: معناتها ما كلمك حد؟ ما قال لك اجري؟
3: ما كلمني حد،
2: تتحرق راهي شعلت راهو.
3: ما كلمني حتى حد.
2: لا اله الا الله.
3: نصف عندي موتير منعته، ولكن الواحد اللوح مشى، اللوح يسوى 15 مليون وحده برك.
2: بيه عملت مطالب على اساس انه يعاونوك باش تصلح.
3: عملت مطالب مش على اساس باش يرجعوا لي فلوس، ما حشيش بالفلوس، ما حشيش انا نجم نعملها حتى وعدي، حشي ترخيص باش نعاود الفلوكه نتاعي لا غير بنفس المواصفات. فلوكه مسجله امورها واضحه، ما فهمتش علاش ما وافقوليش. فلوكه مسجله في ماريماشون مسجله امورها واضحه، علاش ما وافقوليش باش نعاود؟ قدمت المطلب الاول رفضوه، قدمت المطلب الثاني كيف كيف رفضوه، وعاودوا لي بعثوا لي ايميل قالوا لي اعمل اعاده نظر. يعني الوزاره بيدها بعثت لي ايميل راهو قالوا لي اعمل اعاده نظر شنو واش حل التاخير هذا كل، ورغم التاخير ما عندهم هما.
2: هاي
3: بعثت لهم حسيلوا لإعادة نظر، ننتظر قرابة عام يردوا علي في آخر الواحد ديجا عندي الورقة متاعهم. عدم موافقة
2: رفزوك مرتين قبل المرة هذه، شو أسباب الرفض؟
3: مرتين وزادوا مرة ثالثة رفزوني.
2: شو أسباب الرفض؟
3: ما نيش قال لك عاد ما هيش مطابقة المواصفات. رجنو أنا مطابقة المواصفات، الفلوكة هذه مقاسة من ماريما شون،
2: مواصفات شنو؟
3: واخذ فيها مسابقة من ماريما شون.
2: بشوية يا لطفي بشوية، مش مطابقة الأم مواصفات، مواصفات أنه ينجموا يعاونوك ولا
3: شنية المواصفات اللي يقصد فيها؟
2: إيه ماك تسألهم تقول لهم شنية المواصفات؟
3: والله ما اللي عارف
2: مكش عارف شنية المواصفات.
3: وهي
2: مش مطابقة المواصفات انك تتمتع
3: بإعادة ولا عندي ورقة ديجا من قدام واحد، عندي مسابقة من قبل، هذه مسابقة مد اللجنة بملف تكميلي في حملة التعليمات شنو؟ عندي موافقه من قرار اللجنه المركزيه.

0: المركزيه لضمان السلامه، عندي موافقه موري واضح، ولكن يجيني رد اخر من وزاره الفلاحه يقول لك لا رفض. علاش؟ متناقضين.
1: طيب
0: زود قرارات متناقضين.
1: انت شنو طالب اليوم؟
0: انا طالب تحليل ترخيص فقط، يعطوني رخصه باش نعاود فلوكتي لا غير، ما حاشيش بفلوس.
1: والفلوكه انت حتى الترخيص ما عادش عندك، اما الفلوكه هي محروقه يا سي لطفي.
0: الفلوكه اي فلوكه محروقه باش نحب نعاودها فقط، باش نعاودها بحسابي الخاص.
1: يعطيوك الترخيص وتحيين الترخيص باش انت تنجم تبني فلوكتك من جديد وتخرج تسرح للبحر.
0: خاطر كيف باش نجم نعملها وعدي ولا باش توليني مشكله لي انا.
1: اه.
0: يلزم كل شيء نحب نمشي بالقانون.
1: انت متنجم تصلح وتصرف فلوس على فلوكتك وترجعها فلوكك كما تعلق تضمن عندك ترخيص.
0: يعطوني
1: ترخيص بشويه باش تنجم تهبطها البحر وتسرح تجيب رزقك.
0: الترخيص هذا سامحني، الترخيص هذا مربوطه باش نجم ناخذ بيه نهار اخر رخصه صيد بحري.
1: من عند شكون تاخذوا هذا؟ من عند الوزاره ولا من عند الولايه؟
0: من عند المفروض اقدم المطلب نتاعي مندوبيه الفلاحه لهنا في سوسه.
1: أي؟
0: والمندوبيه يعملوا لجنه لهنا في سوسه وبعد يجيو يعملوا لجنه اخرى في تونس.
1: هاك قدمت وقالوا لك لا.
0: هذاك علاش؟ انا ماذا بيا كان السيد الوزير يصنع فينا، ماذا بيا القرار ما عنده هو. قرار مربوط به هو راه. وما مربوط حتى حد اخر. والا سيد رئيس الجمهوريه. لا غير.
1: واضح.
0: عملت
1: جميع الواحد عملتهم راه. طيب شكرا لك سيدي، وصل
0: الله يبارك لك. الله يبارك.
1: وصل الميساج نتاعك وان شاء الله يتفاعلوا معنا وحق الرد مكفول الى المندوبيه او التوضيح ايضا علاش ما يتعداش حد معنا شكون من المندوبيه نتاع الفلاحه ويوضح للناس شكون الناس اللي تتمتع بالترخيص اولا، بتحيين الترخيص ثانيا، وشنو هي الاجراءات وخاصة الضمانات اللي تمنح الناس هذوما انهم ياخذوا التراخيص وينجموا يعملوا فلوكة ويسرحوا في البحر ويجيبوا الحوت. شكرا لك سيدي بارك الله فيك، ويبقى التعليق عند الناس على 73 24 3000 29 100 100. المشهد مستمر حتى الثلاثة متاع العشية. لو سهلة مرحبا.

0: المشهد، المشهد حقك علينا.
1: حقك علينا أيضا نحكيه على والله هي الوضعية هذه سايرة على برشا ناس. تطوع من أجل حراسة مدرسة في نفيضة اسمها مدرسة أولاد العبد الله، وتطوع عام كامل، هو عمره تقريبا 39 سنة، يعني عام كامل من حياته تطوع، هو الحارس، هو اللي ينظف، هو اللي يمسح، هو اللي كذا. والأجمل في الموضوع أنه المدير عامل بيه كيف، الأولياء زاد عاملين بيه كيف، وفي تطوعي قالوا له على أمل أنه وقت اللي يتحل باب الانتداب تكون عندك الأولوية. فيتفاجأ أنه في الانتداب تم انتداب حارس آخر غيره بعد عام كامل من مجهود مشاه هكاك. أو معنا أمين السعيدي من النفيذة وناخذ التفاصيل. أمين أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة سي زهير،
1: شعورك يا أمين؟ لباس
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: يا أمين 39 سنة، كيفاش بدأت الحكاية بتاع التطوع باش نفهموا الموضوع؟
2: بدأت حكاية التطوع يعني عندي وليد يقرأ في المدرسة غادي، مشيت نهار نتفقد فيه، دخلت وقتها المدرسة ما فيهاش عساس، ما فيهاش واحد ينظف، دخلت لقيت معناتها حالة معناها مش هي، معناها مسخة برشا وكذا. مشيت حكيت مع سيد المدير، قلت له معناتها اسك النجم معناها نجي كل مرة كننظف كذا، واحد منها معناتها تطوع يعني نحب نعمل هكاكا، حتى ما عجبتنيش حالة المدرسة حتى التواليتات والبعض. قال لي أمين ما يسالش تنجم، راهو مرحبا بيك ويرحم والديك، انت كي بدرت بالحكايه هذه. وليت نمشي ديما، نمشي يوميا يعني نصب ديما هكا دوسيات في المعامل، ما سهلش ربي. كل نهار نمشي ننظف.
1: انت بطال بتبيعتك ما تخدمش؟
2: بطال. نمشي ننظف يومين، وليت نمشي ننظف وكل شيء، نبقى معاهم غاديك تواليتات الصغار، وليت الصغار، وليت معناتها نتعامل معهم عباره ولدي هذاك، هم مجموعه كبيره اما نحسبهم عبارة ودي، حبيتهم وهما زادة حبوني، والأولوية لقاوني معاهم باهي مع صغيراتهم. وليت بغيت حكيت، قالوا لي راه فما انتدابات جاية، تنجم معناها تعمل الدوسي متاعك وتصب. كي هبطت حكاية الانتدابات عمل الدوسي كالناس، مشيت المنوبة صبيت من الاول، خرجت استدعاء، مشيت بعثولي قالوا لي مش تمشي تعمل
1: في المطلب. صبيت انك انت كنت متطوع على ذمه المدرسه هذه؟
2: متطوع. حتى كي مشيت عملت الاختبار الشفاهي سالوني، يعني قلت لهم راني خادم عام واربع شهور متطوع في المدرسه هذيك. معناتها سي صهير هي الحكايه الغريبه وين؟ الغريبه اللي في الاختبار الشفاهي اللي هما ثلاثه اسئله، معناها مش معناتها نتاع واحد، معناها اسئله كبار. معناتها مثلا شنو الحاجات اللي لازم تنظفهم، مثلا كي يحلك المدير البيرو نتاعو شنو اول حاجه تعملها؟ اسك انت معناها الصغار يحبوك معناها، ولا انت مرتاح في كي متطوع مرتاح؟ قلت له ماني مرتاح غاديك مع السلام، ده خاطر ولو قطعه مني واني نطمح هكا باش ربي يسهل لي ونكون معاه نتابعهم غاديك معناها بصوره معناها قانونيه واموري واضحه. ما تفاجات امس البارح يبعثوا لي الريزلتا، نلقاها مرفوض.
1: مرفوض
2: معناه، والمقبول معناه الانسان المقبول، يعني جايب معناه مياه، هو ما بالمياه يعني جايب 37 والمقبول 38. ما فهمتش اني نحب معناه علاش، معناه اني معناه ثلاثة اسئله هم معناتها سهلين برشا على الاخر، واني ممارس فيهم يوميا في المدرسه، معناه ما نتصورش معناه مش نغلط فيهم ولا حاجة. حاجة لتغيرني. ثاني حاجة في زهير، يعني معناها عندي زوز صغيرات. فهمت، ويرحم والديه اللي طار التربوي في المدرسة والمدير سي أنور الخياري، ما همش مخليني معناها مستحق حتى شيء، معناها يخلصوا هما عبارة أني خلصتي، الناس كل تلمد وتعطيني ويعرفوني خاطرني قايم بواجبي على أكمل وجه، وأكثر من أكمل.
1: كانوا يعاونوا فيك معناتها بطريقة غير مباشرة.
2: يعاونوا فيا يرحم والديهم، والأولياء زادة يرحم والديهم يعاونوا فيا، يجي وغادي يقولوا لك يبدو ولادنا عندك في المدرسة رانا احنا مرتاحين على الاخر. اليوم انا احكي لك غريبة سي زوير، اليوم البارح ما البارح الريزلتا البارح، اليوم الصباح نمشي نحل المدرسة نتاع الصباح، ننظف التواليتات، عبارة ما ريتش ريزلتا وما ريت حد شيء، ننظف التواليتات، ننظف الأقسام، نسقي الجر وعبارة إنسان معناه لشاف ريزلتا اللي هو مش مقبول جملة معناه نخدم عادي معناه أني صدقني في صغير صدقني حاجة هذه ما استوعبتهاش أني ومنستخير روحي مانيش مش مستوعبها برشا خطرني بالرسمي وليت متعلق بها الخدمة هذه تعلقت بها برشا
1: رسالة تحب توجه بها إلى السلطات المعنية بالموضوع
2: نحب نتوجه للسلطات وغلم ينظروا لي من باب حتى الإنسانية فهمت أمور إنسانية راني عندي زوز صغار وضحيت
1: بربعة يقدموا لك توضيحات لأنه زاد فما قانون يحكم فيهم
2: ما لقيتش شنو علاش أني ترفضت نحب نعرف علاش أني ترفضت
1: باش على الأقل لأنه أنت خديت أقل معدل من السيد اللي تقبل لأنه تقدموا على الوظيفة أنت واحد آخر والآخر جايب 38 أنت جايب 37 وحدك قلتها
2: أي صحيح
1: حبيتي تحب تفهم علاش هو جاب 38 وانت 37
2: هكاك
1: معناتها كيفاش يصير التقييم
2: ومعناتها معناتها ما ينجموش هم يخضروا بعين الاعتبارك العام واربع شهور معناها من التطوع
1: ما هو اسمه تطوع هو معناتها اسمه تطوع هو نورمالمون كان من المفروض ما نعرفش في القانون التونسي كيفاش ولكن كان من المفروض انه نخضروا ليه كنقاط معينه انه انسان اختار انه يتطوع رغم انه العائلات كما قلت كانوا يعاونوا فيك والمدير يعاون فيك الى اخره ولكن في الاخر اخترتهم باش ما خليتش مدرسه عام واربع اشهر من غير حراسه من غير تنظيف الى اخره ولكن انت اللي طالبوا اليوم توضيح علاش انت ترفضت وشنو اللي يخليك انت تاخذ 37 والسيد ياخذ 38
2: هكاك
1: طيب
2: والادهى والامر اللي معناها اللي السيد معناتها اللي نعرفهم يعني في المنطقه اللي عملوا معناتها كيف يعملوا اختبارات ما تقبل فيهم حتى واحد
1: اي
2: معناتها نتصور معناها ماهو خارج من المنطقه من خارج المنطقه نتصور معناتها اللي انت تبوه
1: ما تعرفوش معناتها الشخص ولا ما عندكش اسمه
2: ما هو محطين كان يحطوا كان دات دي نيسونس نتاعو
1: فهمتك
2: ما يحطوش معناها الاسم
1: دونك ما تعرفش عليه من داخل ولا من خارج المنطقه انت في الاخر ما تعرفش
2: ما نعرفش اللي نعرفه
1: هما قداش قدموا للبوست هذا من شخص
2: ما يحطلكش قداش من شخص
1: ما تعرفش ما كتابه الريزلتا يابتو بطاقه التعريف كل واحد قداش نوتو
2: هي هكاك
1: كل واحد هبطو
2: اختاروا واحد برك للمدرسه اللي فيها انا هكا هو
1: اللي هو السيد اللي خذا 38
2: هكاك واللي صابين لهنا في المنطقة متاعي معناها كيفي أربعة من الناس معناها معهم يعني معناها مرفوضين كل
1: واضح دوك انت غادتك بعد عام واربع شهر وبعد ما بنيت علاقة مميزة مع التلامذة مع العائلات
2: علاقة كبيرة
1: إدارة لقيت روحك مرفوض دوك تطلب مراجعة القرار أو توضيح على الأقل القرار
2: على الأقل توضيح
1: شكرا لك سيدي إن شاء الله صوتك يوصل إذا كان الناس تبارتاجي لك لوماكس على الفيسبوك بلكش يتم مراجعة القرار أو البحث عن موطن رزق واحد آخر الشاب عمره 39 سنة يبحث على أنه في الأخر زاد عنده زوج صغيرات يدبر رأسه باش يكون موجود كحارس أو منظف في واحدة من المدارس إذا كان فما انتدابات أيضا شكرا لكم أنتم اللي تنجموا تبعثونا مرة أخرى مشاكلكم واحتياجاتكم إما في حقك علينا وإلا في قلب الجهات على 73 24 3000 وإلا على 29 100 سينو ما تنسيوش عندكم رقم واتساب وخاصة مواطنين بالخارج 00216 48 155 000 إن شاء الله على قريب توليو يطلعوا على الشاشة الأرقام هذوما باش تقيدوهم هذا واتساب نجموا تبعتوا عليه يا إما باريكري يا إما بوكال أوديو وإلا فيديو ما تطلبوش الرقم هذا لأنه ميهز عليه حتى حد سينو نجموا تشاركوا في المباشر على 73 275 800 36 300 ألف نرجع لكم في ساعتنا الثانية والموضوع للنقاش هو
0: المشهد مع زهير الجيس
3: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه خلطات عجيبه اوهام بالشفاء هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية. في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر فم. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: Joël Sport. Avec l'équipe Sport sur Joël FM.
1: الوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه. البارح كان فتح باب الترشحات لرئاسه عضويه النجم الرياضي الساحلي واللي يتواصل غايه يوم ثلاثاء 3 نوفمبر والجلسه العامه الانتخابيه باش يكون موعدها السبت 7 نوفمبر بدايه من 5 متاع العشيه بنزل الجمعيه طريق القلعه الصغرى بسوسه لانتخاب هيئه مديره جديده لاستكمال الفتره النيابيه للهيئه التسييريه الحاليه. في نفس اليوم باش بداية من ماضي ثلاثة الموعد مع جلسة عامة خارقة للعادة للنجم الرياضي الساحلي لتنقيح القانون الأساسي للجمعية ونقطة واحدة في جدول أعمال الجلسة التداول والمصادقة على تنقيح ومراجعة بعض أحكام القانون الأساسي للنجم الساحلي. بالنسبة للجنة المستقلة للانتخابات في النجم الرياضي الساحلي تتكون من السادة الأستاذ حافظ البريقي رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحاء عضو. والبارح كانت حصة تدريبية للنجم الرياضي الساحلي في ملعب محمد معروف بقيادة براكوني والتحضيرات لانطلقت المباراة لحد القادم ضد الأولمبي الباجي. حصة حضرها رئيس الهيئة التسييرية اللي كان عنده خطاب تحفيزي للملاعبية بعد هزيمة حمام الأنف. نسمع قائد فريق النجم الرياضي الساحلي وجد كشريدة شنو قال للملاعبية قبل انطلاق الحصة التدريبية.
4: عندناش الحق اخويا نجريو 105 خلق يلزمنا نعملو 110 لو نلعبو في الدوار ماهمش طالبين حتى شي راه طالبين نسافروا الراجل ماهمش طالبين شامبيونات هذوما عندنا جمعه هذه باجي اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تصديق ما عادش فما توقيت تاع الفريق اخويا نخدموا في الخدمه باس عطانا كل شيء ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء موجود الوليد 50 يستحمدوا رب تعاملناو 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال على الاخر اخويا الماتش هذه فينال عندنا فينال تروح باجي في باجي فينال سال على الاخر.
3: الموعد اليوم كان مع ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضال جدي لتحدث على عمل الإدارة الفنية بعد 100 يوم. زميلنا رضال خليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع المدير الفني للجامعة رضال جدي اللي حوصل عمل الإدارة الفنية ويتحدث على صدمة نتائج المنتخب الوطني. بدينا
5: انطلقنا يوم 2 جويلية اليوم احنا 17 أكتوبر من خلالها بدينا مراحل منه هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة واللي حتى ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة بما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طرق صحيحة. دونك اولا وبالذات رينا اللي من الضروره ان يكون فيه نظره للفيزيبيليتي خاصه على مستوى الكره القدم عند الشباب تاعنا او الصغار في الاعمار المختلفه وهذا رحبنا اللي الشيء هذا ما كانش ربما بطريقه دقيقه وخاصه بمتابعه جد موضوعيه. النقطه الثانيه هي وقت اللعب اللي هو موضوع هام جدا منذ النشأة إلى الكبار للتونجو عند اللاعبين تاعنا رأينا من خلال القراءة هذا اللي هو التونجو تقريبا ضعيف كذلك في البطولات للشبان أو حتى في بطولات الأكابر وربما أكبر دليل اللي غياب حتى كأس تونس على مستوى الفئات الشبانية الشبان منذ 2019 يعني تقريبا خلال 7 سنوات.
3: زميلنا رضا الخليفي اللي يحضر الندوة الصحفية تحدث زاد على موضوع إقالة المدربين اللي هو عبارة على صيحة فزع حسب المدير الفني رضا الجدي.
5: صيحة فزع أنا أول ما جيت لهنا وكنت معاكم قلت لكم ستكسلا راني اللي فيها كان خطة جيسوي واحد منهم اليوم خلاف 5 على 28 سيادي في الآ وصلنا على أظن 5 كذلك هنا سيان فليو كي دونجورو دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم التونة وبما فيهم أنا شو معناتها هذه المسؤولية؟ خطر المغالاة دعنا هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب وكل جمعة واحنا مردود دع هذه الفريق باهي وغدوة طلع خايب طيب بالله ما ناخد مثال رأى تنسيون عني با بارسلونة فليكس يا أخي وقت لشد البمسة كانت عنده نتائج العميل الأولين الى تاسيسا قال ما هزت حتى شيء قعد في التيتر. اليوم نشوفوا الفريق كومو الي اون تران دو بريي معناتها علاش خاطر سي لي جون كي زون مانتينو لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. بون نعرف اللي القرار مش عندي انا، عند النوادي، عند رؤساء النوادي، لكن انا باش نجم نعمل انا في الاداره الفنيه سي كو جيساي دابليكي لا كوا. البارح نقول لكم حاجه لازم نقولها لكم، النادي سفاكسي غير المدرب تاعو صحيح ولا لا؟ غدوه عنده كوب دافريك، il est obligé d'avoir un entraîneur. J'ai une bombe, je ne libère pas le nouveau entraîneur que lorsque j'ai tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être validé. Ou c'est ce qui s'est passé. حسب القانون اللي موجود في اللوائح نتاع الفيدراسيون.
3: المنتخب التونسي لكرة القدم يعود للنشاط من جديد في شهر نوفمبر القادم، يلعب تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027. منتخب يواجه في الجولة الثالثة المنتخب الليبي نهار الجمعة 13 نوفمبر 5 متاع العشية، مباراة باش تدور الأقرب في طيب المهيري. مباراة الجولة الرابعة 3 17 نوفمبر في طرابلس بداية من 5 متاع العشية. آخر الأسبوع هذا الموعد مع المسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني اللي يسبق دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي تيبي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، مباراة باش تكون دون نقل تلفزي. والنادي الإفريقي انطلق اليوم الصباح في رحلة طويلة للكونغو، تونس تركيا، تركيا أثيوبيا، واللي باش يبقى فيها 24 ساعة بعدها أثيوبيا للكونغو. كانت في المسابقة لحد 18 أكتوبر سويح لليبي، الترجي الرياضي التونسي بداية من 6 متاع العشية، والترجي يسافر يوم السبت على متن طائرة خاصة، مباراة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في مسابقة كاس الكاف في الطيب المهيري السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 في الترجي جرجيس ريال باماكو المالي الخمسة، ديما نهار السبت أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يواجه نادي رياضي الصفاقسي، المباراة أول مباراة للمدرب الجديد لسياس محمد الكوكي اللي يشرف البارع على أولى الحصص التدريبية للفريق. ونادي رياضي الصفاقسي طرح تذاكر متابعة البث المباشر والحصري المباراة ضد الفريق الإيفواري عبر منصة سي اس اس فوريفر سعر 15 دينار بالنسبة للسيسيوس 10 دينارات. الرابطة الثانية وبعد 3 جولات عدد قياسي في تغيير المدربين، سبورتينغ المكنين عصام المرداسي مدرب جديد بعد القطيعة مع محمد السويحلي، كوكب عقارب رأف بالغيث مدرب جديد بعد انسحاب وسيمة معلا، مستقبل جابس القطيعة مع المدرب صالح داي، النجم الخلادي القطيعة مع المدرب قيس خلفة، وكريم العواضي مدرب جديد أولمبيك مدينة القطيعة مع المدرب عبد الكريم بن حمزة. البارح كانت أولى مقابلات الجولة السادسة ذهاب للبطولة كرة السلة، نادي كرة السلة بحمام سوسة يخسر ضد النادي الإفريقي 49-83. اليوم الستة شبيبة المنازه النجم الراتسي، نجم حلق الواد النادي الصفاقسي، اتحاد الأنصار، الملعب النابلي، الاتحاد الرياضي المنسيري، داليت جرومباليا، شبيبة القيروان، النجم الساحلي. مقابلات دوري أبطال أوروبا تتواصل الستة، غير بعض فاينورد كومو الإيطالي، لاسك النمساوي، ليفربول الإنجليزي، وضعية صعبة في الدوري الإنجليزي موجود في المرتبة العاشرة، ليفربول الثمانية، أستون فيلا، فينرباخ التركي، بيتيس الإسباني، بورتو البرتغالي، بودو غليم النرويجي، بروسيا دورتموند، شختار الأوكراني، أياك أثينا اليوناني، سلوفان سلوفاكي، شتوتغارت. قمة كبيرة الثمانية بين جمعية روما وريال مدريد، وقمة ثانية وفرجة مضمونة بين المان سيتي وبي اس جي الفرنسي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
6: احلى
7: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: لا والواحد فيه هبل.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: المشهد على ذمتكم، والتليفون أيضا، وسعاد العدويني في انتظاركم على 73 275 836 300 ألف. نحكيه على موضوع مهم جدا وقت اللي نحكيه على مريض ينجم يتعلق، ويقول لك الغارق يتعلق في قشة، فما بالك بمريض وقت اللي يطول المرض، وقت اللي يدور من سبيطار لسبيطار، من طبيب لطبيب وما يلقاش الدواء، وقت اللي يبدأ يلوج على أي أمل. وجرعة الأمل أحيانا تنجم تكون في صفحة على الإنترنت. الدويات اليوم وليت تتباع على الإنترنت، دويات وحاجات شبه أدوية ووصفات وخلطات سحرية، شيء لعلاج نعرفش حبوب، وشيء لعلاج شامبينيون، وشيء لعلاج التجاعيد، وشيء لعلاج تساقط الشعر، شيء لعلاج السكري، وشيء لعلاج التنسيون والدم وضغط الدم، شيء لعلاج القلب، شيء لعلاج ايضا امراض مستعصيه. فما شكون يحط لك اليوم ادويات على اساس ان ادويات حتى نتاع مرضى السرطان، عفانا وعافاكم الله، وبرشا أمال تباع على الإنترنت. هل هي فعلا حقيقية؟ أنا ماذا بيا ننطلق من منطلق تجربكم، جربتوا ولا ما جربتوش، وعليش جربتوا؟ شو اللي يخلي الواحد يخلي الطبيب قاري قدش من عام، يخلي السبيطار، يخلي المستوصف، يخلي سيدي الفارماسي، ويمشي إلى صفحة على الإنترنت ويقول تيا خلي نجرب؟ وشو اللي يستدعى الناس باش تجرب الدويات هذية؟ وإذا كان جربتوا فعلا نجحت الوصفات هذه وإلا ليه خفتوا من خطورة التداعيات؟ في ساعات واحد ياخذ دواء بروسيت من عند الطبيب، اوردونونس مريقله مصحه، والطبيب عمل عليك الفحوصات اللازمه الكل، وتكون فما مضاعفات واخطاء طبيه، فما بالك بادويه تتباع والله لا نعرف حتى مصدرها، شكون اللي يصنع فيها، من شنو يصنعوا فيها؟ الكلام ليكم مره اخرى، والتجربة عندكم على 73 275 836 300 ألف. نبدأ مع فاطمة من القلعة الكبيرة. فاطمة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
2: جي
1: عشان سيزو هاي شعولك يا فاطمة، لباس
2: لباس الحمد لله، عايش ديما نتبع فيك راو.
1: مرحبا بك لله، بارك الله فيك.
2: والحق خليت بلاستيك على الاخر وقت التريود اللي غبت فيها على جوهره،
1: انا والحمد لله
2: على قناه انت
1: يا عايشه يا فاطمة.
2: مرحبا بك.
1: سمعتي تبع على الانترنت الدويات ولا
2: أيدي متبع؟
1: عندك شي باج متاع غريب هكا كبشت معايا خشمي خنخن وقريجم وحالا عندي 3 ولا 4 أيام وانا نعاني، جربت الدويات الكل.
2: لطف عليك،
1: بعث لي كان فما حويجة على على الانترنت.
2: إذا قلت برشا على الانترنت،
1: برشا باه. قل لي انت من الساعة انه هادو النجمو نجربوهم ولا ليه؟
2: والله اني كنت ممنا تجربتي مع شيء.
1: بتجربتك ما عادش معناها شو اللي جربته باش نفهم؟
2: هو في اول في الاول وقتها مش توا كما توا الانترنت، معناها في 2013 2014 هكاك.
1: اي
2: عندي تاش في وجهي، تعرف كل بلاي ما تحبش في وجهها، ماذا بها تحبه بالنارة وتحبه كما تعرف الانسية كل.
1: والتاش هذه طلعت وحدها ولا سويت للضربة ولا؟
2: لا كنت راخدة، قمت الصباح قلت عندي تاش بدا يتكسر في وجهي، معناها وليت ستريسي على الاخر، وليت فهمت نتصفح على الفيسبوك نلقى في عباد هاو تيبات ودي كريم هاو من الخارج هاو باهي هاو شو وجهي كيفن ولا بالله هاو بندون بانجور تولي يتنحالك التاش هاو تنحالك الكحولية يتنحالك كلام يجذب ويسحر ويخليك معناها متأكدة 100% انك باش تاخو.
1: هو اخطر فكرة هو انه تهيت نجرب معناتها حتى كما منفعنيش مش باش يضر. شريت البومادة،
2: كلمتهم حلولي في الجلة ذريع كما نقول لها بالقلب بالقلاع معناها تفضل مدام وفوز ومتخافش وإحنا متأكدين وراي معروفة وماركة عالمية والعبيد كل خذاوها هاو بالتجرب هاو الماركة هادية لاريتها جربتها وفلانة جرب حسيلو
1: ويحطوا لك دي كومنتير ولا ساعات حتى دي زوديوم تعال الله يرحم والديكم بارك الله فيكم أنقذتوني حياة عمري وانا نعاني.
2: لي كومونتير كلهم نساء معناها يرحم والديكم. والله اني كنت نعاني من وجهي عندي تاشه ولا لي خير من الطبيب، انا جربت الطبيب وجربتكم انتم خير من الطب حتي له معناها سحروني
1: كلمتهم حلوا لك في الدنيا جريعه
2: حلوا لي في الجنادريع وقفوا يا مدام وتفضلوا وابعث لنا بالبوس حاسي لو بعث لهم الفلوس معناها هو تيب وقتها مش رخيص تيب 80 دينار خذيته
1: اي
2: انت خذيت سنين اني قلت معناها المره الاولى دونك ما هناخذ سنين فهاد المره معناها شي يصير مش من الاول تيب شي يصه ويجي وكل
1: اي
2: ويا خيبه المسعى بالحق يا خيبة المسحة
1: صار.
2: عملت مرة لولا وكما قالوا لي بالضبط أعمل في الليل وأرقد ودرشنوة والشمس ليه والحاسيلو أنا عملت ديك فيه شوية من كنتش عليك قلت بالك فيه فاتمة لو حتى ما عملتش الغسول لوجهي وأنا ديريك تحطيته على وجهي معناها
1: معناها زادت عقدت الأمور وإلا هو
2: ليه عادم زادت عالسنيني ساعة نكملك مشيت خذيت الغسول بعد وبعد عملت الكريم كما قالوا لي بالضبط
1: والغسول خذيته من عادي مش بالانترنت
2: لا لا خذيته على روحي من فرماسيل غسول شوف معناها ساعات الغداء يوصلك انك معناها تتغابى ابقى غسول انا خذيته من فرماسيل معناها غسول اللي يضل ينفع
1: نتوايون عادي باش ينظف الوجه ويحل المسامات وكل
2: حسيت عدنت مرة الأولى حمار مرة ثانية كلاني مرة ثالثة وجهي تسلخ تسلخ وجهي بالحق وجهي
1: قشرت
2: قشرت مش حتى تقشير عادي ياكل تقشير كي تاخو معناها كلام يقول لك تقشير تسلخ ولات حمراء الجلد الحمراء طلعت
1: يعني اني جنت في
2: ثالث مرة في لا تروازيام فوا اني عملت هكا بيدي دعكته وجاتني مشي في بالي حشاك وسخ مشي في بالي معناها ما هزيت وغلطت المراية عيطت فرد عيطت
1: شريط
2: مين جيت وقلت ريت كني وجهي تسلخ معناها الجلد الجلد
1: الفوقانية ذيك كل سلخت
2: سلخت وقعد خدي معناها احمر ما نطيقش النص وما نطيقش الهوي حتى الهوي نتاعو ما نطيقهاش معناها حدود الاثنين يعني بديت نلعك بيدي الزوز معناها الكريم كما اي واحد يراه كرون ولا حاجه نطلب فيهم ما كنتش بديت نطلب فيهم ما حتى حد ما هز علي فهمتها خذيت الفيكس طلبتهم الفيكس من انا طلبته بالبورتابل نتاعي كي طلبت من الفيكس قلت للمراه بديت نسيف بديت معناها تصور واحد وانا وجهه تصيح قال لي مدام راك غالطه وعلق عليا ومن بعد قعدت نطلب نعاود ما هزوش عليا
1: سي بون حافظوا النومرو هيك حطوه في البلوك ليست
2: جوستومون معناها قعدت نطلب قرابات الجمعه نطلب مش شويه معناها تحب نرد غشي فيه ونحب كتبت كومنتارات كتبت ما
1: وبتبيع الكومنتير الخايب يتفسخ ما يقعدش ما يتعداش
2: ما يهرش جمله كومنتير ما عادش نلقى فيها الباج جمله وليت اللوج وليت
1: من بلوكيوك ما عادش تتنجم تلقاها
2: صاحباتي تليفونهم بربي هات نشوف الباج هذيا اثر ما نمشي وصلت مشيت تطبيبه جلديه لهنا في سوسه تصور قديش خسرت يا سي زهير قربت لك 5 ملايين على وجهي
1: 5 ملايين
2: اصلا
1: بربي الديرماتو ما قالكش كان جيتني من الاول راهي كانت الامور اسهل برشا من انك تو سلخت وجهك
2: ديرماتو قلت لها قالت لي إيه من اني معناها في واحدة اخرى بس اما كانسانيه وكدكتور يلزمني نقبلك اما انت فسدت وجهك بوجهك ما علاش عملت لي محاضرة الدكتورة قبل ما قلت لها انا الحكايه من تصور انت انا ما قلت لها لا كلام حتى مشيت لها قالت لي هذا فعل شنو هذا ما فرق عليك شنو هي الحكايه ما تقوليش الكيكه قمت
1: شكت حتى في عنف معناتها ينجم يكون صار عليك
2: قلت لها بالضبط قلت لها يا دكتوره راهو الحكايه فيها وفيها راني اني خذيت من ريزو سوسيو زوج بيت ودهبت بيهم قالت لي لا حول ولا قوه الا بالله علاش قالت لي هيك علاش خليت الطبيبه خليت معناها وعنا دكاترة باهين
1: ربي تريحة التوبة ولا عاود شربت حاجات أخرين
2: ليه في الكريم والدويات جميل
1: الدويات
2: ليه ليه ليه جميل لا في اني نعاود ليه الله خير عاد انا وجهي تسمى صحة وربي وليك الحمد
1: الحمد لله المهم برا 5-10 ملايين المهم برا
2: قسما بالله الحمد لله اني انا كي مشيت لها قلت لها فما امل لك قطعه كل شيء فما امل اني يرجع وجهك حاسي بيه الطاش قلت لها تصور انت انسانه كان
1: ان شاء الله يرجع حتى بالطاش نتاعو المهم مش
2: قلت لها صدقني قلت لها انا حاسي بيه الطاش المهم رجع لي جلده هذيك خاطر حتى في الشمس ما نجمش نخرج تلمو معناها تاكلك وتحرقك
1: تو وجهك رجع عادي حتى الطاش نحى
2: ولله الحمد.
1: الحمد لله عنا طب وعنا أكفاء والدرماتوية حم والديها بارك الله فيها.
2: بالحق زهير عنا برشا أطباء أكفاء. هي قاتي شوية وقت الدكتورة. لأني قلت لها ماذا بي قاتي راو الدوية غالي باش نسرع قلت لها ميسيرش.
1: قديش قعدت تعالج باش يرجع وجهك؟
2: ثلاث سنين ونص حكي كتكاك باش رجع وجهي العادة ورجعت معناها نخرج بالكدا ونحكي ونضحك
1: الحمد لله عليك باللطف.
2: ميرسي
1: أول مرة وآخر مرة دونك لا تبعث لي لا بتاع زوكام ولا بتاع كحة خليهم على روحهم غادي. شكرا لك فاطمة بارك الله فيك. نعاودك الناس 73 275 800 36 300 تلفوك سعاد العدواني تستناكم إذا كان عندكم تجربة أو عندكم موقف من تسويق الأدوية على صفحات على الإنترنت. سي محمد من جمال. سي محمد
3: الو
1: اهلا وسهلا
3: وينك سي زوير
1: ايش احوالك سي محمد لاباس
3: الحمد لله الحمد لله
1: عايش. يا حماي جربت ولا ما جربتش؟
3: اي جربت سي زوير شو نقول لك كان حساك عندي المرض ذاك الخايف في المصرانة الغليظه
1: باللطف عليك
3: عايش. عملت الحقيقه تحليلات عملت عينه نحيت قصيت المصرانة عملت تحليل قالوا لي لاباس ما عندك شيء تنحى كل شيء دقيت زرارق الله يرحم اسمع ربي يشد لنا في الحاكم في الحكومه بتاعنا وقلت لك خذيت زرارق برك الله بلاش ناخذ فيهم من خزامه دقيت زرارق عملت بعدين عملت سكانر عملت لرام قالوا بعدين قال شنو ولاني في المرض حاشاك في البروستات ولا فيها معينات معناها
1: اي
3: مشيت للطبيب الاول قال لي نعمل لك 12 عينه ولا 13 بعد قلت نمشي للطبيب اخر مشهور في سوسة مشهور بالقديد شريت قلت له دكتور راني هيك هو عمل لي ليكو عمل لي سكانير شاف قال لي يلزمني نعمل 13 قلت له خير شنو نقول لك انت كياني في عندي المرض الخايب في البروستات علاش ما نعملوش عمليه ونحيوها ضربه واحده نقصوها هي زادت ولات كبيره في الواحد معناها تخسر لي حشاك على البول وشو تو نحيوها نعملوا عمليه ونعمل ثاني نعملوا عينه قال لي لا الا لما نعمل عينات تعمل عينات قلت الدكتور تعمل لي 12 عينه 13 مو تتعفن وتولي تفسد والحقيقه برشا عباد قالوا لي ما تعملش عينه معناها ما تعملش عينه راهو تفسد وتولي لك تزيد تفرح شو نقول لك دكتور بل عملت ما باوش ورصاتي نمشي لك الاعشاب الطبيه اللي يحكيوا عليها وكل شيء ها ومنها وقارص او زيت او ملح هاو عشاب هاو عسل مع شنو النوع تاع العسل الخليط شو نقول لك شربت معتي حتى مفعول في زوي حتى مفعول واني ننصح العباد ردوا بالهم ياخذوا حاجه من الانترنت
1: ما كل شريته من الانترنت
3: كل هاو
1: اي وهو سبحان الله معناتها فما حاجه غريبه قاعده تصير هو انك تخمم في حاجه باش تشريها ولا تخمم في حاجه تلوج عليها تلقاها تجيك قدامك على الفيسبوك
3: صحيح نبدا ساعات اللوج
1: والله ساعات نخمم مثلا باش نبدل جرايه يبداو يبعثوا لي في ليزانونس نتاع الجريري تلقاني عندي مشكله نتاع كحه يبداو يبعثوا في الدويه تاع ما تفهمش هالذكاء الاصطناعي هذا يظل تخلي مخاخنا ولا ما مربوط
3: معناتها مش كاتا وساعات يجيك دكتور
1: يبعثوا لك هاو عسلها وخلطها وكذا
3: هاو قلوب قرعها وشنو الحقيقه ما نكذبش اي فين ما خليت ما عملت عندي اختي الحقيقه ترس تجيب لي الاعشاب ترس ونعمل الشاي ما فهمت
1: وانت تصرف وترني المهم هات نبره
3: هات نبره اعطيني نبره بركه وخي شنو نقول لك اعطيني اسمع من يذوق المر كلمه ما مر وراه والواحد يسمع كلمه زوايا ساعات يقول لك نشرب اللي يجي شنو نقول لك زوايا بربي انا حمست المرض هذا يقولوش ادواء ما قولوش ادواء زوايا مصبرات لان يوفى العمر وذاك هو سيدي راهو يكذب عليك
1: ان شاء الله بنلطف عليك ان شاء الله بنلطف عليك
3: اما ننصح العباد ما ياخذوش حتى شيء من الانترنت يبدا يحلف لك بالمصحف بالقران الكريم يحط فيها العينات يقول لك دواء ويداوي الالتهاب ويداوي شنو ويداوي شنو
1: يجيك يحلف لك ويده على المصحف ويقول لك والله اول مره اذا ابريت بهالكريمه هذه حاجة غريبة ما تقسم
3: لا وزين يوريك عباد أنا كنت مريض ذيك هو دواني الدكتور هذايا دواني آلاف من توابة لدوينا ورجعت عادي يعيش عادي يعيش مريقل وعيش لبس عليه هو مرته لبس عليه والله يا زوز
1: بالقسم وبآيات قرآنية يبدأوا يحكي
3: يعني وحط فيها لعينيه القرآن ما نعرفش علاش هذا كل على خاطر الفلوس ولا على خاطر كما قالت المرأة قبلي قد جيت تكلمهم معاش يزعوا عليك التليفون
1: واضح محمد شكرا لك خويا بارك الله فيك برشا التليفونات يستنيو
3: وربي يطول في عمرك
1: بارك الله فيك خنذكر الناس على 73 275 800 ولا اسهل لكم 36 300 3 0 هاي ناخذوا رزوقة من تونس رزوقة
4: مرحبا خويا زوق
1: شحوا لك رزوقة لاباس
4: ربي يبارك لك شو نصح في سي محمد تويكا إنما الأمان بالنيات ولكل يوم ما نواه.
5: إيه.
4: وديما يقول سيدنا الخير وفيه وفمتي ليوم يبعثون.
5: بيه؟
4: حي ولا بيه؟
5: أكيد.
4: أنا نعطيك بالملموس يمكن أن أتحب عنها ونعملها سي محمد يسمع فيها.
5: إيه.
4: شام مشكور البراء الحكاية اللي مرض بقى اللي يحكي عليه هو بالضبط ها سيد تفضية. والشام المرض والحمد لله من المرض اللي يحكي المرض الخايب ونبدأ بيك بشوية.
5: بروستات
4: القلوب القراع اللي يحكي عليها باهي البروستات وصل عليها باهي تنفية خوية لكن هاو نعطيك حاجة ينحي الحمل القوي البقري والحوت تنفية الحاجات القوية نحاها باش ما يتقوش عليه تنفية وعندك قلت لأخت الزميلة قلت لها السمار الأخضر هذاك العروق متاعه شوف خوية لا لا
1: من منطلق تجربة ولا من منطلق
4: من منطلق تجربة من منطلق تجربة من منطلق تجربة لا عندك البواسير يقول واحد العذر
1: ايش هو كيفاش جربت معناتها انت مرضت بالشيء هذا وجربت ولا
4: يا ودي عندي شكور بعد عندي شكور هاي سيدي انا نقول هنا دير هاي مرض به البواسير هذه اسمعني كلموا بعد ما توكي باش نقول لك انا كلام قلت لك اذا
1: ما نفهم الناس اللي مساكن مكبشه في قشه راهو
4: شو هياتك الصحه هياتك الصحه هياتك الصحه هذيك هاي البواسير
1: رزوق انت عندك الشجاعه تقول اللقب
4: لا انا اعطيك نمرو اساسا انا اعطيك حاجه انا مش باش نعمل فلوس انا نبيع فيه العسل الحمد لله ود مرضك تفيه نبيع فيه العسل اما العسل نتاع العسل كي تقولي العسل مش تدخل في متاهات اخرى العسل نتاع وسو اللي الصافي نتاع وسو برك يتنحى مره في العام تنفيه مره برك العام يتنحى فيها وسو لا تقولي هذا نتاع بروكدان ولا هذا نتاع كذا تنفيه الكيلو يوصل حتى 180 حتى 150 الف ده باش نمشي معاك العسل تاع الملكة اسال عليه قداش يوصل اسال عليه تنفية
1: لا لا حاجة وين متفاهمين معناتها
4: يعطيك صح وخر من بطون يا شفاء
1: طبعا اكيد هذا متفاهمين فيه ولكن الكنفو الدواء لانواع معينة معناتها
4: هي سمي بسم الله شوف خويا بالله اسمع ربي يربي كيما نزل الداء نزل الدواء هكا ولا قلت لك طبيب يداوي والفرج على الله
1: باهي تاخذوا من منطلق تجربه عايشها
4: انت خويا البواسير العذر القنفود يتذبح ويتنظف ويتشيح فوق النار ويتهرس بالمهرس ويتخلف بالعسل من غير كل سماع الاخوان وتذكرني
1: بالنسبه للعذر الدوي وقت اللي تشد شو اسمه هو قنفود وتشيحه مليح مليح ومن بعد يتهرس
4: يتذبح بطبيعته شويه فوق النار يتشيح على ويتهرس ويتخلط بالعسل
1: ومن بعد بغرفه كل صباح يبرى العذر
4: راه اذا ما فرقش ما يضركش اما هو ينفع بحوله سمي بسم الله عقد نيتي خلي النيه صافيه ما تضحكش على حاجات راه ربي الطب النبوي انا مش لعبه الطب النبوي سيدنا كان ياكل الخل والملأ والزيت خل شكون ياكل بيه الخل ولا الواحد وطوي كان شكون ياكل بيه تقول شكون ياكل بيه الخل والزيت
1: باهي ارزوقك مادامك انت عندك من الخبره اعطيني حاجه توا تاع خنخين خشم وقراجم وحنا توا داخلين على موسم قريب
4: خويا الفضل ربي انا ريت هل تسمع فيا صوتي كيفاش ولا حاجه تسمع فيا
1: نسمع
4: خاطر انا شوف انا اسمع لا هذه كابوسه لا هذه دجاج سوري لا هذه ناكل كان الطبيعي خبز قمح
1: البيو
4: يعطيك الصح خبز قمح قمح بس عسل لا عسل
1: شكون مازال يخلط عليه الشيء اللي تحكي عليه يا بابا وين
4: لا
1: اسمع في المدن مازال باش نلقاوه هذا
4: يا خويا ثم ناس تتكيف في باكو اسمعني يصرف في مصروف باكو الدخان باكو اللي جاب 8000 تو تسمع فيا ناس ماشي انا لا نتكيف لا نشرب قهوه واي والدخان يزيد يقوي راه نعطيك حاجه الدخان زاد هذاك اللي فكرتني فيه يرحم والديك راه مصيبه شوف
1: شوية رزوقة خطر دخلتني في معمعة نتاع موضوع يشبه الموضوعنا انت تحكي على الأعشاب والناس اللي تفهم في الأعشاب احنا نحكيه على الدويات اللي قاعدة تتباع والخلطات على الانترنت
4: ما هذيك الشيء ما أنا ما رحليش أنا نطبع بهم ونعرفهم وما رحليش
1: مش أي حد ينجم يفهم الأسرار هذه ويعرف العلاج
4: عامل ازاي يسمعوا فيا هم يتكلموا حتى في اذاعتكم حتى ندخلوا في حد. على الرجله نتاع المراه المردقوش المردقوش الحلبة اللي الاخت اللي تكلمت صرفت 5 ملايين على وجهها طويكة وكان عمل وكان عملت شوف نعطيك حاجه بالنسبه للعزبة اللي يطلع لها في حبوب في وجهها ما تصفى ما تصفى الا ما تصفى تخد الا ما تتزوج ونرشمها لك بالسيلو الا ما تهلك الحبوب هذيك الا ما تتزوج.

0: ادويه موجوده على الانترنت، شيء متاع شامبينيون في الظوافر، شيء متاع تجاعيد، شيء متاع تساقط الشعر، شيء متاع سكري، شيء متاع ضغط الدم، شيء متاع كما قال الراجل البروستات، شيء متاع معناتها ادويه على بعضه موجوده، وشيء حرابش، شيء بومضات، شيء زيوت قاعده تتباع من اجل انه الناس تلقى امل في العلاج. انتوما معاه ومن منطلق تجربتكم ايه والا لا؟ خلينا ناخذوا فيصل من حمام سوسه. فيصل
1: عسلامة سي زهير.
0: شو عليك يا فيصل؟ لاباس
1: الحمد لله ربي يخليك. عايش
0: اه يا سي فيصل. اي
1: والله يا سي زهير شنو نقول لك، ما نجمش نحكم سواء نقول لك معاه والا ضد. انا جربت ثلاثه مرات. مره جيت هاك كيما نقولوا احنا الفيكس يبيعوا فيه على الانترنت، لا ما نعرفش الحق اسمه. صح حاجه افيكاس بالحق، افيكاس
0: فيكس شو هذا نتاع بروده معناتها
1: كنت على نتاع البروده نتاع معناتها
0: اللي مش بيدو يتباع في الفارماسي ولا
1: ممكن ياسر زاد يكون؟ لا ماهوش هو بيدو اللي يتباع في الفارماسي.
0: مش هو بيدو،
1: ماهوش هو بيدو. ممكن ياسر يكون نفس التركيبه معناتها
0: علاج للامراض
1: للبرد وللحكايات هذه والحق يفرهد هذه حاجه.
0: جرب حاجه اخرى نجح معاه.
1: اي اي اي جرب بالتجرب ونجح وباهي. مره اخرى الدواء اللي يبيعوا فيه على اساس يداوي الدوالي معناتها شو نسميوهم احنا الليفاريس.
0: الليفاريس اي موجود يبيعوا في برشا حاجات زاد
1: برشا حاجات. مره خذينا حاجه ما عنده حتى اي افي، ما يعمل حتى شيء، الله اعلم يضر بعض ولا ما يضرش.
0: دونك ما يضرش وما ينفعش.
1: ما ينفعش بيه؟ والحق اخرها من البارح برك مش انا المدام، انا الحق ما نحبش نتعامل معاهم الحق. المدام تكلمت على ماده يبيعوا فيها خلطه يبيعوا فيها لكن تاع تقويه الذاكره للصغار وللواحد في وقت امتحانات يقول لك وكذا وما راش. والله فما نحل قوس لهنا مثلا فما اعلاميين ساعات تتدخل هي في الحكايه هذه مثلا انا ما نعرفش النجم نسمي ولا
0: لا لا
1: فما اعلامي واعلامي معروف
0: باشهار يقول لك راني جربته
1: واعلامي معروف مليح وتحبوا الناس وتقول لك عن طريق فلان راهي مصداقيه كبيره وكذا هناخذوا منه. والاف العباد اللي خذيت منه متاكد منه الشيء هذا حكم شافوه هو
0: ينجح ينجح ولا ما ينجحش.
1: يعطيك الصحة ما نعرفش أنا الحق.
0: هذا مازالك كنتي طول البارح دونك مازالت الريزلتا.
1: لا مش مازالت الريزلتا، لا الحق هذا علاش نقول ساعات فما ديباج عندهم مصداقية. تكلمت المدام قالت نحب ناخذ منه لولدي راهو كذا كذا معناتها نحب يقوي الذاكرة نشط له كذا. قالوا لها اسكو عندوش أمراض ولا حاجة وحاجة باهية أنهم سألوا عليها الحاجة هذه. قلنا لهم راهو
0: معناتها طبيعية ولا حرام؟
1: هي خلطة
0: ولا
1: طبيعية؟ لا هي خلطة طبيعية
0: جات في خلطة طبيعية عسل و
1: قولوا لا مش عسل لا لا لا لا, لا. ما نعرفش حشائش معها دويات الله أعلم شنية فهمتني ما يعرفوش عليها الله أعلم شنية
0: يا فيصل خذيته المدام
1: أو جيتك
0: ثقة في الإعلام اللي عمل الإشهار.
1: اي علام اللي عمل الاشهر السيده اللي طلبناها اتصلنا بها باش ماشي نتكمانديوه قالت مري عندوش امراض ولا كذا. قلنا لها راهو عنده امراض كذا كذا يداوي عليه وياخو في دواء نوع كذا كذا الحق. قالت سامحوني نعاود نرجع لكم بعد شويه بالاتصال وعاودت بالفعل رجعت قالت سامحوني ما عندوش الحق باش ياخذ هذا. فهمتني ولا معناتها فما ساعات تحس فما مصداقيه حابين ناخذوه له احنا. قلت لا
0: اما قالت لا مادام ياخذ في الدواء كذا
1: ما يلزموش
0: ياخذ مع هذا
1: مع هذوما ما يلزموش ما يتقبلوش مع بعضهم ما يلزمش.
0: واضح شكرا لك يا فيصل. والله على ذكر تقويه الذاكره ذكرتوني زاد فما برشا حرابش ومراهم وبومضات لتقويه الضعف الجنسي شوفوا فيه. قال لك كان عندك مشكله وكذا ها وهذا حاسيله ويعملك ببليسيتي وإشهار وكانك عروس جديد وكانك وخلطات وشي بالزرير وشي بالعسل وشي كذا. هو هذا على الأقل خلطات طبيعية يمكن حتى ناس بكري والنساء الكبار والرجال الكبار يعرفوها. ما ساعات تجيك حرابش وساعات تجيك حاجات ما تعرفهاش زيوت وكذا ما نعرفش. في الأخر الرأي ليكم انتوما 73-275-800-36-300 ألف. دكتور زهير الشلي. زهير أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامة سي زهير.
0: شعورك الزول لاباس؟
2: نحولك لاباس الزول الزول.
0: مرحبا بيك يا سي.
2: ما نطولش عليك نسمع بيك الحكاية على الموضوع هذا الموضوع.

0: مهم جدا سورتو الدوايات والما ما يصير في انترنت مش نحل نحكي لك واتس ولا حاجه ما يصير في انترنت اسمعني انترنت فيه وفيه فيه وفيه الغالب فيه وفيه الغالب انك تعرف وين تدخل وتعرف شو الفرق
1: هي ما انا كنتش نعرف الصحيح من الغالب زيدا
0: لا المواطن العادي ما ينجمش يعرف انا طبيب نتركز نشوف وندخل في الوصفة ونشوف شو ما المكونات وكل شيء مش نعرف
1: انت طبيب وتتبع في اللي قاعد يتباع على الانترنت
0: نتبع ونافذ فما اشياء نقبتني فما ادوية كوبليمون اليمونتير مكمل غذائي نقبتني فعندي 8 شهور نقو فيها ونجدد ونعاود وفما ادوية قدموني بالضحك
1: سنة انت طبيب شنو بالضبط زهير
0: نعم
1: دكتور انت طبيب شنو
0: ثاني طب عام شعري شايب
1: ودخلت شفت ادوية وجربت
0: لا ما جربتش فما اللي جربته ونفعني اما ما نجرب كان اللي نعرفه ينفع فهمني ونفع ربي اسمعني فما سلتو انت جبت اول ضعف الجنس وكل شيء انا مش لازم نحكي لك شيء يضحك وشيء يفضل انا وصلت فما ناس معروفين يتعدوا حتى بالتلفزة متدينين ما نعرفش اسمه فما واحد اسمه عمر رندريشة
1: لا لا ما تسميش لسيدي بربي يا دكتور
0: لا لا ما نسميش أما يحلف ويقسم بالله أن الدواء هذا نافع نزل الكومنتار ونعمله سمعني في دواء ونسبه على خاطر قلت أنت متدين وتقسم بالله تقسم بالله أنه نافع في الأخر جيت نشوف أنه الذكاء الاصطناعي يدخل في الحكاية ولا هما يقولوا في اشياء ما حدش يقولها هو ما قالش الذكاء الاصطناعي رد ذلك يخوف يعملوا كل شيء فهمني
1: انت ساعات يحطوا عماد ويخلي الكلام على طريق الذكاء الاصطناعي
0: هو بيده صوته هو وكل شيء هو وكل شيء هو مش هو هذيك رد بالك منها ردوا بالكم منها الناس
1: انت كتبيب اليوم تنصح الناس وخاصة الناس اللي تقول لك ما لقيتش امل في الطب ما لقيتش بالدويات الكل نجرب ولا ما نجربش
0: لا ننجحوا يجرب شو ما شيء جرب وشيء ما جرب شراء ورد ذلك
1: أشياء جربها وشيء ما جربها دكتور ما عاش سمعتها وليه فاطمة من القلعة تقول لك راني طلعت لي تاش في وجهي جربت الكريمة هذه ما حالفين عليها كما قلت انت وناس مجربينها رصت لها في 5 ملايين تصرف خاطر وجهها تزلع عن بعد
0: لا ما نعرفش أنا منيش مختص في الشدة ما نعرفش شنو اللي صار أما نحكي أني مرة كمان ديت الدواء يعني باش نشوفوا مرة التليفون على ضعف الانتصاب كلمتني واحدة حلتني مستوج تسأل على حالته كذا وش عندي وش ما عنديش وكذا وكذا وكذا واني نعرف اللي هو كمان ديت ونتحب نتصنطوا برا عمل ديت وقلت لها يا مدام راني من طولش عليك نقول لك اللي أنا راني فيه ومختص في الأمور هذه حاولت عليه التليفون تعليق أشوف شو كسرت التليفون متاحة
1: لحاولة لقوة إلا بالله
0: كمني
1: عرضت عليه
0: هربت
1: التحيل موجود وأحيانا
0: موجود 200% أما إذن يكون أنت تعرف ما نجمش نجي مواطن عادي وقول له أعرفك الشيء هذك طبيا ولا علميا ولا شيء الفيزيولوجيا متاع الدواء ولا الشيء عملش
1: شكرا لك دكتور شكرا لك سيدي مرحبا بك شكرا سيدي ناخذ رضا من منوبة رضا في انتظار يلتحق بنا رضا ذكر الناس اللي نجموا أيضا ياخذوا التعليق معهم ويخليهم مواقفهم إذا ما خلطوش على التليفون على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100 كما تنجموا تخليوا تعليقاتكم على الواتساب 48 155 ألف عم نطلب الله على المساجات في الواتساب إذا كان فما مساجات خلنا نقراهم للناس إذا كان قاعد يتخليوا في التعليق أيضا على البث المباشر على الفيسبوك شكرا لكم لأنه منيش قاعد نقرأ لكم في المساجات سامحوني لأنه فما لهنا مشكلة صغيرة قدامي على الشاشة هذه أما شكرا لكم منكم تتفاعلوا معنا بالواتساب وإلا بالموزع الصوتي كما تنجموا تكونوا موجودين معنا في المباشر على 73 275 800 وإلا 36 300 ألف رضا أهلا وسهلا مرحبا
2: عسلامة سي زهير
1: شو عليك سيدي ده لاباس
2: عايشك ربي يبارك لك
1: هاي يا سيدي
2: والله انا تاع مبدئيا باش نشكرك على البرنامج
1: بارك الله فيك
2: خذيت تقريبا اليوم استنصرت البرشا ناس تضرت من الفيسبوك وما الشراءات على الانترنت
1: اي
2: لكن سي زهير نحب نلفت النظر نتاعك ونظر المستمعين صحيح انت استنصرت الفئه المتحايله، لكن وميمطو انا حسب قراءتي ظلمت برشا ناس ما همش متحايلين.
1: بمعنى
2: تقريب ولا الحديث عام كل ما يتباع على الانترنت مغشوش.
1: لا هو كان دكتور قبلك يقول انا طبيب وجربته فما حاجات نجحت. اما الطبيب ايش يقول راهو المواطن البسيط ينجموا يتحايلوا عليه. بار كونتر انا طبيب كي نقرا التركيبه نفهم هذا
2: لكن عامة الناس، لكن عامه الناس مواطنين بسطاء.
1: اي
2: هكا ولا
1: اي
2: انا همش نحكي لك على على على على على, على كا انا نعيشها. انا عندي بنتي انجينير اون شيمي وعملت دي فورماسيون، ميم حتى فورماسيون عملتها مع الانستيتي فرونسيز نتاع نتاع لي برودوي هذوم
1: باه،
2: وسنا رجعت تقرا تعمل في ماستر، والعام الجاي ان شاء الله تبدا في الدكتوراه.
1: يالله يعينها ان شاء الله. اي
2: عندها ابوراتوار نتاع برودوي كوسميتيك بيو ناتوريل
1: اي،
2: وإذا تحب أنت نعمل نربط بيناتكم وتتصل بيك بصفة رسمية ونعطيك النمر ولا كان تحب
1: أي؟
2: وتقبل ما تعديها أنت ساعة للمواطنين تبعث لك لديبلوم متاحة معناها باش تبدأ حاجة كونفيرمي باش يبدأ المواطن مطمئن اللي راهي.
1: وهي عاملة صفحة على الانترنت وتبيع في البروجويل تخرجهم في المخبر.
2: بيان سير عامله صفحه على الانترنت
1: صفحه نتاعها حتى الشهيد واللي ديبلوم وكل شيء،
2: حتى كل شيء عندها.
1: على الاقل هذه
2: تكنيكمون الحقيقه في الانفورماتيك ما نفهمش. اما قالت لي بابا انا كي يدخلوا ينزل على البطاقه هذه تحلوا الصفحه كله لكوردوني كله وموجودين الشهيد نتاعها وخبرتها كله. تبارك الله ما شاء الله تو عندها تقريب عامين ولا ثلاثه وتعديت مع زميلتك في التلفزه
1: ايه؟
2: ما نسيت انا الاسم
1: مثالش شيء
2: وقتها مازال ديبيتون بورتون تويك تبارك الله عندها تقريبا شي 3 سنين
1: ايه؟
2: وش اسمها كيما نقولوا فيها الصفحه
1: هذا معروفه. وانت برشا ناس توا رضا انه باش تفهم اسكو الناس هذه مختصه ولا قاريه ولا مهم انه على الصفحه تنشر لي خويا دبلوماتك وتنشر لي شخصيتك وتنشر لي السي في نتاعك وتقول لي انا الدكتوره فلانه الفلانيه.
2: سي زهير ما هو حتى كيما نقولوا فيها الغش حتى وصل في الدبلومات. اخي تو شكون باش يحير هو باش يضرب دبلوم يحطه على الصفحه؟
1: فهمتني؟ هذا خيبه المصر
2: مشكله كبيره. اي مشكله كبيره احنا نعانيو فيها في تونس. راهو كل شيء ولا يتعمل له كل شيء تصنع وصناعه المحتوى وشيء اما باش نولوا ربما كي تولي التزكيه من عندك انت بعد ما تشوف لي ديبلوم نتاعها وبعد ما تشوف خبتها وبعد ما تحدث معاك نجم تكون حتى خارج البرنامج فهو تفهم ما معنى سبيسياليست.
1: ويبقى السؤال، المواطن البسيط العادي منين باش يفرق بين الغشاش وبين اللي فعلا قاري وعنده العلوم وعنده الامكانيه انه يعطينا مراها متنجم تعاون الناس؟
2: ما هو انت عندك مصداقيه. ريت علاش انا طلبتك؟ خاطر انت مؤثر، انت عندك مصداقيه.
1: اما
2: برشا ناس كيما انا تو كي هزيت التليفون،
1: انا مصداقيتي تجي من عند اللي نسمعوا فيه من عند الناس. انا ما نعطيش راي. فما هاك سمعت فما ناس تضرت وسمعت فما ناس يقول لك انفعني الكذا وانفعني كذا.
2: لا انت مش مصداقيتك في التجربه، مش انت بتجرب. اما انت مصداقيتك تقول اوكي راني اطلعنا على هالديبلومات ورم صحاح.
1: الله يبارك. ابعثولي سيدي، ابعثولي هاك ترجع لك سعاد تاخذ الواتساب وبعطينا على الواتساب ولا بعث لي على 48155000 هذا نمر واتساب الدبلومات وكذا ومرحبا.
2: اوكي
1: شكرا سيدي. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك. ولكن يبقى السؤال بالقانون اليوم كيفاش نجموا نعرفوا الصفحات الحقيقيه، الناس القاريه، الناس اللي عندها علوم، الناس اللي من حقها انها تعاون الناس بالطريقه هذه عترافير صفحات الانترنت، وبين المتحايلين اللي يستغلوا ضعف الناس، اللي يستغلوا جيعة الناس، اللي يستغلوا بصيص الأمل عند بعض الناس ويبيعوا خلطات الله أعلم حتى شنو فيها. يا سيدي حنان من مساكن. حنان أهلا وسهلا.
3: أنا حنان اللي شاركت معك سابقا ديجا.
1: أنت حنان؟
3: حنان حنان من مساكن، أنا شاركت معك قبل.
1: مرحبا بك يا حنان. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شوف أنا باش نعطيك رأي في الموضوع هذا.
1: أنا
3: شخصيا ما نجيش الحقيقة من الانترنت لبرودوي كوسميتيك نشريهم من البارافارماسي. علاش؟ حتى تو انا بحكم سيتوياسيون تاعي ما نشوفش بعيني ما نجمش نعرف شكون الغشاش وشكون الصادق فهمت كيفاش دونك انا جو بريفير نمشي للبارا فارماسي على عين المكان بار اكزومبل حتى باش ناخذ ايكرو اونتي سولير ولا مانيش عارفه انا ولا جن تويون ولا نيمبورت كيل نمشي للبارا فارماسي فهمتني خاطر انا مش قلت ما نكذبش عليك ما عنديش ثقه في العباد واخير معناها نقصد الناس اللي تكملي بلا واش تكمل نقصد الناس اللي تبيع لي برودوي كوزميتيك بحكم انا ما نشوفش ما عنديش فيهم ثقه ما نكذبش عليك وزيد نعطيك دليل اخر انا المره اللي فاتت عندها مده طويله اللي حكيت مات في الحقائق الاربع قال لك فما عباد يبيعوا في كيما نقولوا احنا لي برودوي كوزميتيك حاجه فيهم مسحوق الغسيل فما شكون عمل لها حساسيه فما انا ما سمعتهم بوزني اصلا في وقت نتاع حمزه البلومي ما نعرفش كان عارفوش
1: في برنامج الحقائق الاربع عملوا تحقيق الغش اللي نجم يصير دونك انت ما عندكش ثقه واضح انا دونك نسمعوا في برشا ارى شكرا لك حنان سمعنا رضا اللي يحكي على بنته ومشروع بنته ويقول بنته متخرجه بدبلوماتها وكذا وتبيع على الانترنت وسمعنا حنان اللي يقول لك انا ما عنديش ثقه سمعنا ناس اللي يقول لك جربت ونجح معايا وسمعنا ناس يقول لك ريت شكون يقسم على القران وفي الاخر صات لي راهو في مصروف لانه وجهي تسلخ سمعنا برشا ارى ديما نحب التعليق من عندكم ايضا اذا كان عندكم تجارب والا مواقفكم وتعليقكم على اللي سمعناه لأنه احنا نحكيه في اللي يحكيه فيه الناس 29 100 100 وإلا 73 24 3000 هذا الموزع وإن شاء الله صوتكم نسمعهم غدوة سينو في المباشر على 73 275 800 وإلا 36 300 ألف هاي سيدي منير مرديف منير
4: السلام عليكم
1: السلام عليكم يا منير أهلا وسهلا
4: الله بركاته زي زهير
1: لباس
4: ربي يحفظك ربي يعطيك الصحة والله الحمد لله
1: الحمد
4: والله
1: لله
4: والله ربي يبارك فيكم على جهدكم في هذا الموضوع انت والفريق العامل معك كله بارك الله فيكم
1: ربي يبارك لك يا منير عايش خويا
4: والله ما عنديش برشا انا نتبع فيكم معناها ما سبحان الله لكن والله مواضيع ربي يعطيكم الصحه
1: ربي يبارك لك اي منير في موضوع
4: والله نرجع
1: اسمه من عندك اي
4: هي سوى المواضيع هذه ولا اللي قبلها حتى نتاع امس المهم انها تكون الرقابه ثم الرقابه في هذه الميادين بالنسبة مش مشكلة أنه يتباع في الانترنت ولا في الحوانت لكن في الأصل لازم المهمة تكون الرقابة والناس اللي باش حتى الدويات هذه العربي جدودنا كانوا قبلها يستعمل فيها والعالم الكل توا حتى في أوروبا ماشيين للميدان هذا سواء في معناها في الحوانت نقولوا احنا بارا فارماسي ولا ولا اونلاين
1: لا هذا كموضوع اخر حكايه الادويه البيو ولا العلاج الطبيعي
4: الرقابه وكهو مش كل واحد يجي سواء باسم الدين ولا ها يجي يعمل فيها طبيب والناس تشري من عنده ممكن يضرهم هذا هو المهم الرقابه انا نركز على الرقابه
1: دونك تقول اليوم المفروض ان تكون فما رقابه على الصفحات هذه
4: ايه راهو ماشيلها الانترنت ماشيلها العالم كامل راهو حتى ولادنا نهار اخر باش يولوا يقروا كل شيء بالانترنت الاقلام ولا شيء كل شيء بالكمبيوترات والصبوره معناها سمارت هذا معناها تقدم راهو العلم فماشيله حبينا انكرهنا المهم تكون الرقابه هذه هي قانون مقننة
1: الرقابه هي تجب تحمي كل المواطنين شكرا لك سيدي بارك الله
5: مع زهير الجيس
6: من وقتاش ما عملت تجارية ولا تكويرة ولا مارش من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت ولا الوقت ما فماش ولا الفلوس ما فماش هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية في المشهد موضوعنا هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي رايك نسمعوه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
5: المشهد مع زهير الجيس

سيدي قبلكم غدوة في موضوع جديد. أجمل تحياتي. في الختام الصحة ما هيش لعبة والرقابة هي الأساس، والتعليق عندكم والمشاركة إن شاء الله في موضوع جديد غدوة في مشهد جديد. أجمل تحياتي زهر الجيس، إلى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وقع اليوم وزير التكوين المهني

0: تشاركت إطارية مع الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس بهدف توحيد الجهود والخبرات لتسريع وتيرة نسق تركيز المشاريع الرقمية والاستثمار الأمثل في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني. وزير التشغيل رياض شود أكد في تصريح لمراسلنا بالمناسبة أن الوزارة تمنح بموجب هذه الاتفاقية المتضمنة 12 بندا صفة الشركة الاستراتيجي لاتصالات تونس.
1: تم إمضاء اليوم اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والشركة الوطنية للاتصالات المعروفة باتصالات تونس، حقيقة ذلك في إطار سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي. الاتفاقية هذه فيها العديد من البنود، ولكن تتجه إلى كل المتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، تتجه إلى متكوني مراكز التكوين المهني اللي باش يتوفر الربط بالتدفق العالي اللي باش يساهم في تحسين جودة التكوين وييسر العملية هذه، يتوجه إلى الباحثين عن شغل لتطوير الكفايات الرقمية عندهم. اليوم تعرفوا اللي سوق الشغل تتطلب تحيين المعارف والكفايات والتطور التكنولوجي المتسارع، يلزم نوفروا برامج لفائدة الباحثين عن شغل. الجزء الآخر زاد الهام هو أن المؤسسات اللي تحت الإشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، المركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة التكوين، والمركز التكوين المستمر والترقية المهنية باش يستفيدوا من الخدمات، حتى المؤسسات الاقتصادية باش تستفيد. إذن الهدف الحقيقة من الاتفاقية هذه هي أن تقديم خدمات ذات جودة للمتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتطوير كفايات المتكونين، بالإضافة إلى تنويع أنماط التكوين. اليوم الحقيقة التكوين الحضوري ما عادش كافي، اليوم الأهم كذلك تطوير حتى العدد المستفيدين من التكوين المهني. اليوم التكوين عن بعد أصبح ضرورة عبر المنصات. اليوم العالم الكل يخدم على بمجالات متعددة على مستوى التكوين واكتساب الكفايات. إن شاء الله مع اتصالات تونس اللي بدينا بها الحقيقة الشراكة هذه حتى قبل إمضاء الاتفاقية.
0: تستضيف تونس بداية من 16 إلى 18 من أكتوبر الجاري لقاء دوليا يجمع 10 شركاء من 8 بلدان متوسطية بهدف تعزيز مكافحة الصيد الجائري والأسر والاتجار غير المشروع بالطيور البرية وفق جمعية أحباء الطيور. ويهدف هذا اللقاء الاستراتيجي لتشجيع نقل المعرفة وبناء القدرات من أجل تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل الحلول الملموسة على أرض الواقع. سيركز اللقاء على منطقتين رئيسيتين للطيور المهاجرة وهما البلقان وشمال إفريقيا. دوليا أصيب 3 أشخاص على الأقل من بينهم 2 في حال حرجة جراء انفجار في مصنع انتل بمدينة كريات جات جنوبي كيان الاحتلال، وسط حديث عن احتمال تسرب مواد خطيرة، بينما صدرت تعليمات للسكان بعدم الاقتراب من هذا الموقع. كشفت تقارير صحفية أن كيان الاحتلال يستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن أحد السيناريوهات التي تدرسها لجنة الانتخابات المركزية هو احتمال إطلاق إيران صواريخ يوم 27 من أكتوبر بالتزامن مع فتح مراكز الاقتراع بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الانتخابية. قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم إن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع أمس وأسفر عن حريق امتد إلى عدة طوابق في هذا المبنى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
3: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: ثلاثة الأربعة متاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في حلقه نهار الاربعاء من المحقق بلس. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. نلتقي باش نحكي لكم كالعاده على زوز قضايا يهزونا لواقع اقوى من الخيال، قضيه عالميه وقضيه عربيه، وهيدو نشوفوا شنو يستنانا في اول حلقاتنا لليوم.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم مش تهزنا لفرنسا ولكن شخصيتها عربية، وبالتالي هي قضية عربية. قضية تهزنا لمدينة لافيربيليير الفرنسي. ترجع بنا لنهار 17 ماي 2000، ليلى عفيف سيدة مغربية أم الخمسة صغار، كالعادة وكما في سير الأيام فقت الصباح بتحضر الفطور لصغيراتها اللي بشقصد ربي للمدرسة. أربعة منهم كانوا بين المرحلة الثانوية والابتدائية، وعندها الوليد الصغير في عمر 3 سنين. ليلى كانت مقرة باش تمشي في هكا النهار تقيدوا في الروض. خرجت على أساس تقضي شوية قضيات، تتعدى تقيد الوليد في الروض وتروح. خليته في دار جارتها وقصدت ربي. لكن ليلى أعمرها ما هي باش تروح. أول ما طاح الليل جارة هزت الوليد الصغير لدار عائلته، دقت الباب، حللها خالد كما باش نسميه راجل ليلى، أعطاته البيبي وبالطبيعة سألته على ليلى. يا أخي ليلى وين؟ قلت بالكش يا الحق، قلت راي روحت يمكن وتو بعد تجي باش تهز الوليد. أما توا الليل طاح ما عادش بكري وهي ما جيتش، يا أخي وين يا ليلى؟ وخالد باش يقولها إنه هو بيده ما يعرفش ليلى التو ما روحت. مش مسنسة تبقى الوقت هذا البر، في اصلا هو خارج باش يلوج عليها. خذاك الوليد خليها مع اخواته في الدار وخرج يلوج على مرته، خرج يلوج عليها في البلايس اللي يتوقع انها تنجم تكون مشات له، رغم انه مش مقتنع تماما، عمرها ما عملتها الحكايه. مشى لديار جيرانهم، مشى لديار اصحابهم، مشى لديار المقربين منهم، دون فائده ما لقوهاش. مشى لشيرة المدرسه اللي كانت باش تمشي تقيد فيها ولدهم فيها الروضه هذه، ما لقالها حتى اثر. مشى شاف في السبيطارات لعل تكون صارت لها حاجه شيء. ما بقى لخالد كان يتوجه لاقرب مركز امن في المدينه، غادي باش يقدم بلاغ في اختفاء ليلى، باش يحكي خالد للامنيين انه مرته خرجت على اساس عندها قضيتين وبعد باش تقيد ولدهم في الروضه، المفروض ما تفوتش ساعة ونص ساعتين. قال انه خرج هو الصباح خليها هي والصغار في الدار يفطروا سريعا باش تنطلق الحقيقة عمليات البحث في هذه القضية بعد ما الامنيين سمعوا هذه التفاصيل المريبة. العائلة والجيران كانوا يلوجوا في ساعات متأخرة من تلك الليلة مع الامن وفي مناطق مختلفة، لكن الحقيقة عمليات البحث على ليلى ماهيش باش تدوم برشا، لأنه مجموعة من الجيران باش يشوفوا جسم غريب يطفو في نهر قريب من الدار. الدنيا كانت ظلام، ما كانش واضح من بعيد، لكن أول ما قربوا باش يظهروا لهم جسم إنسان يطفو على الماء، جسم سيدة عارية تماما. بالتثبت اكتشفوا أنه الجثة ترجع للسيدة ليلى. في البداية كان ماشي في بالهم غرقت، لكن بمجرد أنه تم انتشال الجثة واستخراجها من النار لقاوها متعرضة لطلق ناري، بل زوز طلقات نارية، واحدة في رأسها والثانية في صدرها. على الفور تم نقلها لأقرب مستشفى وتم إحالتها فورا على الطب الشرعي اللي باش يأكد أنه ليلى تعرضت لاعتداء جنسي وحشي قبل أن تتم تصفيتها. وقع إنهاء حياتها بالطلقة اللي كانت في رأسها، أما الطلقة الثانية اللي كانت في صدرها فكانت بعد الوفاة، طلقة زايدة. الوفاة تعود تقريباً 5 ساعات قبل ما يتم العثور على جثتها. مش أكد زيادة تقرير الطب الشرعي أنه تلقى على جسم الضحية حمض نووي ذكوري، كان هو الدليل الوحيد اللي عند المحققين باش يبداو البحث. عرفوا المحققين أن ليلى عاشت طفولتها في المغرب إلى حدود 18 سنة. وقتها تقدم لخطبتها شاب اسمه حسن، هو ولد منطقتها لكنه مقيم في فرنسا. وليلى مش باش تمانع رغم أنه الزواج تقليدي، لا تعرف ولا يعرفها. عائلتها زادة وافقوا وصار فعلا الزواج في وقت وجيز. وبعد الزواج مباشرة ليلى باش تنقل للعيش في فرنسا مع رجلها. علاقة ليلى وحسن كانت علاقة جميلة مثالية جدا، قليل وين كانوا يتعاركوا ولا تصير بيناتهم خلافات. باش يجيبوا مع بعضهم أربعة صغار، ثلاثة بنات وطفل، لكن بعد ولادة ولدهم الرابع صارت خلافات في وسط هالكوبل. الحقيقة هالخلافات هذه كانت على الأمور المادية، على المصروف، على الفلوس، بما أنه ليلى ما كانتش تخدم وزوجها هو العائل الوحيد للعائلة. الخلافات بين الكوبل باش تكبر مع الوقت وباش يقروا على أثرها أنهم ينفصلوا بعد زواج دام 15 عام. رغم ذلك علاقة ليلى وحسن الحقيقة باش تكون طيبة حتى بعد الطلاق، وذلك حفاظا على نفسية أولادهم. أحسن أبقى قائم مصاريف صغاره بكل متطلبات الدار. بعد الانفصال بأشهر ليلى باش تتعرف على رجل آخر، خالد، اللي هو زادة مغربي. العلاقة بيناتهم في البداية كانت علاقة صداقة ولاد بلاد، لكنها تطورت مع الوقت وسريعا باش تولي بيناتهم مشاعر حب متبادل. خالد كان هو زادة مطلق وعنده أولاد من زواجه الأول. وقت اللي تعرف على ليلى كان عنده أشهرة من انفصل على مرته، اقترح على ليلى الزواج وهي قبلت، خاصة أنه خالد كان متقبل هو زادة صغارها الأربعة وما كانش رافض فكرة أنهم يعيشوا مع بعضهم الكل في دار واحدة، بما أن وضعه المادي جيد جدا وهو قادر على توفير مسكن يكفيهم الكل. وفعلا صار الزواج بين خالد وليلى وعاشوا مع بعضهم في دار في مدينة لافيربيليير. وقت اللي تلقات ليلى مقتولة، زواجهم كان عنده 5 سنين وبش يجيبوا مع بعضهم وليد قبل ما يصير أليسا. المقربين من الكوبل باش يأكدوا أنه حياة ليلى وخالد ما كانش فيها مشاكل تذكر، على العكس تماما، خالد كان زوج محب جدا، كان ما يفوتش حتى مناسبة باش يعبر على حبه الكبير ليلى. عائلة ليلى باش يستغربوا أنه يكونوا الرجال الزوز اللي كانوا في حياة ليلى هما اللي عملوا هكا فيها، حاجة مستحيلة بالنسبة ليهم. الحقيقة كي طليقها كي رجلها نسمح، لكن رغم ذلك كان لابد على المحقين أنهم يشوفوا الخيط هذا وين يوصل. ربما تكون صارت خلافات بين الضحية وطليقها ولا الضحية وزوجها وانتهت بجريمة قتل حتى عن طريق الخطأ. باش يتم في البداية إذن استدعاء خالد الزوج للتحقيق معاه، هو باش يحكي نفس التفاصيل اللي حكاهم وقت قدم بالبلاغ الاختفاء، لا باش يزيد ولا باش ينقص، باش يعطيهم حجة غياء باش يتم التأكد من صحتها. لكن في المقابل شو طلبوا منه؟ عينة من حمض النووي باش يقارنوها مع العينة اللي تلقات على الضحية. وافق وتم مقارنة حمض النووي بالحمض النووي اللي تلقاه والنتيجة كانت سلبية. بالتالي وقع استبعاد خالد من لائحة المشتبه فيهم. الاسم الثاني اللي كان على رأس القائمة إذن أحسن، مرة هذه الطليق. تم استدعاء حسن هو زاد للتحقيق. أحسن يظهر أنه تأثر برشا باللي صار الطليق وكان متعاون جدا أثناء التحقيق. أحكي على علاقته بليلى من زواجهم لطلاق، ما أنكرش أنه صارت بيناتهم وقتها بعض الخلافات قبل ما يصير الانفصال، لكن أؤكد أن الخلافات كانت بسيطة وأنها انتهت بمجرد الطلاق. حسن مش يعطي هو زادة حجة غياب للمحقق، مش يقول أنه كان في الخدمة في الساعة اللي حددها الطب الشرعي كساعة تنفيذ الشريعة. تم التأكد بطبيعة من حجة غياب، زيد خذاو منه هو زادة عينة من حمض النووي، تمت مقارنتها مع العينة اللي عندهم والنتيجة سلبية. حسن زادة ما هوش المجرم اللي لوجوا عليه، تم إقصاء وهو زادة من قائمة المشتبه فيه. المحقين رغم ذلك ما همش باش يأيسوا من البحث، باش يقوموا في المرحلة هذه بوضع قائمة بأسماء المجرمة في المدينة اللي هما في حالة سراح. تم استدعائهم فردا فردا للتحقيق معاهم ومقارنة الأديان متاحهم بالأديان اللي لقوه على الجثة، لكن الشيء مرة أخرى وصلوا المحقين لطريق مسدود. خيبة أمل كبيرة باش يعيشوها هم والعائلة اللي كانوا في انتظار معرفة هوية الجاني ويستناو في تحقيق العدالة الليلة، لكن في كل مرة يلقوا رواحهم يرجعوا لنقطة الصفر. ستعدى الأيام فالأشهر فالسنين دون أي جديد في الموضوع. قضية ليلى حفظت وسجلت ضد مجهول حتى لنوصلوا الجانفي 2022. جانفي 2022 مش يقلب الموازين الكل بالنسبة للعائلة. سيدة مش تدخل مركز أمن في لافيربيليير وتقدم بلاغ. السيدة هذه قالت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف ولد جيرانهم. الأمنيين فوراً باش يتحركوا ويقوموا بإلقاء القبض على الشخص هذا اللي كان عمره 23 سنة، شاب مغربي الجنسية واسمه أحمد محمد سعيد. تمت إذن حالته للتحقيق وهو اعترف بدون مراوغة بالجريمة اللي قام بها وقال أنه فعلاً اعتدى على السيدة هذه. عموماً باش يقع نقله للسجن في انتظار المحاكمة، وبالطبيعة اخذوا له عينة من حمض النووي ليتم وضعها في سجل البيانات الخاصة بأصحاب السوابق والمجرمين. أول ما حطوا العينة متاعه صار تطابق جزئي بينها وبين عينة قديمة تم تسجيلها عام 2000. تطابق جزئي سطر عليه. بالطبيعة راك فهمت أنه العينة اللي نحكي لك عليها هي العينة اللي تلقت على جثة ليلى السيدة المغربية. تم سريعاً إعلام المحققين اللي كانوا يخدموا على ملف ليلى في السابق، بلغوهم باللي توصلوا إلى معطيات جديدة وأعيد فتح الملف. الحمض النووي الخاص بأحمد متطابق بشكل جزئي مع الحمض النووي اللي لقاه في مسرح الجريمة. جزء معناها مش هو المجرم، لكن المجرم قريب منه من الدرجة الأولى. تي أصلاً أحمد هذا ما ينجمش يكون هو المجرم وقت اللي صارت الجريمة وعمره 3 سنين. حسين باش يتم البحث إذن في محيط أحمد العائلي على المشتبه به المحتمل في قضية ليلى. وبما أني قلت لك أنه من الدرجة الأولى، البداية يلزمها تكون من بوه، باش يعرفوا المحققين أنه أحمد كان عايش هو وعائلته في نفس المنطقة اللي كانت تعيش فيها ليلى. بوه محمد 66 سنة متقاعد من شركة متاع سيارات. اكتشفوا المحققين أنه محمد هذا وخالد زوج الضحية كانوا صحاب في ذلك الزمن، مش صحاب برشا لكنوا ولاد بلاد يعرفوا بعضهم، وكانت بيناتهم ساعات قعدات ولقاءات. عرفوا زيادة أنه محمد حول من المنطقة بعد أسابيع قليلة من وقوع الجريمة. شوف الزهر يا سيدي، مش هذا كهو؟ باش يعرفوا المحققين من خلال البحث في حياة السيد هذا أنه الحمض النووي الخاص به وجد على قائمة الأحماض النووية للمجرمين المطلوبين في مدينة أخرى في ديجان. حمض النووي تلقاه على جثة سيدة فرنسية اسمها ناتالي بوير، تم الاعتداء عليها من ثم قتلها، ومن ثم رميت في نهر ديجان عام 88. بل قضية ناتالي ما كانتش القضية الوحيدة اللي ارتبطت بمحمد، بل زاد تم اعتباره المسؤول على اختفاء بنية عمرها 11 سنة اسمها شهرزاد، تعيش في نفس المنطقة اللي تعيش فيها ليلى، نفس المنطقة اللي كان يعيش فيها هو سابقا. اختفت البنية هذه عام 99، عام قبل جريمة ليلى. لليوم ما يعرفوا عليها شيء. كل نجم يوصلوا المحققين خلال البحث شهادة من بعض الجيران اللي أكدوا أنهم شافوا البنية هذه طلعت في كميونة بيضة. كميونة بيضة كي الكميونة تاع محمد. ومن وقتها قص ملح وذابت. اللي مش يعرفوه المحققين زادة من خلال شهادات الجيران في المنطقة أنه محمد كانت عنده هواية غريبة شوي. كل عشية يجيبك الكميونة البيضة ويقف في قلب المدينة في بلاصة متركنة شوية ويبقى يعس على نساء الحومة اللي ماشية واللي جاية. تصرفاته كانت تظهر غريبة جداً وتثير الريب. حسن بل ما يتم استجواب محمد أخذت عينة من حمض النووي لمقارنتها بالعينة اللي عندهم، وحاسب رأيك شو بيش يصير؟ صحي المرة هذه التحليل باش يثبت أنه الحمض النووي متطابق. يا سي محمد إيجا مرحبا بيك، خلنا نسمعوك احكينا شنو اللي صار مع ليلى. ومحمد أنكر أي علاقة ليه باللي صار مع ملت سيد المحقق. ليلى ما تعرفهاش. نعرفها سيد المحقق، جارتي قبل كانت. حزنت برشا على اللي صار لها، لكني ما قتلتهاش، خاطيني. اصلا سيد المحقق ما كنتش في الحومه وقت اللي صارت الجريمه. باه كي هذا الكل صحيح سي محمد، شنيا اللي يوصل حمضك النووي زعما لجثه الضحيه؟ ما نعرفش سيد المحقق، والله ما نعرف. اللي نعرفه اللي انا خاطيني ما عملت شيء، ما اعتديتش عليها وما قتلتهاش. بطبيعه رغم إنكاره الحمض النووي ما يكذبش. توجهت له تهمة القتل العمد وانطلقت محاكمته. في 3 ديسمبر 2023 تم الحكم عليه بعشرين سنة سجن. لازمك تعرف أنه إلى يومنا هذا محمد متمسك ببراءته، بل أكثر من هك، قالك هو لا قتل ليلى لا نتالي لا خطف لبنية الصغيرة، كلهم يتبلاوا عليه. إلا أنه بنت ليلى الكبيرة باش تظهر في وثائقي تحكي فيه على الجريمة اللي صارت في حق والدتها، وأكدت أنه بالنسبة لها محمد هذا هو القاتل، بل قالت أنها على يقين أنه محمد قاتل متسلسل، وأنه مش غريب يكون عنده ضحايا أخرين ربما بالعشرات.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبعد ما شفنا أول حلقاتنا وتفاصيلها نمشي بكم إلى ثاني حلقة، حلقتنا العالمية وين مجتزنا.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم تهزنا لولاية نيو هامسفير في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً مدينة ألنيستاون، مدينة معروفة بغاباتها الواسعة والممتدة. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 10 نوفمبر 1985. نحن في واحدة من الغابات اللي في هذه المدينة. صياد خرج كيعاته باش يعمل دورة ويصطاد اللي يكتب من الأرانب، وهو يتجول في الغابة بين الشجر باش يشم ريحة قوية برشا، يتبع مصدرها وإذا بيه قدام برميل كبير مرمي على جنب ومغطي شوية بأغصان الشجر. الفضول دفعه لمعرفة أشنو موجود في وسط البرميل، حلو إذا بيه يلقى إشكارة بلاستيك كحلة، قطعها وإذا هي بقايا جثة، رأس وأطراف بشرية. السيد تنطر من بلاسته من هول المشهد وسقيها على من رأسه وتوجه لمركز الأمن. الأمنيين بمجرد تلقيهم الإشعار توجهوا فورا لهذه الغابة، وفعلا تأكدوا من صحة كلام الصياد. لكن الصدمة الكبيرة كانت في قاع البرميل، مش اكتشفوا الأمنيين شكارة ثانية، حلوها وإذا بيهم قدام جثة ثانية متحللة، أما جثة تظهر أنها متاع بنية صغيرة. تم نقل جثث الزوز للطب الشرعي اللي سيثبت في تقريره أن ضحايا الزوز تعرضوا لضرب مبرح على الرأس، الجماجم الزوز تلقاو مفشخي. لكن التقرير باش يأكد أن الضحايا ما ماتوش من وقت قريب، بل عندهم تقريبا عامين من اللي تقتلوا، لكن تم تجميد جثثهم، ومن حوالي شهر أو أقل شوية تم إخراج الجثث ووضعت في ذلك البرميل. كما باش يأكد تقرير الطب الشرعي بعد دراسة العظام تاع الجثث أن الضحية الأولى هي سيدة عمرها بين 20

التكنولوجيا كانت على قدها، وبالتالي النتيجة كانت هكاك وبرا. رغم هذا تم نشر الصور التقريبية للضحايا في وسائل الإعلام وفي الجرائد على أمل فماشي شكون يتعرف عليهم، ولكن شيء الطريقة هذه ما جابت حتى نتيجة. ركن الملف بعد مدة من البحث على أحد الرفوف ضمن ملفات القضايا المسجلة ضد مجهول، ويتعدوا عليه 15 سنة، أي في عام 2000 يرجع هذا الملف يتحرك من أول وجديد. محقق اسمه جون كودي قرر أنه يراجع مجموعة من القضايا القديمة، وطاح بملف الجثث المجهولة في البرميل، راجع كل التفاصيل، ثم أخذ الإذن باش ينجم يعاود يفتح الملف ويخدم عليه. جون موش باش يكتفي بالصور والتقارير الموجودة في الملف، بل قرر يرجع بنفسه للغابة اللي تلقى فيها البرميل. ما تقول أنت هو مهبول هذا، فاش يعمل خي بعد 15 سنة حتى كان فما دليل؟ راهو اختفى. أما بشوية صبرا جميلا، لأنه اللي باش يلقاه جون باش يخلي القضية تمشي في مسار جديد. جون كما قلنا توجه للغابة وبدأ يدور في البلاصة ومحيط البلاصة اللي تم فيها العثور على البرميل، وإذا به يلقى برميل آخر تحت شجرة أخرى. حلو كالعادة يلقى شكارة كحلة، حلها يلقى بقايا عظام بشرية. بمزيد فحص البرميل باش يلقى شكارة أخرى هي زادة فيها بقايا عظام بشرية. طبعا المحقق جون تصدم اللي شافه، سريعا طلب تعزيزات وتم إعلام الشرطة الفنية والإسعاف. مشيت المنطقة بالكامل. طوعاد ربما نلقاو برامل أخرى. الفرضية الأولى اللي تبنوها المحققين أنه فما قاتل متسلسل قاعد يحط في ضحاياه في براميل ويرميهم في الغابة، لكن بعد تمشيط المنطقة بالكامل لم يتم العثور على أي برميل آخر الحمد لله. في المقابل نقلت الجثث للتشريح، وهنا جات مفاجأة جديدة. تقرير الطب الشرعي بشي أكد أن الضحايا الزوز ميتين توا عندهم سنوات طويلة. الحالة اللي فيها العظام تأكد أنه عندهم على الأقل 15 إلى 20 سنة ميتين. إيش معناها؟ معناها أنه البرميل هذا ربما تحط في الغابة في نفس الوقت اللي تحط فيه البرميل الأول، لكن حد ما انتبه له. بشي أكد تقرير الطب الشرعي أن الضحايا الزوز تعرضوا هما زادة لضرب مبرح على الرأس، إجماجم كانوا محطمين. كما أكد الطبيب الشرعي بعد دراسة خصائص العظام أن الضحايا الزوز بنات صغار، واحدة عمرها بين 6 و8 سنين، وثانية بيبي عمرها تقريبا عامين. الأمنيين وعلى رأسهم المحقق جون باش يقرروا مقارنة الجثث هذوما مع الجثث الأولى اللي لقاوهم في البرميل. ربما شكون يعرف يكون بينات الأربعة جثث رابط ماء، وفعلا شكوكهم طلعت في محلها، لأنه نتيجة الفحص باش تبين أنه البيبي هي بنت السيدة وأخت البنية اللي تلقاو في البرميل الأول. أما الجثة اللي عمرها بين 6 و8 سنين، التحليل أثبت أنها لا تربطها علاقة دموية بالأم وبناتها. هكا القضية زادت تعقدت أكثر. باش يحاولوا المحققين من جديد هما والخبراء بناء وجه تقريبي للضحايا الزوز جدد، ومن جديد تم نشر الصور في وسائل الإعلام على أمل أنه فماشي شكون يتعرف عليهم، ولكن مرة أخرى دون جدوى. يستمر الغموض في هذه القضية إلى حدود عام 2002، تحديداً صيفية 2002، جوان 2002، يوصل اتصال للشرطة من ولاية كاليفورنيا. المتصلة كانت شابة تبلغ على اختفاء زميلتها
ايون.

سون جون حسب كلامها فإنه إيون سون عندها توا حوالي جمعة غايبة وحد ما يعرف عليها حتى معلوم. قالت لوجنا في البلايس الكل حاولنا التواصل معها لكن دون جدوى. الشيء اللي خليها تقرر أنها تتصل إذن بالأمن. الغريب في الموضوع اللي حير الأمنيين أنه إيون سون هذه معرسة وعايشة مع رجلها لاري فانر. فإذا كانت مختفية من حوالي جمعة شبي رجلها ما بلغش عليها. عموما الأمنيين باش ياخذوا البلاغ بكل جدية فهرت لهم الحكاية فيها إن ودورية أمنية توجهت لمنزل إيون سون. دقوا الباب جاهم الجواب. لاري رجلها سألوها عسلامة سي لاري باش نثبتوا معاك انت لاباس السيدة مرتك لاباس يا اخي مش عندها جمعة توا مش قاعدة تمشي تخدم وزملائها فقدوها عندك شي فكرة يا اخي ويني لاباس؟ لاري غزر لهم باستغراب كبير. مرتي انا مفقودة؟ ايش قاعد تحكي سيد الامني؟ مرتي ما هيش مفقودة انا نعرفها وين ومشيت طل على عائلتها وانا بيدي وصلتها لدار عائلتها. تحبوش تكلموهم تثبتوا معاهم متى يقولوا لكم؟ والأمنيين مش يكلموا عائلة إيون سون لكن العائلة ستنفي أنه بنتهم بحذاهم بل أكدوا أنهم فعلا فقدوا الاتصال بها هما زادة من قرابة الجمعة. التناقض هذا زاد شكوك الشرطة في لاري اللي ظهر أنه يكذب. هذاك علاش باش يرجعوا له من اول وجديد اما المره هذه كان معاهم اذن بتفتيش المنزل. دخلوا الامنيين وبداوا يفتشوا في الدار بدقه كل تركينه في الدار لوجوا فيها بكل دقه على امل يلقاو اي مؤشر ينجم يعاونهم في تحديد مكان إيون سون. وفعلا باش يلقاو يلوجوا عليه مش دليل فقط بل باش يلقاو إيون سون بيدها او ما تبقى منها. في الجراج سيتم العثور على جثة آدمية منكل بها مقصوصة تروف تروف. بعد الفحص تبين أنها ترجع لإيون سون. باش يتم عرضها على الطب الشرعي اللي أكد أنه سبب الوفاة الرئيسي هو الضرب المبرح على الرأس. كما أكد زادة أنه الوفاة وقعت من حوالي جمعة تقريبا أي في نفس الوقت اللي اختفت فيه وحد ما عاد يعرف عليها شيء من وقتها. طبعا أشكون أول مشتبه به في القضية؟ أكيد لاري رجلها. دابور يكذب ثانيا مقتولة في دار شكون باش يكون؟ تم إيقافه وأحيل على التحقيق. سوف يصر أنه ما قتلش مرت وما يعرفش شنية اللي صار لها ولا شكون قتلها. أما يقول قائل أش مدخل سيد المحقق هذه القضية بقضية البراميل؟ الحقيقة بيناتهم رابط قوي برشا. أنا جايين بأخذ بصمات لاري تصدموا المحققين ملي باش يكتشفوه. وقت اللي حطوا بصماته في قاعدة البيانات ظهر أنه البصمات مسجلة باسم برشا ناس مش تا واحد برك. مش يحب يقول أنه سيلاري كان يتنقل بين المدن والولايات بهويات مختلفة كل مرة باسم هوية مزورة مرة باسم روبير. تم إيقافه بتهمة السرقة في مانشستر عام 80 وقتها بدل اسمه ولا اسمه كورتيس مايو كيمبل مشال كاليفورنيا. ألقي عليه القبض عام 85 بتهمة السياقة في حالة سكر. بعد بمدة في جون في 86 سيتم إلقاء القبض عليه في مدينة سكوتس فالي في كاليفورنيا بتهمة سوء معاملة بنته والقائمة طويلة عريضة وهو كل مرة يستعمل اسم. بعد هالاكتشافات المحققين باش يواجهوا لاري باللي يعرفوه عليه وطلبوا منه أنه يعطيهم بداية هويته الحقيقية. شكون سيادتك تاو انت؟ لكنه رفض. في المقابل قال لهم أنه موافق يعترف بالجريمة اللي عملها في حق مرته إيون سون ونتيجة لذلك تحكم عليه بـ30 سنة سجن. لكن
إصراره على عدم التصريح بهويته الحقيقية خلى المحقين يشكوا في كون السيد هذا مخبي حاجات أخرى. تزويره للهويات وتنقله من مدينة لمدينة أكيد عنده بلاوي هارب منهم. باش يتم مقارنة الحمض النووي متاعه المرة هذه مع عينات الموجودة للحمض النووي في قضايا الأشخاص المجهولين. وفعلا شكوك المحقين طلعت في بلاصتها. الحمض النووي متاع لاري ولا كما تحب انت تسميه تطابق جزئيا مع حمض نووي لبنية صغيرة تم العثور على جثتها عامين التالي في برميل. أنا جينا للبرميل. فعلا الطفلة اللي تلقات في البرميل عام 2000 تبين أنها بنت لاري. وقتها المحققين قرروا يراجعوا ماضي هالسيد هذا واكتشفوا أنه في أواخر السبعينات كان يعيش في نيو أمشفير باسم روبير، وما كانش عايش وحده، كان عايش مع امرأة اسمها مارليز ومعاهم بنات هزوز من زواجها الأول، ماري عمرها 7 سنين وسارة عمرها تقريبا 2 عامين. المريب أنه مارليز وبناتها وبنت روبرت باش يختفي في ظروف غامضة عام 88، أي 3 سنين قبل ما تتلقى الجثث في البراميل. المطيات انطلقوا في البحث على أقارب مارليز هذه السيدة. كانوا يحبوا يعرفوا إذا كانت اللي لقاوهم في البرميل يرجعوا لمارليز وبناتها، لكن في وقتها ما نجموا يوصل حتى معلومة. وسيبقى الملف مرة أخرى معلق ل 17 سنة أخرين. 17 سنة والملف فيه العديد من نقاط الاستفهام التي تنتظر الإجابة. مثلاً أشكون لاري؟ أشنو اسمه الحقيقي؟ هل السيدة اللي في البرميل هي مارليز والبنات اللي تلقاه هما بناتها؟ المحققين في السنوات الأولى ما فقدوش الأمل، كانوا كل مدة ومدة يزوروا لاري في الحبس ويسألوه يا رجل قر على هويتك الحقيقية، يسألوه على الجثث اللي تلقاه في البراميل هل هما مارليز وبناتها، يسألوه إذا كان فما حاجات أخرين مخبيهم، لكنه كان يرفض الكلام، كان في كل مرة يلتزم الصمت حتى توفى وهو في الحبس عام 2010 بعد إصابته بسرطان الرئة. وحتى وهو على فراش الموت رفض أنه يتكلم. ويبقى الغموض متواصل في هذه القضايا إلى حدود أواخر عام 2018. كل الأسئلة اللي حيرت عشرات المحققين اللي خدموا على ملف الجثث المجهولة في البراميل باش يجاوب عليهم علم الأنساب الجيني اللي تقدم مع مرور السنين. عالمة الأنساب الجينية باربرا ري فينتر كلفت بتحليل عينة من الحمض النووي متاع لاري وبدأت تكون في شجرة العائلة متاعه. وبعد أيام من الدراسة وصلت أخيراً لعائلته، عائلة راسموسن. نجمت أنها تلقى تطابق كبير بين الحمض النووي متاع لاري وبين حمض نووي لشاب في الثلاثينات من عمره. استدعاوه المحققين للتحقيق باش يثبتوا ويفهموا أنه ولد لاري من زواجه الأول، وهو باش يعطي للمحققين المعلومة اللي بقاوا يستناو فيها سنين. السيد هذا اللي ما تمش ذكر اسمه في حتى مصدر سيؤكد للمحققين أنه لاري بوه اسمه الحقيقي هو تييري راسموسن. وأخيرا عرفنا الاسم الحقيقي للمجرم، وقيت إذن باش نعرفكم عليه. تييري راسموسن مواليد عام 1943 في الكولورادو، هو ينتمي لعائلة ذات أصول دنماركية وعاش في عائلة مستقر. رغم ذلك طلع إنسان عنيف جدا من اللي هو صغير في العمر، دخل عالم الإجراء. كانت حاجة صغيرة من الأول، سرقة على شوية عنف وضرب، ثم دخل يخدم فترة في البحرية الأمريكية.

0: أمريكية، لكن تم طرده من غادي بعد أشهر قليلة بعد ما ثبت أنه سرق واحد من زملائه. تميز تياري زادة بقدرته العالية على الكذب، كذاب محترف، كان ينجم يغير هويته وهيئته بكل سهولة، وهذا اللي عمله طيلة سنوات عمره. عموماً بعد ما القاو أخيراً المحققين إجابة على هوية تياري الحقيقية، بقى ناقص أنهم يتأكدوا اللي ضحايا البراميل هما مارليز وبناتها. بنفس الطريقة وبواسطة علم الأنساب الجيني باش يأكدوا الخبراء نهار 6 جوان 2019 أن الجثث اللي تلقاو عام 85 وعام 2000 يرجعوا فعلاً لمارليز وبناتها ماري وسارة. وهكا وبعد أكثر من 30 سنة أخيراً تم التعرف على هوية الضحايا، وتم التعرف زاد على قاتلهم تيري اللي حتى بعد وفاته واصلنا اكتشاف فظاعاته، بما أنه سنكتشف أنه المتسبب في اختفاء سيدة اسمها داون بودان اختفت في ظروف غامضة عام 81، يعتقد أنها قتلت هي زادة ودفنت في مكان ما، أما حد ما يعرفه لليوم.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: الأربع متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: الدنيا وما فيها.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
2: احنا البث متاعنا راهو جوهر اف ام. نشكيو كان جوهر اف ام نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
2: ربي فسول ربي محمد فسول.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أف أم راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وصحكم.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب لف.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وقع جامعة المنستير اتفاقية تعاون مشترك مع معهد عشتار الطبية التقنية الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الإدارة وضمان الجودة وتنظيم المؤتمرات والورشات التدريبية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليان هذا اليوم بالمركب الثقافي بسليان الجنوبية لقاء جهويا حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. المندوب الجهوي للأسرة عايدة نصر وفي تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء بينت أن اللقاء سلط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على النساء والفتيات في الوسط الريفي بهدف تعزيز الوعي بآليات الوقاية والحماية والتعريف بالمبادرات والحلول الكفيلة بدعم قدراتهن للتأقلم مع التغيرات المناخية. دوليا كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحوثيين طوروا نسخة من الصاروخ البالستي الإيراني خيبر شكن الموجه بدقة باستخدام مكونات مستوردة من شركات صينية. توالت الإدانات العربية والإسلامية بعد الإعلان عن افتتاح كولومبيا سفارتها لدى كيان الاحتلال في القدس المحتلة، حيث أدانت الخارجية الفلسطينية افتتاح هذه السفارة ووصفته بأنه اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القرارات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة لا يترتب عليها أي أثر قانوني. أيضا أدانت مصر بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل. أيضا وزارة الخارجية السعودية قالت إن افتتاح السفارة يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة ويتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأنها، ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net

عاد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus مع سامي بنور على جرعة FM TV. شوف اسمع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم جوهر فم. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك بلس، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية ونرافقوكم طبعا بشوية بشوية في الطريق، إذا كانكم في الكهرباء في الخدمة في الدار ليس تشوفنا كذلك على جوهرة تي في وتابعونا على الباج فيسبوك لباج جوهرة فم. كالعادة نبدأ بالإكيب نتاعنا اللي اشترها في السيركولاسيون واشترها حاضر توني، ان توكا اللي حاضر يزز كما يقولوا. ها ناس من مالك، مرحبا بك.
1: مرحبا سمي بنور، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة فم.
0: يلا في انتظار سامي سنوسي اللي شويه فما لامبوتياج، سعد رويحكم في لي زامبوتياج، وبطبيعه انا معاكم ونحاول ان نكونوا خفيف الظل عليكم طبعا في هاللقاء هذايا معاكم ديما في انتيبيوتيك من الاثنين للجمعه. نبداو انتيبيوتيك بلس الاربع وسبع دقائق، هذه كواد نوف.
2: كواد نوف كواد نوف
0: كواد نوف، تفضلوا. لانه انا اليوم بتبعد نقول الاخبار اللي انا شد انتباهي، انس شد انتباهي فريمون، خاطر شوفوا الناس معناها هكا كيفاش تقدم بخطى حثيثه. تفضل.
1: انا باش نحكي على الشامبيونز ليغ، على ماتش منتظر البارح بين غالاتا سراي وبرشلونه.
0: برشلونه
1: علاش كان منتظر؟ لانه لعب غالاتا سراي ماريو ليمينا، سكي سالوا الصحافي على لامين يامال، قالوا هوز لامين يامال، شكونو لامين يامال؟ قالوا انا ما نعرفش لامين يامال، نعرف لرواساني. لرواساني لاعب كبير صحيح، لكن المره العوام هذه يوم بيس ومشي لغالاتا سراي، لاعب دولي الماني سابق، لكن لامين يامال حاجه اخرى. وقال لي ما يعرفوش، دونك كان نسنا فيه
0: ما يعرفوش هي الطريقه للاستنقاص.
1: دونك كان يستناو فيه لانه لقاء مباشر بين لامينا وليمين ولامين، لامين وليمينا، ماريو ليمينا الدولي الجابوني لاعب غالاتا سراي، ولامين يامال لاعب الاسباني بطل العالم. فالماتش هذا كان مهم برشا، ولامين يامال البارح يعدي مقابلة أسطورية.
0: وي.
1: مقابلة أسطورية عطاها فيها دو باس ديسيزيف
0: صراحة،
1: دو باس كلي اللي جابوا البونتويت، دونك أربعة أهداف كان مساهم فيهم. فما باس أخرى عالمية تقول مس الكرة بالفلور، هكا باس اون فلور يضيعها معناتها بغرابة أنتوني جوردن. الباس متاع البونتو، البونتو الثالث اللي عمل نص كوت فولار، إلى انفونتي ان جيست، معناتها اخترع لقطة فنية، ما عملش كوت فولار، عمل لروحه باش يعمل كوت فولار، يجبد الكرة، يجبدها تضرب في المدافع وترجع له ويخرج باس.
0: وي.
1: معناتها انفونسيون تاع جيست تكنيك ما ريناش قبل في
0: هذا يمين يامان اللي ما يعرفوش
1: وماركا الثالث. دونك الناس توا من بعد الماتش، مازال ما عملناش 24 ساعه بعد الماتش، لازم نشوفوا مثلا لهذا
0: شويه تصور
1: هل انيميشن كيفاش معناتها على الحكايه اللي صارت. الغريب في الامر وانه بعد الماتش ليمينا يهز اولاد الزوز، هبطهم للتيرا ولاد الزوز نتاع
0: تصوروا مع يمين يمال،
1: يحبوا يقالوا راه ولادي يحبوك، هو ما يعرفوش يا ولادو يا عزوز يحبوه، عمره 33 سنه لمينا. دونك تصوروا معاه. ومن بعد زاد كيفاش الفيسير نجم غالاتا سراي الاول اللي هو فيكتور اوسيمان، كيف معناتها مشى له وهز مع اخته اوسيمان، تحب برشا لامين يامال، تصورت مع لامين يامال وهو زاد تصور مع لامين يامال. كان هذا اكبر درس خدمه لامين يامال باش عرف روحه شكون الماريو ليمينا. تحب تشوف النقاط؟ 5.8 ليمينا
0: التوقيت نتاع المباراه،
1: لامين يامال احسن لاعب خذاه 9.2 وهو 9.2 وهو رقم مرتفع جدا، مقابله كبيره البارح. ان شاء الله اليوم زاد نشوفوا مقابلات مهمه، خاصه المقابله ما بين
0: اللي حكينا عليها نتاع
1: باريس سان جيرمان،
0: نتاع اليوفيتون زاد روما وريال مدريد،
1: وفما
0: مانشستر سيتي وبي اس جي،
1: وبي اس جي زاد مقابل
0: وي 8 نتاع ليل. دونك مع قمه المباريات هذيا في الشامبيونز ليغ، اللي بيان سور فما بيتيس بورتو، وفما برشا استون فيلا، و وش اسمها ليكيب هذيا؟ فينر باتشي
1: ولا فينر باختشي،
0: اي فوالا.
1: الفريق الثالث في اسطنبول، اسطنبول في ثلاثه فرق كبار، في برشا
0: غالاتا سراي،
1: في غالاتا سراي والفريق، وباش يكتاس في الجانب الاوروبي نتاع اسطنبول، وفي الجانب الاسيوي نتاع اسطنبول فما فينر باتشي.
0: دونك عديد المباريات، دونك كما قلنا المباريات المهمه هي ما بين ريال وروما
1: ومانشستر
0: سيتي وبي اس جي. انا جست يعني قريت هذايا الخبر هذايا في اليوم سيت في انا صحيفه, ولكن كيفاش الفورمولا 1
1: في رواندا,
0: في رواندا معناها الفورمولا 1 نذكروا رواندا 30 سنه التالي كانت في قتال وفي تطهير
1: في عرق عرب اهليه ماتوا فيها مئات الالاف
0: تقريبا مليون تقريبا ولا اكثر. واليوم رواندا اللي تعمل في نسبه نمو 8% تقريبا, وواحده من اهم زادة الدول الافريقيه اللي تخدم على مختلف المجالات الاقتصاديه, تخدم على السياحه, تخدم على لي سيرفيس, تخدم على مختلف الانشطه نتاعها. واليوم الفورمولا 1 ترجع لافريقيا لانه 1993 كانت في جنوب افريقيا
1: اي عملت فيها
0: فوالا, وترجع 2030 ترجع للرواندا, بالرغم انه هالقرار هذايا 2030 ترجع. والقرار هذايا مثلا كان برشا انتقاد من المنظمات الحقوقيه اللي يقول لك انتم تعملوا ما يسمى بالسبورت واشنج, معناها انتم تغسلوا شويه النظام هذايا القمعي في رواندا.
1: هو رواندا نظام قمع, هذا لا اختلاف فيه, لكن يحقق في ارقام اقتصاديه كبيره, معناتها
0: كيما الصين 8%
1: الصين معناتها هالتقدم الكبير اللي عملته في ال 35 سنه الاخرى ابتداء من معناتها اقتصاد موجه راس مالي متوحش وقمعي باش ولات اليوم ولات الدوله الغنيه ذيك والمواطنين نتاعها اليوم الجينيراسيون خلينا نقولوا سكري فيه اليوم. اليوم الصين معناتها المواطنين الصينيين يصوروا برشا فلوس لكن خدموا على رواحهم 30 سنة اقتصاد حزب شيوعي واقتصاد رأس مالي, هذا الكونتراست ما بين زوز اللي خلى الصين دولة قوية. كيقولوا احنا نتحسروا على خاطر جات بريود نفكروا انه علاش ليه تونس بشولي فيها هي مضمار فورميلا 1 وهي من اهم الرياضات في العالم
0: طبعا,
1: كل الرياضات في العالم قولوا كرة قدم تنس فورميلا 1 بوكس, هذوما الأربعة معناتها رياضات سي تري كوتو مي دخلك فلوس اولا
0: فيزيبيليتي
1: وفيزيبيليتي وسوفت باور
0: في العالم كامل اليوم يحكي على رواندا
1: بيان سور. معناتها انت في تونس كنا نجمو نعملوها سيرتو وقت اللي كان عندنا الامكانيات, عندنا نزول سياحيه كنت بركه لها كبيره, عندنا البلايص كان حتى فما دراسات اوليه ما قبل الدراسات باش ما نقول دراسات اوليه تعملوا على المكان كانت نجم تعطي كما نقولوا التير تونس وقتها, لكن للاسف فهمتني اللي صار
0: ان القادم احسن
1: بون كان خذتها رواندا كان نجحت فيها ما عادش
0: بتاكلها هاي هاي مالوغوزمون. يلا كالعادة نبدأ بالأغاني, هذايا واحد من الهيت بتاع تونس سنة 1992 الإمضاء الحان سليم دمق الملحن اللي مالوغوزمون يبعد على الساحة الفنية ملحن ليه؟ ملحن موهوب جدا عمل نجاحات
1: قلت
0: خسارة انه يبعد على التلحين
1: نسخيف حاجة أخرى بشي يبعد على
0: لا ما نحكيش في حاجة أخرى هاي نبيها كراولي قالوا لي جاي بعد شوية شارجي سبيس نوسي يلا قالوا لي جاي نرجع بعد شوية في أوتوماتيك بلس

0: معكم في أنتيبيوتيك بلس على جوهر اف ام. مرحبا بكم مجددا مستمعينا, ونحييو كذلك الناس اللي تشوف فينا ديما على جوهر تي في. ديما نحييهم لانه برشا ناس في قهاوي في حوانت في الديار يتفرجوا على جوهر تي في, وهذه حاجه تسعدنا ويعطيونا طبعا الفيدباك نتاعهم وملاحظاتهم. وانتم زاده في هيا بينا نلعب اللي بعد شويه نبداوها زاده مع وصول. قالوا لي جاي جابت اكله الاغنيه. مرحبا بي.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بالناس الكل. سامحوني على التاخير على غالب شويه.
0: وزابيت كواد نوف هكا.
1: انا عندي كواد نوف مزيانه ياسر, اما غدو
0: اي مش مشكلة. عملت في كواد نوف يعود
2: بيت بيت كي تبيت تقعد منجابل
1: لا برا تغطيها بمنديل.
2: لا فما كواد نوف خاطر كان بيت تولي ماستر.
0: ان توكا تنجموا تشاركوا انتم زاده وتعطيونا الاجابات نتاعكم في الميساج فوكو اللي تبعثوهم لنا على رقم 48166000, وفيها المعلومه والحاجه اللي تحبوا توضحوها ولا اضافه ولا اقتراحات للاسئله. مرحبا بكم ان توكا مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في في تونس ولا في خارجها. يلا نبداو بهيا بنا نلعب.
3: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: في الساعة الثانية باش يكون معنا سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية بسليانة, ونحييه طبعا على المهرجان هذايا اللي يلتئم من 19 حتى 22 اكتوبر في الدورة السادسة. باش نحكي معاه على شنو موجود في المسرح في هالمهرجان هذايا. ولكن هيا نبداو بالسؤال الاولاني في هيا بينا نلعب. فما برشا افلام تكون القصة فيها البطل يخاف على خاطر ممكن يخاف من برشا حاجات البطل. فما حاجات تكون اختر عليه, فما حاجات تكون معناها حتى ما تجيش على بالنا, معناها يخاف من يده على خاطر ما عاش ينجم يتحكم فيها مثلا. وعلميا ممكن هذا ولا خيال علمي؟
1: ممكن
0: يخاف من اليد الإنسان من يده.
2: في بالي فما مرض هكا ولا سمتوم اللي هو غاغا كي
1: وي. هو مشكل وي. مشكل من اليد يعني من برشا حاجات.
0: لما نحكي على اليد هنا
1: على اليد دي ثم هي.
0: فما حالة طبية متلازمة نادرة حالة طبية عصبية نادرة جدا. نزيدك جدا. دونك تعرف باسم متلازمة اليد الغريبة. والحالة ذي الإنسان يفقد السيطرة على يديه إراديا معناها, واليد المستقلة لا تصاب بالشلل, بالعكس يعني تتحرك وتقوم بأفعال معقدة من غير ما يوجهها الإنسان. يعني من غير ما يوجهها
2: تكتسب مهارات مكتسبة ذاتية.
0: لا مثلا تمشي تنزل على ساق وتشد حاجة وتلوحها حاجتك. في كثير من الأحيان اليد ذي تقوم بأفعال عكس ما يريده الإنسان. نجم تخنقه مثلا, فإذا حاول المريض باريكزامبل أنه يحل الباب بيده السليمة, اليد الأخرى تجم تسكر الباب مثلا. في بعض الحالات الموثقة تصبح اليد
2: تعمل برشا مشاكل
0: عدائية تولي.
2: ما ينجمش ياخذ مثلا نقل العمومي
1: حتى السوقان.
2: هاي سوقان ونقل العمومي
1: كود فولون ولا
0: نقل عمومي.
2: ايه بدخل واحد قدامه يضرب ولا حاجة ولا
1: مشكل نقل
0: اللي يحب يضرب. واحنا
2: في بقعة تبدا مكتظة اليد وحدها
0: ينجم يضرب حتى مش في النقل العمومي.
1: اليد وحدها متصفق
0: مما يضطر المريض لاستخدام يده السليمة للإمساك باليد الأخرى وإيقافها. الأطباء يرجعوا المتلازمة ذي لحدوث خلل أو تلف في مناطق معينة من الدماغ قدام عقد الإنسان, وتحديدا في الجانب التقني اللي يربط فما الجسم التقني ما بين نصفي الدماغ متاع الإنسان الأيمن والأيسر, مما يؤدي لانقطاع التواصل السليم بين الأوامر الحركية. الدماغ البشري هو لغز كبير كبير كبير. العلماء والأطباء ربما فاقوا بشوية منه, فيه برشا أسرار وفيه برشا حاجات تفوق الخيال.
1: تحرك
0: كبير زاد
1: لو سيستم نيرفوز.
0: لو سيستم نيرفوز وي وي
1: راو اسمع احنا نحكيو توا على اليد باغ اكزومبل اللي هي خاطر يقولوا ثم فلاسفه يقولوا اللي اليد عندها ذاكره. كي تشد لو جيست تعاود كل مره يقعد لك ماشينال يقولوا زعما كي يد فهمت
0: تعاود.
1: اما اش قال لك انت في الانفصام في الشخصيه عبد يبدا
0: ما
1: يتذكرش ما يتذكرش كومبليتمون. يبدا يعمل حاجات ما يتذكرهمش يعني. انت تحكيهم له تقولش عليك يعني خلي يده وما يلي كونسيون ينجم بدات
0: لا سكيزوفرينيه معناها حاجه معناها مرض نفسي من الامراض النفسيه اللي تداوى اليوم طبعا ولازمها بريز ان شارج تو ولكن كذلك فيها لو كومبورتمون تاع الانسان ما يعقلوش ما يعقلش نفسه فوا تحسن ولا برا بون برا تحسن برشا معناها يولي ما عادش يعقل لانه هو عمل لك هيك بالحق
2: جي بريود جي فترات يكون صباب فترات وهو طايح وفترات طايح فترات اوفوري
0: دونك وبربي احنا جست ملاحظه صغيره برشا ناس معناها معروفين او برشا ناس حتى موش معروفين راهم احنا على الديجيتال ولا في الميديا والناس هذوكم معناها أصيبوا بالمرض هذايا يعني وكمية الشر وكمية التعليقات وكمية التنمر يعني ارفقوا شوية لأنه الإنسان راهو معرض لبرشا حاجات معناها نجم يكون لقدر الله أنت تكون معناها اللطف على الناس كل في بلاستك الإنسان ذاكر أو فما حاجات الإنسان ما يتحكمش فيهم والأمراض النفسية راي أكثر صعوبة حتى من الأمراض العضوية
2: سامي فما ساعات شخصية معروفة مهما كان المجال وتقوم تصريح غريب
0: تقول انت كيفاش
2: ولا تقول كيفاش معناتها الشخص هذاك اللي تغزر
0: له بعين مسكين مريض
2: يعني. اي انت ما تعرفش تعرف فهمتني تقول الشخص اللي تغزر له بعين كبيره
0: حتى كيفسر انس حتى كيفسر يقع تكذيب
2: لا من بعد ينجم يقول يا من بعد تسمع من اصدقائه ولا من الناس يقول لك راه فلان راهو مثلا عنده المرض الفلاني
0: حتى هو يقول ساعات
2: ولا هو بيدو يقول راني كنت نداوي ولا كنت بصحه كذا ولا عندي بيبولاريتي اوغو ولا عندي سكيزوفرينيا
0: اي انسان معرض
2: اي انسان معرض لكن الناس تستغرب كي تصدر حاجه غريبه من شخص معروف ويحبوه خاصه
0: اما ميسالش كي هو يفسر لك ويقول لك راه هذاك مرض ولا داوى عليه ولا دخل المصحه عليه ولا قعد سنوات يباشر افهم راه هو مرض معناه مش كذبه معناه
1: ثم حتى شكون يحشم ما يحبش يقول ثم
0: شكون
2: يقول لك نخسر العمل نتاعي نخسر معجبين
0: وسامي يعني تشوف انت ساعات زاده والله فما سيده نشوفها ساعات في اللي فيديو هذوما اللي يتعداو معناه اللي بسودو جورناليست
2: وانت تذكروا لي
0: ليه
2: وانت تذكروا لي
0: اي جيوني معناه دي فيديو
2: فرحان مزد كي تعلمت
1: تذكروا لي
2: عادي تعلمت
0: يبداو دي فيديو ظاهر تو الانسان هذاك مريض نفسيا يعني ربي يشفيه يعني علاش كميه التنمر وعلاش الصحفي اللي هو كما قلت بسودو جورناليست لانه كان صحفي بالحق ما يكملش الحديث كيما كيك لانه واحد يبدا يقول في حاجات ما غير منطقيه تفهم راه هو مسكين في حاله نفسيه صعبه ولازمك حتى ايتيكمون في المهنه هذه اللي يا ربي يفرج عليها معناها قداش فيها حاجات معناها شوائب يلزمك تقف معناها عيب انك
2: تعمل انت ضد المنهج هذا
0: سير ماذا كيفاش عبد مريض فيلنيرابل وانت تعمله في انترفيو
2: شو انا عندي
0: كيفاش
2: صحفي والا اعلامي ولا ليه هو مش عطيك يصير برشا الامور يجي مثلا يطلع واحد يقول لك انا نبي صارت ايه. واحد يقول لك اصل الدرشنوه سيدنا ادم مولود في تونس
0: وتفسير فما تفسير لا علمي
2: لحظه برك لحظه برك
0: ومنطق
2: لحظه برك سين هذا من كله ويبدا يهزه ويثبت
0: يهز يثبت عنده مشكله
2: به. يجي الاعلامي هذا الماده هذه كي قدمها هو في بودكاست مثلا يعرف اللي باش تعملوا مليون في
0: انا ضد هذا
2: فهمتني ويعملوها معناتها زملاء محترمين وياخذوا واحد ويبدا يقول لهم انا راني المهدي المنتظر وانا اللي باش يخلص الانسان ويبدا يعملوا له في استجواب
0: انت ما انت فما انسانه شاده ميكرو مره تستجوب في سيده ظاهره سيده مثقفه وعندها باك جراوند معناها علمي وثقافي كبير ولكنها مسكينه ممكن معناها عندها صعوبات نفسيه لقد معناها ذاك هو الحياه تسأل فيها تقول لها معناها شنو رقيت في مستشفى الرازي تقول لها والله لقيت ترحيب توا ذايا كلام ذايا توا مش عيب معناها
2: نتاع الشارع لا نتاع الشارع هذاك من احسن لا يمتونا لا للصحافه والاعلام لا نحكي لك على ناس
0: حتى من هذا
2: نحكي لك على ناس معناتها محترمه تشد ميكرو وتجيب انفيتي وتبدا تسأل فيه
0: موجود موجود
1: انا نعرف زاد شكون مالوغوزمون ثم مرض نادر هو اما
0: موجود
1: ياسر
0: نادر ما موجود
1: يتنمروا عليه دون لي اوت سفير يعني هو انتربرونور وتبركل عليه اللي هو جيل دو لا توغيت علاش كنت عارفه
2: لا لا ما نعرفوش انا فسر لي
1: اللي هو مرض يبدا يتكلم يقول
2: فسر لي المرض
0: اي المرض اوكي
1: يبدا يتكلم ويقول سبه ولا يقول حاجه سي ان يعني اون امبولسيون تطلع له هكاك ما غير مرض مرض راه يعني سي كلاسي
0: يذول لي حتى يشوف لي حل موجود فما انكا
1: ثم انكا مي لو جيل دو لا توريت بالحق راه ثم عبيد اللي مالوغوزمون
0: ما نجموش يسيطروا
1: ما نجموش
0: يسيطروا
1: وهذوكم يعني ساعات سوا برشا تنمر يعني كي نقول لك برشا تنمر خاطر يدخل في نطاق اللي بالنسبه لهم طايح القدر لوكو هو اللي في با اكسبري
0: ولدي يفهم مسكين الراجل هذاك علاش عمل لك
1: يعني حسيلو حسيلو
0: صبر وكه يلا تعرفوش قداش من مره تسرقت الموناليزا
1: في العصر الحديث ولا
2: في عمرها الكل يا اخي قداش عمرها على خمسه
0: لا حديث معناها القرن
1: يعني
0: العشرين
1: يعني ملي في اللوفر
0: ملي في اللوفر
1: ملي في اللوفر يظهر
2: ملي في اللوفر ولا ملي تعملت
0: من اللوفر ولا حتى تعملت ميسالش
2: خمسه مرات
0: توت بيريود كونفوندو قال لي
2: خمسه مرات
1: مرتي
0: مره واحده مره وقتاش السرقه هذه اي موناليزا ما ادراك
2: عايش هو ما
0: ادراك احنا شفنا العمناو للوفر وقت سرق
2: مش موناليزا
0: مشاوش الموناليزا
1: هما برشا يقولوا لي هي مش بالحق راهي الموناليزا اللي في اللوفر هذيك سي اون كوبي اكستريمون فيديل
0: وين الاوريجينال
1: مخبيه مخبيه دون ان باتري ودايور بوكو دوفر دار مخبين دون زعما لو باتريمون انترناسيونال
0: انت تشوف قداش الصف نتاع التوريست اللي واقفين في اللوفر باش يتصوروا قدام الموناليزا حاجه تدوخ
1: لا لا تعرف مره شنو على شنو ذكرت انا مشيت له برشا مرات تعرف مره شنو على شنو ركزت ركزت لا ديسيبسيون نتاع الناس كي يشوفوا كبر الموناليزا
0: كبر الموناليزا
2: اون ديري خي بوكو
1: كبير صغيره وفيكو ثم بارير بعاد
0: بارير بعيد
1: يشوفوا وجوههم
0: هذه
2: اللي جايين لها وقاسين وعاملين فواياج وجايين من شنغهاي ومن طوكيو وجايين هون
0: السرقه دي صارت في 21
1: اوت
0: 1951 اللص الايطالي الايطالي هو فينشيز فيتشينسو بيروجا واللي هو
2: من بيروجا
0: عمل نظافه في المتحف تمكن من الاختباء في خزانه حتى سكر المتحف وبعد نحى اللوحه من الاطار نتاعها وخرج بها من المتحف هو لبس كبوت حتى تحت الكبوت الحادثة ذي أصبح محل تغطية من الصحافة الفرنسية اللي خذت تسخير من الحكومة اللي كانت تتولى إدارة المتحف وتصدر الحدث صفحات الصحف الدولية وتكتب عناوين كما سرقة أعظم لوحات دافينشي وصحف كما نيويورك تايمز وغيره قال 60 محقق يبحثون عن موناليزا المسروقة لأول مرة في التاريخ ظهرت صفوف قدام اللوفر مش باش يتفرجوا في الموناليزا مش يتفرجوا
2: في بقعة الموناليزا
0: البقعة الفارغة متاع الموناليزا وبعد عامين 1913 فما تاجر فنون وين نجم يكون تاجر فنون في إيطاليا
2: فينيس
0: في فلورنس
2: ولا فلورنس
0: دونك جه جواب من رجل يقول أنه يحمل لوحة الموناليزا وكانت الرسالة موقعة باسم ليوناردو لكن الرجل هذايا كان هو بيروجا ليسرق اللوحة وتم ترتيب اجتماع ما بين التاجر ومدير معرض في فلورنس وحاضر بيروجا ومعاه اللوحة واللي
2: فكرت من الأسباب مخبية. اللي قالهم قال على خاطر هي لوحة إيطالية في فرنسا نحب نرجعها لإيطاليا خاطر بقعتها هي في فلورنس
0: exactly. وقعت مخبية في صندوق في داره عامين ما عمل بها شيء لا بيع على شيء
2: جاب ربي ما ثبتش شتيه
0: اللوحة يحب نرجعها لإيطاليا
2: فوالا
0: تم اعتقال السارق وتحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر أكهو. لكن الغريب أنه السارق
1: لا خاطر رجعها
0: كان يعتبر نفسه بطل وطن لأنه حبه للوحة أنها تعرض في مدينة دافينشي مش بركة في إيطاليا
1: هو يأيوين بنش لاين جمعة هذه مع واحد من راسومبلومون ناسيونال في بلاتو القدير نفدلك راهو أنونا اللي هو
2: سيريل أنونا
1: فمش باش يقول فمي ثم شكون جابوه من راسومبلومون ناسيونال نحكي كم كوا ثم مغني اسمه أيانا كامورا عملت تصويره ديزون كو لابسه ماريول هكا خفيف شويه في التصويره وزعما ايزون كريتيكي كيفاش هي تتصور قدام الموناليزا ويزون زعما بافوي لي فالور دو لا فرانس
2: زعما زعما
1: دو لا ريبوبليك ثم واحد اسمه لاري بوست اسمه حكيم شو غول هو سي ان ستاند اب قال له بربي انا هي لي فالور دو لا ريبوبليك موناليزا اوفر طليان عملها طلياني من ايطاليا انتم خذيتوها حطيتوها في اللوفر
2: معناها شريها شريها فرانسوا برومي شريها ما خاطهم ما هزوهاش معناتها
0: ولكن سامي سامحني لكن سامي سامحني راهو هذا مش خاص بفرنسا كهو لانه ترقى كنوز موجوده مثلا في متحف لندرا اللي هو خاص بزمن المماليك والتاريخ المصري انا مثلا مشيت للوفر مره في زياره صحفيه رقيت باب ساعة وين فما الثقافة المصرية فما جانب قسم كبير من جانب وقت زمن المماليك الدوخ من كمية الآثار الموجودة.

0: هي ياخو برشا برشا اثر.
1: لا خلينا نقولوا زاد لاجدادنا ربي يهديهم ما كانوش يعرفوا
0: قيمه الاثار
1: وما كانوش يستحملوا
0: يبيعوا ولا
1: يسرقوا ملوع تملوع شيء معناتها كي جاء العلم الحديث وجاءوا الاجانب هما اليوم عندها فهم اليوم
2: سمنوه.
1: لمية سنه الاخرى فهمت و50 سنه الاخرى فهمت شعوب هذه اللي هذيك الاثار نتاعها هي الكنوز نتاعها.
0: صحيح. ان توكا نذكر كلمه لمدير متحف اللوفر وقتها كان فما صحفيين يعني كنا صحفيين برشا فما صحفيه قالت له نحب نمشي نشوف الكوليكسيون تاع الموزايك. قال منين انت؟ قالت له من تونس. قال عندكم اكبر كوليكسيون موزايك في باردو
1: في العالم
0: تجي تشوف هذايا في العالم تجي تشوف هذايا اللي في اللوفر حكايه فارغه معناها. يلا ناخذوا شويه نسمعوا شويه هذا السؤال اللي بعده نسمعوا شويه الموسيقى معز اذا كان حاضره حول هذا السؤال. سؤال روضي انس بن مالك ماهيش اغنيه. تفضل تفضل.

0: ريت غلطت
1: استغنى على 500,000 دولار.
0: لا غلطت ناس في امريكا كي قمت كي
1: ما نسوش ما تدخليش انا اللي عملت فانت بالمخرج
0: زملاء انا في بالهم الاغنيه ان توكا سي بيان الاغنيه نسمعوا الصوت المميز سيل اللي
1: كان عملها لمين يا مال البارح
0: واحد من ضيوف مهرجان كارتاج 2010 سيل كان ولا لا لا لا لا
1: سيل اي جير كارتاج
0: سيل 2010
1: يوم البارح نحكيو فيها
0: اي اي 2010
1: يوم العام بالضبط نسيت
0: 2010 نتذكر به اي الموسيقى نتاع السؤال تفضل اي

0: نعطيكم قيمة الجائزة قديش اللي طلع اللحن ذي شنو
1: قديش
0: عرفتوه ولا
2: فيلم مصري
0: ده قصيد فيلم مصري أكيد
2: أكيد مؤثر أنا
0: موسيقى شرقية
2: أي شرقية إيه نجم يكون تونسي
0: أي صحيح باي باي مش قصيد عاودنا
1: فما قيمة بتاع جائزة عاودنا مؤثر
0: أي
1: عاودنا
0: هاي قوي شهيرة جدا الموسيقى ذي انت نغمة الموت فرشت فيه الفيلم نسامي من من من عرشه ما انت
2: انا عامل الفيلم
0: هذا في الثمانينات اخر الثمانينات 1990 هذا
2: 1990
1: فات الحمامة
0: لا بطولة
1: اعطينا البطولة
0: نقربكم نبيل عبيد
1: اغتيال مدرسة
0: لا
1: لا في الثمانينات
0: زين برشا
1: اختيار المدرسة عالمي
0: حاجة أحسن فيلم إبداع الرقصة والسياسة ولأنه نبيل عبيد راهو في قيمة الأفلام اللي عملها
1: لا خير من الدرجون
0: لا ما عنده حتى علاقة به هذا الفيلم عندنا نكستري الحوار معز يلا خلنا نسمعك مش هتقولوا لي شنو الفيلم
3: مقابلة مريبة زي مهربين المخدرات بالظبط جايين نبدل الشنط
4: العند دايما اخرته الخسارة يا سونيا
3: انا ما عنديش حاجه عشان اخسرها عبد الحميد بيه طلعت نزلت رقاصه من بتوع الهشك بشك
4: ايه حكايه المذكرات اللي عايزه تنشريها دي
3: كل المشاهير بيعملوا كده رجاله وستات وانا واحده منهم
0: كل المشاهير يحبوا ينشروا مذكراتهم نهار اخر
1: مش الراقصة والسياسي
0: الراقصة والسياسي الراقصة والسياسي
1: قبيل صلاح قبيل
0: صلاح قبيل سونيا سليم هي الشخصية متاع الراقصة ذي اللي تقرر فضح أحد الوزراء اللي امتنع عن دفع أجرها بعد اتفاقه معها بأنها ترقص وتهدوا بنشر مذكراتها إخراج سمير سيف تأليف حسين عبد القدوس بطولة نبيل عبيد صلاح قبيل مصطفى متولي سعيد الصالح مش سعيد صالح سعيد الصالح رشدي المهدي وفاروق فلوكس اللي مثل
1: واللي مثل في الواد سيد شغال اللي هو جاب شحيبر
0: واللي ولده ممثل احمد فلوكس اللي هو يذولي في الحبس
1: انا سخيبه فلوكس
0: احمد فلوكس
1: فلوكس سارة ولده شبيه في الحبس عليه
0: في الحبس على المخدرات في بالي استهلاك المخدرات به توما زيدت نجمو تثريو الاسئله والاجوبه من خلال الميساج نتاعكم الميساج على الرقم 48166000 ما جاوبتش سامي مالوغوزمون
2: مغال
0: وانا اسم الملك جاوبت مؤخر دونك الجواب
1: جاوبت مؤخر يا اخي انت ما قلتناش فما
0: 100000
1: فما ديدلاين واحد
0: طبعا في كل شيء فما ديدلاين
1: ما قلتش كي فما ديدلاين نقولوا راه فما ديدلاين
0: اي صحيح
1: يا متي ما قلتش
0: وانت قولوا لي معز قولي قداش قيمه الجائزه قدا وصلت 5 دينارات ولات باهي اوكي
2: 5000
0: يلا شنو اسم الصوت اللي يصدر من الثعابين والافاعي نقولوا احنا على صوت الحمار يقولوا نهيق وصوت الكلب
2: نبيح
1: نباح نباح
0: نباح الكلب ومواء القط والافعى معروف برشا
2: انا جاوب اسيس الافعى
0: لا هذا صوتها اوكي ميرسي واز
2: عارفه انت
0: الصوت هذا الصوت هذا من ال
1: 90% مش متاكد من 90%
0: من فمها هاي. وعندها صوت اخر من الجلد نتاعها تعرفوا انه الجلد
2: سونيت زاد ولا
0: شنو
2: ثم كل سيربون سونيتك اللي
1: النقوس
2: النقوس المثالي هذاك
0: اي اي اي ولكن هنا شكر. هنا صوت معروف برشا صوتها
2: الاسم هي الكلمه معروفه
0: كلمه بالعربيه هاي
1: فحيح
0: الفحيح
2: فحيح
0: هو صوت من الفم
2: في الحروف الكل كان السي اللي تعمل فيه
1: فحيح الثعابين وفحيح الافاعي
0: وبتبيع الافعى تخلي او الثعبان يخلي الجلد نتاعو ينفوا يجي يبدلو يخليه
1: ويعمل جلد جديد
0: وعنده قيمه كبيره بيان سور اللي يخليه راهو
2: في بالي لي زونفي بيان الكل
0: هو صوت من الجلد زاد عنده اسم هو الكشيش الصوت اللي يصدر الفيل
1: هاني عملت كعبة في حياة شوفوا
0: صعيب صعيب النهيم
1: نهيم
0: نهيم الفيل
2: نهيق
1: نهيم
0: والهدهد عرفتوا الهدهد كلمة مزيان عصفور عنده هكا ريش فوق راسه.
1: نعرفه نسيت استنى.
0: مش بعيد راه.
1: هديل الهدهد.
0: لا مش بعيد على اسمه.
2: هدهيد.
0: الهدهد هي.
1: مش قلت لك الهدهد.
0: لا هي هدهدة.
1: هدهدة صح هدهود.
2: شفت صح هدهود.
0: قلت لي وسمعتك ومش
1: خايب. سمعتنيش خاطر هديل قريب نعرف قريبة.
0: سمعتك. التمساح.
2: التمسحة.
0: لا برشا كيكا ولي.
1: تحيل صديقنا تمسوح يسمع
2: فيه. يعمل حس هو تمسيح.
0: الخوار. خوار التمسيح يعمل حس. أما ما يسمعكش برشا الحس خاطر يحب يهجم عليك في صوت.
1: رد بالك.
0: هذا الحس. يلا. مقاطع تقولوا لي العمل شنو هو؟ مسرح سينما ولا تلفزيون؟ المقطع الأول.

0: يلا
1: جينيريك هذا انت
0: جينيريك
1: فيلم
0: لا
1: مسلسل
0: لا
2: سيري
0: لا
2: سيري
1: ايميسيون
0: ايميسيون برنامج تلفزيوني تاريخي
1: فرنسي
0: وي
1: تاريخي
0: ها
1: تاريخي
0: اي
2: رونديفو افيك ليستوار
0: لا من جبته ذا
2: واحد يكيك عجبني
0: فكرة أصلية لصحفي ومنتج
2: بنجام بنيامين
0: لا جون لوي ريمو جون لوي ريمو هو المنتج الصحفي لكن المقدم
2: دوسيي دو ليكرون
0: المقدم تتناول كل حلقة سيرة شخصية تاريخية بارزة وتسلط الضوء على مواقع ذات أهمية رمزية في التراث الفرنسي وتراث دول كبرى أخرى تعرض البرنامج
2: ميتيران فريدريك ميتيران
0: على قناة فرانس 2 في الفترة ما بين 2007 إلى 2019 ثم انتقل إلى قناة فرانس 3 منذ 2019 وقت انطلاق البرنامج وضحت القناة أن الهدف هو التعريف بالمشاهد بالشخصية التاريخية وكشف غموض بعض الألغاز التاريخية التي تفسير خصصت الحلقة الأولى لوفاة الإمبراطور نابليون الأول والنظريات اللي راجت حول احتمالية تعرضه للسم باش أنه مات وتعرض البرنامج مساء كل أحد يتعرض على قناة فرانس دو كان وتتألف كل حلقة من تقارير متنوعة تتخللها مناقشات في الأستوديو مع متخصصين مختلفين ومؤرخين وكتاب وباحثين وفما غول
2: كونستيتيوشن ما حاجتنا في تونس لمثل هذه البرامج
0: لا برنامج معمول بحرفية ومهنية كبيرة
2: شو اليوم
0: سمحنا هنقوله اسم الصحفي المقدم اسم البرنامج هو سكري ديستوار ستيفان بير
2: ستيفان بير ني ولو انه مع الفيرسيون اللي هو تعرفه ستيفان بير موالي للملكيه معناتها
1: هو متخصص
2: هو يحب الملكيه وديما يفهم
0: عبد الستار عميمو بتاع فرنسا
2: ولا فما شويه تحيز لا عبد الستار سامحني عبد الستار عميمو
0: مش موالي لا مش متحيز اما يحب
2: ستيفان بير متحيز شو اليوم مع الذكاء الاصطناعي نجم تعمل برنامج تاريخي مهم جدا على خاطر تنجم الفيديو والصور والواحد تقدمهم وريكونستيتيوشن بليات تعمل ما تصرف عليها شيء
0: سورتو اناس
2: علاش في تونس
0: ماهوش ممل البرنامج
2: هذا
0: سكري ديستوار ماهوش ممل
2: ماهوش ممل
0: فما ريكونستيتيوشن فما ديالوج ومزيان برشا
1: شوف راهو فرانس 2 فرانس تيليفزيون جينيرال تيلي بوبليك عندهم عراقه في لي روبورتاج اونفوي سبيسيال اليوم راه عندهم عراقه
0: في عمره 35 سنه إيه
1: يعني
0: اونفوي سبيسيال
1: ما نحكيش على الحياز يعني خاطر بيان سور مسلسل الامور وشي مي عندهم
0: لي ريبورتاج والحرفه
2: انت سامي سامحني وسامي انت تعرف معناتها سيرفيس بوبليك
0: عنده مسؤوليه
2: معناتها انت قاعد تصرف من الفلوس
0: الكونتريبيوبل
2: المجموعه الوطنيه من دافع الذراء انت ماكش اذاعه خاصه وإلا تلفزة خاصة كان ما تنتج حاجة مفيدة للناس ما غير ما مندخلك ربح
0: ماكش معني بالربح
2: لا ماكش معني انت عندك ميزانية يدفعوها دفع ضرائب يلزمك تعمل برامج تفيد الناس حتى كان ما تحققش ربح
1: صحيح
2: باش تصلح المجتمع وتصلح الناس وتفيد الناس وباش الناس هذاك اللي في بقعد يمشي يتفرج لك في سيسيل انونا ولا سيسيل انونا متاع تونس فهمتني يتفرج لك في حاجة تفيده وحاجة به وحاجة قوية وحاجة تفيده وحاجة ذامرة ذامرة هاتفة
0: فما انونا متاع تونس
2: فما هانونات في تونس ما فماش هانونا
0: والله لا في بالي
1: شوف انا
0: مثلا
2: مع احترامي للاخرين خاطر هانونا كوميم عنده ريفليكس وي بو ريبونديغ هو يحب يعمل حاجه
0: تافهه شكون هانونا تاع تونس
2: برشا هانونات في تونس
0: مثلا
2: الله يرحمك يا هناني خليني ساكت
1: رامي تيترا ماني عايشك الكثير من الهانونات الكثير من الهانونات في تونس اما وي داكور معاك على الاخر كل شيء اما راهو ثم طريقه نتاع حرفيه كبيره برشا في فرنسا تلفزيون
0: ثم امكانيات زاده
1: برشا لي نقول لك حاجه حتى لنا
2: وامكانيات
1: داكور حتى يعملوا بلاتو برك استوديو بلاتو تسمع لو سوجي كان ثم ايميسيون قبل اسمها بالي ماسك وكان ثم اي هذيك
0: بالي ماسك
1: ما نحكيش على لي غران روبورتاج نتاع انفوي سبيسيال فواياج تو نحكي لك ساعات حتى يجيب لك جون دو موسون باش يجبد لك على كتاب ولا ريفليكسيون راهو عندهم عراقه
0: انت تعرف شنو كان البيدجي نتاع انفوي سبيسيال في الشهر خاطر ما نذكر مره صحفي فرنسي قال لي ابوبري 1 مليون دورو بار موا
1: اي اسمعني يعني انا جو بار دو برانسيب اللي عملوا بحرفيه احنا سمحنا ما عندناش احنا الاعادات تاع التلفزه في تونس
0: عنا كان لي عادات
1: ما عناش اللي يخلصوه في فاتورة السنين.
0: موضوع كبير هذا.
2: شو الفرنسيس قبل ولا أنا في الأجانب يجي يعمل لك مثلا باش يحكي لك على ما نعرفش نابليون يعمل لك ريكونستيتيسيون
0: حتى هوني سكري ديستواغ وي
2: اي ولا سكري ديستواغ
1: لا يحكي على تونس
2: لا لا نحكي لك على برا باش يعمل لك إعادة تجسيم الأحداث مع تصاور مع لبسه مع ديكور دي بوب
1: بيجي
2: تتكلف برشا
0: اليوم بليات اش تعمل
2: هذاك اش نحكي لك اليوم هذاك واحد يعرف شو يمتريزي شويه اياه اشتراك في واحد
0: ما يمتريزيش ليه هو توا اليوم انت تعمل اشتراك
2: انا راه في شباب اليوم شباب توانسه حتى اسمه ما نعرفش شكون
0: هويت
2: حتى اسمه نشدهمش يعملوا في حاجات ممتازين تاريخيه ويعملوا في حاجات اقتصاد ويعملوا في حاجات في اجتماع مانيش نحكي على على على سامحني في نتاع زوز فرانك لا لا نحكي اولاد صغار في العشرينات وفي الثلاثينات يعملوا في كونتوني وفيريفي
0: يلا بعد شوية احنا نكملوا في هيا بينا نلعب ولكن في الساعه الثانيه عندنا نهار من نهارات امضاء
1: عندي
0: سامي سنوسي الموضوع
1: أتون نكتشفوك
2: سارة ما حضرتش معي نار نار تاع البارح
0: هذا الشاب خالد شو محلاها الأغنية ذي بعد شوية نرجعولكم احنا في يعطي بيتك بلوس

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر للسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفاق.

0: Jauhara Jet Set.
1: Business News. Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المخرزة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. أيضا أكدت رئاسة الحكومة أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطاربة المتعاملين مع الهياكل العمومية، تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب البرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان اليوم على موقعه الرسمي. تنظم شبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم بالتعاون مع شبكة العدالة في إدارة الموارد والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة فريدريش إربرت يوم الجمعة 16 من أكتوبر ندوة صحفية لتقديم نتائج تقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035. وتنعقد هذه الندوة تحت عنوان الانتقال الطاقي العادل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035 بين طموح الأهداف وتحديات التنفيذ، وتهدف أساساً إلى تسليط الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوقوف على أبرز التحديات التي تعترض تجسيد أهدافها، فضلاً عن بحث سبل دفع الانتقال الطاقي العادل والمستدام في تونس. في ولاية الكاف نظم اليوم يوم إعلامي للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية إيزي إكسبورت. مراسلنا محمد العياري كان في المتابعة وتحدث إلى مخبب الحضري مدير إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
2: اليوم في الكاف عندنا ملتقى جهوي حول التعريف بمشروع تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذا الملتقى الخامس في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية اللي تم أنجازها سابقا بتونس بسوسة بصفاقس وبجابس. دونك الهدف منها هو التعريف بمشروع هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين. اليوم المشروع هذا من بين الآليات اللي وضعته الدولة لتسهيل صادرات المؤسسات صغرى متوسطة عبر الشبكة البريدية. بطريقة أخرى حرفي يصنع في منتوج ولا مؤسسة صغرى متوسطة تنتج في منتوجات سواء فلاحية ولا غذائية، الهدف منها أنها تنجم تصدر المنتوجات متاحة ذا إلى الحرفاء الأجانب. دونك عبر الشبكة البريدية اليوم البريد التونسي، دونك معنا وخيان رئيس مشروع إيزي إكسبور من البريد، دونك خلقوا شبابيك موحدة في مختلف الجهات، حاليا عددهم 11 شباك موحد لتسهيل صادرات المؤسسات صغرى متوسطة. يوم أي حرفي أي مؤسسة صغرى متوسطة تحب ديجا تصدر منتوجاتها ما عليها إلا توجه لجيشي يونيك هذوما بالبريد. كذلك من بين إجراءات الدعم اللي قامت بهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات من خلال مركز نهوض بالصادرات هو توفير نسبة 50% دعم التوصيل النقل. يعني اليوم أي حرفي عندها منتوج باش تخرجوا في إطار إرسالية كولي لانكليون إترونجي تدفع شطر الفري دو ترانسبور.
1: تنتظم الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي وتكنولوجيا سيات 2026 بين 28 و31 من أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة أبرز الفاعلين في القطاع الفلاحي، وذلك لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات وتعزيز الاستثمار في مجال الفلاحة المستدامة، وفقا لما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم في بلاغ لها. دوليا ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية، إلى جانب احتمالات زيادة إمدادات الديزل من روسيا، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 106 دولارات للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستوى 94 دولارا فاصل 44 سنتا للبرميل. أيضا وصلت أسعار الغاز الأوروبي إلى مستويات قياسية مرتفعة، سجلت ارتفاعا يزيد عن 150% منذ بداية العام الحالي بسبب اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفقا لتقريرين صدرا قبل اليوم العالمي للأغذية الموافق للسادس عشر من أكتوبر، تضم إفريقيا جنوب الصحراء 7 من أصل 8 دول مصنفة ضمن فئة الوضع المقلق في مؤشر الجوع العالمي، كما تشهد أكبر 3 أزمات حادة في مجال الأكل الغذائي على مستوى العالم. وتدهور وضع الجوع في 32 دولة، بينما لم تحقق 20 دولة أخرى سوى تقدم ضئيل. ويستند هذا المؤشر إلى معدلات نقص التغذية وسوء التغذية والوفيات بين الأطفال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: Business News. جوهرة FM. Tendance.
3: برعاية
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
5: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. الموعد هذا يكون وقيت نحكي فيها على آخر الأخبار الخاصة بالتكنولوجيا والتقنية، وكذلك القائمين على كبرى الشركات في العالم المختصة في المجال هذا. نحكي على تيم كوك لو نوفو روتريتي، انفان روتريتي نجم نحطها ما بين ذفرين. علاش؟ على خاطر تيم كوك كان تخلى عن قيادة شركة الأبل، لكن ما تخلش 100% على القيادة على خاطر ولا رئيس مجلس الإدارة. دونك ما عادش هو لو ديريكتور اكزيكوتيف بالنسبة لشركة الأبل، لكن توا ولا جون تيرناس. وتيم كوك قعد لهي بمجلس الإدارة والعلاقات الدولية. دونك آخر حاجة ولا بلتو أول حاجة عملها تيم كوك كمتقاعد هو زيارته لباترسي في العاصمة البريطانية، وين نلقى ومقر شركة الأبل، والتقى كذلك الملك تشارلز، وهذا في إطار شراكة جديدة عملتها شركة الأبل مع مؤسسة صندوق الملك The King's Trust. وكان تيم كوك كما قلنا تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لأبل الشهر اللي تعدى، وسلم القيادة إلى جون تيرناس. في المقابلة اللي جمعته بالملك شارل واللي كانت الجمعة اللي تعدت، وضح كوك للصحفيين اللي كونوا عملية الانتقال راهي ما بداتش البارح وإلا ولد البارح، راهي بدات سنوات التالي. هذاك علاش خلى حاجة باهية لجون تيرناس في منصب الرئيس التنفيذي. وبطبيعة الكلنا فهمنا شنو يقصد بالحاجة اللي خلاها لجون تيرناس، هو تليفون الآيفون ديو جديد، هو أول تليفون قابل للطي تخرجوا شركة الأبل. تيم كوك في المقابلة اللي كان أجراها مع الصحفيين على هامش لقائه بالملك تشارلز، يقول اللي كونه تركيزه توا بصفته رئيس مجلس الإدارة لأبل ينصب على السياسات العالمية، ويقول اللي كونه فما مستوى استثنائي من الثقة بينه وبين جون تيرناس يخليهم الاثنين يخدموا بتكامل. وقال اللي كونه هو قاعد يعاون في تيرناس بالطريقة اللي راها مناسبة، لكن في نفس الوقت ما يتدخلش في شؤون الإدارة. آخر سؤال كانوا سألوه الصحفيين لتيم كوك، قالوا له شنو نصحت جون تيرناس وقال له شنية آخر كلمة قلتها له. إجابته كانت واضحة ومباشرة وعجبتني بالقدا بالقدا الإجابة هذه، قال له ما تقلدنيش، يعني خذ الطريقة امتاعك واستعمل النهج امتاعك في قيادة واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم شركة الأبل. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
8: I'm Enrique Iglesias and you're listening to FM Guadalajara.
9: Yeah. Hi, you're making sugar?
10: And you're listening to Guadalajara FM.
11: I'm David Guetta and you're listening to my new record.
12: Hey you guys, this is Super Sako. I want to thank everybody for listening to my new hits on Jawhara FM.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم مستمعين على جوهرة فام ومشاهدين على جوهرة تي في. كالعادة نبدأ الساعة الثانية بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: تفضل ناس بن مالك. اسمع مليح
2: مش نصدم بالموضوع اليوم.
0: هو الموضوع انت تفاجئني سامي سنوسي بذي.
3: ساعات فما مواضيع مهمين في التونسي عند التونسي. كي نقول لك يا أنس, التونسي كي يقعد فوق طاولة ولا في القهوة ولا في المكتب, كي يبدأ في داره حتى متكي على حيط ولا فوق سقف نتاع كهرباء, أول حاجة يعملها شنية؟
0: يدربك.
3: الكوب الشهير الدم والتيك يبدأ مع بعضهم. ثم شكون زادة بوريست شوية يعمل لك التوريق اللي يبدأ بصوابعه
0: ورق أخرى في النوبة.
3: وخلي عاد كان نمشيو للامبيونس نتاع ستاد بار اكزامبل بالبنادر وبال وبال وبالايقاعات هذوكم اللي يهيجوا
0: الجماهير.
3: الجماهير دونك التونسي عنده علاقه تري سبيسيفيك مع الدربوكه اون جينيرال, والدربيك هو بيدو يعني خاطر السيرفاس ماهيش هي المشكله. وعندنا اون ابتيتود اللي نستعملوا انسترومون تاع موسيقى ما غير ما تعلمناه, ما فيه السولفيج ما فيه حتى علامه, يولي كوما ريفلكس. ما ثماش تونسي بار اكزامبل ما يعرفش الفزاني حتى على طاوله يجرب هكاك
0: فزاني اللي جاي من مدينه فزان بليبيا.
3: وخلي عاد كان نهار لحد من بعد الفطور وقت التاي, فهمت, تبداو قاعدين واحد من الجماعه بدا يغني تسمع كان برا جيب دربوكة برا اللي تبدا مخبيه فوق الخزانه تبعث وانت خالتك الصغير
0: يجيبها ولا وقت الافراح.
3: ليه هاني انا جيت
0: الافراح كالمقدمه.
3: هذا نهار لحد يبدا, فهمت, ولا نهار عيد ولا
0: لما
3: وخوالك يبداو يتعاركوا زوز على شكون يدربك خير. خاطر كل واحد
2: شكون يسير خالي انا يدربك خير من خوالكم الكل.
3: بيان سور انس. دونك كل لونغومون هذاك توت سويت دربوكا تحط لومبيونس تبدا باهي. سي ان انسترومون اللي يقرب الناس يفرح الناس. وثم الجماعه اللي كيفاش يقولوها اللي عندهم الحرفه اللي هما يقول لك الدربوكه صحيحه ما تجيش بلكسي جلاس, تجي كان جلد. وبرا عاد ثمش كانون قاعد يسخن باش تمشي تسخنها فوقه, ولا ثم حتى شكون يستعمل السيشوار.
0: ثم لمبوبه زاده وراء.
3: لا لمبوبه هذيك في وسطها تقعد تشعل, اما ثم شكون يجيب السيشوار خاطر حس الدربوكه كلي تريه شويه ماهيش عاتيه. الرمق نتاعها الباهي. وسيرتو في الدربوكه ثم زاده الجماعه كي يسخنوا شويه بالضرب ثم الدم وثم التك وثم زاده ال شو اسمها هي كيفاش يقولوها سلاب يعيطها استاذي نصر الدين شبيل.
2: جبت بيا خاطر انا زاده نصر الدين
3: حداد هذاك خويا.
2: شو اغاني التسعينات الكل تقريبا من الوتري للمزود الكل ايقاع نصر الدين حداد.
0: لا
3: ما شاء الله
2: اغاني الكل التسعينات حتى الاول الالفينات الاغاني الكل اللي تعرفها من اواخر الثمانينات للتسعينات تجيل اللي تسمعوه دربوك. انا حضرته مع خاطر نعرفه يعزف في اللايف. ياما كي نشوفه كيفاش يعزف في الاستوديو خاطر مو سي با لا ميم تكنيك. انا بيت قال لي سي با لا ميم تكنيك راهو نتاع التسجيل تكنيك اخرى ودربيك اخر.
3: وسورتو التكنيك المزود بار اكزامبل خاطر كان باش نمشيو للشعبي خاطر بيان سور ثم الغرب الشرقي حاجه مصر والباقي عن الشرقيه, اما الشعبي زاد عندنا احنا طقوس معينه اللي هما بار اكزامبل الدربوكه ثم الدم في الوسط والحرف ثم التك وثم اللطخه اللي كي نسمعها ذوما اللي نسمعوا فيهم تو الزينه نتاع المزود كل طق طق طق شويه هذيك في وسط الدربوكه زاده ويديك محلوله وساعات الجماعه يبدا يديهم مطرشقه يخرجوا بعض اما فرحانين. فهمت شكون ما يعرفش زاده الموازين المعروفين كما قلنا الفزاني كما البونوارا كما السعداوي كما القباحي نعصفوهم من غير من يعني حاجات ليميت اني في وسطنا. واحنا كشعب كسرونا طاولة ولا دربوكة مدام ثم إيقاع مدام ثم فرحة وان شاء الله ديما الناس كل فرحانين وان شاء الله ديما الناس كل يدربكوا وان شاء الله حتى في القائله مثالش يعني.
0: اون توكا بون هو موضوع كبير برشا فما ناس عملوا دي دوك عملوا افلام عملوا مسلسلات على ذا يعني هو عالم كبير طبعا الايقاع والايقاع خاصه في تونس والشرق عامة اللي هو مكون أساسي في الأغاني والموسيقى وفما حاجات ساعات عملوا معناها حتى دي كوريغرافي على جوست الإيقاع كهو معناها الانسترومون بتاع البركو وحدهم يعملوا ان سبيكتاكل وحدهم معناها حاجة مختلفة
3: جوستمون ان سيتون بار اكزومبل نصر الدين حداد اللي هو أستاذ عبقري جدا زاد في اللعب وسي كيلكان دو تري سامباتيك ثم نصر الدين شبيل اللي عنده دي بروجيز دي كيف بازي سو لا بيركوسيون اللي هو يظهر لي عنده دكتوراه في الإيقاع قبل زاد نذكر حبيب صامندي سي ان غران بيركوسيونيست تونسي زاد كيف كيف ثم عماد العليبي توا زاد كيف كيف ان غران بيركوسيونيست لي بيركوسيون
2: محمد حمام هاجر لكندا
3: واحنا في الادين نتاعنا
0: موجود
3: تسمع ضربه
0: موجود
3: يعني سي اوتوماتيكمون تولي ربوخ تولي يسوفي تسمع ثلاثه تقان الاولانيين نتاع الفزاني
0: يا اخي سويح ولا ستار تولي ولا ترامب
3: يعني يوصلوا في العروسات يبدا كيما نقولوا تربخ يوصلوا في عروسات اللي بدنك يعمل حاجه ومخك وديسكوسيون
0: عشت التجربه انت
3: ديما نعيش في التجربه
0: ميرسي انا ميرسي سيفي شكرا لك
3: ميرسي انا زاد
0: والله ميرسي على الاستماع بكل شغف هاي مستمعينا باش نهزكم في رحله لسليانه الدورة السادسة من مهرجان سيركوي تياتر من 19 22 أكتوبر 2026 المسرح في قلب الفضاء العام والثقافة هي حق للجميع محليه الكلام ذايا أكثر تفاصيل مع ضيفنا بعد شوية في الانترفيو سي صلاح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانه.

0: L'interview. L'interview. الانترفيو مع ضيف ناسي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بسليانه. مرحبا سي صالح.
1: مرحبا بك، شكرا على الاستضافه سامي.
0: تشرفنا كل سنه طبعا، وكما انا نقول ديما عندي تقدير كبير كبير لخدمتك، لانه نعرف شو معناها انك تخدم وتحاول انك تزرع هالثقافه ذي نتاع المسرح ونتاع الفنون سواء دراميه ركحيه وغيره في الشباب والاطفال وحتى الناس العائلات وغيره في مناطق ربما مش ديما تزور هالثقافه، وحتى المهرجانات كي تزورها مهرجانات تزورها صيفيا ممكن ساعات، وهل تلبي النهم الثقافي متاع الناس تحب تشوف حاجات فيها كونتوني ولا لا؟ ذوما بارشا أسئلة. نسألك انترفيو عادي ولا انترفيو هاك شوية حرحر؟ شو تحب انت؟ كيف تحب؟ يلا خل نسأله محرحر خير. ساعة أولا الورقة اللي عندي قدامي سيركوي تياتر اللي هو المسرح في قلب الفضاء العام، دونك عنوان الدورة الجديدة هذه، دونك من 19 كما قلت حتى 22 أكتوبر 2026. دونك عندكم أفيش أخرى بخلاف هذه اللي هم فرنسي ولا بالعربي عندكم؟
1: عندنا زوز أفيشات،
0: واحدة فرنسي واحدة
1: بالعربي. هو العنوان نتاعو
0: باهي فرنسية ولغة نجم لازم نتعلموها، ولكن زاد العنوان بالعربية، علاش ليه؟
1: عندنا مهرجانات أخرين بالعربي، يعني مسرح والمجتمع هذا بقى كما واحد تسميه صالح ولا سامي بقى اسمه.
0: ولكن شنو العلاقة بالمحتوى متاع المهرجان؟
1: هو رحلة في السيركوي تياتر، هو رحلة كما نقولوا احنا في الوسط الطبيعي متاع سليانة. هو
0: سليانة مسلك، الجميلة سليانة
1: مسلك، هو المسلك المسرحي. هو تقريبا عملنا دورتين تويك في كل المعتمديات متاع سليانة،
0: العروسة يعني مكثر
1: الروحية برويس الكريب
0: بعرادة
1: جعفور زيانة
0: برشا. رو سليانة هي ولاية جميلة جميلة جدا طبيعية، أما مالوغوزمون مثلا سليانة ما فيهاش أوتيل مالوغوزمون.
1: هذه من الإشكاليات الأساسية في الاستقطاب الناس باش تجي لسليانة، يعني ما عندهمش وين يباتوا. عندنا أوتيل يعني يز 30 بشر اللي هو في قعفور مازال كيحل.
0: وفما أوتيل مرة شفت أنا مولاه عنده صعوبات كبيرة مسكين، وتو يجري وراه الرخصة نتاعو مع ستيك. دونك موضوع هذا آخر، ولكن احنا في السياحة وفي الثقافة لازم نكونوا زوز متجانسين متناغمين بلوتو.
1: ويعني ما على الأقل في سليانة كما تحكي أنت على البيئة الطبيعة الآثار، يعني هذولي يلزم فما توجه حقيقي آخر للسياحة، السياحة أخرى مختلفة.
0: صحيح. أنت يعني سي صالح أنت في كل مرة جينا وديما نسألك أنا، هل تقيم المهرجان هذايا بسهولة؟ هل تقيم المهرجان عندك دي بارتنير لي سبونسور يدقوا أبوابك ولا لا؟
1: هو تقريبا بقى مختصر على مؤسسات، المؤسسات الثقافية بالأساس
0: اليوم إدارة الفنون الركحية والمندوبية الجهوية للتربية بسليانة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة، المكتبة المستقلة هكا
1: المتنقلة
0: عفوا، دار الثقافة سليانة، إدارة الموسيقى والرقص، يعني المؤسسات العمومية هما اللي يعطيوك الدعم.
1: هما مش يعطيوك دعم فلوس،
0: يعطيوك الدعم يرافقوك معنا
1: يدعموك ببعض العروض فقط.
0: اي والفلوس منين تجيبها؟
1: فلوس هو عندك جزء بسيط، هي ميزانية ضعيفة جدا.
0: قديش يعني ميزانية
1: اللي هي تويك باعتبار المراكز اللي تعيش فيه ما عندهمش قانون أساسي، ميزانيات تقريبا مش قاعدين يتصبوا اليوم 70,000 دينار ميزانية.
0: ميزانية المهرجان؟
1: لا، ميزانية المركز ككل في
0: أي عام. أنت مش تعمل المهرجان ذي قديش تصرف عليه؟
1: غير العروض هذيك نحاولوا بالتقاشف اللي باش تصرف على الاقامه،
0: تقاشف برشا لازم،
1: ما عندكش فلوس يعني باش تصرف.
0: لي سبونسور يمشيو من حاجتك؟
1: والله بالتجربه
0: هل تطرق الابواب؟
1: طرقنا الابواب خاصه في المسرح،
0: خاطر ديما نسمعوا شعارات احنا مؤسسات نساند الثقافه خارج المدن الكبرى وغيره.
1: مشينا المؤسسات كيما تيليكوم وغيره،
0: ما تقولناش شكون هما،
1: يطلب عليك دائما القانون الاساسي نتاعك.
0: وانت ما عندكش.
1: احنا كمؤسسات جديده التو قاعدين في اطار بحث على قانون تشريع للمراكز هذه باش يولي عندها وجود قانوني. ان شاء الله في 2027 تتهيكل حقيقه وتكون عندها مشروع يولي واضح وحط عندها ميزانيات وموارد قانونية.
0: يعني مشكل هيكلي بالاساس معناها هذا يمنعك مش انك تاخذ سبونسور معك في المهرجان.
1: ما يعطيوكش.
0: فما استعداد هما. يقولوا لك اي
1: اي اي بعد ما تلقاهم
0: به اخترتوا شعار المسرح في قلب الفضاء العام والثقافه حق للجميع. كيفاش هذا الشعار هايل ان توكا؟ كيفاش ردوه في ارض الواقع؟
1: هو حلم يعني كما هو الحلم يعني كيفاش يكون شيء مشروع تاسس له تشتغل عليه ربما يتحقق يعني فهمت. يعني انت بما انك كمركز بالاساس هو وجودك هو تاكيد فكره اللامركزيه الثقافيه في كل ولايه ولا فما مركز فنون دراميه والرقحيه، بالتالي انت باش تشتغل من خلال الفلسفه هذيك.
0: احنا ان شاء الله نكونوا واعيين باهميه وجود المسرح يعني في في في في المناطق الداخليه خاطر عنده مكانه كبيره راه وعنده دور كبير.
1: تولي تمشي للبقايا اللي الماده الثقافيه والمسرح بالاساس ما يصلهاش.
0: كيفاش يتلقاو الناس هالاهتمام هذا خاصه انت هنا تهتم بالمدرسه والطفل هذا يميز المهرجان. أنا يهمني برشا نظرة الأطفال للي يتقدم كيفاش يستقبلوه هذا؟
1: هي اللقاء المباشر هذاك يحدث عندهم برشا سعادة ودهشة لأنه يرى خاصة العملية المسرحية كيفاش تقدم قدامه وحية.
0: يتذكر حياته كاملة يتذكر هذاك.
1: مباشرة طبعا طبعا احنا عندنا 6 سنين. تصور انت الطفل اللي خدمنا معاه اول مره تصور ولا في الكليش فهمت ولا يكون سادسه
0: سمخك حكيته كامل.
1: فما اللي جاوا يقراوا في الاعدادي ولاوا ينشطوا في دور الثقافه بالجهات خاطر تفرج في مسرحيه
0: يقول العام بدلوا حياته
1: العام الفلاني جينا السيركوي غاديك للريف
0: نتاعنا شو قدام مهم يعني هيك.
1: غير انك انت بيدك المعلمين اللي موجودين في الجهات هذوك متحرك فيه حس اخر فني واللي هو يعتمد صحيح. على الماده الفنيه في التدريس نتاعو خاطر يرى الشغف نتاع الصغار وحبهم ليهم ويرى سيرتو من خلال الورشات اللي تقام فما سهوله في تبليغ المعلومه وغيره هو بيدو يولي يشتغل
0: يقولوا لك المعلمين هذا يقولوا لك في حوار مباشر معاك
1: احنا قاعدين نخدموا معهم تقريبا
0: يقولوا لك قداش مهم انك انت المهرجان هذا يبدل في التلامذه
1: طبعا هما في كل عام المدارس مديرين تاعهم يقول لك اجينا خاطر هما العدوى تنتقل بالسمع ولا بالفرجه
0: العدوى الايجابيه
1: ايجابيه يقول لك ماذا بينا يهم انه يصير حدث عندهم غادي
0: به المسرحيات عديده مسرحيه الغول طاهر رضواني باب حكايات ليسرى قاسباوي ظهور السلام لمهر الويتي وفؤاد الكتاري تينيديت لحافظ خليفة أرض السر لفيصل المحمود غابة الحكايات لريان حمزاوي حلم روبو لمحمد حلم
1: روبوت
0: حلم روبوت سمحني لمحمد صالح عوادي والكبوت لأمير العيوني. كيفاش تختاروا العروض هذه؟
1: هو احنا تقريبا العروض اللي عندنا عليهم فكره ولا شاهدناهم ويتلائموا مع الفضاء الخارجي.
0: وهما الناس هذوما مع تحياتي ليهم الفنانين المشرفين على المسرحيات هذوما منين يجيو؟ من انشطه؟ من مراكز مسرحيه؟
1: هما فما اللي فما زوز عروض تقريبا فما المركز الوطني للفن العرائس فما عنده عرض وعنده يوم كامل
0: وعنده مهرجان كذلك
1: عنده يوم كامل معانا في الاخوات فما مركز فن مركز الفنون الدراميه والركحيه زاد بسوسه مشارك معانا فما الشركات المحترفه عن خاطر نعرفوا المخرجين بالاساس والاعمال نتاعهم
0: وشنو نجموا يقدموا
1: نجموا
0: دونك مسرحك هو ولا فما فقرات تنشيطيه
1: فما عروض موسيقيه يعني في الافتتاح والاختتام وايضا في وسط المهرجان
0: في الشارع الافتتاح
1: الافتتاح باش يكون في الساحه نتاع المدرسه في الساحات هي ساحات مفتوحه
0: اي مفتوحه
1: تلامذة من الأهالي
0: ما فيهاش سور معناها ولا شنو؟
1: فما فاهم اللي فاهم
0: فما اللي فاهم فما اللي فاهم مفتوحة هنا بهي للثقافة مفتوحة ما في سيور الأيام مفتوحة الحيوانات لازم
1: لا مفتوح
0: ما نغزمورة أنا نعرف هذا يا
1: هي المدرسة يلزمها تكون مفتوحة للناس الكل
0: للمهرجان ويبعالي
2: تدخل قطوسة ولا شنو؟
1: حيوانات أليفة
0: غد لا لا عاد صالح ما تحكيليش على حاجه انا نعرفها مليح الذئاب والكلاب والمجرمين ونجم يكون هذا ولكن انت تدخل للفضاء التربوي انا نحيي دخولك هنا لانك تغير تحيتك تليم ذات تتلام ذاذوك من الوليدات والبنيات وكذلك المعلمين يستناو وكل مدارس يستناو موعد سنوي مقدس عندهم.
1: طب حتى المربين حتى الأولياء يعني احنا فما كيما نقولوا احنا عمد حتى في الشيرات نتاعهم مره يطلبوا باش احنا نجي ونعملوا عروض عندهم.
0: برافو والله. دونك ورشات فنيه، عروض ترانشيتيه، فقرات موسيقيه، فما سهره الافتتاح مع سامي دربز.
1: سامي دربز
0: تحيه لي سامي. وامنا بن عيسى تختتم الفعاليات هذيا في اجواء تجمع ما بين المسرح والموسيقى والتنشيط. نذكروا من 19 حتى 22 اكتوبر. علاش التركيز على المدارس الابتدائيه هي اللي تحتضن المهرجان هذا؟ علاش مش في مؤسسة ثقافية عمومية؟
1: المؤسسة الثقافية هي تلقاها في المعتمدين. انت باش انت يعني
0: تمشي للتشر
1: يعني انت باش تمشي لفضاء اخر، تمشي لهم تهز لهم الفن ليهم، خاطر باش تجيبهم هما في حد ذاتهم باش تجيهم نهار اخرى فرصه باش يقراوا في المعاهد ولا في الاعداديات، انهم يولوا مقيمين في وسط المعتمديات وعندهم فرصه ولا باش يقراوا مسرح اولا، وثانيا تكون دار ثقافه موجوده في المعتمديه هذيك.
0: انت يظل لي صراحه من المهرجانات الوحيده اللي تدخل المدارس الابتدائيه، يعني ما سمعتش برشا على مهرجانات هي اساسا ترتكز على حضورها في المدارس.
1: يا يظهر لي هو المهرجان الوحيد. ما فما تجارب صارت سابقا يعني مناسبتيه يعني كانت جي تي سي مره قامت بجمله من العروض في وسط المدارس، اما مش في الارياف المعتمدين.
0: انت الارياف اللي تمشي لهم فما برشا، الزيتين، وين الاخوات، فما واحدة بنورية اسمها
1: بنورية. بنورية هي تتبع
0: كون مني ذي بنورية.
1: بنورية تتبع قعفور.
0: قعفور
1: الأخوات تتبع قعفور.
0: صار الحديد زادة.
1: صار الحديد تتبع سلينا الجنوبية.
0: سيدي عامر.
1: هما تقريبا خذينا معتمديات سلينا الشمالية سلينا الجنوبية وقعفور الصناع. عم جاي كسرة الروحية مكثر فهمت.
0: الصاحبين هكا.
1: الصاحبين صاحبين هي منطقة عالية برشا تبعد على سلينا تقريبا 25 كيلومتر. مشهد يتشاف.
0: انا نحيي فيك الاصرار هذا لا بيرسيفيرونس هذا. صالح كنت نجم تعمل حاجه اخرى يعني، اما انت اختيارك انك تكون غادي وتشرف على مهرجانات كيما كيا سي ان انجاجمون معناها فريمون سالو يعني.
1: هو يعني انت تشوف سلينا اش فيها بالضبط. يعني انت باش تشتغل حاجه مش قاعده تعمل غير صح انك صح. تمن بالطفل اللي هو المواطن نتاع الغد وكيفاش تنجم
0: تخدم
1: معاه وتخدم معاه، يعني تملي الحلقات الفارغه والحلقات المؤسسه للمشروع في حد ذاته.
0: كرموك مره ولا يا برادر؟
1: وين
0: كرموك في حياتك الثقافيه ولا
1: هو التكريم كي تنجح التكريم كي تبقى تنتج.
0: برافو عليك. وتك صالح يعني نحيي ديما فيك هذايا.

0: طبعا.
1: ان توكا ولكن الثمن ان شاء الله نلقاوه من خلال المسانده لعديد المؤسسات، وعندها راهو قانونها الخاص، المؤسسات راهي مطالبه بالمسؤوليه المجتمعيه، فمش خير مسؤوليه مجتمعيه كما هكا باش انا تعطي ان بيدجي لمهرجانات كما ذي راهو كي معناها تو اسوسي اسمك واللونسيني نتاعك. المهرجان عنده دور مواطني ثقافي اجتماعي تربوي هكا يذوليش خير من ألف سبوت ولا سامي.
0: هو يعني اشخاص كانت تولي فما موارد باش تجب تخدم على عام كامل في
1: exact.
0: غير المهرجان، المهرجان يولي مجرد تتويج للشغل نتاع عام كامل سواء من الورشات التكوينية. احنا توك عنا زاد اتفاق مع المكتب المتنقلة، المكاتب المتنقلة يشتغلوا كان في الأرياف،
1: في الأرياف
0: يعني فما مشروع اخر هو جسوي كريفان اسمه كيدز. احنا خدمناه قبل مع الكبار، اليوم باش نجيبوا كتاب توانسة بطبيعة عندهم قصص يكتبوا للأطفال والناشا، وباش تصير لقاءات معاهم إن شاء الله سنة على طول العام.
1: برافو سي صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بيسليانا، كل تمنيات بحظ سعيد والنجاح طبعا للمهرجان هذايا سيركوي تياتر من 19 حتى 22 أكتوبر 2026. الافتتاح باش يكون في سليانا في
0: الساحبين، مدرسة الساحبين.
1: معنا وقت بعد ما يفهم القرايه؟
0: لا يعني هو
1: سيونس واحده، هما يقراوا،
0: هما يقراوا سيونس واحده. وعندنا يعني احنا صباح وعشيه راهو فما مدارس نمشيو لهم ثلاثه. هما يوقع التنسيق مع مندوبيه التربيه والمديرين، يجيبوا التلامذه ومن بعد يروحوا بهم بالبيس.
1: برافو.
0: يعني خاطر فما ناس يسكنوا بعاد و...
1: برافو. اي بعاد والنقل صعيب. مجاهد حقيقي سي صالح
0: واجبنا.
1: شكرا ليك صالح على النجاح هذا طبعا صالح الفالح والمهرجان. نذكروا عندك باج فيسبوك انستغرام سيركوي تياتر من 19-22 اكتوبر 2026، كل تمنيت بالنجاح. وسلم لي برشا على الصغيرات هذوم،
2: سلمنا على سليانا الكل،
1: على سليانا المزيانه. سليانا المزيانه. يلا فاصل ونرجعوا لكم في انتي بيتك بلس.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: من وقتاش ما عملت الجرية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانتي من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
4: جوهرة
2: FM. Publicité.
5: Antibiotique plus. Antibiotique plus مع سامي بن نور
6: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ارجع.
5: هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب،
7: هيا بينا نلعب. المقاطع قبل اسمعنا في الساعة الأولانية مقاطع فنية، سواء فيلم ولا مسلسل ولا برنامج تلفزيوني. هذا المقطع الثاني.

0: على خاطر ما خليتوهاش تجيب البستي نتاعها.
1: جيب شنية؟
0: البستي نتاعها بابا. بنتك عندها بستي.
1: منين جاها البستي؟ لأنها تفلوسي كلها وشهريتي كلها في الطب والدوية والهم الأزرق. منين جاها البستي؟ من الكليماتيزر. فوالا من الكليماتيزر. هاك 16 دوغري وتبدا خارجة تفروحك الكاب دو با وكش لك الفرواحي نتاعها هذيك وأنت كيف كيف خارج وشورت وماريو خالعة تشوف البستي مش عارف تحور جديد وش كذا.
0: بابا بستي معناتها صديقة المقرب بالعربي.
2: وعليك وعليك. وعليك
1: تضحك ما انت بنتك عندها هذا بستي ولا شنو صديق مقرب وتضحك خايشين في النرويج نحن بابا
2: يا اخي مش كنت البستي نتاعي انت عيطت انت واقف في الشمس مصبح لليله لين تصحت
3: يلا
4: محمد صابر روسلتي
5: وجاه جندوبي
3: وهي
5: وفيلم كي تبدا عندك برشا شمس هي
3: باراسول
5: هاي في البنيوس.
3: احداث الفيلم تدور في اطار كوميدي حول المحاميه ليليا اللي تتعب من روتين الحياه اليوميه وتقرر الانفصال على زوجها ليوافقها الراي ويواجهوا الاثنين صعوبه في ايجاد الطريقه المناسبه باش يخبروا صغارهم بقرارهم. اخراج وتاليف هاي في البنيوسف بطوله وجاه جندوبي محمد صابر وسليتي نسيم بورقيبه صدق حلواس مريم بن ميمي وجهاد شيرني حي مدير الانتاج حسام حمد.
4: مش هذا يكون من زمان حسام حمد اللي كان في
3: هو بيدو
4: هو بيدو, هو بيدو سبحان ربي ما
3: يلا فهمت شنو الملاحظه الاخرانيه شنو
4: لا خاطر سمديك كلش حسام حمد
3: هاي الاكستر الثالث حاضر الاكستر الثالث
6: تفتكروا ان لعبه كره القدم دي لعبه سهله انا اهلي دفعوا دم قلبهم عشان العب اللعبه دي انا اتمرمطت في الملاعب يا اخوانا انا عايزكم تبقوا خيرة شباب لاعبين هذه البلد جايب ايه صينيه بطاطس دي من غير لحم هتلعب باك ليفت ايه ده محشي خط النص ايه ده شادي
7: ده كسلوه يا كابتن
6: ايه كسلوه
7: ده كسلوه يا كابتن
6: انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول
3: قالوا لي اداره جوهر فاهم انه الجائزه لسامي سنوسي 5000 دينار اذا كان يطلع الفيلم هذا شنو
4: ولا ناس بالمال قداش
5: فريكاسي
3: كابتي فريكاسي
4: كامو كابتي فريكاسي يوسف
5: يغذيه ويغذيه
3: هاي عرفت وتي ما نصورش حسن هو شاب فقير يلقى روحه مطارد بسبب افتراره للسرقة واثناء الهرب يركب الكرهبة مع سلمى الهربة من زوج أمها
5: عربية
3: الصحف عربية تركب العربية مع زوج أمها اللي تظهر الصحف من غدوة وعليها تصويرة سلمى كمجرمة هربة من عشابة ذاية اللي تهمه ضابط فاسد بقتل أحد جنوده رغم أنه بريء وهكا يصير لازم عليهم الهرب دون توقف إخراج أحمد نادر جلال تأليف بلال فضل بطولة كريم عبد العزيز منى زكي طلعة زكريا خالد الصاوي انتصار وأحمد فؤاد سليم 2005 عنده 20 سنة الفيلم هذا 15
4: ما أنا كنت أقولك جواب يما غالط لا خاطر مش أقولك خالد طلعة زكريا حاحة وتفاحة
3: لا لا
4: كنت فكروا في المو
5: الحب الممنوع
3: لا لا الحب الممنوع تركي ذك أبو علي 2005
4: ابو علي متسمي على كريم عبد العزيز اكثر
3: ابو علي اي
4: متسمي على كريم عبد العزيز
3: كانه في بورسعيد تدور الاحداث ولا حاجه هكا حسب
4: اي تفكروا الفيلم ابو علي ما متسمي معناتها احنا سمعنا المقطع من طلعت زكريا والفيلم متسمي على كريم عبد العزيز
3: خسرت 5000 دينار
5: يا سيدي
4: مشاو كزوز فريق
5: والله كان ربحهم 5000 دينار نعطيهم المهرجان والله
3: نعطيهم الصالح والله والله والله بربي والله انا شيء بهتني انه يعني شو الراجل قد ايام في مجهود وقديش لونجاجمون نتاعو وقديش هنا مع مؤسسات الدوله في الجانب الثقافي يخدم ويحاول انه يطلع برودوي باهي لي سبونسور غايبين معناه ما فماش
5: انا نقعد بيت في العبيد
3: حاجه تبهت بصراحه معناه ماهوش باش يطلب منك 15 ولا 20 الف دينار معناه حتى مساهمات يا اخي مواد غذائيه هاو نداء بربي هاو مازال ما بديش
5: خلص له فاتوره
3: يعطيك
5: ما يسالش خلص له فاتوره
3: صغيرات معناه بسكوي ولا مشروبات ولا شنو باش يمنعك معناه كشركه وتحط اسمك يا اخي وتقول لي انت ها وعملت حاجه في واكتب في الباجيت نتاعك واعمل كل شيء
5: انا خلصت له فاتوره يعطيك فاتوره فيها نقل ولا فيها حاجه خلصها
3: له يا اخي فما حاجه يعمل فيها الراجل ذا والله فما غيره عديدين اكيد ولكن صالح يجي كل عام باش يحكي على المهرجان هذايا وقديش العمل الكبير لانه نعرف شو معناه العمل اللي انا في المناطق الداخليه ذا يدخل في ريف الارياف يقول لك هو ما يعني مناطق كيما البنورية ولا غيرها يعني هي ريف الأرياف تدخل في مدرسة عالية شبيك معناه عمل كبير كبير كبير. وتحية للناس اللي من اللي هما مسرحيين شبان وغيره يمشيوا يعرضوا للصغيرات هذوكم. تعرف أن المسرحية ذيك نجم تغير حياة طفلة، نجم تغير كومبليت مورا. يلا أكلوا الأسماك مقابل أكلوا اللحوم، المصدر أطلس للجغرافيا والتاريخ. الدول ذات أعلى استهلاك سنوي للفرد أكثر من 300 ألف نسمة. أكلوا الأسماك المرتبة الأولى
5: يابان.
3: 1 2 3 4 5 6 7 المرتبة السابعة اليابان. 44 كيلو تقريبا فاصل 98 في السنة.
4: إسلندا،
3: إسلندا مش موجودة. الصين. إسلندا هي في المرتبة الأولى.
4: علاش تقولي مش موجودة وأنا حسيت روحي طاح لجبن.
3: شوف فيها النرويج. إسلندا 83.81 بأنه أكلوا الأسماك بربي رسم البالك أعطيوها كيلو سردينة.
4: والله حتى سردينة مش تهية مع شخصتين 83 كيلو في العام.
3: استنى معز قالك حكة سردينة
4: حتى حكة سردينة ديما ناكل حكة سردينة
5: 7 كيلو في الشهر. يعني 7 كيلو في الشهر
3: 83 كيلو في السنة
4: تقريبا نزل كيلو في الجمعة.
3: اي بس سام برو سام بي برودكتور.
4: اي ما تصور انت كل يوم معناتها ولا نهار بعد نهار حوت.
5: النرويج دنمارك
3: النرويج مرتبة السادسة 49 كيلو.
5: الصين
3: مرتبة الثامنة 41 كيلو. خاطر المطبخ الصيني كمان فيه برشا.
4: كوريا
3: الجنوبية مرتبة الرابعة 52 كيلو. مطبخ مميز كوريا الجنوبية. واليوم اليوم قاعد ياخو في برشا أهمية كومبارون بالمطبخ الياباني.
4: لا أعرف شكون مشى لكوريا ويقول لي ما نجم ناكل شيء معناتها.
3: لا لا
4: نشوف في يلزم مطعم أمريكي ولا
3: لا لا لا
4: ما نجموش. فما توانسة مشاو لكوريا يقول لك ما نجمش ناكل المطبخ الكوري. مش أنا
3: لا نعرف
4: أنا ناكل كل شيء. أنا ما نسامح حد.
3: المطبخ الكوري راهو فيه أسماك، فيه دجاج، فيه لحم، وما فماش ومش برشا مش كما الياباني الحوت النية وغيره. راهو
4: لا لا في حوت
3: النية. لا في ما مش برشا قلت لك موجود.
4: انا عندي شكون مشى لكوريا اتو نعطيك بعد تليفون قول كيفاش.
3: اي باي اذواق
4: 18 يوم مش عملت في 18 يوم.
3: بصراحه مطبخ يعجبني انا باي نحبهم. شكون اخر مازال؟
5: اندونيسيا
3: بلد البحارة.
4: بلد المليون بحار.
3: بلد البحارة شكون في التاريخ؟
4: برتغال
3: 53 كيلو. والبكالاو واحد من اهم الاطباق في البرتغال. البكالاو
5: وعندهم فيستيفال تاع القرنيط.
3: وي ماليزيا المرتبه الخامسه والمرتبه الثانيه المالديف. دونك ايسلندا المالديف برتغاليا كوريا ماليزيا النرويج يابان الصين.
5: هذوما الاسماك.
3: مصدر امم متحده 2023 اطلس الجغرافيا والتاريخ والناقل به. اكلوا اللحوم
4: امريكا
3: الولايات المتحده المرتبه الثانيه قديم كيلو في العام
4: 50 كيلو الحم في العام
3: 122 كيلو الحم. هاي
5: امريكا غيان كو الفاست فودات برك كل ضربه برجر وضربه درشنيه
4: ودوب الكابت الحم هاك.
3: ميسامي في في في في مناطق اللي هي قريبه للتكساس المناطق المحيطه به وحتى التكساس اي ليه حتى المناطق المحيطه معناها الولايات المجاوره
4: ولا باما.
3: كي تمشي ريستوران معناها راو ستيك ب 600 ب 700 جرام.
5: تيبون يوصل لكيلو 800.
3: وي يعني المرتبه الثانيه
5: الارجنتين.
3: المرتبه الرابعه 114 كيلو.
5: برازيل
3: المرتبه الثامنه 104 كيلو.
4: استراليا
3: الثانيه الثالثه 116 كيلو.
5: روسيا
3: لا
4: زيلندا الجديده
3: بيلاروسيا 111 كيلو.
4: انا قد ايه ترتيبها؟
3: بيلاروسيا السادسة.
4: نوفيل زيلاند
3: لا
5: مش موجود.
3: مرتبة الأولى شكون حسب رايك؟ 136 كيلو قبل الولايات المتحدة.
4: قبل الولايات المتحدة
5: الصين
3: لا
5: هند
3: منغوليا.
4: في منغوليا دولة انكلاف معناتها ما عندهاش بحر ماكش عندهم
3: دونك اللحوم
4: مراعي كبيرة. والتاريخ المغول والتوسع الإمبراطورية وقوة الجيش ينبني زاد على اللحوم واللبن والحليب معناتها.
3: دوك عندها معناها
4: تقاليد
3: اونكري في التاريخ.
4: الاسلام باش يعملوا دي تروبو نتاع واحد يموتوا في الثلج. دوك هذاك عليهم اللي يجيب شي كل
5: حال. جنجيس كان.
3: يلا انا شكون تفضل. اي
5: راجل
3: لا
4: حيا
3: لا
5: فنانه
3: لا.
4: سياسية؟
3: لا.
5: طبيبة؟
3: لا.
4: فيلسوفة؟
3: لا.
5: صحفية؟
3: نعم.
4: أوروبية؟
3: لا.
5: تونسية؟
3: نعم.
4: نجيب الحمروني؟
3: لا.
5: مقدمة أخبار؟
3: لا.
4: صحفية تكتب في جريدة معناتها؟
3: لا.
4: مش صحفي بالمعنى.
3: صحفيين مش كان يكتب في جريدة.
5: أنت قلت وفاة؟
3: نعم.
5: أوكي. راديو؟
3: نعم.
4: تلفزة زادة؟
3: نعم.
5: تلفزة راديو. عندها برنامج للأطفال؟
3: نعم.
4: علي بابا؟
3: وي
5: سيد علي.
3: كيما اليوم 14 أكتوبر 23 تولدت علي بابا.
8: تعيش يا بابا وتنور علينا، تعيش ولفنين سنين وسنين.
3: منتجة ومعدة ومقدمة لبرامج إذاعية شهيرة، اشتهرت ببرنامج جنة الأطفال. أنا شخصيا حضرت فيه.
4: يعني حتى أنا حضرت له. ما حضرت جنة الأطفال بارك، وحضرت تلفاز الأطفال اللي تعدى في التلفزة.
3: لا أنا حضرت في التلفزة.
4: أنا لا
3: تلفاز الأطفال.
4: هذيك تلفاز الأطفال، وفما جنة الأطفال في الراديو. أنا كان ليا الشرف وأني حضرت معها مرتين.
3: أحلاها المراضية.
4: أخطر لي ساعات أني نمشي للإذاعة. ونقعد معاه وما تعديش معه، جوست يهزوني اللي ذاع وانا صغير.
3: توفيت في 20 جانفي 2006 عن سن 82 سنة. تولدت في تونس العاصمة. تعليمها الابتدائي كان حتى سنة 36. تلقات تكوين مهني في الخياطة والنسيج، ذا كان ظاهر في ببرامجها بعد الحذاقة ذيك معناها. تزوجت في أكتوبر 47 واشتغلت بالخياطة مع التوازي باهتمامها بالشأن الوطني والاجتماعي، وكانت من النساء المساهمات في تأسيس اتحاد الوطني للمرأة التونسية 56. تحققت بالإذاعة 57 وشاركت في برنامج جنة الأطفال بفقرة على السياحة والأثار التونسية، قبل ما تاخو الأهمية الكبيرة من خلال إنتاجها للبرنامج هذا. و 57 أسند الإنتاج البرنامج الأديب والصحفي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة، يعمل على تجديد المحتوى واشتراك الأطفال فيه، وكانت عندها ركن وكلفت عام 60 بإنتاجه كاملا، ودخلت في البرنامج تغييرات عديدة، الأناشيد، التمثيل، الألعاب الفكرية. كانت تسجل في استوديو 9 من تحول إلى منوعة إذاعية، وكان التسجيل يتم مساء الجمعة ويستقطب اهتمام كبير من الأولياء والأطفال صباح كل أحد. واعتمدت علي بابو مبدأ علم الأطفال وهم يلعبون. وبعد مشيت للتلفزة بطبيعة الحال خدمت برنامج دولة الأطفال بالإذاعة الدولية، وانطلقت 61 لاستمر حتى 67، وساهمت في برنامج المجتمع الجديد، وكذلك عديد التحقيقات اللي عملتها من خلال مسيرتها الصحفية. علي بابو مثلا كانت تاخو كرهبتها التونس وتمشي تعمل في الصيف تور دراب كرهبتها قبلنا مثلا. علي بابو
4: الدنيا سهلة
3: في دارها، في دارها في دارها مثلا عملت بيسين في دارها دون لو طون، وحدها عملت تصميمه، ما جابتش مهندس، جابت بني قالت له اعمل هكا وهكا وهكا، صممته وحدها. كانت سيدة
4: في سكرة
3: عظيمة في سكرة.
4: نتفكر
3: في صفيصة يلا
2: على قد ما تحكي
4: وعلى قد ما تفكر وقت ما تعديت معها في تلفزة الأطفال. مشيت مريول نتفكروا كلي بيج غامق وحاتي على المران ولا السكري باش يعرفوني العبيد، خاطر شافوني من الاول قعدت نلبس فيهم كنا معناتها اي يتغسل ونعاود نلبسه باش يعرفوا لي انا هو تعديت في التلفزه. كان ايفينما واحد يتعدى في التلفزه فهمتي، وانا وقتها اولى ابتدائي ولا ثاني.
3: شنو نقول له مريول؟
4: بيج وسكري ولا حاجة هكا مخطط هكا
3: بيج وسكري وبيض نفس
4: اللون. إيه قراب، واحد في الغامق واحد في الفاتح وهكا صوف. هو مخطط قادم بسوية ديما بش الناس تعرفني اني انا هو تعديت في التلبس.
3: أنتو كا سيدة
4: قبل ما ربي حل في وجهه نتعدى مع سامي
3: مميزة سيدة طبعا. وحتى انا معناها في نهار من نهارات علي فام عملنا حاجة على علي بابو واستدعيت حفيداتها واللي هم حكاوا عليها بكل حب، وحكاوا هذوما اللي ديتاي اللي حكيتهم انا هم حكاوهم لي معناها من خلال قديش كانت سيده مسؤوله وديكورديه وتحب تاخذ حاجات بيدها.
4: المراه كلاس برشا
3: احلاها،
4: وتظهر الصعب وتيبه فرد وقت معناتها كي تبدا قال بحذاها وانا صغير ما
3: المدرسه
4: تبدا خايف منها وعلى فوق هي تبدا فرحانه بك وعلى تبدا خايف منها هكا لي امبوزونت المرات الله يرحمها.
3: وي الله يرحمها. كنا باش نعديو اغنيه احنا كل الاصايد خليها غدوه يلا خذ
4: اليوم
3: غدوه ولا اليوم
4: تعادي شويه
3: لا مش اليوم ما هي معزه
2: على قد ما تعطيه وعلى قد ما تحضر وعلى قد ما تكون وعلى قد ما تزود بالعلوم وبالمعارف وبالاخلاق وباقي شويه على خاطر مستقبل البلاد متركز على الاطفال
9: مفهومه رجال الغد.
3: وي حتى شزام ما نهاش تغدو نعملوا شزام.
4: مانيش هوني غدو.
3: انت بتشوني؟
4: عندي مي من ماشي.
5: عمر تو شزام تنشوفوا غدو كان صحيح ولا لا.
3: دونك اسمعنا في شزام.
4: اسمعكم ان شاء الله.
3: باهي ميرسي سامي شكرا لك. رامي في الاعداد معز في الاخراج شكرا لزملائنا في استوديواتنا في سوسة. احنا ان شاء الله نتلاقاو غدوة في حلقة جديدة. الى اللقاء.
10: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام بوبليسيتي. في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
11: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
10: إي نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة.

في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: L'offre Ahla Bonus Mta Oridou, Mata 300% bonus, Colmat Chargi 5 dinarat ou 500% bonus, Colmat Chargi 10 dinarat ou l'akthar. Soum Tkika 190 millim.
2: Oridou, Tawar Halmek.
3: 6:04 اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. مواضيع عديده الحقيقه، فما خبر مفرح باعتبار انه ملعب الطيب المهيري بصفاق سوق تاهيله رسميا، وهذه حاجه باهيه لكره القدم التونسيه، خاصه واحنا نحكيوا على التجهيزات ونحكيوا على طبعا غياب ربما الرغبه في تاهيل الملاعب خاصه على مستوى الافريقي. اليوم عندنا حتى ملعب، عندنا ملعب وحيد اللي هو ملعب رادس، وتعرفوا ملعب رادس اذا حتى ملعب رادس يعني نجم نقول بصفه وديه لانه في بعض النقائص رسمياً بعد مجهود كبير من البلدية صفاقس وكل والجامعة زادة والناس كل وقع تأهيل الملعب الطيب المهيري بصفاقس، هذا به المنتخب وبه الرياضة في تونس. سي عادل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير سي جمال، مساء الخير مستمعي مشاهدي جوهر اف ام، وإن شاء الله كما كل مرة نحاول باش نقدموا الإضافة المرجوة
3: إن شاء الله. مرحبا بك هشام بن جمعة، كذلك حاضر بحثنا، أهلا وسهلا بك هشام، مساء الخير.
5: مرحبا بك جمال، مرحبا بك سي عادل، مرحبا بالطاقم التقني وكل أوفياء جوهر اف ام أينما كانوا داخل وخارج حدود الوطن.
3: طبعا كما قلت برشا ملفات، إذا كان فوزي معنا شنو رايك نبدأ بملعب الطيب المهيري بس فوزي معنا. فوزي
6: مرحبا بك يا فوزي. مرحبا بك جمال، كما قلت أنت بنقطة خارجية اليوم احنا في ملعب بالتحديد ملعب طيب المهيري بصفاقس، في حلة جديدة، في تسمية جديدة، في

0: المنهج الجديد كما قلت انت سبق كل شيء، يعني الملعب الثاني في ملعب في تونس مؤهل يعني معنا سي فرحات بريك ممكن استوفيق إذا موجود، يعني شكر الكاتب العام اليوم أخذنا له سيد الكاتب العام اللي بشحكينا على أكثر التطورات اللي صارت وكيه التأهيل وشنية البرمجة اللي مازالت على المنتخب يعني رسم المنتخب. أو معك معنا سي فرحات بريك كاتب عام وقلب بتسيير بلدية الشخص كبرى، مرحبا بك سي فرحات.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل السادة والسيدات مستمعي إذاعة جغرافيا.
0: سي فرحات هذه الفرحة فرحتي، الأجواء ممتازة، توفيق الميري في المستناه في سيد
2: فوزي قاعدين نعديه في بعض الصور اللي خذيت أنت زادة من الملعب تفضل.
0: اي ونترحبوا في سيد الوالي اللي بتكون ريسبسيون، راهي ريسبسيون يعني أخوية بحضور جميع الأطراف المداخلة في تأهل ملعب طيب ميري، خاصة جميع اللي شحك عليهم سي فرحات هما جنود الخفاء عوان البلدية.
1: هو الحقيقة احنا حابين انه الحركة هذه تكون معناتها تكريم واعتراف بالجميل كل الأخيين الإدارات العملة خاصة العملة معناتها اللي قاموا بمجهودات كبيرة مجهودات استثنائية منذ تقريبا توا 10 أيام معناتها نقولوا احنا بصفة مسترسلة الحمد لله معناتها المجهودات متاعنا في الأخر لغات النتيجة واليوم معناتها تم رسمي إعلان على تأهيل الطيب المهيري. تأهيل هذا إن شاء الله معناتها تكمل الفرحة خاطر احنا توا رسميا المنتخب الوطني التونسي باش يكون ضيف ملعب الطيب المهيري مش في المقابلة القادمة إن شاء الله ضد المنتخب الليبي، إن شاء الله يكون معناتها طال خير على المنتخب وبقية الفرق التونسية اللي إن شاء الله باش تتأهل لدوري المجموعات. فما بعض الملاحظات اللي هي معناتها احنا نخدمه باش نكملوا نخدمه في نفس النسق باش نتجاوزوها الحقيقة معناتها ماهيش حاجة كبيرة ماهيش عائق معناتها كبير اللي هي باش تخلينا من نقدموش. وهم زاد حتى الاتحاد الافريقي معناتها موصل عطانا التأهيل اللي يعرف اللي احنا قادرين باش نتجاوزوا بعض النقائص هذه. هما في الحقيقة أعطاونا حتى 30 نوفمبر معناتها الإمكانية أنه نصلحوا، احنا إن شاء الله دي سي ماكسيموم 10 أيام أخرين يكون معناتها كل الإخلالات تم رفعها نهائيا ويكون معناتها للتأهيل إن شاء الله معناتها للبقية الفرق باش تلعب في الطيب المهيري ومرحبا بهم.
0: تصنيف الثالث ما معنى بالله؟
2: أي ما معنى تصنيف الثالث ونختموا بهذه فوزي.
1: هو الحقيقة هذه أثرت شوية هكا ضبابية التصنيف خاطر احنا نعرفه وكأنه تم مستنسين بالمرتبة الأولى معناتها رقم واحد هو أعلى تصنيف هو في الكاف العكس معناتها الدرجة الأولى هي ملاعب عادية وتخصص للأدوار تمهيدية عادية جدا ولا حتى للأصناف الشابة تقريبا مش للأكابر، وبعد يجي التصنيف الثاني اللي هو تو الطيب المهيري قبل التأهيل هذايا كان مصنف معناتها في الدرجة الثانية اللي هي دوري اللي هي التصفيات معناتها قبل دور الأدوار التمهيدية قبل دور المجموعات. احنا توا في التصنيف الثالث والحمد لله اللي هو تصنيف متقدم جدا يعتبر في تصنيف الكاف اللي بعده هو التصنيف الرابع. انا شفت معناتها الشروط اللي شرطها الاتحاد الافريقي اللي كنت قدم تقريبا التصنيف الثالث والرابع كيف الديفيرونس الوحيده هي في طاقه الاستيعاب مالوريزمون معناتها باش يكون احنا التصنيف الرابع باش تلعب الادوار النهائيه يلزم تكون طاقه استيعاب تقريبا في حدود 30,000 متفرج ان شاء الله احنا هذيك الحاجه الوحيده اللي باش تبقى في الطيب المهيري في المستقبل باش نخدموا عليها في مشروع التوسعه نتاع ملعب الطيب المهيري اللي هو ان شاء الله معناتها انطلقنا احنا في الدراسات وفي التحديد مكاتب المساندة باش تنطلق ان شاء الله قريبا ان شاء الله بعد التوسعة يكون معناتها التصنيف الرابع وبذلك يتم معناتها يكون الطيب المهيري مؤهل لاستقبال الادوار النهائية في جميع المسابقات الافريقية.
0: كما كنا نسمعوا كفرات برايك جمال يعني اجواء ممتازة جدا حضور السيد معز المستيري سيد الوالي في انتظار سيد الوالي سيد المندوب الجهوي لشباب الرياضة ممثلين عن نادي رضي الشيخس وخاصة إدارات وتقنين وعمال بلدية شاقس اللي خدموا
2: نوجههم تحية كبيرة شكرا لك يا فوزي نوجههم تحية كبيرة. حاب ناخذ منكم كلمة صحيح مازال بعض النقاط هشام باش يتأهل الملعب للمسابقات الإفريقية اللي بقيت يعني خاصة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف وكان يحكي فيها كاتب عام لبلدية السباق ما نعتبرها خطوه الحقيقه.
3: هو اونيتمون حاجه تفرح الساعه باش يقع تاهيل ملعب طيب المهيري، وحاجه بديهيه زاده لانه اليوم كي نتحدث على ملعب طيب المهيري اللي هو تاريخي في صفاقس الحمد لله اهيل الدرجه الثالثه، هي تعتبر حاجه ممتازه. فما بعض الاخلالات قال تو الكاتب العام يعني ان شاء الله سيقع تلافيها وتجاوزها، ولكن الاهم من هذا المحافظه عليها. لانه اليوم نحن اكثر والطامه الكبرى عندنا في البنيه التحتيه في تونس هو عدم المحافظه على المنشآت الرياضية. اليوم كي نشوفوا ملعب طيب المهيري في حلة ممتازة، والناس اللي كان يشكر فيهم فوزي يعطيه الصحة، الناس اللي تخدم رجال الخفاء يعني خاصة لأنه نحن الملاعب متاعنا ملاعب بلدية يعني اللي يتلهى بهم إن شاء الله البيجي اللي هو ديما يكون مينيم، وأنت سيد العارفين سي عادل معناه ما فماش بيجي كبير متاع مانتونس، إن شاء الله بالبيجي نلقاو ناس عندها الوعي اللازم باش تحافظ على المنشآت الرياضية، لأنه بارابور الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في تونس رانا ما نجموش نصرفوا برشا. ألور الحاجة المكسب اللي نعملوه يلزمنا نحافظوا عليه.
2: ما رأيك سي عادل؟
4: خطوة باهية سي جمال بكل صراحة، لكن منقوصة منقوصة، لازم تمشي الأشياء أكثر تقدم، بمعنى أنه خلاف إكمال النقص اللي موجود يلزم كذلك العناية والمتابعة متاع لي زاستالاسيون سبورتيف هذو مهم جدا. لأن احنا في كل مرة أنا نتصور في تونس في حاجة أنه نعمل وزارة للمتابعة للونتروتيان والمتابعة، لأنه حتى كي نعملوا أشياء جميلة ومكلفة وكل منحافظوش عليها. ثم صفاقس كمدينة كبرى كمعلم رياضي تاريخي طيب الميري مش بالسهل، ما نستحق أكثر كاباسيتي، أكثر معناها عدد جماهير لازم يكون، وهذا رو مقبل تكلمنا عليه وكل شيء. نحسبها خطوة إيجابية في انتظار أنه يكون هكا الملعب اللي نحلموا به واللي يتمناوه الكل أهالي صفاقس.
2: واضح، هذا طبعا خبر أول. بعد شوية نحكيه على ملف ثاني. يقعدوا معنا طبعا مازال معكم في بلانيت سبور.

0: الستة وستاشنا دقيقة اليوم في بالك سعادة لمئة يوم عمل للمدير الفني رضا الجدي ولا لا؟
1: شفت كما الناس كل وتابعت الفيديوهات معناها خليني أقول نشاط الإدارة الفنية لأنه سي جمال المفروض أنه التخطيط عامة أكثر من 5 سنين ما ينجمش يكون 5 سنين سي ديجا برش على المستوى البعيد. على المستوى القريب هو اللي به الفايدة. أنه المفروض
0: أنت تو دخلت ديريكت الموضوع مازال ما سمعناش احنا
1: ما يسالش أنا
0: ما حبيت نسألك قلت لك في بالك بالكونفرنس
1: أي ريت ريت اليوم كيما كل كيما
0: إيش شنو رأيك فيها ساعة في حد
1: فل على حد الشكل على حد الشكل ما نعرفش ما وش وقته الحق بكل صراحة معناها بعد ما يقع العمل وكل ينجم معناها المدير الفني يتدخل وكل معناها نحن ولينا كما في السياسة اللي سون جور هذوما بتاع البوليتيك قدام اليوم في الرياضة على كل تو نحكيه على
0: ما علاش تقول مش وقته
1: مش وقته الخطر وكأنه حاجة معناها أني لا كأنه واحد إثبات أني موجود وأنا نعمل وأنا كذا هو إثبات وجودك هو بالعمل وبالنتائج طيب نحكيه على ما معنى التخطيط كيفاش تخطط هو مش رسم هذا فقط لا كيفاش تابع التخطيط من هذا جدا تابعه وكيفاش تعمل الأهداف وترقبها بآليات تدريجية زمنية وعلمية باش ما في اخر المسار ما ندخلوش فك لي في تونيل معناها تقول عندي اهداف تحدد اهداف لكن كيفاش باش تقيس الاهداف يا ترى نحن في المسار الصحيح ام لا باش باليات برزنامه تدريجيه مرحليه وتراقب الاهداف تاعك باش تعرف روحك انت في المسار الصحيح او يقع تعديل المسار هذا انا اللي حبيت نسمه وكان ينجم يكون في البدايه لكن انك تعرض 100 يوم كذا كذا معناه وكانه شكلي وكأنه تحكي على النشاط وتحكي على أهداف عامة دون وضعها على مقياس أو مقاييس أو آليات يلا ترى نحن ناجحين كيفاش باش ننجحوا كيفاش باش نعملوا جيل في الكرة به المقاييس هذه خليني أقول مع الأسف الشديد غير واضحة في كرة القدم خليني أقول يعني مهم جدا تحديد برزنامة شهر ذي 3 شهور ذوما نجحنا كيفاش شنو القياس نتاعك نتائج
0: أو مش نسمعه خلينا ناخذ كلمة عند هشام هذا في حد ذاته على الندوة الصحفية بعد 100 يوم عمل
2: هو مش فينا بعد برشا الكلام سي عادل وبالصدفة أنه عنا ميما ذي تقريبا لأنه اليوم كي نقول 100 يوم باش تكون بريزونس وإذا كان مش بريزونس معناها ماهوش تواجد منطقي مش يكون حاجة أخرى ألور أني راح باش ينحي الضغط على روحه أني مع تواجد مثل سيري رضا الجدي معناها ككفاءة وما تبع ذلك ولكن ضد مسيرة الشارع الرياضي يعني كي تعمل كونفرنس دو بريس من الأول تقول هاي الأهداف نتاعي المرسومة من بعد كيش تقول راهو نحن باش نعملوا كيما نقولوا مايلستونز هاو وين وصلنا في هذايا في الإنجاز هذا حلو أما باش تجي تقول راني 100 يوم هاو شنو باش نحكي ولا باش نخرف أني ضدها مع احترامي للكونتوني اللي باش يقولوا ولكن الأهم من هذا اليوم كرة القدم التونسية تعاني برشا وقت اللي نصنعوا بروجي ملموس بروجي محسوس بروجي يجم يرى من خلاله المواطن البسيط كيفاش الضبابية متاع الرياضة التونسية في كرة القدم تنقشع وقتها نجم نقوله والله أنا في الثنية الصحيحة ولا أي هاوش نستناه شهر ولا شهرين ولا 100 يوم ولا نص عام باش ربما اللبنة الأولى باش يقع كما نقول وضحة ومن بعد ربما النتائج تتبع سواء متاع ليجون سواء متاع البطولة سواء متاع المنتخب اليوم خلنا سمعوه ربما
0: هو باش نسمعوه هذاك علاش فما شوية تناقض مع عند سيري ذا لأنه هو اعتراف أنه المنتخبات الكل ما عملتش نتائج طيبة الصغار والكبار وغيره وفي نفس الوقت نعملوا ندوة صحفية خلنا نسمعوها هنا ونتبعوا مع بعض الجزء هذي
3: من مباشرتنا من خلال لقاء الإعلامي اللي عملناه مع بعضنا اتفقنا وتوعدنا أننا نتقابلوا بعد 100 يوم حتى نحاول نعطوا نظرة على ما قمنا به أو ما سنقوم به كان ذلك في التقييم في العمل أو في الرؤية المستقبلية وفي هذا الإطار خيرنا أنه نتواجدوا بمباركتكم طبعا وبحضوركم إن شاء الله نكونوا واضحين وخير ظل معكم حتى نعطيه المعلومة اللي تكون ضافية وشافية إن شاء الله طبعا بدينا انطلقنا يوم 2 جويلية اليوم احنا طبعا 13 أكتوبر من خلالها بدينا مراحل طبعا اللي خرجنا منه هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة واللي حتى حد ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة بما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طبق صحيحة. دونك أولا وبالذات رينا اللي من الضرورة أن يكون فيه نظرة للفيزيبيليتي خاصة على مستوى الكرة القدم عند الشباب تاعنا أو الصغار في الأعمار المختلفة. وهذا رحبنا اللي الشيء هذا ما كانش ربما بطريقة دقيقة وخاصة بمتابعة جد موضوعية. النقطة الثانية هي وقت اللعب اللي هو موضوع هام.
0: طبعا هذا جزء من اللي قالوا سيري ذا اليوم في الندوة الصحفية، بقية الأجزاء كلها موجودة على الباج متاعنا، ناخذ رأيكم. طبعا أهم حاجة أنا شدت الانتباهي هو أنه يعترف أنه الوضع متاع المنتخبات والنتائج كارثية من الأكابر إلى الأصغر ولا الميني، حصلوا كل المنتخبات مستعرف.
4: إيه هذا حقيقة حقيقة ثابتة من جمش هو مش يمكره ما يقول لك أنا جيت توا فهمت قاعد نحط ونهيك الكل. على فكرة كلمة على الهيكلة وعادة هيكلة وراو كل شيء كان عنا هذاك الكل كان موجود. معناها التصحر الفني اللي وقع على مستوى تكوين اللاعبين والمدربين للسنوات الأخيرة، تعرف الصراع اللي كان بين رئيس الجامعة والوزير دونك وعلى توزيع الأموال وكذا وكل شيء، وقع نوع من التصحر قول أنا في تكوين اللاعبين وكذلك في المدربين، وحتى فما أنشطة أخرى اللي تنحات ورجعت كما كرة قدم القاعات وكما البيتش. أنا كنت نتصور أنه كي ترجع في شكل أخرى في نظام آخر، أي في خارطة زمنية، خارطة طريق تكون واضحة وتكون الأهداف هذه يقع القياس متاعها. كي باش تخدم على الماكرو المدى البعيد ماذا تحطوا رسم الأهداف، لكن تخدم خاصة على المدى القريب. باش تخدم سي جمال؟ أولا تعمل محطات زمنية تقييمية. اش معنى محطات؟ كل شهر اش نعمل، كل ثلاثي اش نعمل، وتقيس بعد علميا نجحت ولا ما نجحتش. طيب انت تقول لي لهم يحكيوا كان على المنتخبات النتائج، لا نحن حتى نقيسوا اللعب متاعنا هل تطور في بورصة الصدرية ولا لا من الناحية الفنية من الناحية البدنية بمقاييس. شنو الأهداف اللي حاطينها أخرى مثلا على مستوى انت تقول لي المنتخبات، هل ترى المنتخب ذاك يحتك بالمنتخب الجزائري أو المنتخب المغربي اتطور ولا لا برابور لقبل؟ دونك هذا هام جدا على مستوى وضع ورزنامة. روزنامه هذه تعدل، اش معنى تعدل؟ لقينا حاجه ناقص نعدلوا. علاش؟ خاطر النجمو نحكيوا على الاهداف القدام 34 30
0: وكذا، هو يحكي على 2030 قلنا النتائج نتاعنا مجدر 2030
4: بعد اش
0: هو البرشا هو هذا اش قال
4: معناها هو هذا اش قال، لكن انا نتصور
0: يعني بعد 4 سنين.
4: علاش؟ خاطر عباره انت كي تحط خارطه تاع طريق وظيف المنهجيه والتخطيط وكل بعد ساعات تلقى روحك في الفيتونيل. ما معنى الفيتونيل؟ الفيتونيل انت تمشي ماشي في بالك المسار بتاعك صحيح وهو مطار خط. كيفاش تعرف؟ كي تعمل روزنامه متابعه وفي الروزنامه هذيك تعمل التعديل باش ما نقوموش في 2029 نعاودوا نرجعوا نقولوا لي جون وضعاف وكل شيء. هذا ما معنى انه تحديد روزنامه وتحديد معناها اهداف ما تكون باش ما يكونش كلام على الكلام وكأنه نشاط وش عملنا في المئة يوم مشكور، لكن كما قلت سيادتك معناها تنجم تقول أنا خدمت مئة يوم لكن مئة يوم هذوما علميا منهجيا، خليني استعمل كلمة منهجية كبير منهجية كيفاش نعرفوا نحن في المسار الصحيح.
0: عادل أنت ربما تتحكي علميا، أنا هبش نحكي باللغة اللي يفهمها المستمع بسيطة. البسيطة والواضح. يعني كنت نخير في المئة يوم هذوما سيري ذا كي باش يطلع لنا يعني خارطة واضحة وقرارات.
4: هذا هو
0: يعني شمعناتها؟ يعني باش نرجع نجي ناكد اللي احنا راهو المنتخبات الكل يعني في وضع كارثي واحنا هنا باش نخدموا ل 2030. هذا راهو سمعناه مع احترامي سيري ذا سمعناه من كل المديرين الفنيين اللي جاوا قبل. احنا حاجتنا بخطوات ثابتة وواضحة يعني
4: وتقاس
0: وحيد. والا ما تطلعش، خلي لين تكمل المهمة متاعك واطلع اجني الثمار وقول هاي الثمار متاعي. أما أنت وعدتنا بعد 100 يوم دونك باش تلمنا الصحفيين وتقول لي كالعادة هاني مقدم القدام وراي النتائج، النجم نجاوبك كان يصير إذا ونقول لك أنت مادام أخذت المقود ومادام يصير إذا كانت عندك كل الصلاحيات وتعينت من طرف وزير الشباب والرياضة، وعندك الحماية هذه والدعم هذا، كنت من دقيقة الأولى تغير المدربين اللي تراهم تعينوا قبلك وما همش في المستوى، تدخل بعض التغييرات على مختلف الإدارة والهيكلة متاع المنتخبات، أما أنك تسير ما هو موجود ومن بعد جي بعد 100 يوم تقول وضع كارثي ورانا في 2030
4: اللي هو بعيد جدا،
0: بعيد جدا وما يسمك حد. وشكون قال أنت باش تقعد 2030؟ شكون قال؟ لانه لو احنا عندنا شكون يقعد 2030؟ احنا تغدو يتنحل وزير ينجم، انت ما هو جابك الوزير اللي يجي الوزير اللي بعده ينجم يرى حاجه اخرى، وهذا المكتب الجامعي ينجم. دونك هذا الكلام بكل ود قلت لسيري. ذا
2: ثم نقطه اخرى، اليوم شنو هو الفرق ما بين نخرج بلاغ او نعمل فيديو ولا نطلع في مصافحه اعلاميه من نوع هذاك؟ شنو الفرق؟ خاطر ديما لا كوميونيكاسيون سا ديفير، معناها كل حاجة تتطلب، هو حتى في لي فورماسيون الشكل نتاع الطاولة يختلف، مش كيما تعمل شكل دائري شكل ريكتانغولير، معناها سا ديفير. هذا واحد. اثنين، انك تطلع وتعطي العنوان لتا كارثي، من الوضع كارثي سي بيان، ولكن خلنا انت حكيت بسهل باش نحكي نصعبها ومن بعد سهله. فما ميثودولوجي نتاع اناليز يستعملوه حتى الاطباء، هي موجوده في الاندستري، وهي خلينا نقولوا ميثود جابونيز اسمها ليشيكاوا تاع الحوته. انت كنت تنجم تطلع تستعمل ليشيكاوا ولا غيرها، عندك خلينا نقول من الكفاءه ما يخليك تشخص. كي تشخص نطلع ونقول راهو هذوما لي ريزولتا لي ريتو وما جبت لكم حتى شيء جديد حلو، ولكن راهو لي ريزولتا هذوما ما جاوش من فراغ، راهو كانت عندنا عديد الهنات ونبينوه، ومن بعد ما يبينوها نقولوا رانا لو لون نتاع 100 يوم هذوما من ديغون 100 جور راهو ما كناش كتفيني لينا، ما كناش او مارك بريزونس نتاعنا، رانا كنا متواجدين وكنا نقيموا ونبحثوا على الاسباب نتاع العلل التي ادت الى تلك النتائج، وراهو لقينا هذه وهذه وهذه سي بيان. ومن بعد كل واحده مثل اني لقيت 10 هانات او 10 اخلالات، رانا بور لو مومون في 100 يوم راهو هاو الثمانيه هانات هذوما الحلول نتاعها، راهو تغيير شكل البطوله، تغيير من على الشانيه منظومه الشباب، تغيير
0: اذا كان ما تمش.
4: كان عندي حديث معاه على معناها انه نحسنوا التنافس في الشبان في البطوله، وكان لا دقيقه أيوة سامحني قطعت ندلل عليك، ومعه هو مباشره قلت له ما نجمش نقبل انا فرق كيما ثلاثه اعمار في الشبيبه الرياضي القرونيه عملوا العاملوا البلاي اوف يلقاو رواحهم على مستوى جيد، يلقاو رواحهم على مستوى بطوله الشبان يلعبوا في درجه اقل، وفما جمعيات يطلعوا الكبار نتاعهم يطلعوا الشبان نتاعهم ضعاف، ترى في البطوله 15 16 اي معنى. تحدثت معاه هكا قدامي كيما وقلت له هذه حاجات كيما هكا كيما تحسناش وما تدرش بها ما نجمش نحكيو على خريطه الطريق، راهو هام جدا انك تحط الهدف نتاعك ولكن تدرج به تعمل روزنامه شهر هذا شنو نعمل شهر هذا شنو نعمل، ثم الاخلالات هذوما شنو ما هما يلترى فنيه نفسيه يلترى كذلك المكونين المدربين اللي حكالهم سي جمال اللي تسميه عندهم الكفاءة ولا أنا وقت
0: وانت وفقت عليه
4: وقت عليه ومشى هو طاو سافر ومشى مع الأوفا ونفس الفريق هذاك شنو الإضافة اللي قدمها هو.
0: وسمحني سي شيء من بعد الانسحابات هذية هاك ما قلتنيش انت اليوم المدربين هذوما يعني
4: شكون عينهم
0: شكون عينهم
4: من يعين من كما قال صديقنا
2: أهم من هذا معناها اسكو المشكل في المدرب ولا مشاكل اخرى؟
4: لا هذا هو التشخيص نتاعو ها واش عملت رونا حين ولينا نعينوا نحن مثلا مثال بارابور وحطينا كفاءات وهنا شو نعمل لانه هام جدا على مستوى كذلك التكوين
0: خلي كمل
4: سامحني
2: بعد ذلك فما نقطه برك يعني معناها على سبيل الذكر الحصر ديما نقولها وربما هو سامحوني في الكلمه بالتونسي يقولوا تلكليك في جابون يسميوه الكتا الحاجه الريبيتيتيف تتعاود برشا ريان كو باش البشر يلساميليور معناها تعود نوع من الابرونتيساج. نحن اليوم وقت اللي اني نجي نقول اني مدير فني للجامعه مثلا ما نمشيش لبعيد نمشي نقول عنا سنين نعتمدوا في بطوله الامال ماذا اضافت بطوله الامال للكره القدم التونسي؟ واحد يعني بطوله الامال كي ردها مثل فريق الامال يلعب في الليغ ما نعرفش يعني الجهويه ويبدا يطلع ربما باش يولي فما بارتيسيباسيون اكثر حده
5: من اللي قاعدين نشوفوا فيه. لانه بارفوا تجب تهز بطوله الامال وبعد كي تجي تفرج في السينيور تلقى حتى ملاعبي. الور لهنا وقت اللي تمس انت تحط اصبع نتاعك على الدي وتطلع تقول هاو لقينا المشكل هذا, هاو الحل نتاعو, هاو المشكل هذا من زلنا قاعدين اوني اون تران دو شيرشي, ولا حتى كونتاكتينا ما نعرفش يعني المدرسه الاسبانيه ولا الفرنسيه.
4: شنو مدرسه شنو مدرسه في التكوين؟ هل اجابه على هذا السؤال؟
5: لهنا لهنا وقت اللي يطلع الانسان يلقى فما جديد. وبخلاف هذا اش نرجع تو الكلمه اللي قلتها من الاول معناها لو تيب دو كومينيكاسيون لهنا ربما وقتها تتطلب انتراكتيف, معناها اني باش نتكلم باش نعطي ونستنى في الناس تتفاعل معايا. وقت اللي تتفاعل معايا انت اني باش نجاوبك. وقتها الصوره تبدا واضحه للعموم. وقت اللي تشوفها انت في التلفزه تقول والله العظيم التواجد نتاع المدير الرياضي نتاع الجامعه
4: الفني.
5: الفني عفوا مدير الفني كان متواجد والتفاعل نتاعهم كان راقي واعطت الافاده حتى للمتلقي اللي تبع من بعيد اللي
0: وصل لي بالوقت ساكن الملف
4: هذا بسرعه سي جمال. راهو لا يكفي تتكلم خاطر باش تتكلم, لو ديسكور سي لو ديسكور بالفرنساوي لا وكانك تعوم في حوته فهمت معناها انت تقول هاو الاخلالات هاو شنو لقينا الاخلالات هاو على مستوى معناها بعيد المدى وين نحبوا نوصل وهاو الطريق نتاعنا وهاو كيفاش باش نقيس معناها المقاييس وهاي الرزنامه نتاعها وتكون تدريجيه مرحله الرزنامه وين وصلنا وين ما وصلناش. معناها انا وكانه حسيت نوع من البهرج نوع من التسويق الاعلامي.
0: فوالا هذا هو يزيد التسويق الاعلامي اللي ما وصلنا لحد شيء. نمشي موزيك ومن بعد نحكيو على النجم الرياضي الساحلي.

0: 36 دقيقة نرجعوا في بلانيت سبور. راح نحكيوا طبعا على النجم الرياضي الساحلي اللي خضرايكم ماذا بعد طبعا خلينا نقولوا التطورات اللي صارت البارح خاصة على مستوى الإعلان على جلسة عامة انتخابية وجلسة عامة خارقة للعادة ولتنقيح القوانين. هشام رصدت شوية تفاعلات شوية متابعات ولا لا؟
1: والله هو التفاعلات كان فما أحد الأصدقاء من رسلنا في خصوص البلاغ اللي وقع نشره في وقت تعيين الهيئة التسييرية المؤقتة الحالية للنجم الرياضي الساحلي. نتمنى لنا التوفيق وإن شاء الله تتصلح الأمور وتبمضي الكرة أكثر وربما من ماتش باجا ربما نراه النجم الرياضي الساحلي في شكل آخر. ولكن كي بعث لي الفحوى متاع البلاغ أنه بصلوحيات هيئة مديرة بصلوحيات معناها منتخب
0: وقت التعيين.
1: ولكن البلاغ ولا من عين في محض القانون راهو اللي عينه اللي هي هيئة الحكماء ما عندهاش المشروعية باش تعوض القانون الأساسي للجمعية.
0: صحيح.
1: معناها اليوم القانون الأساسي للجمعية يعلى ولا يعلى عليه. اليوم وقت اللي نقوله نحن فما جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين راهو اليوم طنك أنت في هيئة تسييرية مؤقتة لا يحق لك ذلك. واليوم أنت في هيئة تسييرية مؤقتة ربما ما تجمش تواصل العمل متاعك بحكم أنك تدعو الجلسة عامة انتخابية. نحن نستنيه منطقين الجلسة العامة الانتخابية ربما يواصل الدكتور كريم العكروت ولا معه ولا ناس أخرى ومن ثم تولي هنالك المشروعية التامة والكاملة باش ينقح أي قانون. أما أنك اليوم في هيئة مؤقتة وتنقح القانون شخصيا حتى من بعد ما وقع تداوله فما برشا خلينا نقوله ناس تفاعلت ولكن فهموا أنه من باب المنطق هيئة تسييرية مؤقتة متجمش. ولكن فما معطى آخر مهم أنه البارح يعني في لونترمون بتاع النجم الرياضي الساحلي كان تحول فريق يعني من بريغادروج يعني اللي يسميهم بالعربية الكتيبة الحمراء كانوا تفاعلوا مع الملاعبية
0: أو عنا النجم نسمع في الحصة التدريبية اللي تكلم فيها كريم العكروت رئيس النادي وجدي كشريك النجم نسمعهم مثالش سامي في الحصة التدريبية تكلم رئيس النادي السيد كريم العكروت حفز الملاعبية وكذلك وجدي كشريك باش كون نبدأ بالسيد نبدأ برئيس النادي يلا
2: احنا يسمى احترموه ودولي ريسبكتي باسكو الناس تعبت ناس تعشق ليتوال البارح ليتوال نهار الاحد نهار الاثنين عبيت بيتا لوسكو ليتوال البيغ و لي جون كي سون فيلو لا فيل الي نوار تو ساري لا فيل ساري تو ساري اون دوموند ريان اون دوموند دي جون ريسبونسابل.
0: دونك يطلب الناس مسؤوله الملعبيه هذه خطاب الملعبيه راهو
3: اي خطاب الرئيس اللجنه التسييريه. انا نحب نرجع
0: الهيئة مش
3: اي الهيئه اي الهيئه نحب حسب فهمي انا ريت الازمه النتائج الفنيه القت بظلالها على الجوانب التسييريه الاداريه هذا واحد وغير مبرمجه كما بكري حكينا على شغل الاداره الفنيه معنا المفروض انت وقت اللي تاخذ هيئه تسييريه تعمل كالندري روزنامه نعمل انا وانا اذا عندك معناها الاحقيه في ذلك وهذا وكانه فما قوه خارجيه اخرى اللي هي تستعد برؤيه اخرى تستعد ان تعاود تظهر في المشهد التسييري الاداري. انا اقراها بالشكل هذه انا فهم لاني غير مبرمجه من السلو كوتيديان كما تو كنا نحكيو على الاداره الفنيه تجي تخدم بعدها نعدلوا القانون بعدها كذا وكانوا فما اطراف اخرى خلينا نسميها قوى خارجيه تبحث عن اعاده موقعها او وجوه اخرى او مساوير اخرين واللي السبب اللي حرك هذا هو خليني نقول الأزمة

0: وكم وكذا وانا قاعدين نخدموا كل. لكن سي جمال يلزمك تحط مختصين مثلا اذا النجم الذي الساحلي عنده لاعبين يا ترى ممسوسين على مستوى معنوي نفسي ما عرفناش حتى لتوا فني بدني ما نعرفوش حتى هك تجيب مختصين. انا بفضل ان يكونوا مختصين يشتغلوا شغل متاعهم معناها بطريقه مش اعلانيه هكا مفتوحه اعلانيه وشوفوا شنو هي الاسباب اللي مشانا انه تحس بكلمه واحده نقول لك هذا كذلك الكلام والاشياء ذي واقعه للتزيين وانه ارضى كذلك الجماهير العريضه اللي هي غاضبه على اساس انا قاعدين نخدم باش نحسنوا الاوضاع لا اكثر ولا اقل.
1: هشام توافق يعني توافق
2: نوافق في الشق معناها التسويقي نوافق دكتور عادل
1: من ناحيه توافق
2: هاو باش نفسر لك لانه اليوم يعني كنت سبق وتحدثت على مبادئ بريغاد روج وقت اللي تحدثوا على المقاطعة وفما معطى معين هبطوا وحكينا فيه نحن لنا في ميكرو جوهر فهم. اليوم اللي كنت تحكي فيه انت سي عادل ريناه في بريغاد روج مشاو تحدثوا كانوا يتحدثوا بطريقة خلينا نقولها سيفير ولكن فيها الاحترام المريول الفريق ومتابعوا وتاريخ الفريق وما تعمقوش. والأهم من هذا أني لولا كواليس معناها الحمد لله توصلنا بطريقة أو بأخرى ربما فما برشا من الجماهير ما يعرفوش الشيء هذا وما يوصلهمش المعلومة لأن هم ما يحاولوش يسوقوا يحاولوا يخدموا يحاولوا يمسوا لفون متاع الجمعية ككل وديما بصورة ممتازة. به أني ربما اختلافي مع الدكتور عادل ربما نمشي أنه الكلام اللي قاله الدكتور العكروت أني مع أنه يتعدى ما يقلقش معنى نجم يكون يتعدى يجم تعديش أما مسيرش يقولوا يتعدى لأنه يحفز ويلزم رأوا الجمهور هذا ينتظر منكم ولكن الكلام اللي قالوا وجدك شريدة هذا المرفوض شكل
1: أنه هاو نسمعوه شو رأيك نسمعوه
2: نرجع
1: نسمعوه وشو قال وجدك
0: شريدة هاو نسمعوه قالك
3: يلا يلا معنش الحق أخوي نجريه 105 خلق يزمنا عمله 110 هم نلعبوا في الدوار ما همش طالبين حد شيء طالبين نسافروا رجل ما همش طالبين شامبيون هذوما عمنا جمعة ذي باجي أخوي سيريو أخوي ما عادش فما تفديك ما عادش فما توقيت تعرف فديك أخوي نخدم في الخدمة بيه ستاف أعطانا كل شيء ستاف اللي يخدم معنا أعطانا كل شيء كل شيء موجود الوليد خالصين يستحمدوا رب تعملناه ل 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال على الاخر يا خويا الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال سال على الاخر
1: هاي معليش مرفوض
2: معليش
1: قل لي ساعة اعطيني شو رايك
2: أوجه أوجه وجدك شريدة ككابيتان الكابيتان هو الليدر والليدر الله غالب رانا نحن أدلاء الإعلام نخدمه في مهندة طلب علينا نفهم الليدرشيب الليدرشيب هو اللي يكون قدوة بالأفعال لا بالكلام لأنه الكلام سمعطى آخر تجم تحفز به تجم تقوي به أما كي تكون أنت قدوة ومثال على أرضية الميدان من العطاء ومن الإفكاسيتي معناها الفاعلية وغيره وقتها الأمور على العال نرجع
1: لا لا خلي أنت هنا تقصد يعني انت وجهك شريدة مثلا
0: ماكش قايم بدورك
2: مش عاطي الكابتن ميزيل نيق مش يكمل في حاجه
1: ماكش عاطي المردود اللي ربما باش تاثر فيها الاصابه
2: ليه ليه بخلاف هذا هو بخلاف انه ميزيل معناها وجدي للاسف من بعد البوليميك اللي صارت في العوده نتاعو النجم الرياضي الساحلي ومن بعد خذا شاره القياده فما برشا من الجماهير مش راضيين عليه ولكن ما تسالش نقولوا البارتي انك تحفز راهو باهي اما زيد على التحفيز العطاء الميدان واضح ولا هذا كله يتعدى مقبول شنو ما يتعداش انك وقت تخرج كويزين انتيرن متاع خالص ومش خالص ككابيتان تسوقها ويبعثوا لي اني بعض حباء النجم الذي ساهل يقول لك شو جماهير الفرق الاخرى كيفاش ياخذوا في المعطيات هذيك وكانه فرحان انت خالص راهي حاجه في غير محلها حتى كان الجمعيه تتخبط في مشاكل ماليه نسبك ليش قال لك قال لك كل دار علمها كان ربي هنا فما سقف مغطي كل شيء ألور إنتي كذا كان عندك حوايج انتيرن امشي تحدث على العطاء تحدث على القليب تحدث على التيران كيفاش المريول يلزم يتبل بالعرق الهداف كيفاش كيفاش ما تجمش تقبل لأنه اليوم النجم الذي الساحلي في كل مباراة يقبل وجدك شريدة تابع المنظومة الدفاعية لأنه في نهاية الأمر أريد روا معناها اليوم إذا كان إنتي كظهير أيمن معناها مطالب تكون موجود إيجي أحكي على المواضيع هذيك ومس الموضوع هذاك والفون تسوق ما تسوقش تسجل ما تسجلش تصور ما تصورش موضوع آخر أما أنك تدخل في المعطى المادي رانا خالصين وحمد وربي أنا شخصيا ضدها طول عرض ماني حتى في الإخراج مع احترامي لزملائنا الإعلاميين في الصفحة الرسمية نجم الرياضي الساحلي اللقطة هذيك كانوا يجموا يتجاوزوها أما بوتيتر هذا باش ينحيوا الضغط على الإدارة تنحي الضغط على الإدارة باش تمس هيستوريك متاع جمعية ولا باش تعطي واقع متاع جمعية حاليا راهو الإنسان قد ما يترفع قد ما يرقى بالجمعيه اللي لابسها، اما قد ما تهبط راهو في النيفو راهو ما تنجمش تكون النيفو هذاك باهي لتسويق صوره الجمعيه.
1: سيدريك المدى بيقول شعبويه ويقول

0: يعني يوافقك سي عادل أنه الكلام هذاك كان شعبوي ويقول هذا يريد أن يكون هذا الخطاب موجه للخارج لأن هذه شعبوية مقصودة. أخونا توفيق من ألمانيا يقول علاش ما نحطوش الصباع على الجرح، هل اللاعبين يستحقوا في النجم أم لا؟
1: سهل مثلا برش. هذا طرح فني قيمة اللاعبين شفت الطرح التشخيص صحيح معناها يمشي الأهداف الصحيحة بالضبط سي جمال. أنا في المشكلة أنه في برشا نوادي في تونس أي هو أنه كيف يكوى، هل أنت يعطيك دليل أنه فما تخبط في الأدوار تداخل في الأدوار معناها ما تجيش أنت هذا خطاب تحفيزي يدخل في باب الدفاعية أنه باش تقوي اللاعبين وكل وين تعمل شكون اللي يعمل، هل فما معد ذهني ونفسي بالنجم الرياضي الساحلي، هل قام بالعمل جبدوا شيء الأشياء قد يكون من المشكل الموجود في النجم الرياضي الساحلي هو أنه فما مثلا ضعف على مستوى أعداد نفسي وذهني، هو اللي يعطي لي دوني سيونتيفيك نعاود نقول مش معناه الصورة وكأني حبش أقول كلمة عومة وكأني مجموعة معناه مجتمعين وداخلين في تورنوا هاي اللي كذا نوع من الخطاب اللي ماهوش هيكلي. ثم ثانيا انك تخرجوا لبرا ماناسي دانجرو، من حق القائد الفريق ويستحق القياديه مشروعيه القياديه ان يكون لاعبا منضبطا مردود متاعه يكون عالي واللي عنده شرعيه اللي هي شرعيه رمزيه على اللاعبين ووقتها حتى كي يتحدث معهم فما تفاعل لكن في غرفه في مش في التسويق هذا. كلمه اخيره لذلك زاد نحس اللي كذلك وقت لي كل النوادي وعندهم ازمه ماليه التجؤوا للمجموعات ورد بالك سان دوبل ترانشون معنا اختر لأن المجموعات هذه أنه الطالب أنه تقسم هاك لو بوفوار في تعيين المدربين في اللاعبين وكل وهذا الخطر الكبير ذي ودائم الأندية التونسية اليوم يقول لك ندفع معك الفلوس دونك نقسم معك السلطة زاد
2: لا هو هو انت
0: فرنسيس ما ماش برشا شيء ما
2: يفيس كونسيرنو بريغاد روج مش لتقاسم هذاك كانت
0: ميساج قوي ما مجموعه
1: ما حكيتش في عام في تونس.
2: النقطة الثانية اللي أني نحب نوصلها أنه راهو اليوم وقت اللي أني نسوق صورة معينة قد تروق للبعض أني استعملت هذيك لأنها تروق لبعض الجماهير ولكن لا تروق لبعض الآخر والأهم من هذا هل تمس من صورة الفريق أو لا، معناها وقت اللي أني تبدأ عندي صورة دوبل ترانشون معناها تجم ترضي هذا ومترضيش هذا هات نوزنها بميزان تليق بالجمعية أم لا.
0: واضح هاي بعد الموسيقى نمشيو الى دوري ابطال اوروبا وزميلنا الناجح مجدوب البارح كان حاضر في سانسيرو لقاء الانتر وكلوب بروج.

0: 56 دقيقة نحكيوا على الكرة الحقيقية.
1: شو رايك الكرة الصحيحة؟ الكرة الصحيحة لا يعطيك صحة. خسر لي رينا يوم أمس ممتاز جدا. انا متعرفني متيم بحب الريال مدريد.
0: مش تغير
1: غيرش اما انا عاشق
0: لا ما بيك تغير
1: نحب برشلونه نحب في لعبه في جماليه اللعب يامال عنده مقابله ممتاز رهيب رهيب رهيب كل صراحه كره جميله ان شاء الله الليله تواصل مع ريال مدريد وروما روما يا حكومة وش وصلت اللعب نلعبوا ضد الحكومة
0: اي حس روما باش تعمل حاجة خاطر الأمور متعجبش
1: توريت نتعاطف معاك وانت ما تعاطفش معايا
0: باهي خلينا نمشيو لناجح شو رايك البارح ناجح كان حاضر
2: شو ناجح
0: حاجة حاضر في السنسيرو ناجح وعمل لنا مراسلة من أرضية الميدان
3: تحياتي ليك جمال وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام اليوم نحيو الناس كل من ملعب سان سيرو وقال جوزيبي ميازا كما الناس تسميه في مقابلة كبيرة اليوم كانت في الشامبيونز ليج بين انتر ميلان وكلوب بريج مقابلة كبيرة بصراحة وشوفنا مردود كبير ياسر اليوم من جمعيتي من من من من الفريق زوز وسرتو من كلوب بريج الفريق الضيف البلجيكي اللي ورا اليوم عنده بيقول السنة في الشامبيونز ليج هذية على غيار الموسم الماضي كانت مقابلة كبيرة وبصراحة شوفنا يعني الجو الإيطالي وجو الكالشيو بصراحة جمال عنده نكهة كبيرة يعني كما شفتوا يعني مقابلة استاد معبي أجواء كبيرة أجواء سخونة تسابق وتلاحق شفنا مردود كبير ياسر من البلجيكيين وحسرة كبيرة شفناها من مسؤولين الانتر وكانت تاكل بعضها شوية مشاكل وعرق بين دكة الاحتياط متاع كلوب بريج ودكة الاحتياط متاع انتر ميلان خصوصا من المدرب الانتر جمال إن شاء الله متعناكم بالفيديوهات اللي مش بدهم موجودين والصور في الموقع جوهر فام تحياتي لكم الكل من ملعب سان سيرو
0: شكرا لك يا ناجح ناجح مشي للسان سيرو روح بالربح لانه جاء مع كلوب بريج بحر بطلب كنت اتذر انه كلوب بريج ربح البارح
2: اونيتمون خيبه امل يعني الكره الايطاليه عموما تعاني والإنتر بارابور يعني الجمعيات اللي في إيطاليا تتسمى عندها أكثر استابيليتي في السنوات الأخيرة ولكن للأسف الشديد استابيليتي هذه على مستوى الكالتشو والسيريا مريناش في شامبيونز ليج معناها كي تخسر أرضية ميدانك 4-3 مع احترامنا لكلوب بروج في نهاية أمر ماله إلا يعني نيفو آخر معناها كلوب بروج هي على البارح مباراة كبيرة عداها ولكن الهانة الكبيرة اللي يعني من لقيتلهاش حتى تفسير أنه اهتزاز الكاتيناتشو الإيطالي معناها هو اللي تقبل صحيح راهو المنظومة الجديدة وانت سيد العارفين تبع في البرسا وماكينة البرسا معناها اليوم الشكل الجديدة متاع ربيط الأبطال هي على كل هدف فما فلوس وفما برشا معطيات معناها سي دو سبونسور وماركتينغ ومتابع ولكن انها في إيطاليا تقبل 3-4 أهداف حاجة إنكسبتابل وحاجة مرفوضة ربما نوعية المدافعين واللاو في إيطاليا ما عادش كما كنا نشوفوا فيها المنظومة الدفاعية ككل الإيطالية تمست وهذا رجعنا اللي كنا نحكيوا فيه يعني الإدارة الفنية في في في تونس ما قادش حالها حتى في إيطاليا قاعدة تلوج رأي في حلول حتى من ناحية التجنيس يعني حاول يستقطبوا الملاعبية اللي عندهم جنسية مزدوجة
0: ولكن
2: ما لقاوش الحلول وبالرغم ذلك ما لقاوش حلول رغم حتى في الفئات الشابة مع الأكبر مع العلم أنه مانشيني ربما يصلح شوية
0: إن شاء الله شوية مانشستر سيتي وبي اس جي
2: اليوم
1: حديد في حديد كل صراحة أمانة نتصور اللي المان سيتي الأقرب نتصور الأقرب رينا
0: برشا تجدد
1: إيه تجدد ورينا زاد كيفاش فما لحمة فما ذهنية فنية قوية جدا كي نقول ذهنية نحكي على المجموعة على السيستم ككل لأنه هام جدا راهو في الفرق مش الأسماء اللاعبين أنك تبني فريق مجموعة أو مجموعة فريق هذا هام جدا ريتو في السيتي فما بعض لاعبين تراجع الأداء بتاعهم في البي اس جي لكن وايت اند سي ننتظر
0: ليفربول في دقيقة 53 رابحة 4 بلاش لاسك النمساوي وفي نورد الهولندي وكومو 1-1 هذا طبعا نتائج وقتية خلينا نمشي بكم الباسكيت نختموا بقمة في قاعة القيروان بين الشبيبة والنجم الساحلي طارق مرحبا بك تحطنا في الإطار بسرعة يا طارق
4: مرحبا يا جماعة تحية ليك تمت الجولة الثالثة بين الجسكا والإسوال كارتون ورين وفاقة 9-18 ثم لحظات على نهاية الصوت الثاني الشبيبة توسع الفارق مع 45-32
0: مع نهاية الشوط الأول جمال واضح قديش شوط الأول قديش 35
4: 45-32
0: شكرا لك يا طارق تلقاو كل التفاصيل بعد شوي مازال شوط ثاني يعني فترة ثالثة وفترة رابعة، دونك متعة كرة السلة تتوسط.
2: ولكن راهو الشبيبة سنة هي أكبر مرشح راهو الفوز بالبطولة بالنظر إلى الانتدابات، بالنظر الاستابيليتي، بالنظر حتى يعني البيجي اللي حطوه في الانتدابات راهو كبير برشا بارابور باقي الفرق. معناها اليوم نتحدث صحيح في الكوارتر الثاني فرق 13 نقطة، ولكن كلمة حق أنه شبيبة سنة معناها منافس كبير برشا على البطولة ويتجاوز حتى لفريقي. ولكن ما كتعرف أنت البطولة متاع كرة السلة سنوات الأخيرة معناها ديما فما احتدام وفما متعة في الماتشات الاخرين.
0: شكرا لك سي عادل الخطيبي، شكرا لكامل الفريق، تحياتنا، نتقابل غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. صباح الخير، الى اللقاء.

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفاق.
0: جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة
4: FM. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. إقرار جملة من الإجراءات المرورية في بنزرت بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الجلاء، وغرق ثاني سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال 24 ساعة. في تفاصيل أخبارنا، أقرت مصالح شرطة المرور ببنزرت جملة من الإجراءات المرورية لليلة الفاصلة بين الأربعاء 14 من أكتوبر وغدا الخميس 15 من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء، وحرصا على إنجاح مختلف الفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة. ودعت المصالح في بلاغ نظرته اليوم المواطنين والمتساكنين إلى عدم ركن سياراتهم بنهج محمد علي وشارع طيب لمهي ورصيف طارق بن زياد وشارع الحبيب بوقطفة وسيدي سالم الكورنيش بمدينة بنزرت إلى جانب كامل شارع 14 جانفي إلى غاية مفترق سابوران ببنزرت الجنوبية، ومن مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة، وكامل الطريق الوطني عدد 11 إلى غاية مفترق السبتة، وعلى مستوى الساحة العمومية المصدة ومن مفترق حافر المهر إلى غاية مفترق السبتة في الاتجاهين. أضافت أيضا أنه تقرر منع مرور وجولان الشاحنات الثقيلة بالطرقات السالفي ذكرها من ظهر هذا اليوم إلى غاية الساعة 4 من عصر غد الخميس 15 من أكتوبر، فضلا عن منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العملاء في الجهة المقابلة لمقر ولاية بنزرت، كما يمنع الجولان وفق نفس البلاغ على الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع من الميناء التجاري عبر الطريق الوطني عدد 11 من الساعة 4 من عصر هذا اليوم إلى غاية 4 من عصر غد الخميس، إضافة إلى منع رسوها وتركها بالساحة قبالة مفترق السبتة. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل مع ممثلي الإدارات والمصالح المعنية بإنجاز مشروع إحداث مركز نداء خاص بالهيئة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الإدارات التابعة للهيئة وتقدم إنجاز المشاريع. وعسكر أكد وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات أهمية إحداث هذا المركز باعتباره آلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير نفاذهم إلى المعلومة الانتخابية من مصدر رسمي وموثوق، والإجابة أيضا عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصفة دقيقة وحينية، بما يساهم في مرافقة الناخبين وترسيخ الثقة في المعلومة الصادرة عن الهيئة. أنهت بورصة تونس معاملات حصة هذا اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشرها المرجعي تونانداكس بنسبة 0.42% ليبلغ 18705 نقاط فاصلة 42 جزءا من النقطة، وسط حجم مبادلات بقيمة مالية نهزت 5.4 مليون دينار حسب تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. في شأن آخر، اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري اليوم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين أزريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، اطلعت على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، يضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل، وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية الماشية بعد تدرج صاحبته في مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. الوزيرة بيّنت أن هذا المشروع يعد حافزاً لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آليات للإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات، ودعت وزيرة الأسرة والمرأة إلى دراسة إمكانية تمويل توسعته لإحداث منطقة سقوية لزراعة الخضروات ومساعدة صاحبته على إنشاء بئر عميقة لتأمين حاجياتها في مجال الزراعات السقوية. دوليا توافدت حشود من مختلف محافظات جنوب اليمن إلى عدن هذا اليوم الأربعاء للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي دعا لها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والتي تشهدها المدينة احتفاء بذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. ويوم أمس أعلن الزبيدي التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب، داعيا إلى مواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة في المنطقة. أفادت

0: أفادت المنظمة البحرية الدولية بغرق سفينة شحن للبضائع السائبة قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة البضائع السائبة هي ثاني سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة. إيران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية لحل الأزمات وفق شروطها، وأبرزها إدارة مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه بالتعاون مع سلطنة عمان. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها الموجه إلى واشنطن بشأن مقترح الأيام السبعة عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاما بتعهداتها لإنهاء التوتر. أشرى، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
0: من وقتاش ما عملت الجارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية الفعاليات ملتقى الشارقة للخط اللي مازالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. البارح مشينا لجامعة الفنون بالشارقة ونحضرنا المعرض بينهما للفنانة والأستاذة اللبنانية ندى عبد الله. تلقينا معها وكان التصريح هذا.
3: هيدا المعرض هو بحث بصري ومادي بتحولات حرف الألف عبر التاريخ. طلقت من نماذج تاريخية للخط الكوفي وعادت قراءة هيدي الأشكال خارج سياق الأصلي، لأتأمل العلاقة بين الحرف بوصفه شكل مكتوب والحرف بوصفه أثر مادي بيحمل ذاكرة المكان والزمان. اللي بهمني كان من خلال المعرض مش إعادة إنتاج الحرف التاريخي شكله الأصلي، بس أنه كان تم تتبع اللي صار كيف النقل من وسيط لآخر، يعني مثل من الورق للمعدن، من الحجر للنسيج، من الشكل الثابت للحركة والضوء. تفكيك هون كان ما بيعني الفقدان، بس إمكانية إعادة التشكل. الحرف يبقى حاضر حتى لما يتغير مادته ويتجزأ أو تتجزأ صورته. ثيمة المعرض هو الميزان. تقريبا واحد يقدر يوازن بين إذا النقل من الماضي للحاضر، إذا من الشكل الواضح للشكل التجريدي من خلال مثلا الخامات المختلفة. كيف نقدر نعمل هيدا التوازن بين الخامات والتوازن بالأشكال والتوازن بين حتى نفس الحرف، كيف نقل من بلد لبلد من زمن لزمن، وفي بعض الأشكال حافظت على حروفها وبعض الأشكال الحروف غيرت شكلها شوي بطريقة، بس المشاهد بيقدر يميز أنه يقرأ الحرف حتى لو تغير شكله.
2: على هامش الملتقى وفي جامعة الفنون قابلنا الطالبة هبة ماهر، متحصلة على جوائز عالمية في العطور. فرصة باش نتعرف عليها ونحكي معها شوية ونعرف المسابقات اللي شاركت فيها.
4: مشروع اسمه هبة، هبة مستوحى من مشروع طول مستوحى من الذكرى والهوية التراثية الفلسطينية، يهدف إلى الحياة والذكريات من خلال حاسة الشم. كل عطر له ذاكرة معينة في فلسطين، مثل ما نشوف يعني إنه عندنا التين والزيتون مستوحى من القرآن، تين والزيتون وطول سنين. في عندك النسمة اللي هو ريحة الياسمين، ياسمين في ليالي فلسطين مش مشهورة جدا، والمرمية من مطبخ من مطابخ أو من بيوت فلسطينية أصيلة، وريحة المرمية تفوح دائما من البيوت الفلسطينية. المسابقة كانت عن موضوع التايبوغرافي، وأنا استعملت التايبوغرافي الكوفي الأصلي الأصيل إيرلي كوفي، واخترعت صفة منه إنه تكون على مشروعي نفسه. فأنا كنت حابة أخلي المشروع عبارة عن كوفي قديم بس أطور عليه من ناحية أناتومي نفسه. كانت الكوميونيكيشنز أوف آرت بأمريكا، والحمد لله فزت بجائزة تايبوغرافي اوف 2027، وكان عاجبهم التطريز على الباكجينج نفسه كمان. سنة دراسية كاملة استغرقت مني اني اخلص العمل كامل.
2: بعدها مشينا لكلية الاداب والعلوم الانسانية بالشارقة، وين قدم الباحث والخطط المصري محمد علي جمعة محاضرة بعنوان حوامل النص، الرق، ورق البردي والورق المقهر وأثارها على التطور الخطي. هات نسمعوه شنو قال لنا بعد المحاضرة.
5: كان في لقاء جميل ومحاضرة عن عملية التقهير على حوامل الورق والتعرض لها تاريخيا. التقهير هو مادة توضع على سطح الورق لتمكن الخطاط من الإصلاحات في الكتابة سواء بالمحو أو القشط، وتعطي الأريحية في إعادة الكتابة مرة أخرى، وتسهل عليه موضوع التزهيب والزخارف وما شابه.
6: تكلمت زادة على تاريخ الورق وتطور الورق من الورق البردي للرق للكاغد.
5: صحيح. تطور الورق هو بداية من العصور المصرية القديمة، كانوا ينتجون ورق البردي من نباتات تنبت على ضفاف النيل ويسوونها ويطرقونها بحيث أن يكون لها سطح مستوي يقبل الكتابة عليه بشكل سليم. ثم بعد ذلك تطور إلى مراحل الرقوق أو الرق. الرق هو من الجلود الحيوانية، تعالج أيضا بطريقة معينة لتستقبل الكتابة عليه بشكل جميل، لكنه كان غالي الثمن لأنه كل ورقة تعني حيوان أو غزال. ثم تطور بعد ذلك، أنتجت الصين ورق أو بلغة مصطلح الكاغد. الورق هذا ينتج من ألياف نباتية أيضا بنفس فكرة البردي، ولكنه بيطبخ بطريقة معينة ويطرق ويصب في قوالب لإنتاج شكل مستوي يقبل الكتابة. ثم بعد ذلك يتم عملية التقهير، والتقهير هو وضع طبقات من النشاء وبياض البيض أن تساعد على الكتابة بشكل سلس وسليم للخطاط ولا المزخرف. تطور الورق بالخطوط هي علاقة تناسبية. الخطوط الجافة المستقيمة كانت تكتب على الورق الجاف الخشن، والخطوط الناعمة المتحورة اللي فيها دورانات كانت تكتب على الورق الناعم الذي يسمح بكتابة الدورانات بأريحية. فكانت علاقة متوطدة من الخشونة إلى النعومة أيضا في الخط الخشن أو الخط الناعم.
2: لقينا زاد اليوم مع الدكتورة جميلة سالم من الكويت، تحكي لنا على مشاركتها الثالثة في ملتقى الشارقة للخط بالخزف.
7: أنا متذوقة خط وليس خطاطة، أدرس خط وأقرأ الخط وأحضر معارض خط واشتري كتب خط وأكتب خط يعني، بس إني أشارك خطاطة أنا ماني خطاطة، أنا خزافة إلى جانب فنانة تشكيلية. مشاركاتي في هالثلاث دورات اللي أنا شاركت فيهم كان كلها أعمال خزفية. مشاركتي هالسنة في عمل اسمه الشموخ، عمل خزفي يعني مشتغلة في الطينة الحمراء اللي هي تركوتا إلى جانب الطينة الستون وير. فاللون الأحمر موجود في القطعة إلى جانب، يعني اخترت لون إنه يمشي يميل إلى الثقافة الإسلامية، اللون التركواز الفيروزي هذا يعني دائما إحنا نشوفها في الأواني الفيروزية. العمل اسمه الشموخ. ليش سميت الشموخ؟ لأن أنا في وجهة نظري لما أشوف جميع الخطوط اللي في العالم لما أوازنها مع خط العربي، فأشوف أن خط العربي هو الشامخ، هو لأعلى شيء في العالم من ناحية الجمالية والقيمة الفنية في الخط العربي. لأن الخط العربي فيها عدة أنواع من الخطوط، يعني ما هي خط واحد نفس بقية الخطوط، حتى الخطوط القديمة يعني. فالخط العربي فهي لو نحطها في ميزان ما بين الخطوط العالم والخط العربي، فيطلع خط العربي هو اللي أقوى وأجمل وأروع يعني في هذا. فعشان كذي سميت العمل الشموخ، يعني عمل متواضع جدا.
2: الإعلامي العراقي أمجد ياسين اللي يعطينا انطباعاته على ملتقى الشارقة للخط، نسمعه شنو قال.
8: ملتقى هذه الدورة متميز. هذه السنة شفنا الخط العربي بكلاسيكياته، مدارس كلاسيكية المعهودة وشفنا في الحداثة اللي متمثلة مثلا بالمدرسة الحروفية توظف الخط العربي في اللوحة فيصبح جزءا منها وكيان مرتبط فيها، وشفنا أعمال متميزة في هذا الاتجاه. أيضا كان هناك معرض مصاحب للتصوير الفوتوغرافي في جوائز، وفي أيضا معرض اللي هو مكان 1971 اللي هو خاص بالمبدعين، شفنا فيه أعمال متميزة، عملين متميزين الآن. عموما المعرض فرشة واسعة من المعلومات والثقافات، حتى في الخط الكلاسيكي نرى هناك في مدارس، المدرسة التركية، المدرسة العراقية، المدرسة المصرية الشامية والمغربية المغاربية أصلا والصينية أيضا في مشاركة، لكل من هذه إلى خصوصيته. اللي شفنا اللوحات الفنان الصيني يرسم في الريشة وليس في القصبة، ويكتب من الأعلى إلى الأسفل كأنه يحاكي اللغة الصينية. شفنا المدارس اللي مثلا في مدارس العربية تعكس تاريخها أو تعكس موروثها الزخرفي على اللوحات اللي هي في الخط، في لوحات تكون معها زخارف، هذه الزخارف تحاكي تراث تلك الدولة اللي أتى من عندها الخطاط. المعرض مهم جداً وإضافة مهمة جدا للثقافة العربية وللخط العربي في الشارقة اللي هي عاصمة الثقافة العربية بامتياز.
2: ذكر لي الورشات ما زالت متواصلة، ورشات متنوعة ومختلفة على حسب الأساتذة اللي باش يقدموها والخططين اللي يشاركوا فيها، وفما معرض كبير نهار 11/11 في بيت الحكمة، معرض بميزان من النقطة إلى المعنى من تنظيم دائرة الثقافة، ويقدموه مجموعة من الخططين الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي والفنان خالد الجلاف من الإمارات، الفنان خليفة الشيمي من مصر، والفنان حميد السعدي من العراق. كملوا نشرتنا لليوم، وأكيد نحب نقولوا شكرا على حسن التنظيم، على الدقة في التحضير لكل كبيرة وصغيرة، وحفاوة الاستقبال والمجهودات اللي تعملت في الملتقى السنة باش خلت الملتقى ينجح والشارقة تشرق في ريادتها العربية والإسلامية. برافو لكل المنظمين، برافو بالطبيعة الكل اللي ساهموا في نجاح الملتقى هذا، الخططين، وتحية كبيرة برشا لحكومة الشارقة، دائرة الثقافة وإدارة الشؤون الثقافية. نتلقاو في مواعيدنا الجاية، من غير ما تنسوا اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net، وإلا على كونت سوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام جوهر FM. ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
9: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
10: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر افهم، احنا نشكيو كان جوهر افهم نشكيو لحد.
9: عندك راي؟
10: ربي بسود ربي محمد بسود،
9: ما تخليهاش في قلبك،
10: مش حرام عليكم.
9: اتصل بميكرو جوهر على 29-100-100 وإلا 73-243-1000.
10: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر ربي وصولي صوتي،
9: احكي عبر وخلي صوتك حاضر،
11: واحلى احلى احلى احلى اذاعة ربي صلى وسقكم.
9: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
11: أول واحد فيه
12: هبل الله.

عبد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: Jean-Baptiste
1: اسمع اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعدكم يتجدد مع خوض الصحيح ديما على الدنيا وما فيها جور اف ام كل اربعه من توا حتى للتسعه. تسمعونا في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن على www.jorfm.net. الموعد يتجدد مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، استاذ جامعي، مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاداره واعوان في القطاعين العام والخاص. اليوم في خوض صحيح عنا موضوع مهم نحكيه على مفعول حكم التسجيل العقاري تحت المجهر قرار تعقيبي مدني يتعلق بإقرار بطلان بند يقتضي منع تجديد الكراء للسنة الثانية من أشغال المحل مؤرخ في 27 أكتوبر 2020، وديما قانوني ولا غير قانوني؟ خمسة أسئلة والإجابة تكون مع دكتور عبد المنعم عبود. رحبوا بكم ليكيب الكل، غازي خليل في التقديم، الأستاذ إيناس حداد في الإعداد، منير إسماعيل في الإخراج، ونرجس قلالة في التسجيل. أهلا وسهلا بالجميع. خوض صحيح بدات، نستقبلوا الدكتور عبد المنعم عبود. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا لك سي غازي، وشكرا بكامل فريق البرنامج، وأيضا مرحبا بكافة السادة المستمعين مستمعي قناتنا العزيزة قناة جوهرة أفهام إذاعتنا المحببة إلى قلوبنا.
1: شكرا لك أستاذ، يعطيك صحة. نبدأ تسويت مع الموسيقى ونرجع لكم مع أولى فقرات.

0: اليوم.
1: نرجع معكم من جديد في خوض صحيح. اليوم الموضوع موضوع اليوم باش يكون مفعول حكم التسجيل العقاري. وقت اللي يقولوا حكم التسجيل العقاري شنو نقولوا استاذ؟ مرحبا بك من جديد، تفضل.
2: شكرا سي غازي. اول حاجه باش نحكيوا على مفعول حكم التسجيل، ويسمى كذلك الحكم العقاري، يعني الحكم الصادر عن المحكمه العقاريه في مجال تسجيل العقارات. وقت يبدا عندنا عقار غير مسجل، يعني الميبل نون ايماتريكولي، العقار هذا يخضع الى مجموعه من الاجراءات، اما انها تكون هذه الاجراءات ذات طبيعه اختياريه باعتبارها انها تنطلق من معطى تقديم مطلب تسجيل اختياري لكتابه المحكمه العقاريه، او انه الامر يتعلق باجراءات في اطار عمليه مسح عقاري اجباري تاذن به وزاره العدل في اطار تكوين لجنه تشرف على هذه العمليه. في نهايه المسار الاجرائي يعني سواء المطلب او عمليه المسح، في نهايه المسار يصدر حكم. هذا الحكم اسمه الحكم العقاري. الهدف منه هو اخضاع العقار الى نظام قانوني جديد، كأن احنا باش نعملوا عمليه كامله الهدف منها هي انه نعملوا كراسه للعقار. بالاحرى العقار هذا باش يولي عنده نوع من بطاقه التعريف، او ربما اكثر، هو ربما يعني رسم تاع حاله مدنيه، او ربما اكثر هو في الحقيقه كتاب يروي التاريخ وجغرافيا العقار. كي تولي انت نهار اخر تمشي لدفتر خانه تحل لك الرسم العقاري اللي هو يتفق مع العقار موقعا ومساحه وحدودا، تحل لك الرسم العقاري، تعرف الجغرافيه نتاعو هو وين هك العقار هذاك، وتعرف شكون المالكين المتعاقبين عليه، وشكون اخر مالك، مش وقتها تنجم انت تشري والا تتعامل باي طريقه من الطرق على ذلك العقار. اذا المنطلق هو حكم تسجيل. حكم التسجيل هو في الحقيقه ما عنده ميزه بالنسبه لبقيه الاحكام القضائيه، هو انه حكم ابتدائي. حكم بدايه، محكمه البدايه في درجه واحده، ثم ننطلقوا من بعد اذا كان نحبوا نطعنوا فيه نمشيوا لمحكمه التعقيب. قابل للطعن بالتعقيب. الحكم هذا الحكم العقاري إذا كان انقضت مدة الطعن فيه وقدرها شهران من تاريخ صدور الحكم العقاري، وقتا نولي الحكم هذا يمسي باتا. مش معنى يمسي باتا، يعني يتصل به القضاء. مش نحكي على أحكام الرفض، نحكي على أحكام التسجيل. يبدأ فما عندك حكم تسجيل، نتيجة أن الحكم هذا سيحال على المحكمة، من المحكمة العقارية سيحال إلى الديوان الوطني للملكية العقارية، يعني إلى دفتر خانة الملكية العقارية. لواش؟ باش تولى ممارسة مهامها أو أحد مهامها المذكور في المذكورة في الفصل 316 من مجلة الحقوق العينية، وهي إقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل.
1: باهي.
2: دونك الدوسي نتاع الملف نتاع القضيه العقاريه، من بعد ما واحد قدم مطلب ولا فما عمليه مسح، فما برشا ناس دخلوا، كل واحد يقول لك هذه العقار نتاعي والحدود نتاعو نبدا نوضحوا فيها عن طريق ديوان قياس الاراضي، اصدر حكم قال هذا يملك وهذا ما يملكش، هذا راهو عنده رهنيه، هذا عنده حق انتفاع، العقار راهي الحدود نتاعو راهي حده شرقا غربا قبلة جوفا. الحكم هذا ديجا يولي تتويج للقضية الجارية. بعد الحكم هذا يحال على دفتر خانة للملكية العقارية اللي باش تقيم رسم عقاري. أكل كتابة من العقار أو ما يعرف بالصحيفة العينية في بعض الكتابات الشرقية، أو ما يعرف كذلك بالرسم العقاري واللي نعرفه احنا في دارج كلامنا بعبارة تيتر بلو. في الحقيقة هو موش تيتر بلو، وضحنا الفرق في وقت من الأوقات، قلنا راهو الرسم العقاري هذا هو يروي تاريخية وجغرافيا العقار.
1: نعم.
2: الميزة متاع الحكم انه بمجرد سيرورته بات يرتب زوز اثار كبار.
1: ناي كيفش
2: تعرف انت الغاية من التسجيل هو انه نصفيه الوضعية الاستحقاقية والعقارية متاع العقار.
1: ناي
2: معناه احنا نحب نحفو النزاعات
1: بالضبط،
2: ونحفو الاحتجاجات. ناي. والقاضي العقاري باش يجي يحطوا له مجموعة هكا مبعثرة من الحجج، وهو باش يقول هذا يملك وهذا ما يملكش، اذا يبقى ترانشي سيفصل. وانطلاقا من تاريخ الحكم وسيرورته باتا، سينطلق العقار الى حياة جديدة بناء على رسم جديد.
1: أكيد.
2: والرسم هذا سيكون منطلق لانطلاق العقار في حياة من نقطة الصفر. بول دو كروش يقول لك، قولك ابارتير دي جوجمون ولا دو لا ديسيجن، معناها دو لا ديسيجن ادمينستراتيف، يقول لك اون في تابلو راس دو باسي. عرفت، نمسح ما قبل الحكم.
1: ناي.
2: من الشوائب ومن النزاعات ومن الاعتراضات، واللي ما يتقبلش يمشي على روحه.
1: باي.
2: إذن هذا ما يعرف في الفقه و وحتى عند رجال القانون المختصين وحتى غير المختصين بالمفعول التطهيري لحكم التسجيل اللي في الحقيقة يفسخ كل الحقوق المترتبة على العقار انطلاقا أو بصفة رجعية انطلاقا من تاريخ تقديم مطلب التسجيل فما قبل ذلك. كل احتجاج يمشي شي واحد مثلا مالك لعقار معين بحجة كتابية ويجي شخص آخر يحوز ويقدم مطلب تسجيل ولا يتولى الاعتراض في الأجال ويصدر الحكم باسم الحائز، فذلك الحكم يصير الحائز مالكا وتنقضي حقوق المالك الذي لم يتدخل في إبانه، وفي الحقيقة حقوقه السابقة عن تاريخ تقديم المطلب بموجب صدور حكم التسجيل تعتبر لاغية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 308 من مجلة الحقوق العينية.
1: حكم بيت،
2: حكم بيت. بالنسبة للحقوق هذيك اللي ما بين تاريخ تقديم المطلب وتاريخ الحكم، لو احنا نقوله من توري فيها وعليها، فما اللي نجم يتقبل من الوثائق وفما حاجات اللي ما تنجمش تتقبل حتى ولو صدر الحكم راهي، وحتى ولو هي ماهيش مذكورة في الحكم تنجم تتلحق من بعد الى دفتر خانة وتتولى ترسيمها.
1: كيفاش هذي؟
2: مثلا واحد قدم مطلب تسجيل وفي الاثناء قام ببيع ذلك العقار
1: هاي،
2: ولم يتدخل المشتري في القضية العقارية الجارية وصادر الحكم باسم طالب التسجيل، هل يعود مالكا للعقار الذي فوت فيه بموجب الكتب؟ لا، صاحب الكتب يعني هو المشتري، المشتري يمكنه بعد ذلك يعني إيداع ذلك الكتب إما بكتابة المحكمة العقارية بعد صدور الحكم، أو إذا يعني تم إرسال هذا الملف ملف القضية العقارية إلى إدارة الملكية العقارية لإقامة رسم عقاري، فإنه يمكنه بعد ذلك ترسيم هذا الكتب بإدارة الملكية العقارية على أساس تقديم هذا الكتب ودراسته من طرف الإدارة وقبوله إذا لم تكن فيه إخلالات شكلية أو أصلية جوهرية.
1: يعني فما إمكانية القبول؟
2: فما إمكانية القبول، أما لما يتقبلش هو إذا كان فما ملكية لم يقع التداخل أو لم يقع الاعتراض بشأنها في أثناء جريان عملية التسجيل، وحينئذ إذا كان ما فماشي تداخل نقول احنا نقول في حالة الاعتراض يتسمع الترم تكنيك هو اعتراض لوبوزيشن، ما فماشي اوبوزيشن ولا فما اوبوزيشن ترديف يعني متأخر خارج الأجال، في الحالة هذه المالك يفقد الملكية ولا يكون له الحق في هذه الحالة سوى أن يعود على المستفيد من الترسيم والمستفيد من الحكم إلا بدعوة شخصية في غرب الضرر، يقولوا عوض لي، أما باش يطلب الملكية ما عادش فما معناه عنده الحق في التعويض المالي، ولأنه نجم يرفع قضية لدى المحكمة الابتدائية يرفع دعوة شخصية في غرب الضرر، وأيضا يموجب اختبار اللي باش يقدر قيمة العقار اللي يفقدها المالك نتيجة هذا الحكم ونتيجة ما يعرف بالمفعول التطهيري لحكم التسجيل اللي هو يترتب بالأساس على الصبغة البيت لحكم المحكمة العقارية. الحاجة الثانية اللي هي تترتب على حكم التسجيل إذا كان فما حاجة اسمها مفعول تطهيري وهذا هو المظهر السلبي لمفعول الحكم، مظهر السلبي، فما مفعول إيجابي هو أنه الترسيمات ريتك الترسيمات اللي ترسم في دفتر خالة الترسيمات الأولى بناء على ملف القضية العقارية، ملف القضية العقارية اصدر الحكم فيها معناها أذن بترسيم حقوق فلان وفلان وفلان وفلان، لكن الترسيمات الأولى اللي باش ينقلها مدير دفتر خانة على الرسم العقاري اللي هي ترسيمات في الحقيقة مأذون بها في نطاق حكم صادر في أصل الاستحقاق من طرف المحكمة العقارية، الترسيمات هذه في الرسم العقاري هي في الواقع ستكتسب ما يعرف بالقوة الثبوتية المطلقة. ما معناها قوة ثبوتية المطلقة في غازي هذه معناها وقت اللي فما ترسيم بالحالة هذه ما نجموش نطعنوا فيه قدام القضاء الحق العام.
1: باهي، كان نسأل سؤال بطريقة أخرى ونقول احنا حكم التسجيل العقاري ينقل الملكية بمجرد صدوره وإلا لابد من الترسيم؟
2: باهي، هو في الحقيقة الحكم سيقر حقوق هو لا ينشئ حقوق وإنما يقر الحقوق الموجودة سلفا. سي ديسكوتابل، فما ان ديبا تري غران ديبا دكترينال نجم نهاريخ نطرحوه في اطار ربما نطر فورام ولا في مكان هكا فيه اهل الاختصاص، ربما هوش معناها تكنيك. اللي يهمنا هو انه اذا كان فما حكم فانه الحكم هذايا في الحقيقة يقرر الحقوق ولا ينشئها، وبطبيعة الحال الرسم العقاري سيقرر الحقوق التي اقرها الحكم. دونك هو في الحقيقة تأكيد للملكية اللي هي موجودة سلفا ما ينشأش الملكية. هذا ما يعنيش أنه إذا كان عندي قبلك أذكرت على الحالة اللي إذا كان فما أذكرنا وسلطت الأضواء على الحالة اللي طالب التسجيل يتولى بيع العقار في الأثناء هذا ما يعنيش إذا كان فما الحكم باش يصدر باسم طالب التسجيل يعني ياك العقد هذاك مشي على روحه. لأن فصل 350 لهنا يميز بين عدة فترات، والفترة هذه متاع بحر فترة التسجيل يعني الفترة المتراحة ما بين تاريخ تقديم المطلب وتاريخ صدور الحكم، هذه في الحقيقة فترة انترميديير. الإنسان اللي يحرر عقد وما يدعوش لكتابة المحكمة العقارية يمكنه تدارك ذلك لاحقا، إما بإيداع هذا الصك لدى كتابة المحكمة العقارية أو إيداعه إذا معناها تم إرسال الملف إلى إدارة الملكية العقارية، إيداع هذا الصك مباشرة لدى الجهة الإدارية المختصة اللي هي دفتر خانة، ودفتر خانة تتولى دراسته وقبوله، وليس ثمة ما يمنع القبول من الناحية القانونية، لأنه فما تطبيق حرفي وصريح وبسيط لمقتضيات الفصل 350 من مجلة الحقوق العينية.
1: يعني عبارة الحكم هو اللي يقرر الحق يعني في دار دعوة التسجيل، أما راهو فما إجراءات أخرى يعني فما إجراءات تادية من بعد تصير لابد من الترسيم من نجمه.
2: معنى الحكم أنا كي يجي يقول لي فلان راهو ملاك هذاك السيسير اللي هو ملاك، لكن إذا كان هو بيع في الأثناء هذا ما يمنعش المشتري من أنه يرسم الحقوق متاعه.
1: بالضبط.
2: ماناش نحكيه على الحالة اللي يكون فيها الملاك بيع قبل تاريخ تقديم المطلب. تاريخ قبل تاريخ المطلب ويصدر من بعد الملاك هو معناها يصدر الحكم بأنه فلان الفلاني هو المالك اللي هو في الحقيقة هو المحيل لملكية العقار قبل تقديم المطلب. الحالة هذه تلغى حقوق المشتري.
1: هاي فوالا.
2: خاطر حكينا عن المفعول التطهيري وحكاية القوة الثبوتية للترسيمات، ريتهم الترسيمات الأولى اللي ترسموا في دفتر خانة أول ما تحل أنت الرسم العقاري باش تلقى وقد ثبتت ملكية هذا العقار لفائدة السادة والسيدات 1 2 3 4.
1: هاي
2: هذاك الترسيم الاولاني هذاك اللي يسمى الترسيم المتزامن. علاش سميوه الترسيم المتزامن؟ للانسكريبسيون كونكوميتانت. هو ترسيم يقام من طرف اداره الملكيه العقاريه تزامنا مع اقامه الرسم العقاري، وفي مصر يسميوه الترسيمات الاولى.
1: هذا هو
2: الترسيمات الاولى، هذه راهي في رفع عن كل مهاجم او طعن، ما تنجمش اين تكابل مسمار في حيط.
1: بالضبط.
2: معناه ترسم باسم فلان كان عندك حاجة برمشي القضاء الحق العام يعوض لك. أما هذي راهو وفي الكلام عليه المسألة انتهت محسومة. هذي القضاء العقاري سامحوني في الكلمة بقق عينيه في العقود واكتشف بأنه فما عقود تستحق أنها ترسم وعقود أخرى غير حارية بالترسيم، ضر الحكم، أنهى الوضعية، قطع فيها، حسم بطريقة لا مجال للرجوع فيها، وأحيل الملف إلى إدارة الملكية العقارية. يعني أقامت رسما وكرست وأكدت وأثبتت فيه الحقوق الواردة بالحكم وانتهى الأمر، وتلك الترسيمات ستكون في الواقع ترسيمات متزامنة تحت بقوة ثبوت مطلقة، يعني هي تثبت الحق بطريقة لا يمكن معها إثبات ما يخالف ذلك. وفاشي تو
1: هذا هو
2: إلى درجة أنه ساعة كي تجيب أنت شهادة ملكية، شهادة الملكية بصفة عامة تغني عن العقد، وإذا كان يكون الترسيم ترسيم متزامن فإنه ذلك الترسيم لا يمكن بأي وجه من الوجوه مهاجمته. الترسيم في الحالة هذه مش كما بقية الترسيمات اللي تعملها دفتر خانة بعد الترسيم الأول والترسيم الثاني والثالث والرابع والخامس، كل بقية الترسيمات عداء الترسيمات الأولى قابلة للطعن، الترسيم الأولاني فقط ما يمكنش الطعن فيه. علاش؟ على خاطر هو السوق اللي تتبنى عليه بقية الترسيمات. يعني أنت بجي تبيع وشخص آخر بشي يجي يبيع ويجي يبيع واحد للطرف الثالث ورابع وخامس، الترسيم الاولاني هو الباز نتاع عمليه البيعات الكل. ما نجموش من بعد ما ثبتت اداره الملكيه العقاريه ومن بعد ما انتهت اجل الطعن نجيو مره اخرى بعد ما اقيم الرسم وعملنا معناها قمنا بادراج مجموعه من الترسيمات اللي تسمى الترسيمات الاولى، نقولوا اسمع ريتك الخدمه الكل نطيحوها في الماء، هاي نعاودوا نطعنوا في الترسيمات الاولى. لا، الترسيمات الاولى يعني لا يمكن المساس بها. ريت النص الدستوري يمكن تنقيحه والترسيم المتزامن لا يمكن مراجعته.
1: يعني نجم نقوله هنا مثلا أنه الترسيمات اللي تجي بمقتضى حكم صادر بالتسجيل عندها وضعية قانونية مختلفة وعندها زادة امتيازات نجم نقوله على بقية الترسيمات اللي تجي من العقود اللي ولا الوثائق اللي قابلة للأبطال هكا ولا؟
2: بالضبط، بقية الوثائق الكل، بقية الترسيمات الكل ها يمكنوا داير شي يقول بول دوكرو في الحقيقة عنده يعني انوفراج في الظروف في مراكش يقول لك يقول الانسكريبسيون نو بو با فالوار بلوس كو لو تيتر انسكري. يعني الترسيمات اللاحقه عن الترسيم المتزامن ما عندهاش قيمه اكثر من الحجه اللي هي ترسمت. إذا كان الحجة باطلة الترسيم باش يتم التشطيب عليه. لكن الترسيمات الأولى لا يمكن الطعن فيها ولا يمكن مهاجمتها ولا يمكن أيضا اعتمادها. لا يمكن مهاجمتها وهي تكون في رفع عن كل مهاجمة أو طعن.
1: هاي هذا هو.
2: هو تقريبا نفس المبادئ الموجودة في القانون الجزائري راهي.
1: هو يعني هنا الحكم التسجيل يصدر على المحكمة العقارية.
2: حكم التسجيل يصدر حصرا عن المحكمة العقارية.
1: فما وثائق معينة تتقدم
2: كل الرسم العقاري كل راي القرارات المتعلقة متعلقة بالرسم بصفة وطيدة وثيقة كلها عندها المحكمة العقارية تدخل فيها سواء في مادة التسجيل أو في مادة الطعون أو في مادة التحقيق كلها محكمة عقارية.
1: شنو الوثائق اللي تتقدم باش تحصلوا على حكم التسجيل؟
2: لا فهم حتى وثيقة تقدم مطلب في الحصول على النسخة من الحكم وكهو. وهو الحكم بطبيعته الأصل متاع الحكم الأصلي باش يتبعث هو الكل في إطار القضية العقارية لدفتر خانة من طرف كتابة المحكمة العقارية. دونك عندنا زوز مفاعيل باش نحوصلوا مفاعيل أو آثار لحكم العقاري. المفعول الأول ويسمى المفعول التطهيري لحكم التسجيل لفي دو بور وقد أقره الفصل 308 في فقرته الثانية من مجلة الحقوق العينية. وعندنا كيف القوة الثبوتية المطلقة للترسيمات اللي هي في الحقيقة نتيجة طبيعية لتفعيل الصبغة الباتة للحكم الصادر عن المحكمة العقارية.
1: هذا هو ممتاز.
2: هما وجهان لعملة واحدة، فما مظهر سلبي ومظهر إيجابي. المظهر السلبي هو نفسخ الحقوق اللي فيها نزاع نخليه كان نظيف، ووجه إيجابي هو أنه ما يترسم من ما يرسم يحمل على أنه صحيح ويحمل على أنه ثابت وموجود ويحمل على أنه يلغي كافة النزاعات وكافة الادعاءات المخالفة.
1: هو كعليش يقولك يعني دوبة تشري سجل ودوبة تسجل رسم،
2: هذاك في إطار عملية إشهار العقد. احنا نحكيه توا في عملية إشهار الحكم.
1: اي هكا عليش يعني لابد من التسجيل
2: اللي نحكيه عليه. التسجيل اللي نحكيه عليه هو التسجيل العقد اللي تحكي عليه انت، هو تسجيل العقود.
1: اي فوالا.
2: دونك احنا العقد صحيح يتسجل ويتعرف بلمض عليه ويتم إشهاره، لكن احنا نحكيه على الحكم العقاري شنية الأثار متاعه، وخاصة
1: نحكيه على حكم التسجيل يعني
2: بالضبط عن الحكم.
1: هاي
2: هو في الحقيقة الشرح يطول، ولكن حاولنا نختصر إلى أبد الحدود ونحصر الأثار هذه في أثرين أساسيين. والأثران هذوما في الحقيقة منها من الواضح أنهم احنا في تونس المحكمة العقارية هي اللي تصدر حكم. في برشا بلدان أخرى ما فماش محكمة عقارية في إطار التسجيل.
1: هاي فوالا.
2: فما إدارة هي اللي تتولى عملية التسجيل كما في المغرب مثلا وكما في مصر كما في العراق كما في سوريا إدارة الطابو في المغرب، ومعناها منظومة التحفيز العقاري. في الجزائر عندهم منظومة شبهنا اللي نحن، لكن الإدارة تشرف عليها. تقريبا المحكمة العقارية هي المحكمة الاستثنائية الوحيدة في منظومات الإشهار العيني اللي تختص بعملية التسجيل، وهذا معناه تميز تونسي.
1: امتياز ولا. الحمد لله عندنا المحكمة العقارية. أستاذ نشكرك برشا زيادة، خليك معنا.
2: 1885 راهي.
1: هاي ممتاز برافو.
2: كانت اسمها المجلس العقاري المختلط، ثم منذ 1957 تم تونستها وأصبحت لدينا محكمة عقارية وطنية.
1: باي حاجة اللي أكيد فخر لنحنا وتشرفنا برشا.
2: بيان سور، هذه من مقومات السيادة الوطنية على أرضنا وبلادنا بعد استرجاع الحقوق متاعنا على أرضنا.
1: يعطيك صحة أستاذ، خليك معنا. ما لمش مشيو مع الموسيقى ونرجع معكم في خوض صحيح بعد شوية باش نمشي لتحت المجهر شوية موسيقى.

0: المجهر.
1: نرجع معكم من جديد ديما في خوض صحيحة على الدنيا وما فيها جو رفام. جد لكم التحية تحت المجهر. اليوم عنا قرار تعقيبي مدني يتعلق بإقرار بطلان بند يقتضي منع تجديد الكراء بالنسبة للسنة الثانية من أشغال محل مؤرخ في 27 أكتوبر 2020. نعطيك الكلمة أستاذ فضل.
2: شكرا سي غازي. باش نوضح للسادة المستمعين مسألة قانونية كثيرين حتما عندهم بعض التفاصيل عليها، لكن احنا باش نحاولوا أن نعموا المعلومة القانونية وكذلك نحاولوا نتموا الفراغ ولا النقص اللي ربما موجود عن بعض السادة المستمعين على مستوى المعلومات فيما يتعلق بهذه المادة. احنا نحكيه على مادة الكراء التجاري دو. يعني شخص بشكتري عقار لاستغلال أصل تجاري باش يبيع ويشري باش يقوم بأحد الأعمال التجارية بطبيعتها، تلك الأعمال المذكورة بالفصل الثاني من المجلة التجارية. الشخص هذا كما أي تاجر، كما مكتبة مثلا، كما مثلا عطرية، كما نعش باع عطورات، كما باع مواد كهرومنزلية، هذا الكل في الحقيقة يعتبر يعني أصول تجارية، والأصل التجاري لهنا يكتسب من الأيام الأولى الاستغلال، ولكن فما حاجة تكتسب بعد سنتين. شنو الحاجة اللي تكتسب بعد سنتين؟ هي حق تجديد الكراء. وقت المكتري يقعد عامين ويستغل في النشاط بتاعه بصفة متتابعة ومسترسلة لمدة سنتين متتاليتين، يتدخل مجرى لتمكينه من حق يسمى بحق تجديد الكراء. شنو حق تجديد الكراء هذا؟ هو الحق بالنسبة للمكتري المتسوق لمحل مخصص للتجارة في أن يتمسك ضد المالك متى طالب هذا الأخير بإخراجه من المحل بعد أن قضى المتسوق سنتين متتاليتين، في أن يطالبوا بغرامة تسمى غرامة الحرمان تمثل تعويض عن الضرر المترتب عن إخراجه من المحل. شيء يقع في بعض الأحيان، بعض المالكين يحبوا يسترجعوا المحل نتاعهم، يكري عام وفي العام الأولاني بعد ما ينتهي العام الأولاني يعمل تجديد لعقد الكراء مرة ثانية لمدة سنة، ولكن باش ما يوصلش المتسوق إلى محطة الحصول على حق تجديد الكراء أو ما يعرف بالملكية التجارية. شو يعمل له؟ ولهنا المالك والمكتري مش باش تكون عليك متوازنة، يعني المالك باش يفرض الشروط نتاعه، لأنه يعني المكتري متسوق معناها محمول أو مضطر إلى قبول شروط المالك لأنه ملزم بمواصلة النشاط باش يبلغ السنة الثانية باش يكتسب حق تجديد الكراء، باش يولي في ذهنه عنده فوند كوميرس باللغة الشعبية البسيطة، ولأن الفوند كوميرس يتكون منذ السنة الأولى. البند هذا يعمد بعض المالكين إلى إدراجه ببعض عقود التسويق، ومفاده بأنه هذا العقد ينتهي بدون إمكانية تجديد بالنسبة للمكتري، وحال أنه المكتري في هذه الحالة لن يتمكن من إعادة تسجيل العقد للسنة الثالثة وسينتهي استغلاله للمحل في السنة الثانية، بما يمنعه منطقيا وبالقياس من الحصول على حق تجديد الكراء. دونك الفكرة، البند هذا صحيح ولا باطل؟ محكمة التعقيد جاءت في إطار اجتهاد، وهذا هو تميز القرار اللي ذكرناه، هو قرار 27 أكتوبر 2020، في إطار نظرة متميزة للأشياء، قالت وأكدت بأن هذا البند باطل. البند الذي يمنع المكتري من تجديد الكراء بعد انقضاء السنة الثانية من استغلاله للمحل يعتبر باطلا. علاش يعتبر باطلا؟ لأنه مخالف لمقتضيات قانون 25 مايو 1977 المتعلق بالأكرية التجارية، واللي هي الأحكام متاعه تبقى للفصل 32 أحكام أميرة تهم النظام العام. شنو أحكام أميرة تهم النظام العام؟ يعني هي أحكام لا يمكن الاتفاق على ما يخالف. وقت يقول لك راهو كل مكتري يستغل محل تجاري لمدة سنتين متتاليتين يتحصل على حق تجديد الكراء، ما فماش مجال باش تدخل إرادة الأطراف وتحرم المكتري بتقنية قانونية تعاقدية تحرمه من حقه في تجديد عقد الكراء باش يبلغ وقتها مرحلة الحصول على هذه الملكية التي يتمسك بها المكتري بعد سنتين وهي الملكية التجارية. دونك هذا اجتهاد نتاع المحكمة وهو اجتهاد صائب وفي محله. واضح؟
1: واضح واضح.
2: هذا يروى معناها الصبغة الباتة لأحكام قانون 77 ثابتة بالنص. ما يمكنش أنه إنسان يجي غير آليات في قانون 77 بالاتفاق، أو يقول فلان لفلان راكي توصل مثلا بعد عامين ما عندكش حق الملكية التجارية، أو تخرج بدون أني ندفع لك غرامة، أو أنه نعمل لك العام الثاني العام ونص ويزيك هكا هو باش ما توصليش الحق تجديد الكراء. فهمتني ولا؟
1: هاي
2: نحن نسألوا على الإرادة التعاقدية، شنو هي معناها المبدأ سلطان الإرادة والإرادة التعاقدية والقوة الملزمة للعقود، ما هو اتفق ما اتفق عليه طرفين يقوموا مقام القانون الفصل 242 من مجال الالتزامات والعقود. الأصل أنه وقت الإنسان يتفق على بند معين فإنه الأصل أنه فيه صحيح. وهذا إنسان كأنه تنازل على حق تجديد الكراء، قال لك أنا أخويا بيهك والعام الثاني يكفيك ومانيش باش نكمل مرة أخرى، كي مشى شكا هو وقال لك طعن في البند وقال لك راهو غير قانوني، المحكمة مشيت معه
1: باي
2: قالت لك البند هذا باطل لأنه مخالف لأحكام الفصل 32 اللي نص على أنه قانون 1977 يأمر ويهم النظام العام، لا يمكن الاتفاق على ما يخالفه. يعني تولى كأنه ولينا في السيداريو ولا في أنشيما متاع متسوق، كي يكر العام الأولاني يتعدل العام الأولاني ما عادش عنده الملاك الحق مش أنه يقولوا لا ما تكمليش من بعد السنة الثانية، مالي كأنه ملزم باش يكمل السنة الثالثة.
1: ولا
2: فهمت تول الاشكال وين
1: هذيك الاشكال؟
2: الفكرة قانونيا تستقيم نتاع محكمة التعقيب، لكن النتيجة غريبة لأنه الملاك يولي يكري عام يا ما يقف في الحالة هذه على مستوى السنة وما عادش يجي يجدد الكراء، وإلا باش يضطر إلى تجديد العقد مرة أخرى لمدة سنة وما عادش عنده الحق باش يقول راه لا ما نجددش للسنة التي تليها.
1: هاي
2: لانه محكمة قالت لك البند باطل. فهمت كيفاش؟
1: هاي
2: يعني يولي تو كل مكتري او كل كل مالك مسوق باش يولي يضطر الى الكراء لمده سنه وبعد ذلك يوقف العلاقه التعاقديه.
1: ما يقعدش يكمل،
2: يلزم يوقفها على الاقل شهرين ثلاثه ولا شهر، مده فاصله باش هكاك ما تكون سنتين متتاليتين.
1: هاي ما يكملش العامين بالضبط،
2: ما يكمل. لا هو نقول لك سنتين متتاليتين لاصقين ببعضهم، فما اون سكسيسيفيتي، فما اون كونسيكوتيفيتي، يعني كونسيكوتيف يلزم نكون الاشهر ورا بعضهم،
1: فما تتالي يعني هنا
2: تتالي وتتابع. هو اذا كان انت واحد يحب يعمل استيس هو سامبلومون يعمل سنه يقص بشهرين ولا ثلاثه ثم يعاود يرجع يكفي، اما بالطريقه هذه اذا كان باش يقعد سنه واحده ويعمل عقد ويدرج فيه بند ويقول راه السنه الثانيه ما فماش تجديد، ما كانت تعقيب دخلت قالت لك راه البند هذا باطل.
1: هذا هو
2: بما يؤدي الى النتيجه اللي قلناها قبليك، هو انه تو المكتري المالك بالنسبه للمكتري مضطر الى قطع العلاقه التعاقديه مؤقتا او نهائيا، خاطر يخاف انه من بعد المكتري والمتسوق باش يتمسك ضده بحق تجديد الكراء، واذا كان تمسك ضده بحق الملكيه التجاريه باش يولي تقدير للفوند كوميرس، يولي المالك مضطر لدفع غرابه اللي هي في الحقيقه تتفق مع قيمه الاصل التجاري.
1: واحنا في تحت المجهر استاذ نجموش نزيدوا هكا نقربوا شويه وين صارت العمليه، يعني الحكم والقرار هذا وين خرج النشاط شنو كان
2: لا تونور نتاع لي زاتوندو لي كونسيدراسيون هذو من لا كور دو كاساسيون، راهي الانعكاسات كبيره. يسبق لي محكمه التعقيب انها دخلت قبل وحتى المحاكم الاصل دخلوا وقالوا راهو الشرط اللي ينص على زيادة نسبة معينة في معينة الكراء، عرفتك 5% و 10% و 15% كل عام. فما محاكم قالت لك راهو باطل. نفس المنهجية أو نفس طريقة التفكير نتاع محكمة التعقيب في القرار هذا نتاع 20 أكتوبر 2020.
1: أي أنا سألتك على يعني محكمة التعقيب تبعنا دايرة وين صار القرار هذا؟
2: أنت تحكي على الوقائع.
1: اي على الواقع خلينا نزيدوا نسلطوا عليه الضوء اكثر. يعني
2: انا والله الوقايه راني قريت المبدا برك وقريت شويه حيثيات معناها من ناحيه التعليل نتاع المحكمه.
1: اي
2: نفيدك بالمعلومه هذه ان شاء الله في قادم الايام وفي قادم الحلقات. لكن بالنسبه للتونور لابورتي نتاع القرار هو في حد ذاته عنده انعكاسات كبيره على الاف على العمليه التعاقديه الجاريه اللي في مدتها وفي سنتها الاولى.
1: صحيح
2: السنه الاولى يولي وقتها البلاك خايف ايزيتون يقول لك انا نقدم ما نقدمش كان نعمل له عام اخر صيف للتعليه ولا اللي عنده فوند كوميرس مشكله.
1: وبعد ما عاد يحب يخرج.
2: ما عندهم فوند كوميرس باش نجم تخرجوا كان ما تدفعوا فوند كوميرس ويهبط خبير.
1: بالضبط.
2: ترسينا نقيموا في الفوند كوميرس والفوند كوميرس هذا قد يكون مرهق من ناحية القيمة. والحال انه كان من السنة الأولى يقطع العلاقة التعاقدية يجي شخص آخر يحل محل البكتري هذاك في المحل هذاك يواصل العلاقة التعاقدية أخرى وتنجم تكريره كان لمدة سنة.
1: فوالا.
2: يعني بعد في السنة الثانية كان تحطك البند هذاك البند يعتبر بطل على حسب محكمة التعقيد. كما قبيلك وقت بديت نحلل في الفكرة الثانية وهي انه فما شروطك متاع البورسنتاج هذيك اللي زادوا متاع 10 و15 و20% و5% فما محاكم اصل قال تراهو البنود هذه هي بنود باطلة لمخالفتها احكام قانون 77 والمتعلقة بالنظام العام.
1: به هذا هو بالنسبة لتحت المجهر اليوم مش مشيو مع الموزيكا ونرجع لكم ديما في خوض صحيح على جوالك.

0: نرجع معكم من جديد ديما في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جورة فهم. نجد لكم التحية. وصلنا لفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور عبد المنعم عبود. باش نبدأ بالسؤال الأول، أنت مالك على الشياء العقار مع مجموعة من الشركاء، قام واحد منهم بيع منابته إلى الغير ورفع في الثمن باش يعرقل عملية الشفعة. أنت كشفيع طالبت بإبطال البيع لأنه الثمن مشحف، الطلب بتاعك قانوني ولا غير قانوني؟
1: باش نفاجئك لهنا ونقول لك راهو الطلب غير قانوني.
0: اها،
1: هو الشريك يمكنه أن يفوت بالبيع في المنابات نتاعو إلى الغير بأي ثمن يرتضيه. ما نجموش نناقشوا في الثمن أو نقولوا هذا عنده تأثير على صحة العقد. إذا كان فما في مادة مثلا إحالة الحصص الاجتماعية في نطاق الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فما إمكانية مراجعة ثمن الإحالة بإذن العريضة يتولى بمقتضاه الطالب، يعني طلب تعيين خبير لتقدير قيمة الحصص الاجتماعية تبقى الفصل 109 من مجلة الشركة التجارية.
0: هاي
1: في مجلة الحقوق العينية من الفصل 103 حتى 115 ما نلقاوش مسألة معناها تتعلق بالموضوع هذا. نلقاوش مقتضيات تقول لك راهو في صورة ما إذا كان الثمن مشطا يمكن هو للمتضرر الشريك أن يتولى رفع دعوة في التخفيض من الثمن.
0: أي
1: إذا كان هو قال لك مثلا منابات هي تسوى 20 مليون، يقول لك أنا راني بعتها 100,000 دينار، ما عليك إلا أن تشفع وأن تؤمن الثمن المذكور في عقد البيع اللي هو 100,000 دينار. يا ما تتحملك الزيادة والشطط وقت اللي تكون عندك رغبة جامحة في بلوغ نتيجة اكتساب والحصول على ملكية تلك المنابات، وإلا توصل لما تسلم وما تمارس حق الشفعة متاعك.
0: إذا فما شك في عملية البيع
1: يعني غير منطقي وغير قانوني.
0: وإذا فما شك في عملية البيع هو يعني عبارة قولوا احنا بيع
1: هو باش يدفع اكثر معاليم التسجيل راك يرفعوا في الثمن راه.
0: اها،
1: معناها معاليم التسجيل اللي هما 5% بالنسبه للمنابات ب 20,000 دينار ما همش نفس ال 5% اللي باش تدفع على منابات بقدرها 100,000 دينار.
0: اي ما كي يسجل اللي هو بيع زوجته ولا بيع ابنه ولا
1: زوجته ما فماش امكانيه نتاع شفعه هذيك.
0: اها،
1: احنا نحكيوا على انسان بيع الى الغير.
0: أي إلى الغير،
1: يبيع إلى الغير يعني أجنبي عن دائرة الشركاء، والأجنبي في الحالة هذه يشترى بثمن مشط، فأما أن تشفع أو أن تتخلى عن الشفعة.
0: باهي،
1: لأنه ما فماش مختلف، ثم فراغ تشريعي في الحالة هذه.
0: واضح. نمشي للسؤال الموالي، السؤال الثاني. شخص حايز عقار غير مسجل يجي المالك بعد 14 سنة ويرفع دعوة حوزية ضد الحائز لاسترجاع الحوز، وتستمر الخصومة 3 سنوات. في المقابل يتمسك الحائز باكتساب الملكية بطول المدة ومرور 15 سنة حيازة. موقف الحائز قانوني ولا غير قانوني؟
1: هو يطالب باكتساب الملكية لمدة 3 سنوات. هو شنو معنى النزاع 3 سنوات؟ معناه هو في الأثناء يعني شخص حائز للعقار،
0: حائز 14 سنة، ما كملش ل 15 سنة،
1: ثم دعوة رفعت هكا ولا
0: ثم دعوة بالضبط.

0: تقطع التقاعد الدعاوى الرامية إلى الاستحقاق المطالبة بالاستحقاق تقطع الدعوة إذا تم رفعها في غضون سريان مدة التقادم المكسب للملكية فإنها تقطع ما سبق من المدة، يعني أنها تزيل كل الأثار المترتبة عن الحيازة المدة المقضاة على العين.
1: يعني احنا العام فيه 365 يوم، ما احنا نقوله احنا حتى بعد 364 يوم 14 سنة و364 يوم راو تقطع التقادم وتقطع الحيازة.
0: حارتها لنهار اللي يتبلغ لك المحضر عن طريق المنفذ في 364 يوم، يعني في الاخر في الاخر دقيقة معناها
1: دقيقة 90
0: من 14 سنة و364 يوم طاحوا في الماء.
1: هكا واضح. به نمشي للسؤال الثالث. كاري متسوق محل منك تخلد بذمته لفايدتك معينات كراء قدرها 10,000 دينار 10 ملايين، قمت بضده بقضية في الخروج إن لم يدفع، استر الحكم لفايدتك لكن خرج من غير ما دفع ولا مليم. صاحبك قالك الله غالب ما عندك ما تعمل وربي يعوض عليك، قانوني ولا غير قانوني؟
0: لا غير قانوني، معناها شنو ربي يعوض عليك؟ معناها تبخرت الأموال هذيك خاطر خرج من المحل، يمكن تتبعه. وإحنا تو عنا حكم، وإذا كان الحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وأصبح يعني سنة تنفيذي يمكن تسليمه إلى عادل المنفذ، وسيد عادل المنفذ يمكن أن يتولى عقلة العقارات والعقلة المنقولات اللي هي على ملك يعني المكتري المتسوغ الذي هي في الحقيقة اللي قام بمعنى تخلص عن دفع معينات الكراء المستحقة.
1: واضح واضح.
0: دونك نجم تعقلوا، احنا دعانا ديما قاعدة التنفيذ الاحتياطي، ديما نبدأ نعقلوا في المنقولات، وإذا كان لم يفي ثمن المعقولات في حالة معينة بخلاص الدين يعني الصادر بشأن الحكم البيت، في الحالة هذه نمر للعقارات.
1: أي
0: نعم عقلة.
1: واضح.
0: عقلة تنفيذية سواء على المنقولات أو عقلة عقارية بالنسبة للعقارات. العقلة هي في الحقيقة إجراء يهدف إلى وضع ذلك المنقول أو العقار تحت يد العدالة لغاية الوصول إلى مرحلة بيعه منها علنيا بالمزاد، ويعني إبراز قيمة سيمارس عليها الدائن الحقوق متاعه.
1: باي ممتاز. السؤال الثالث. كاري متسوق محل الذي يسألناه. نمشيه للسؤال الرابع. حمات مشاكسة. نمشيه للسؤال الرابع. حمات مشاكسة تتبلى على مرت ولدها وبلغ بها الأمر لحد تقديم شكاية جزائية ضدها في الزنا، وقدمت لتعزيز الشكاية توكيل خاص في الخصام معرف بالإمضاء عليه من ولدها في قنصلية تونس ببلد أجنبي. تتبع الجزائي هذا قانوني ولا غير قانوني؟
0: غير قانوني.
1: أها كيف؟
0: لا يمكن التقديم شكاية الزنا إلا من قبل الزوج أو الزوجة.
1: متضرر.
0: لا الشقيق ولا الحمات ولا الصهر حتى واحد حتى الفروع ريت الابن ما عندوش الحق باش يقدم شكاية.
1: كان المضرر كان الزوج ولا الزوجة؟
0: اللي هو الزوج او الزوجة حصريا. ونقول لك حاجة اخرى، كي تبدأ الشخص الواقع ضبطه في السجن وتجي الزوجة تقول انا متنازل على الحقوق متاعي، يتم اطلاق سراحه فورا. جلسة تجي القاضية ولا القاضي يسأل المتضرر الزوج يقول له تسامحها ولا تسامحه، يقول لك نسامح. إذا كان سامحها فإنه الشريك يستفيد وهي بطبيعتها تستفيد، يخرجوا من الجلسة في حال صراحة بعد ما كانوا موقوفين.
1: واضح.
0: دونك لا لا لا لا لا الأشياء هذه ليس لها الحمات أو الصهر أو غير ذلك من الأشخاص حتى ولو كان علاقتهم قريبة. يعني الشاكي الأصلي اللي كان المفروض أنه يشكي حتى المتضرر الأصلي ما ينجموش يشكي، الشكاية تقدم من طرف الزوج فقط أو الزوج.
1: واضح واضح يعطيك صح. نمشي للسؤال الخامس. شخص يخدم في شركة استخلاص ديون وهو يراجع في ملف قديم يكتشف أنه الشركة عندها حكم بيت في أداء مال صادر عام 1990 ضد مدين، يعرف أنه قادر على الأداء. بعد تقريب 35 سنة يتصل بعدل التنفيذ باش ينفذ الحكم، قانوني ولا غير قانوني؟
0: لا ماهوش قانوني. ما احنا نحكي على حكم التسعينات، يعني هو تعرف مفعول الحكم قديش. مفعول الحكم، مفعول الحكم تاخذ انت حكم مدني عنده أجل ومن بعد يتيح المفعول متاعه.
1: برا سقوط الأحكام بمرور الزمن هكا ولا
0: مش يسقط بمرور الزمن، يسقط المفعول متاعه.
1: المفعول اي
0: اللي بلو فالابل على حسب بيري مي.
1: أي.
0: الحكم هذايا هو في الواقع المفعول نتاعو حسب الفصل 257 من مجلة المرافعات 20 سنة
1: أي.
0: من تاريخه بعد 20 سنة يطيح المفعول نتاع الحكم
1: أي.
0: إذا كان احنا عام 90 وحنا في عام 2026 معناه طاح الحكم هذايا هكا ولا يسلموا العرض المنافس، العرض المنافس سيكون في حالة عجز عن تفعيل الحكم لأن الحكم قد فقد مفعوله،
1: سقط مفعوله.
0: لكن فما اجتهاد من طرف محكمة التعقيب تقول رأي الأحكام هي في حد ذاتها عندها زوز دو فولي، عندها يعني صبغتين. الصبغة الأولى الحكم هو في الحقيقة يعتبر سنة تنفيذي، ومن هذه الناحية متى مرت للسنوات العشرين فإنه يعتبر فاقد المفعول. ولكن عنده صبغة أخرى وهو أنه الحكم هو في حد ذاته يعتبر حجة رسمية وإقرار بدين. ينجم واحد يمشي يقدم قضية جديدة
1: هاي
0: في أداء مال على أساس الحكم اللي تحصل عليه ويصدر حكم ثان بناء على الحكم الأول، وحينئذ مر هذا الحكم إلى مرحلة اكتسابه لقرينة اتصال القضاء يعني ولا الحكم بات نجم وقتها نعطيه العد منفذ، والعد منفذ يمشي نفذ تبقى لهذا السند التنفيذي الجديد
1: حتى بعد مرور زمن، يعني
0: حتى بعد مرور 20 سنة يهزوك الحكم هذاك يرفعوا به قضية من جديد المدينة هذايا يهزوها للمحكمة القضية، الحكم يصدر جديد بأداء المال الحكم هذايا إذا كان ما تمش الطعن فيه في الأجال أو معناها اكتسب الصبغة الباتة لسبب من الأسباب فإنه يولي سند تنفيذي، والسند التنفيذي ما تقدم إلى عدل منفذ فإنه يمكن العدل منفذ في هذه الحالة الشروع في عملية التنفيذ لكن بناء على هذا السند الجديد وليس على أساس السند القديم.
1: واضح، يعطيك الصحة أستاذ. يلا باش نمشيو للبروفيرب دو جو قبل ما نكملوا حصتنا اليوم. شنو عندنا بروفيرب دو جو؟
0: والله نهار يا كلكو جو انا جو فويتي ان بو لو ديكسيونير لاروس في دو بروفيرب في حافل بي عجبوني.
1: اي
0: بروفيرب الاولاني يقول لك بيان بيان مال اكي، بيان مال اكي
1: اي
0: نو بروفيت جامي.
1: اي
0: المال المكتسب بطرق ملتويه لا يثمر ابدا.
1: اي
0: فرانسيس هذا يش يقول لك بيان مال اكي نو بروفيت جامي.
1: باهي.
0: وفي البي زاده خاطر تعرف انت فما ريبارتيسيون بار اوردر الفابيتيك. حاجه اخرى عجبتني زاده يقول لك بيان اورو بيان اورو لي بوفر اون اسبري.
1: باهي.
0: معناها الانسان اللي هو معناها فقير من ناحيه الفكر نتاعو عاده تلقاه سعيد وديما يضحك.
1: اي
0: الانسان المليان راه تلقاه يخمم ياسر وشقي.
1: ويمشي الصرافه ومش كل شيء يخلص ومش هذا هو ممتاز.
0: دونك هذو من دو بروفيرب اللي عجبوني حلوين ومعبرين الى ابد الحدود.
1: صحيح. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبو، تحية كبيرة لك. أكيد نتلقى معك الأربعاء الجاي كالعادة في خوض الصحيح. كان معنا دكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون واستاذ جامعي مؤسس الأكاديمية القانونية مكون لإطارة وعوين في القطاعين العام والخاص. نتلقى معك الجمعة الجاية، تحية.
0: شكرا عايشك، بارك الله فيك.
1: هكا نكملوا موعدنا معكم، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، نرجس قلالة في التسجيل. نجدد التحية لكم ونقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. في الامان وباي باي.

0: روحك على الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادم تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد سوسة، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 50,000 متر مكعب يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب، كما يعد هذا المشروع الذي قد انطلق منذ سنة 2018 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار، من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم منظومة تزويد مناطق الساحل بالماء الصالح للشرب ومجابهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال الذروة الصيفية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل اليوم بقصر قرطاج سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية لدى تونس، التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة خصصتها لمواصلة النظر في فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. واستأثر الفصل الخامس من المقترح والمتعلق بشروط أحداث مؤسسة الطفولة بجانب هام من نقاش النواب، لا سيما الفقرة الأخيرة منها التي تتيح للأجانب أحداث محاضن أو رياض أطفال طبقا للترتيب الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد أبدى عدد من النواب اعتراضهم على مضمون هذه الفقرة، معتبرين أنها قد تفتح المجال لتلقين الناشئة مبادئ وأفكار تتعارض مع خصوصياتنا الحضرية. في المقابل اعتبر نواب آخرون أن هذا التخوف مبالغ فيه، باعتبار أن أحكام الفصل المذكور لا يمكن فهمها بمعزل عن مقتضيات الفصل الثالث الذي يفرض تأصيل الطفل في هوياته العربية الإسلامية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. دوليا، أعلن الحوثيون هذا المساء استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، الذي سبق أن تعرض لهجمات مماثلة على مدار الأيام القليلة الماضية. ومنظمة الصحة العالمية تعلن نزوح أكثر من 200 ألف شخص في 10 محافظات يمنية منذ السادس من أوت الماضي، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا، ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 16 درجة و 21، وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي نحن يكون الحكيم قرول مدرسة عمومية، صغارنا الرابعة هامل اللي رجعوا يقراوا، المعلمة العلوم غايبة تقدمت في توا البارح برك مقدمة وورقة أخرى جديدة تغيب شهر. سمحني نحن علوم رياضيات وعلوم صغارنا ما يقراوش، كي باش ترجع لي أني 6 نوفمبر وقتاش تعدي الامتحان وشو بعد شو باش يعدي الامتحان؟
2: الأطباء متاعنا برسم الأطباء متاعنا قاعدين يهجروا قاعدين يخيروا الهجرة، خسرنا كفاءات كبيرة من الأطباء متاعنا، خيروا يخدموا خارج حدود الوطن ما يخدموش في تونس. هذا علاش بلادنا ما توفرت الأطباء متاعنا امتيازات، علاش قاعدين نخسروا في كفاءات التدبية متاعنا، كفاءات كبيرة قاعدين نخسروا فيها، قاعدين يستنفعوا بهم الدول الأوروبية، ثم أطباء موجودين في كندا، ثم أطباء موجودين في فرنسا، وقيت باش نلقاو حل للأطباء متاعنا، ما نحبوش يصير لنا نقص كبير في الأطباء وهذا يضر لنا منظومتنا الصحية.
3: أخير حسن بن عمارة في صباح الورد هو توريه على هالمتخلف اللي قطع الكتب القرآن في جامعة إقليم، كي هو متخلف ذهنياً وش يحب يخدم، علاش حز في نفسه اللي هو ما خدموش صراحة يحب هو يخدم، هو عنده التخلف الذهني وعليش ما مشي كان القرآن، لا هذا كيفاش يسأل وصيب، علاش يتصيب هذا واختر هذا يتعدى يتحط في مستشفى نتاع أمراض العقلية، ما فقط تعكين كتب القرآن المسجد الكل، لا سمحني هذه فيها أن نحكي
4: ربي المسؤولية على التعليم. أول حاجة يبدأوا بها الآفة الكبيرة اللي عندنا توا اللي الأولياء ربما يمشيوا على الكريك، هي اللي يسيجوا شكون حل اللي يسيجوا اللي ولا فرش حجبان. والسلام عليكم. والمرة هذه جاء من شهر أول، أول مرة تصير يبدأ من شهر أول.
5: عسلامة يا جورة ربي لبت كلمة إلى السيد وزير التربية، بلاي شوفك السيد اللي عطينا عملنا 5 سنين، علاش تقول السيد دخلوا فيهم عندهم 10 سنين 15 عام، على الأقل نحينوا كل واحد 50 دينار 100 دينار، نعاونوهم أكوما كل السيد اللي عوضوا معوضين هذوما اللي قريوا سواء معلمين ولا السيدة كل أستاذ ولا كل السيدة يا في 1,500,000 مليون يتنحليوا 150,000 100,000 وتعطيوا المعوضين اللي ياخذوا قلالة، علاش هذوما نعطيهمش؟
0: تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: بلونوي. بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وعشر دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، نتلقى معكم من توا حتى نص الليل. تاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2026، الموافق لثلاثة جمادى الأولى 1448 هجري. تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة كالعادة. رونديفو الموزيكا، الأخبار الفنية، الريتم هو مسائي على صباحي على أجواء تعمل الكيف مع ليكيب الكل. سيموني الإسماعيل في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا. شنحوالك؟ كيف الحال؟ صباح هو النجم تقول صباح خير. هي انرجيزا صباحيه هكا ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ديما نشتيني ربي. شرتو انه اليوم عندنا هكا موسيقى تعمل كيف كيما كل يوم، وعندنا زاده مهرجان باش نحكيو عليها. علاقتك مع الرومان سيمونير؟ جد هو ضيفنا جاي
2: من الرومان.
1: اما جاي ضيفنا جاي من غير رومان يا امين. ما جاي من غير رومان، جاي جوست يحكينا على مهرجان الرومان. من غير رومان شنو نعملو؟ شنو نعملو؟ نحتاجو ولا ما نحتاجوش؟ يا زيدي امين الميلادي ويفولوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها. امين اهلا وسهلا.
2: مساء النور هبه، مساء النور منير، مرحبا بكل المتابعين والمستمعين والمشاهدين. سهره جديده ان شاء الله تكون سهره رائقه جميله، وخاصه خفيفه الظل.
1: هي باش تكون خفيفه الظل وان شاء الله مع الاختيارات مع البنة مع تسلطينا ما تنجم كان تكون بقدرة ربي خفيفة الظل. تحياتنا لمستمعاتنا ومستمعينا. جمولة نجمش ما نبديش ما نسلمش عليها، يعني حاجة سبيك ذي
2: نحب نتعرف عليها. أنا جميلة
1: والله، كيفك؟ والله نحب نشوفها، والله نحب نشوفها.
2: ما نعرفش في الدنيا،
1: ما نعرفش في الدنيا، أما بالحق محليها وقديش هكا الانرجي متاحها بيه وقديش مستمعة وفية. دونك يا جمولة نحب نشوفوك، إيجينا الغديو خلنا نتعرف عليك، خلنا نشوفوك ونعرفوا مستمعاتنا ومستمعينا اللي يحبونا من القلب. دونك تحية لكم الكل فردا فردا. يا سيدي نبدأ مع الريتم في بلونوي. عمرو دياب عودوني عليك أحبك، توت سويت على وجهة الدنيا وما فيها جهرة فاهمة.
0: بلونوي

0: 29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي، نحكيو سهرات، نحكيو مهرجانات، نحكيو تظاهرات، موسيقى، ما نحكيو مهرجانات ومواعيد قارة، سورتو كي تكون دورة 28 اللي إن شاء الله باش نتلقى من 25 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026. نحكيو على مهرجان الرومان بالقلعة الصغرى، وده اللي باش نفركو أكرمي مينا هذيك مع مدير المهرجان باش ناخذ أكثر تفاصيل على الدورة جديدها، شنو اللي تحملوا في الايام هذيا. دونك سي مروان الكيلاني ضيفنا في بلو نوي، نقولوا له اهلا وسهلا ومرحبا. سي مروان شحوالك؟
1: مرحبا الميكرو المستمعين في جوهره اف ام. مروان الكيلاني دكتور اختصاص لسانيات، كاتب ومترجم ومدير الدوره 28 لمهرجان الرومان.
0: مرحبا بك. يا سيدي خلينا نسلموا على اخونا فهمي البرهومي بيان سور، هاو قاعد هاك بليل هاكا وخويا قابلين قابلين يا غالي شيء مصروف بالرومان وليه بلوس مدير مهرجان جاي من غير رومان. هل يعقل؟ هل يجوز هل يعقل؟
1: مرة جاية نجيبه
0: تو نجيب لك في الدورة 29. خلينا نحكي على جديد الدورة 28.
1: هي الدورة 28 جات باش يعني تعزز الدورات اللي سبقتها. دورة 27 كانت دورة متميزة جدا. دونك الدورة 28 جات باش تميز الدورات السابقة. هو بعد انقطاع دام مدة طويلة مهرجان رومان رجع ولت عمناول. دورة 26، دورة 27، وهذه الدورة 28. مشكورة هيئة مهرجان رومان اللي أعطتني يعني الفرصة هذه باش ندير الدورة 28 مهرجان رومان من 25 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026. البرنامج كان
0: بيان سور احنا نحبوا نعرفوا البرنامج،
1: يعني ثري ومتنوع، يعني فيه فقرات متنوعة لكل فئات العمرية، الصغار الكبار الشباب الكهول. يعني برنامج متنوع ويمس الفئات العمرية الكل. يوم الأحد عنا انطلاق المعرض التجاري الفلاحي سوق الرمان ومشتقاته بشارع الحبيب بورقيبة في الساعة 3 مساء. عنا العراضة بالمدينة العتيقة، هذا معناه تقليد من تقاليد جهة الساحل، يعني العراضة كيف، ويعني يتم سيناريو كامل. يعني
0: كيفاش هذا فسرنا؟
1: كاليس تدخل البلاد العربية معناها وتقولش علي فما عرض يعني وكذا، ومعناها نفس الأهازيج، نفس الأغاني، الطبال، الزكار، كلهم يدخلوا كأنه معناها
0: كأنه محفل، كأنه
1: فما عرس بشي يمشيوا لدار العروس، معناها دار العروس بشي يستقبلوا دار العروسة وهكذا، فهمت؟ داخل يعني في التقاليد، كيف التقاليد الأخرى تميز يعني مدينة القلعة الصغرى وبقية المدن بالساحل التونسي والمدن التونسية الأخرى. عنا زاد انطلاق مدينة الألعاب اللي على امتداد 3 أيام. نهار الاثنين عنا اليوم السياحي، فيه مسابقة بين الطهاة في الأكلات التقليدية وأعداد أطباق وحلويات مشتقة من الرمان بفضاء إيكولوجي، وبعده فما خرجة سياحية. نهار الثلاث عنا دورة شبابية في كرة القدم. وعنا زاد انطلاق العيادة الطبية برعاية المستشفى المحلي بالقلعة الصغرى. وفي الليل عنا حفل الأغنية الشعبية لمحمد علي زغوان. يوم الأربعاء فما الندوة الفلاحية واللي هي تهم الفلاحين الكل بالجهة، وكيف ما ذكرت بكري فما المعرض التجاري باش يجيو فيه برشا فلاحين، غير الفلاحين فما يعني حرفيين، فما شكون معناها فما حصص تنشيطيه، يعني فقرات تنشيطيه، يعني المعرض باش يكون تجاري فلاحي وتنشيطي يعني.
0: وسبيان وحتى الجانب الطبي هكا والتحسيسي والتوعوي زاد موجود في
1: العياده هذه الطبيه باش تستمر يعني لايام طيله ايام المهرجان. كما قلت فما حفل الاغنيه الشعبيه لمحمد علي زغوان. يوم الاربعاء الندوة الفلاحية وفيها تكوين للفلاحين يعني، وندوة تفاعلية بقصر البلدية. عنا زاد عرض تنشيطي لرامي القمودي والساحر حسن قليم بالمدارس، وهذا التنشيط يعني في المدارس. في الليل فما السهرة الموسيقية القلعية بقيادة البشير بن رقاية. يوم الخميس نمشي توا للفنون وللكتاب والحاجات هذه المجال هذا. دونك فما معرض كتاب دار لوغوس للنشر والتوزيع ورشة الفنون التشكيلية إنجاز لوحات جماعية مستوحات من الرومان وتراث القلعة الصغرى إشراف الأستاذة رحمة نفاتي وسندس قداشي، ورشة تأليف قصة بالعربية وترجمتها إلى الإنجليزية. ولهنا يعني باش نستدعوا الأطفال من المدارس ومن يعني من المعاهد باش يكتبوا هالقصص وباش ينتجوا حاجات معناها عندها علاقة بالرومان بطبيعة وبمهرجان الرومان، ولكن القصة باش تكون بالعربية. هما الفكرة شنو؟ أنه الأطفال متاعنا نرغبوهم أكثر في المطالعة في الكتاب في كذا. دونك عن زاد عرض تنشيطي آخر في مدرسة في النقر اللي هي تابعة للقلعة الصغرى. دونك باش يخرج المهرجان الأماكن القريبة من القلعة الصغرى. ندوة علمية متعددة الاختصاصات العشية نهار الخميس، شجرة الرمان رؤية علمية. ندوة علمية متعددة الاختصاصات، الرمان تثمينا للمحلي، فهم مداخلات، عرض حكواتي، قراءات شعرية، مصاحبة موسيقية بآلة العود، مداخلات، ومواصلة معرض دار لوغوس للنشر والتوزيع. الجمعة Let's Beautify Our City.
0: أوه ياه لو
1: هذا فيها انطلاق تزيين نهج بالمدينة العتيقة بالقلعة الصغرى. ولهنا يعني المدينة العتيقة يعني جميلة جدا كيف المدن العتيقة الكل، لكن فيها طابع خاص. حبينا في المدخل متاحة يعني نزينه شوية المدينة متاع القلعة الصغرى. ولهنا بشي يعني العراضة بش تتعدى في المدينة العتيقة اللي حكيت عليها بكل، بش تتعدى في نفس المدينة العتيقة، بش تدخل في النهج هذاك اللي بش يتم تزيينه على امتداد يعني 3 أيام. العرض الموسيقي بالملعب المعشب هو عرض الفنان رؤوف ماهر. مش يكون معنا رؤوف ماهر إن شاء الله يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. ويوم السبت هناك مسابقات بين المعاهد وإنجاز فيلم توعوي حول مخاطر المخدرات أو الإدمان. ويعني في السهرة هناك مسرحية كوميدية نهار العمار لصابر الهذيلي ومحسن بولاريس. يوم الأحد نختتم هذه الدورة بالكرنفال، وهو يعني
0: عادة من عادات المهرجان.
1: عادة من عادات المهرجان كيف العراضة، كيف الندوة، الندوات الفكرية اللي دخلت عم ناول في الدورة 27 معناها تزادت الندوة الفلاحية كيف فهمت؟
0: يعني فما فقرات قارة تحافظ على هوية المهرجان، وفما
1: فقرات اللي جديدة. واسمع لهنا راهو الأذواق تختلف متاع الجمهور. حاولنا معناها نمسوا الجمهور الكل ومعناه حسب الأذواق المختلفة متاحه معناها في
0: المدينة. اللي يسمعوا فينا دونك باش يكونوا حاضرين، كيفاش الدعوه مفتوحه للجميع وعطيتوهم السيركوي، عطيتوهم الامور منظمه ان شاء الله لوجستيا وقارين للديتايل كل حساب للديتايل كلها.
1: الامور الكل منظمه بقدره ربي، لوجستيا منظمه زاده. يعني لهنا فما شكر خاص يعني للمندوبيه الجهويه للثقافه، شكر لمندوبيه السياحه ايضا ومندوبية التربية وبقيت يعني المندوبيات المدخلة في البرنامج هذا. شكر للأمن الوطني والحرس اللي اجتمعنا بهم والحماية المدنية اللي بشي يعني يكونوا حاضرين في الفقرات هذه الكل. دونك والمجتمع المدني موجود، الجمعيات زادة موجودة. معناها فما جمعية الكشاف التونسي، جمعية يعني الكشافة التونسية، فما جي سي، فما جمعيات أخرى باش تكون مشاركة يعني في الوقوف وراء هذا البرنامج. وعنا متطوعين زادة حلينا في الباج متاعنا فورمولير باش المتطوعين معناها يحطوا اسمهم، اجتمعنا بهم والله وليدات يعملوا الكيف معناها معناها شباب معناها نافح ويحب يخدم بالحق بلاده ويحب معناها يقدم الإضافة. واخترناهم كل واحد قسمناه حسب الاختصاص متاعه. معناها مثلا فمش كون يقرأ اقتصاد في الفاكولتي حطيناه في حاجة لوجيستية
0: أكثر معناها كانوا تدريب نوع من التدريب
1: تدريب. ومنه قلنا لهم انتم امبارح برك اجتمعنا بهم انك تعمل جو هذه بلادك باش تفيدها باش تفيد المدينة متاعك، وفي نفس الوقت تتكون منك تتكون منك
0: تري بيان يعني وتفيد الجهه نتاعك. دونك الدواء باش تكون مفتوحه للجميع خاطر نذكروهم ان شاء الله بموعد الدوره 28 هكا ولا لمهرجان الرومان بالقلعه الصغرى. برنامج حافل يعطيكم الصحه، رايتوا كل الاذواق، بروجرام ريش. خلينا نسلموا على المكلف زاده بالاعلام فهمي بليل. دونك هكا اول دوره لي نقول باش يقيم وباش يعطينا الفيدباك من بعد في الحضور مشكور الاعلامي مشكوره
1: جدا
0: جدا جد.
1: جدا جد.
0: في وجهه
1: والله في وجهه امبارح برك عرفته راه هو
0: بالحق
1: اما نعرفه في التلفزه وفي كله اما امبارح بالحق
0: احكي لي عليه شوي احكي لي عليه شوي
1: اما لا بالحق معناها يعطيه الصحه
0: الحمد لله ان شاء الله تكون دوره ناجحه. خلي لي كلمه الختام دونك سي مروان هاكا للي اهالينا ساعه في القلعه الصغرى واللي يحبوا المهرجان.
1: البرنامج دورة 28 مهرجان الرمان مفتوح للجميع باب الجميع. عنا ضيوف جايين، عنا سياح، عنا ناس من خارج ولاية سوسة، من خارج مدينة القلعة الصغرى. نرحبوا بالجميع، نطلبوا من الأهالي من القلعة الصغرى الكل باش يكونوا معنا متضامنين معنا في البرنامج هذا وباش يعملوا جو مع الفقرات نتاعو. الأطفال زاد عندهم برشا نصيب،
0: صحيح عندهم أي صحيح عندهم برشا
1: متنفس كبير برشا. نشكروا المتدخلين الكل وال يعني السلطات الكل اللي باش تأمن الفقرات هذه. وبالحق معناها نتصور يكون معناها برنامج ان شاء الله مكلل بالنجاح
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه سي مروان الكيلاني مدير المهرجان، شكرا على مدنا بكلها تفاصيل اللي اكيد تو نرجعوا دوبا ما يقرب الرونديفو باش نزيدوا نحكيوا اكثر ونزيدوا نشرحوا اهالينا باش يمشيوا يتفرهدوا يتعرفوا على المهرجان وكل فقراته. شكرا ليك سي مروان، شكرا ليك سي فهمي، تحياتنا زاده لكل مستمعينا اللي يكونوا مغونشي على موجات الدنيا وما فيها جوهره فهم 9 و34 دقيقة. الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى نص الليل.

0: طب ليه على جوهر اف ام 9:45 دقيقه مواصل معكم كيما العاده في بلو نوي بتبيعها مع الاخبار الفنيه. نبداوها مع القيصر كاظم الساهر اللي يطلق نداء. النداء هذا دعا فيه الوقف في الحروب المشتعله في المنطقه. هذا كان على حسابه الخاص بطبيعة الحال على انستغرام, وكان زاد أرسل وأرفق رسالته بمقطع فيديو كليب غنيته الإنجليزي Hold Your Fire, أوقفوا نيرانكم, اللي نقوا فيها مشاهد مؤثرة للدمار الحاصل في قطاع غزة. نداء هذا يلقى تفاعل كبير ومتواصل في برشا مدونين عبروا على دعمهم لهالرسالة, طبعا رسالة السلام, وخاصة إشادة بموقفه ومبادرته الإنسانية. خطر يعني اليوم كنشوفوا برشا فنانين وكأنه ما فما حد شيء صاير والحياة بمبي.
1: أنت حكيت على القيصر وحكيت على غزة وديما تقعد هي القضية الأم, وما نيش نبعدو على رسائل الدعم والمواساة والمساندة. بيان سور نجوم الدراما والسينما يدعموا المملكة العربية السعودية برسائل مؤثرة, وحنا نعرفوا الفترة هذه شنو اللي صاير. دونك أكيد برشا من النجوم, نجوم الدراما والسينما في العالم العربي عربوا عن تضمنهم مع المملكة العربية السعودية عبر منشورات ورسائل شاركوها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي, يدعموا ويدعوا إلى حماية المملكة وشعبها واستمرار الأمن والاستقرار في المنطقة. واليوم قديش مهم الفنان الإنسان وقت اللي تكون عنده القاعدة الجماهيرية الكبيرة, ويكون زادة القضايا الإنسانية تكون حاضرة, مش فقط صولات وجولات ومشاركات وأفلام وسهرات, تكون الجانب الإنساني حاضر وبقوة. نحكي مثلا على الفنانة المصرية يسرى اللي عبر حسابها على الانستغرام وقالت حفظ الله أرض الحرمين الشريفين وشعبها وقيادتها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان. كيف زادة شيريهان وجهت رسالة عبر حسابها الخاص بمنصة إكس, قالت فيها اللهم أحفظ المملكة العربية السعودية أرضا وقيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار واحمها من كل سوء ومكروه. كيف نحكي وزادة على التضامن اللبناني كان من نادين نجيم وميجي أبو غصن اللي عبروا على محبتهم للمملكة العربية السعودية, وكيف زادة نفس الرسائل بخاتيكمان كانت على منصة إكس. كندا علوش كيف قالت كل الحب والدعاء لأهلنا في المملكة العربية السعودية. هنا زاهد اللي شاركت بالدعاء عبر ستوري على انستغرام وأرفقتها بصورة للعلم السعودي زينتها بالآية الكريمة ربي اجعل هذا البلد آمنا. وكما قلنا زاد مجموعة أخرى من النجوم كما معتصم النهار, كما زاد إلهام علي وغيرها من نجوم الوطن العربي في الدراما في الغناء, كانوا تفاعلوا مع ما يحدث الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية وعلى أراضيها. دونك إن شاء الله ربي يدوم علينا نعمة الأمن والأمان والسلام في الوطن العربي ككل, لأن الإنسانية الحقيقة ما تستحقش هال يعني الكم من الدمار النفسي احنا نقوله بيان سور. دونك إن شاء الله ربي يدوم على بلادنا ساعة نعمة الأمن والأمان, وإن شاء الله ربي يحمي كل الشعوب العربية اللي نلقاو فيها زادة التوانسة موجودين بكثرة والجاليات الكل تكون موجودة وفماش حدود. معناه خلينا نقوله إن شاء الله كل واحد يعيش في سلام هكا داخلي وسلام خارجي, هذا اللي احنا زادة نجمه ندعي له في الفترة هذية. يلا سيدي 59 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معكم حتى نوصل ليل في بلونوي مع بنت الموسيقى إن شاء الله في ساعتنا الثانية, تصلتينتنا في ساعتنا الثالثة. أما أخبارنا اللي تكون حاضرة معكم بعد 8 دقائق من توا, خليكم معنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: احكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود، ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
5: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة السفير الجديد لسريلانكا لدى تونس مع الإقامة بالقاهرة، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأبرز الوزير عراقة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع تونس بسريلانكا منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1988، مشيرا إلى حرص الجانبين على مزيد توطيد هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون وفق خطة عمل متعددة الاختصاصات بما يخدم مصالح البلدين. ودعا الوزير بالمناسبة إلى إيلاء أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الأولوية التي تستحقها عبر الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة، مبرزا الدور المحوري الذي يمكن أن يطلع به القطاع الخاص في بناء شراكات مثمرة وذات منفعة متبادلة بين تونس وسريلانكا، فضلا عن إرساء آليات التعاون الجامعي والأكاديمي في الاتجاهين. دوليا، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت أعيانا مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران إضافة إلى جزيرة ميون. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد التوتر بين أثيوبيا وأريتريا، مؤكدا دعم واشنطن خفض التصعيد من جانب جميع الأطراف. ومن أخبار العالم أيضا، واشنطن تعلن تدمير سفينة شراعية إيرانية كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن أمريكية بخليج عمان. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 97
4: جوهرة FM.
7: إنتنا
6: الدنيا وما فيها
4: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
8: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
6: أريدو، طور عالمك.
4: جوهر سبورت.
9: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البارح كان فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي واللي تواصل غاية يوم ثلاثاء 3 نوفمبر، والجلسة العامة الانتخابية باش يكون موعدها السبت 7 نوفمبر بداية من 5 متاع العشية بنزل الجمعية طريق القلعة الصغرى بسوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. في نفس اليوم باش بداية من ماضي ثلاثة الموعد مع جلسة عامة خارقة للعادة للنجم الرياضي الساحلي لتنقيح القانون الأساسي للجمعية ونقطة واحدة في جدول أعمال الجلسة التداول والمصادقة على تنقيح ومراجعة بعض أحكام القانون الأساسي للنجم الساحلي. بالنسبة للجنة المستقلة للانتخابات في النجم الرياضي الساحلي تتكون من السادة الأستاذ حافظ البريقي رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله عضو، والقاضي فريد بن شحاء عضو. والبارح كانت حصة تدريبية للنجم الرياضي الساحلي في ملعب محمد معروف بقيادة براكوني والتحضيرات لانطلقت المباراة لحد القادم ضد الأولمبي الباجي. حصة حضرها رئيس الهيئة التسيرية اللي كان عنده خطاب تحفيزي للملاعبية بعد هزيمة حمام الأنف. نسمع قائد فريق النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة شنو قال للملاعبية قبل انطلاق الحصة التدريبية.
7: عناش الحق اخويا نجريو 105 خلف يزن نعملو 110 هم راهم في الدوار راهم مش طالبين حتى شي راه طالبين نسافروا راجل هم مش طالبين شامبيون هذوما عندنا جماعه دي باجا اخويا سيريو اخويا ما عادش فما تصديق ما عادش فما توقيت تاع فديك اخويا نخدموا في الخدمه باه ستاف عطانا كل شيء ستاف اللي يخدم معنا عطانا كل شيء موجود الوليد 50 يستحملوا رب تعملنا ولا 8 شهور 9 شهور ناخذوا ماتش بار ماتش سال على الاخ يقول الماتش هذا فينال عندنا فينال تروح باجا في باجا فينال سال على الاخ.
9: الموعد اليوم كان مع ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضال جدي لتحدث على عمل الإدارة الفنية بعد 100 يوم. زميلنا رضال خليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع المدير الفني للجامعة رضال جدي اللي حوصل عمل الإدارة الفنية ويتحدث على صدمة نتائج المنتخب الوطني. بدينا
10: انطلاقنا يوم 2 جويلية اليوم احنا 13 أكتوبر. من خلالها بدينا مراحل أمله هو نتائجنا في كأس العالم الأخيرة واللي حد ما يشك اللي كانت مخيبة للأمال وخاصة يعني نتيجة تقريبا خلتنا في صدمة كبيرة بما وصلنا له من نتائج في هذا المحفل أو هذه المناسبة الكروية الكبيرة. بعد هي طبعا شفنا اللي كان لازم من قراءة وخاصة تحليل حتى نتمكن من العمل على طرق صحيحة. دونك اولا وبالذات رينا اللي من الضروره ان يكون فيه نظره للفيزيبيليتي خاصه على مستوى الكره القدم عند الشباب تاعنا او الصغار في الاعمار المختلفه وهذا رحمنا اللي الشيء هذا ما كانش ربما بطريقه دقيقه وخاصه بمتابعه جد موضوعيه. النقطه الثانيه هي وقت اللعب اللي هو موضوع هام جدا منذ النشأة إلى الكبار للطنجو عند اللاعبين تاعنا رأينا من خلال القراءة هذا اللي هو الطنجو تقريبا ضعيف كذلك في البطولات للشبان أو حتى في بطولات الأكابر وربما أكبر دليل اللي غياب حتى كأس تونس على مستوى الفئات الشبانية الشبان منذ 2019 يعني تقريبا خلال 7 سنوات.
9: زميلنا رضا الخليفي اللي يحضر الندوة الصحفية تحدث زاد على موضوع إقالة المدربين اللي هو عبارة على صيحة فزع حسب المدير الفني رضا الجدي.
10: صيحة فزع أنا أول ما جيت لهنا وكنت معكم قلت لكم ستكسلا راني اللي فيها كان خلت جيسوي واحد منهم اليوم خلافة 5 على 28 سيادي في الآ وصلنا على مظلم 5 كذلك هنا سينفليون كي دونجورو دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم انتم وبما فيهم انا شو معناتها هذه المسؤوليه خاطر المغالاه تاعنا هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب وكل جمعه واحنا مردود تاع هذه الفريق باهي وقدوه طلع خايب طيب بالله ما ناخذ مثال راه اتونسيون اوني با برشلونه هنا فليكس يا اخي وقت اللي شد الممسك كان عنده نتائج العميل لاولين الى كاسيس قال ما هز حتى شيء قعد في التيتر اليوم نشوفوا الفريق كومو إلي أون تران دو بريي معناتها علاش؟ خاطر تصير لي جون كي زون مانتوني لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. بون نعرف اللي القرار مش عندي أنا عند النوادي عند رؤساء النوادي لكن أنا باش نجم نعمل أنا في الإدارة الفنية. سي كو جيساي دابليكي لاكوا البارح نقول لكم حاجة لازم نقولها لكم النادي سبيرتسي غاية المدرب تاعو صحيح ولا لا؟ غدوة عنده كوب دافي اللي أوبليجي دافوار المونترولور. J'ai du nouveau, je ne libère pas le contrôleur que lorsque j'ai tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être validé. Ou c'est ce que c'est passé. Hasbel Tagour, elle est bonjour, fait la web par une fédération.
9: المنتخب التونسي لكرة القدم يعود للنشاط من جديد في شهر نوفمبر القادم، يلعب تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027. منتخب يواجه في الجولة الثالثة المنتخب الليبي نهار الجمعة 13 نوفمبر 5 متاع العشية، مباراة باش تدور الأقرب في طيب المهيري. مباراة الجولة الرابعة 3 17 نوفمبر في طرابلس بداية من 5 متاع العشية. آخر الأسبوع هذا الموعد مع المسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني اللي يسبق دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي تيبي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، مباراة باش تكون دون نقل تلفزي. والنادي الإفريقي انطلق اليوم الصباح في رحلة طويلة للكونغو، تونس تركيا، تركيا أثيوبيا، واللي باش يبقى فيها 24 ساعة بعدها أثيوبيا للكونغو. كانت في المسابقة لحد 18 أكتوبر سويح لليبيا، الترجي الرياضي التونسي بداية من 6 متاع العشية، والترجي يسافر يوم السبت على متن طائرة خاصة. مباراة باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في مسابقة كأس الكاف في الطيب المهيري السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 في الترجي جرجيس ريال باماكو المالي، الخمسة ديما نهار السبت أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. المباراة أول مباراة للمدرب الجديد لسياس محمد الكوكي اللي يشرف البارع على أولى الحصص التدريبية للفريق. والنادي الرياضي الصفاقسي طرح تذاكر متابعة البث المباشر والحصري المباراة ضد الفريق الإيفواري عبر منصة سي اس اس فوريفر سعر 15 دينار، بالنسبة للسيسيوس 10 دينارات. الرابطة الثانية وبعد ثلاثة جولات عدد قياسي في تغيير المدربين، سبورتينغ المكنين عصام المرداسي مدرب جديد بعد القطيعة مع محمد السويح، لكوكب عقارب رأف بالغيث مدرب جديد بعد انسحاب وسيمة معلة، مستقبل جابس القطيعة مع المدرب صالح داي، النجم الخلادي القطيعة مع المدرب قيس خلفة، وكريم العواضي مدرب جديد أولمبيك مدين القطيعة مع المدرب عبد الكريم بن حمزة. وللجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. جوهرة المشهد مع زهير الجيس.
11: من وقتاش ما عملت جارية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانت من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا، هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس. بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM TV.

0: The Weeknd, Save Your Tears for Today. كيك أنا مش Today for Tomorrow.
1: For Tomorrow كيف كيف.
0: المهم دمعاتك خليهم تستحقهم اليوم. اليوم آخر سينو نحن 22 و22 دقيقة. أي سيموني العشرة ودين تفجع تفجع منين العشرة وثلاثين وعشرين دقيقة. هذه ساعتنا الثانية من بلونوي. تحية لكم لما كنتم في الاستماع والمتابعة. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا اللي يكونوا كونكتي معنا. نقولوا لهم إن شاء الله رفقة تكون طيبة. تحية لأخونا حاتم اللي يسلم على مونيا في دبي. قل لها نهدي لك كل موزيكة برنامج بلونوي اي سورتو الريتم والموزيكا اللي باش تكون في بنة الموزيكا هكا ولا امين. وعنا ريتم يعمل 66 كيفة.
2: اليوم اقتراحاتنا بنة الموزيكا. اقتراحاتنا في بنة الموزيكا باش تكون مع زوز اصوات تونسية جميلة ولكن مع اغاني تونسية. كيف نقولوا اغاني تونسية خاطر بعد شوية نسمع امينة فاخت في كوكتيل تونسي متميز وبلاد مع احلى الاغاني التونسية. اما قبلها الانطلاقة باش تكون مع ايمن لسيغوا كوكتيل زادة تونسي باش يكون سيدي علي الرياحي ومن أجمل مغن. هذه اقتراحاتنا لليلة في بلونوي.

0: وذا الريتم والموسيقى التونسيه في بنت الموسيقى. تحيه لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. خلينا نسلموا على مهاب وزيد اللي جاها ديديكاس من عند هكا عزيز على قلبها، يقولها ان شاء الله تسامحني، نطلب الاعتذار ونهدي لك موسيقى ليميسيون الكل دونك على موجات جوهره فهم. تحياتنا زيدا لخونا ايمن اللي يكون في الاستماع، كيف كيف زيدا اختنا اماني. دونك تحيه لكم انتم اللي تكونوا ديما مع الريتم متاعنا وما زالت الموسيقى متواصلة. ما عارش كان عندك ديديكاس أمين، فما شكون يسلم؟
1: لا
0: فماشا داخل أو خارج تونس؟
1: لا داخل لا خارج.
0: ذكرهم رقم الواتساب، أنا كل ما نحب هكا نشوف الذاكرة متاع أمين وقلوا رقم الواتساب
1: 48 هكا
0: 155 عاودوا عاودوا
1: 48 155 ألف فما رقم واتساب نجموا تخليوا لي ميساج متاعكم. وبالطبيعة خاصة التفاعل معك كامل البرامج نتاعنا على طول النهار، تنجموا صوت وصورة إذا كان عندكم صور، إذا كان عندكم طبيعة دي سيتواسيون وتحبوا توصلوا أصواتكم دونك كل مرة هذه بالصوت والصورة.
0: بيان سور أنتم اللي تكونوا معنا إن شاء الله ديما نكونوا قرب منكم وأنتم تكونوا قرب منا. وبالموسيقى زادة رجعوكم هكا لأجواء يمكن ذكرنا في الصغر متاعنا، نرجعوا 2004 وقت اللي نحكيوا على باند أوريجينال، نحكيوا على الفور كاتس، تذكرهم أمي الفور كاتس هكا ولا الفور كاتس وقت اللي يعملوا هكا ألبوم ونعرفوا شكون اللي كان وراء الفور كاتس من ناحية الكلمات الألحان في مجمل الأغاني. نحكيه على الياسر رحباني دونك نعرفوا أنه الاختيارات هكا ديما فيها مغزى وفيها حاجات اللي تجبد. دونك نحكيه على تيتر عامل لي عنتر كما قلنا اللي خرج عام 2004 ضمن زادة نفس الاسم اللي يحملوا الألبوم، كلمات وألحان الياس الرحباني. ونحكي وعلى غنية تحكي على الراجل هكا اللي الطلة متاعه عنتر لكن معناها يكون لين معناها في الدار. غنية كما قلنا نجحت برشا، كانت تراند للفرقة اللبنانية فور كاتس، الفرقة اللي تأسست سنة 1998 على يد غسان الرحباني. دونك نحكيه على أشهر الفرق النسائية في البوب العربي في أواخر التسعينات وبداية الألفينيات، مايا دياب نيكول سابا اللي كانوا ضمن الفريق، وبعد كل واحدة فيهم اختارت الكارير بروفيسيونيل امتاحة. بشيكونوا ديجا الباند حاضرين معنا كما قلنا في البليست تاعنا. ما زدنا عنا إليسا اللي كي نقولوا إليسا نحكيه على اللون الرومانسي، إليسا اللي باش تحكي على لعبة الأيام وباش توصل لنا هكا إحساس كيما كل مرة. كلمات شادية نور، ألحان محمد يحيى، وإصدار كان نيو معناها جديد جديد. إليسا اللي كيما قلنا تحكينا على تقلبات الحياة، هذا اللي باش يكون حاضر معنا في البليست متاعنا مع الموسيقى مع الريتم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بإشراف الأستاذ سفيان التنفوري وبحضور المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، خصصت للإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتداخلة. مثل استقطاب الاستثمارات البحرينية إلى تونس خاصة في القطاع الصناعي ودعم تقدم إنجاز مشروع المرفأ المالي خليج تونس، محور لقاء جمع اليوم بمقر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي المدير العام للوكالة.

0: بسفير مملكة البحرين بتونس عبد العزيز محمد عبد الله العيد، وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون التونسي البحريني في مجال الاستثمار، حيث أكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتعدد مجالات التعاون بينهما. وبالمناسبة استعرض طبيب الامتيازات التي توفرها تونس للمستثمرين، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع البحرين واستقطاب استثماراتها، لا سيما في المجال الصناعي. كما أكد استعداد الجانب التونسي لدعم مشروع المرفأ المالي خليج تونس، مشددا على أهمية التقدم في إنجازه والعمل على إنجاحه. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا يؤكد أن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لصيف 2027 بولاية مدنين، تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم الصناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بهدف تجاوز صعوبات الصائفة المنقضية بعد ارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. دوليا الآن، أعلنت القوات الأمريكية أنها دمرت قاربا مرتبطا بإيران في منطقة خليج عمان بعد استهدافه بشكل مباشر بسبب محاولاته تنفيذ عمليات مراقبة لسفن أمريكية. ومن أخبار العالم أيضا، قال مسؤولون في قطاع الشحن البحرية اليوم أن سفينة حاويات وسفينة بضائع سائبة جافة غرقت بالقرب من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وذلك إثر استهدافهما بمقذوفتين في واقعتين منفصلتين. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM TV.

0: لزاز على جوهر اف. مرحبا من جديد ال 11:22 دقيقة. وقيت اتصلتينا
1: وقيت اتصلتينا وقيت البنة والموسيقى والفقرات اللي تكون حاضرة معاكم توت سويت حتى نص الليلة.
0: اتصلتينا معنا كذا اقتراحات جميلة جدا مع أغاني فيهم اتصلتينا، ولكن زاد أغاني اللي خاصة جيل الثمانينات عاش معها وحبها برشا. منهم اقتراحاتنا لليوم ذكرى محمد الفنانة التونسية الراحلة المتميزة اللي تغنينا من أشهر وأنجح ما غنيت وحياتي عندك.
1: وحياتي عندك صحيح باش يكون حاضر في بلايليست متاعنا، صوت الجميل زاد باش يكون حاضر من خلال ماجد الرومي وقت اللي تغني وتقول كن صديقي، من الأغاني العربية اللي فيها كل الوجع ذاك العاطفي. نحكيه على كلمات شعر الكويتية سعاد الصباح وألحان عبد المنذر. نحكيه على غنية صادرة عام 1994، وغنية الحقيقة هكا ترجعنا لأجواء جميلة جدا. إن شاء الله ذكريات انتم تعيشوها معنا وين ما كنتوا في المتابعة والاستماع. سينو نمشيو لي جورج وسوف وقت اللي يقول قلب العاشق دليله. دونك غنية كما قلنا لي جورج وسوف من الأغاني الرومانسية اللي فيها برشا أحساس وصوت طربي كالعادة لي جورج وسوف. يخليك ما تنجمش تزابي اليوم فقرة اتصلتينا، خليكم معنا حتى نوصل لي لنوانسوكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: ذكرى كالعادة هكا تطربنا ونسلطنوا مع كل الأصوات اللي اخترناها ليلة في البليست متاعنا. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9 حتى للوقت ذي على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم. شكرا لسي منير إسماعيل في الإخراج. تحياتنا لزملائنا الكل وكالعادة مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين
1: شكرا لك هبة. شكرا منير. شكرا زيدا الهجر النوالي تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد شوية في نشرة نص الليل. طبعا ما زلنا مواصلين مع البرامج وين يكون الموعد محمد الحباسي في ليبرانتين جست بعد الأخبار. رح نرجع لكم إن شاء الله غدوة في سهرة جديدة برشا موزيكا أخبار ومتابعات طبعا فنية. قال لك بشكر لكم لتكون زينة نسكول. تشاو تشاو.
0: باي باي.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: من وقتاش ما عملت الجرية ولا تكويرة ولا مارش؟ من وقتاش وانتي من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار روتين ياكل في عمرك وطاقتك وجسمك؟ قديش من مرة قلت باش ندخل صالة نترينا وبخلت، ولا الوقت ما فماش، ولا الفلوس ما فماش؟ هل الرياضة اليوم لموضة وتصور في الصلاة، ولا استثمار في أجسادنا وصحتنا وعمارنا باش نعيشوا خير؟ شنو قاعدين نخسروا جرة الكسل والروتين والقعدة والمشاغل اليومية؟ وشنو يصير لو اهتمينا بأجسامنا شوية؟ في المشهد موضوعنا: هل ممارسة الرياضة حاجة أساسية ولا ثانوية في حياة التونسي؟ رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وغدا تدشين محطة تحلية مياه البحر بسوسة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتفل تونس اليوم الخميس 15 من أكتوبر 26 و2000 بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 من أكتوبر من عام 1963. وتعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة في تاريخ تونس، استرجعت بموجبها بلادنا سيادتها الكاملة على أراضيها. ومن الثابت أن معركة بنزرت كانت من أبرز مراحل رحلة التحرر والجلاء، ونقطة حاسمة وفاصلة في الحرب التي خاضتها تونس بكل أبنائها من عسكريين ومتطوعين مدنيين وبقية الأجهزة الأمنية، والذين سقوا بدمائهم الزكية أرض تونس الأبية بعد سقوط الألاف منهم بين شهداء وجرحى، دون اعتبار بقية الخسائر المادية، لتمثل معركة الجلاء منعرجا مفصليا في تاريخ البلاد التونسية وبقية الشعوب المستعمرة، بما كشفته من ندية وصرامة وثبات وشجاعة للشعب التونسي من جهة، وإجرامية الآلة العسكرية للمستعمر الغاشم من جهة أخرى. من المنتظر أن يتم يوم غد الجمعة تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد سوسة، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ. هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 50,000 متر مكعب يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب. كما يعد هذا المشروع الذي قد انطلق سنة 18 و2000 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 130 مليون دينار، يعد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم منظومة تزويد مناطق الساحل بالماء الصالح للشرب ومجابهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال الذروة الصيفية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري، بتوفير اللقاح في الصيدلية الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة، مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. و والخليفي يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء أمس أن هذا التراجع في الأسعار يعود للآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. والخليفي يؤكد أن اللقاحات ستتوفر بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدليات الخاصة والعام من خلال مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. اتفق الجانبان التونسي والسريلانكي على تنظيم زيارات دراسية إلى سريلانكا لفائدة وكالة الأسفار التونسية بهدف التعريف بالمقومات السياحية لهذا البلد الآسيوي واستكشاف فرص تطوير التعاون السياحي الثنائي وفق ما أعلنته الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الجامعة محمد علي تومي بسفير سريلانكا لدى تونس المقيم بمصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المهنية بين البلدين ودعم التدفقات السياحية. وتهدف هذه الزيارات إلى تمكين وكالة الأسفار التونسية من الاطلاع ميدانيا على المنتوج السياحي السريلانكي ومكوناته وخصوصياته، إلى جانب تبادل الخبرات وتيسير التواصل وتبادل المعلومات بين المهنيين في البلدين. دوليا الآن، جماعة الحوثي باليمن تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مدعية إصابته بشكل مباشر. جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع. الجيش الأمريكي يقول أنه دمر في الأسبوع الماضي سفينة شراعية مرتبطة بإيران، مضيفا أنها كانت تقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. قال مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس أن ماكرون سيتوجه إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر للقاء قادة هذه الدول في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من أكتوبر الجاري. وأضاف البيان أن ماكرون يعتزم مناقشة الوضع في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار الطاقة. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الصحة الكينية تعلن تسجيل إصابة ثانية بفيروس إيبولا في البلاد، مؤكدة في ذات الوقت عدم وجود ما يشير إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: بعد العرب سات جوهر FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر FM TV وسط

0: Martin.
1: مع أحمد الحدسي على جمعة FNTV. شوف اسمع
2: واتمتع. على سلامتكم، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليلة من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافق معكم مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، واكيد مع اهداءاتكم ورسائلكم وتفاعلاتكم اللي وصلونا بالاسماس على 85 990، وإلا بالواتساب على الرقم 48 155 ألف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا اطلالة اولى على اهداءاتكم ورسائلكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 والا بالاسماس على 85990. اما قبل ليكون كالعادة الموعد في الوقت هذا مع فقرة حكاية غنية، واللي لابش نتعرفوا على قصة غنية وغلاوتك للفنان عمرو ذياب، غنية من كلمات محمد الرفاعي والحان محمد رحيم، وكانت خرجت عام 1998 ضمن ألبوم عودوني قصة الغناية يرويها الملحن الراحل محمد رحيم.
1: رفاعي بقى هو شاعر وفي نفس الوقت احنا عارفين ان محمد مش كل الناس تعرف، هو صوته حلو كمان بيدندن كده
2: وغنى فعلا
1: ولحن عمل غنوة لو بتحبوا البلد دي، فهو صوته حلو فدايما بقى ايه ودنه بتتشد للحاجه. فانا قاعد في كده بالكليه بالجيتار قال لي انت صوتك حلو قوي وايه اللحن الحلو بتقوله ده، قلت له انا مين بقى ما نتعرف، قال انا محمد رفاعي انا شاعر وكذا، قلت له انا محمد رحيم كذا كذا، قال لي طب ما يلا بينا، قلت له طبعا سمعنا شايف ايه اما سمع غنوة وغلاوتك
2: اول حاجه تسمح
1: لي والله العظيم كلمات، بس كان ترتيبها مختلف، انا غيرت الترتيب بصراحه. هي هو كان بيقول في الاول وماليش في المغنى وغنيتك، وماليش في العشق وحبيتك، وماليش في الهوى بس هويتك، وفي كل طريق اتمنيتك وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود، بصراحه بكل صراحه انا مغرم بعينيك السود.
2: الله،
1: فانا خليته غلاوتك دي الاول، وبعد كده دخلت على الجزء بتاعه ماليش في المغنى. عمرو دياب بقى لما خدها شال الجزء بتاعه ماليش في المغنى، قال انتوا عايزين ان انا اقول ماليش في المغنى ازاي، ده انا احسن واحد بغني.
2: ايه ده لا بجد
1: والله يعني كان فيها بارت تاني الفنان عمرو دياب اقترح ان احنا يعني نحذفه، عشان طبعا ما ينفعش مطرب فعلا احنا كنا صغيرين يعني ما نعرفش ان في طبعا كلام يعني هيبقى صعب النجم نفسه يقوله، ازاي هيطلع صحيح عمرو دياب يقول ماليش في المغنى ازاي يعني ماليش في المغنى، ده هو المغنى كله.
2: بس هو معنى حلو،
1: هو معنى حلو طبعا شعريا. بس انت دلوقتي بتفكر طبعا بوجه نظر المطرب.
0: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

أبقى لوحدي، مش حب في وحدة لكن كده أهدى، ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وأنا لوحدي.

0: Brontën.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهرية نابدت معكم انو السليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: FM.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: شوي هلا كون عينيك
1: ما بدي
0: اللفة معك طبق السوشي وستيكس في ايديك بتروح بتيجي بمتسوبيشي.

0: بروتين.
1: رجعنا معكم جديد في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. تحياتنا لكل اللي يسمعوا فينا هما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا لضحى وإيمان اللي يسمعوا فينا في الجم. محرز هذه غنية تليل الأميرة ويقولها ربي خليك ليا. بلال وأنيس يسلموا علينا وعلى كل العائلة في نابل. أمينات هذه غنية تليل السالم وتقولوا ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء على ذمتكم الواتساب 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 900.